أو نزيد الحلقة ونخل الله وجلينا حذرها وما عادت شخلات الطلة وقتلونا لحقها لو كانت تحت ذيات جفلة عذبني خيالي هالأسمر أهنور عيوني.

0: محل البيبة هنا مقافيلة بين الدخليلة من ولي كل عظامون انفلحيقا
1: أعزائي المستمعين مجرد أننا مرحب بكم، وطبعا كما أعلننا في بداية الحصة ضيفنا اليوم هو الشاعر محمد بكراع من منطقة اسمار ولاية تطاوين، وهو معنا على الخط مباشرة. ألو مرحبا.
2: أهلا وسهلا.
1: أهلا بك يا سي محمد، تحية ليك وإلى كل مستمعينا أينما يصل صوت رحلة شاعر إلى ربوع تطاوين وإلى اسمار بصفة خاصة.
2: شكرا، تحياتي ليك وتحياتي أيضا إلى كل المستمعين.
1: إذن سي محمد، هات حبينا نبدو رحلتنا مع الشاعر محمد بكراع، هات ساعة نتعرفوا على نسب محمد بكراع. من هو محمد بكراع؟
2: محمد بكراع أصيل منطقة اسمار.
1: نبدو أنا حاجتنا الساعة تعطينا الاسم ويعني الاسم الثلاثي ثم اللقب ومن أين حضرت، من أي قبيلة وكذا، وأنا متابعة محمد.
2: تفضل. محمد بن عمر بن عبد الله بكراع. اسم الأم مبروكة عز الدين.
1: الزوج من نفس القبيلة الأم والبوسي؟
2: طبعا من قبيلة تسمى طبعا هي من قبيلة جليدات.
1: أيوة.
2: ومن عرش من القبيلة، لأن قبيلة جليدات هي واسعة جدا. فيها تقريب 7 عروش. هذا تحديدا العرش متاعنا اسمه عرش أولاد محمد.
1: عرش أولاد محمد، طيب. أي
2: أولاد محمد أيضا يتفرعوا إلى 3 أيضا إلى 3 عائلات أو ما يسمى عندنا باللحمات. أنا تحديدا من اللحمة التي تسمى العزدنية، يعني جمع عزدين. عزدنية عزدين جاب أولاد تقريبا حوالي 5 أولاد.

0: طبعا اللي حمل جدي اللي حمل لقب بكرة.
1: شنو حكاية بكرة هذه؟
0: لقب بكرة هو هي تقريبا كانت قبل في عاداتنا وتقاليدنا هذا ما ترويه الذاكرة الشعبية وما يرويه الكبار في القبيلة أن لقب بكرة كانت تسند الألقاب لأصحابها في في في في أثناء اللعب. كانت هناك لعب الكرة بالمعقاف كانوا يلعبوا الكرة في مكان معين وكانت اللي باش يسموا بعضهم واحد يسموه القطعي الاخر يسموه الاحمر الاخر يسموه كذا هذه الالقاب اللي من الدوله
1: كرة المعقاف طبعا كرة العصا
0: طبعا كرة المعقاف وكانوا يطلقوا على بعضهم الاسماء هذه ما يحكوا عليه الكبار بان جدي حمل هذا اللقب نتيجه ان عنده ساق تقريبا اغلظ من ساق شوي ينادوا فيها بكرة ما هذا ما
1: جميل جدا. طيب تاريخ الولادة ومكانها سي محمد.
0: تاريخ الولادة طبعا السمار 15/7/76 بسمار طبعا.
1: طيب بعد الولادة وين هزوك وين رحلوا بيك؟
0: والله تقريبا كنت مستقر في الحقيقة لما رحلت حتى المكان.
1: هو هو هو أنت مولود في السمار تحديدا مش مش في مش البرة في أرياف؟
0: لا لا لا مولود في السمار. مولود
1: طيب. عندكم بطبيعة الحال أراضي البرة ولا لا؟
0: طبعا طبعا بعتالي معناها في طفولتي عديت منها جزء في في في البرة اللي في منطقة اسمها تسمى العيثة عيثة تحسي ودني هذه تابعة للسمار تبعد حوالي على مركز المعتمدية 9 كيلومتر.
1: جميل في الضواحي معناها. طيب إذا هي معناها في مرحلة ما قبل الدراسة مشيت للروضة مشيت للمدب شنو عملت؟
0: قريت عامين مدب.
1: اي شنو حفظت
0: لكن القرآن؟ لكن متقطعات احنا في الزمن بحكم الزمن ان في الفتره هذيك كانت الناس ترحل للزرع وترحل للسمو الخرطان وترحل لكذا كانت الفتره اللي ترحل فيها يخرجوا فيها تخرج فيها العائلات من المدينه حتى للريف للزرع او في فصل الزرع او في فصل الخرطان او في فصل الجز او في فصل كذا. كانت الفتره هذيك جل الأبناء أهل المدينة اللي في الكتاب ينقطعوا لفترة نتيجة معناها ظروف أهلهم ومشاغل أهلهم الفلاحية.
1: جميل. إذا عملت عامين قريت عند الكتاب ومن بعد لما بطبيعة الحال اتصلت بفصل الدراسة في أي مدرسة سي محمد؟
0: التحقت بمقاعد دراسة في بمدرسة 2 مارس 34. هذه المدرسة تقريبا هي أعرق مدرسة اللي في الحقيقة معناها تخرجت منها برشا أجيال سبقتنا حتى في الأجيال. أيوة. معناها تقريبا خرجت عدة أجيال من ضمن الحاجات هذه أنه من ضمن الأجيال تقريبا معناها قريت درست عند معلمين قروا بنفس المدرسة 2 مارس 34.
1: جميل. أي مرحلتك الابتدائية عديتها كاملة في المدرسة هذيك؟
0: أي طبعا مرحلتي الابتدائية قريتها بمدرسة 2 مارس 34.
1: أي خديت السيزيام.
0: ومرحلتي الثانوية كانت بتطاوين قريت إلى
1: عماش خديت السيزيام سي محمد؟
0: ها؟
1: السيزيام عماش خديتها؟
0: لا ما فهمتك.
1: عماش خديت السيزيام؟
0: السيزيام تقريبا عام 88
1: 88
0: تقريبا 88 والله تخونني ذاكرة لكن تقريبا 88
1: إذا كنت دخلت 82 88 يطلع صحيح. طيب والتحقت بعد بالمعهد الثانوي وين؟
0: بالمعهد الثانوي بتطاوين المختلط يسمى المعهد المختلط
1: بتطاوين. اي
0: درست الى سادسة ثانوي.
1: ايوه
0: وانقطعت الدراسه في تلك السنه في
1: اصلح فيك ربي وانقطعت منها. باي اذا من السادسة الثانوي انقطعت وين مشيت محمد؟
0: والله دخلت لي اشغال حره التحقت بمركز تكوين مركز تكوين قعدت فيه فترة تكوين نسيج تقريبا قعدت فيه قعدت نتكون حوالي عام وستة شهور ثم انتصبت لحسابي الخاص.
1: ما أنا عملت معمل تاع نسيج ولا عملت ورشة ولا شنو؟
0: عملت معمل نسيج شغلت فيه حوالي 5 أنفار.
1: أيوة شنو ينتج من المعمل هذا؟
0: ينتج كل الصناعات التقليدية الموجودة في ولاية تطاوين الوزرة البرنوس الحولي الكشبية كل أنواع كل انواع المنسوجات الصوفيه.
1: الفلجلال؟ لا الفلجلال
0: لا صوفية. لا الفلجلال صوفية. لا لا
1: الفلجلال. اذا نسيج صوفي معناها
0: منتجات صوفيه فقط.
1: جميل. اي حتى الوقت ايش
0: بقيت من تقريبا حتى حوالي 2009.
1: ايوه
0: حتى 2009. ثم بعد ذلك التحقت بالعمل بدار الثقافه.
1: اي
0: في 2010 التحقت بالعمل في دار
1: على الحظائر طبعا.
0: والله دخلت شبه هدية ولا حاجة في مكة.
1: نعم.
0: في الفترة هذيك شبه هدية ولا حاجة في مكة لأنني دخلت موفى 2009 تقريبا. دخلت حوالي أوت جويلية 2009 ووقع انتدابي في 2010 موفى 2010
1: موفى 2010 بيصير معناها في بدار ثقافة.
0: دار ثقافة ثم انتقلت من دار الثقافة إلى المكتب العمومي وهي نقلة داخلية.
1: نعم المكتبة العمومية وإلى حد الآن أنت تشتغل بالمكتبة العمومية.
0: بالمكتبة العمومية
1: يعني حافظ مكتبة أو أمين مش أمين مكتبة؟ لا
0: لا لا, لا لست أمين مكتبة ولا محافظ مكتب ولا محافظ مكتب.
1: نعم إذا موظف بالمكتبة العمومية تابع لسلك.
0: أنا أشتغل موظف بالمكتبة العمومية.
1: جميل. إلى حد الآن يعني
0: إلى حد الآن
1: مصدر بدوم عليك صحتك سي محمد.
0: إلى حد الآن أشتغل بخطة تعاون مكتب.
1: جميل. إذا إن شاء الله ربي يطول في عمرك وما زلنا طبعا نشوفه منك الإبداع وإن شاء الله بقية حياة ممتعة. هات خلينا نعملوا محطة لأنه لما يسمع محمد بكرة ما يسمعوش الشعر تغشوا علينا سي محمد. هات خلوا قصيد من اختيارك ثم نعود إلى رحلتك مع الشعر.
0: قصيد طبعا من قصايدي.
1: نعم اليوم نسمعوك كان أنت سي محمد.
0: بارك الله فيكم. نعم. بالمناسبة حبيت نحيي كل متابعين هذا البرنامج ولكن حبيت نقرأ قصيدة.
1: اللي تحب أقرأ اللي تحب ما عندكش مشكل.
0: شكرا. تقول صايب وخاطي كيف كل الناس غير ميزته قلبه رهيف إحساس. كيف البشر الكل حامل خطا وصواب كل عمل لكن حياته في الزمان الحل رحال في ربوع الوطن حواس. لا طاح ليلة يغمر لمل يجي الصبح ويخيم عليه الياس لنهي أحلامه مع الغروب تهل وتزيد إذا كان الظلام دماس. يعيش وحتى واللي رحاه يعل يرتاح يجلى عليه الباس وفي الصبح عند الربع عندك مل الدب الحياة وترك بلا وكاس. من مجتمع عام لابح يلي يبغي خاتم كل حد بقياس واحد يهينا يوصفه مختل ويقول شاعر رافعه الواس والآخر يشوفه بالمعاني الظل يظنه تخمر من خمر الكاس يقول له قوله من شهد عسل لكن أفعاله معصية ونجاس. وتم اللي يقول اليابة طيما طل نحس عندي مضايقة الانفاس عند العرف قدرة خيار مثل يعني هرم مجاد ما تنداس. وهو في الحقيقة لا صرخ لا ملا هم مداح لا بخاس حامل رسالة لا تعب لا كل عاش الليالي الحال كان براس. منين الموالي عيشته في الظل وحتى المعارض حالته لباس ما هو مش علاجي وين نزلنا الامتياز وحاز مالك ياس. معلفة الاحترام للي حصل طبعا الحاصل تضمن الاحداث اما الشاعر لا ركع لا ذل يوم فكر في خراب الساس بمقاومة نزيها ثم دور جل داير سلاح القلم والكراس. في كلام اللي قاله صدق ما زل والصدق هو الفعل للقياس ولليفهم المعقول الصدق يعني الفعل بعد القول. قداش من شاعر يسول يجول له خسيس الفعل لا نسناس كان حكي عن النجع والمرحول تو ذكرهم في خاطره الساس وكان قال عنده في الشجاع وصول جدود نهار المعركة رياس. وكان جاب شعره في غزل معسول صادق محبة لذابلة لمعاس وكان خاطره بحال العرب مشغول صافي الدم وبالغلب حساس. لا حيلة المغلوب كان يقول على وضع متردي ظلام حاس ويعيش هايم خاطره مذهول من حال لمه مرتفع بحماس. لا حاجة لا رزق لا محصول لا قصور شمخ لا غنم مدراس بس راس ماله ومكسبه مجمول حفنة تراب وقسمه خماس عليها بكي قالوا بديم هبول لا فرق بين القاهر وبرباس. لهذا السبب عاش الحياة مجهول ومن يجهل يعني المبادئ داس وهو صبر الحول عقب حول لا هام سارق ولا عساس ولا هام اللي خيرهم مقلول اللي لم دولة فتهم مكداس يبغوه كيف الفعل كيف يقول المرة الخطأ ما ياخذش نعاس. لاشتغلتوا يا ناس مش رسول معصوم من الوسواس والخناس راهو بشر كيف البشر يزول غير غاية التبليغ باللي حاس. لا هو خفيف العقل لا مغفول ويمتاز خفة راح روح ما تنقاس وهالشي بالبرهان والمدلول من عن حقيقة واقع فركاس. والما درى ما هو يقول سبول ومن خالف المسرب بشاعر فاس اللي ما درى بالحال سماه شاعر صيفته دجال متناقض التفكير في الحوال لا ينفهم لواذ لحباس. يحاجج بقول الله فيهن قال في كل وادي هين دون الناس نسيه استثناء وقت قال إلا الذين آمنوا بالأساس. هنا ما قصدي مفهوم للعقال ما هي المعادن تنقسم مجناس فيها ذهب عادي ونوع العال وشكال فضة منوعة ونحاس على أهل القوافي تنطبق الأمثال من طبعهم متعددين حواس ثم الكلام توجب أفعاج كلمته وإن شاء الله ترداس وثم الكلام تعود الأجيال للدير الرفيق القلم والقرطاس اللي يذكروه ببيت يوم قتال بالموت وقع رفع الالتباس وثم الرتب المدح في الأبطال ووصف شهيد الوطن بالفرعاس وثم الإدارة العاقبة في البال بنظم المعاني يوعظ الجلاس يذرع الرب السماء ذلال بذكر الحكيم الخاطرة والناس وثم صنف ثاني تشبح قواله في حقيقة واقع دلاس كنت خالطة يظهر بزوز خصال بوجهك مراية وفي قفاكم ماس وثم البسيط وفي خطا حصال لونه خشيم ومشي ترداس وثم اللي عايش في الحياة ومال ويفرق الملاك من الخماس محل شاهدية لتسمعوا الأقوال معنى قوافي جبتها بالآس لا قول شعر ينطبق بامثال له نبي طاهر نقي انفاس ليجيه وحية من السماء نزال عادي وغير تخامر الأحداث بين الخطا والصايبة ينضال غير بقوافي كربت نفاس وصايب وخاطي كيف كل الناس برميزته قلبه رهيف احساس
1: قلبه رهيف احساس. يعطيك الصحة سي محمد وهذا يخلينا توا نحاول كيفاش نسلطوا الضوء على الرحلة الشعرية لي او رحلتك مع رحلة محمد بكراء مع الشعر الشعبي. هات خلينا نشوف ساعة البيئة سي محمد بيئتك فيهم شكون سواء كان من ناحية الأم أو من ناحية الأب يعني أو في المحيط اللي داير بيك ثمش شكون معناها شعراء اللي تأثرت بهم وهذاك علاش أنت كنت يعني دخلت في غمار الشعر
0: صوت متقطع جدا
1: قلت يعني بالنسبة للبيئة سي محمد
0: طبعا
1: البيئة اللي عشت فيها هات خلينا نشوفه ربما يكون تعلقك بالشعر الشعبي أنت رقم البيئة متاعك يعني
0: لا على ذكر البيئة حبيت نذكر بحاجة وبهذه المناسبة نحب نترحم على الوالد رحمه الله
1: رحمه الله
0: وعلى عديد أفراد من العائلة اللي في الحقيقة معناها كانوا سبب في شغفي الكبير بالشعر الشعبي وحبي له لأن كانت جل سهراتنا العادية ولماتنا العادية في كل المناسبات سواء كانت أعياد دينية أو سواء كانت مناسبات خاصة كنت في الحقيقة كنت نحضر مع الوالد سواء كانت المناسبة في بيتنا أو خارج بيتنا كانوا بصراحة نعرف حتى الفدك نتاعهم والمعادات نتاعهم كانت دائما تتخللها مقاطع وأبيات شعرية وكانوا في تلك الأوقات يترحموا على بعض من أهلهم الكبار وعلى كذا ويرووا قصص فيها شيء من الفدك والمزاح وفيها بعض السجلات الشعرية اللي في الحقيقة كانت تستعمل لي الفدك أكثر شيء فصراحة كانت سبب عشقي للشعر هذه بطريقة أولى وبالمناسبة معناها كنت ذكرت الوالد عندي الوالد رحمه الله تقريبا في فترة من الفترات في عهد الاستعمار كانت الناس في قبائل الجنوب كانت تسمي عندها رحلة وقت اللي يجيش دب وكذا ترحل وتقولوا يقولوا يعرفوها ب يقولوا رحلوا لي باش يهبطوا وين يرحلوا لفريقة في الفترة هذيك فالوالد من ضمن معناها الناس اللي كانوا هو وجدي رحمه الله كانوا من ضمن الناس اللي كانت تنزح من الجنوب نحو فريقة باش لغاية مرعى راعي غنام
1: مرعى أو الحصاد أيضا أي نعم
0: طبعا وكان من ضمن الحاجات هذه أن الوالد مر بفترات رحمه الله توفى والده وتوفت والدته وتوفت زوجته السابقة اللي معناها اللي كانت قبل والدتي فاستقر فترة طويلة حوالي 17 أو 18 سنة فرد أجنب معناها نقولوا ما كانتش فيهم ما عادش فيهم إلى أرض الجنوب
1: وين كان مستقر في الفترة هذه؟
0: مستقر في عبيدة في الدهماني وفي الكاف في عبيدة والدهماني والكاف والقصور ومكثر وسليانة وكانت له معناها علاقات وطيدة جدا إلى فترات قريبة معناها قبل وفاته
1: هذه مفاجأة هذه ما عنديش علم أنا بهذه المعلومة بصراحة
0: فبالمناسبة معناها
1: من أنت يعني هذا قبل ما تولد أنت؟
0: طبعا لا هذه في سنوات قديمة جدا تقريبا في الستينات معناها أو معناها أواخر أواخر الخمسينات بداية الستينات الحكاية هذه فهمت. وبعدها معناها قرر العودة ولا الاستقرار. لكن في الفترة هذيك وقت اللي قعد حوالي 17 أو 18 سنة. وبالمناسبة أنا معناها تم شاعر على كل يعني ما نحبش نقول شاعر مبتدي أو شاعر كذا، لكن شاعر في النهاية. ثم شاعر مرة من المرات زارني إلى إلى إلى الدار تحديدا للسمار، والوالد في تلك الفترة موجود حي رحمه الله، والشاعر هذا جاني، وهو شاعر تقريبا عرفته في قبلها بعام في مهرجان المهرجان الوطني الشعر الشعبي بالقصرين. اسمه الشاعر هذا محمد غرسلة، كان شارك في المسابقة ساعتها مهرجان القصرين، كان يقبل عدد كبير من الشعراء وشعراء سواء كانوا شعراء كبار أو شعراء مبتدئين. الشاعر هذا تعرف علي في فترة، وهذا حبيت نحيي القائمين على مهرجان القصرين الوطني الشعر الشعبي، لأنهم صراحة هذا المهرجان ساهم في التعريف بين الناس، وطبعا وفتح الباب زاد للشعراء المبتدئين باش كان لهم فضل الله ساهم في صقل المواهب. الشاعر هذا يتعرف علي مرة من المرات عند الظروف في الجنوب، جاء فهمت الله كلمني قال لي راني موجود في البقعة الفلانية، استقبلته وروحت به للدار وكذا، وهذا واجب. لكن في إطار الحديث مع الوالد رحمه الله قال له أنت منين؟ قال لي راني نسكن في أريانا ونسكن في كذا، ولكن راني
1: مش محمد غرسلة، أحمد غرسلة.
0: لا محمد غرسلة، محمد الناصر غرسلة.
1: محمد الناصر غرسلة
0: أيوة الحمد لله. قال له راني أصيل عبيدة ولا كذا، بدي يسأل فيه الوالد انت منين من عبيده كذا، بدي يسال فيه بالاسم وبالواحد، وتعرفش عمك كذا، وتعرفش عمك فلان، وتعرفش عمك فلان، حتى لن اوصل الى انه يعرف من عائلته ويعرف من كذا، فهمت ولا. فكانت الوالد معناها بصراحه وقت اللي قال له راني اعرف فلان وفلان توفى وفلان مازال وفلان كذا، حسيت على مسحه من الحزن ومن الذكريات الاليمه على وجه الوالد، و ذكرني بتلك الفترة وقال لي أنا في تلك الأيام أنا عشت 18 عام تقريبا في تلك الربوع، وكتبت القصيدة نخمم مبعدة بري دواري كيد الخيلوي بالمهارة
1: برا. إذا كنت تسمعها تحفظها محمد؟
0: هي والله نحفظ منها بعض الأبيات المتقطعة بصراحة، هي في ميزان
1: حمروني ما أمكن. إذا كان
0: يقول نخمم مبعدة بري دواري كيد الخيلوي بالمهارة، كيد الفرس كيد الطير للسجد، وقص 11 يوم ما فيهم خصص بر الضود ونوجه بحوارة، كيد الحصان كيد المهر لك العنان، وهاني نهوم كيف حب الزمان، وخالي وكرنا بعد العمارة، كيد الجمل كيد الطير من فرقة نزل 11 يوم ما فيهم خلل بر الريم ونفطم صغارة، إلى آخر القصيدة تقريبا. هو تقريبا قصيدة طويلة ولكن تغيب على ذاكرتي، لكن بشغف حملت الأبيات وضومة، لأن بصراحة ربما شدت انتباهي. القصيدة كتبت في الخمسينات أواخر الخمسينات، وكان هذا الوالد رحمه الله يستشهد بصورة ربما بعفوية، ربما بعفوية الشاعر، وبصراحة ما عندهش هذاك الصدى ولا كذا، لا تعرفه الناس شاعرا خارج حدود العائلة وخارج حدود السمار، بقى في حدود العائلة الموسعة يعرفوه أنه شاعر ويقول شعر، ولم يسبق أنه شارك. لكن شدتني صورة وقت اللي يقول يكيد الفرس يكيد الطير للسجد وقص، معناها ما, ما, ما, ما تقوله الطريقة العلمية، معناها تو في, في, في, في, في الطيران وفي الواحد فول وزو فهمت. شدتني الصورة، قلت له كيفاش قلت هذه، علاش قلت هيك كذا، قال لي لأن الطير وقت اللي كذا، الطير وقت اللي يتعدى يمشي قصان ما يقعدش يتبع في الطريق وكذا، حسيت أن ثم الروح الشعرية في الراجل، وحسيت بأن الموهبة معناها غلبت على الثقافة، والثقافة العامة غلبت على المستوى، وبصراحة وشدت انتباهي ياسر القصيدة.
1: جميل. إذن ربي يرحمه، إذن من نفهمه أنه يعني ثم هناك جذور يعني استقى منها محمد بكرا بداياته يعني الشعرية، ثمش أول ظهور ليك سي محمد، أو أول ما بديت بعد هذا التأثر، أول ما بديت تكتب في الشعر، تذكرش عماش كتبت أول قصيدة؟
0: والله أنا كانت أولى مشاركاتي كانت
1: لا خلي المشاركات، لا متى كتبت الشعر؟
0: أولى كتاباتي كانت سنة أواخر 92 بداية 93، كان عندي تقريبا والله ذاعت كل القصائد نتاع البدايات، ولكن كانت عندي بدايات واكتشفني الوالد أني نقول الشعر، فشد لدي وقال لي يعطيك الصحة وكتب، وما مازال كلامك ماهوش كذا وحاول أنا كذا، وهو اللي شجعني أني باش نشارك في المهرجانات.
1: أول ما مسكت المسدح محمد،
0: أول ما مسكت الميكرو سنة 93
1: وين؟
0: في المهرجان الوطني للجذب اسمار نتفكر. وبعدها كانت لي مشاركة رسمية في المهرجان الوطني الشعر الشعبي، حيث كان ذلك الوقت يدور على الولايات. أي. كانت تلك السنة في القروان، ولاية القروان
1: 95 لا
0: 94، كانت سنة 94 كانت لي مشاركة. فمنذ تلك اللحظة لم أنقطع على المسابقات، حتى وإن كنت ننقطع هيك فترة قصيرة أو ما نشاركش في مهرجان أو كذا. سنة 94 كنت مشارك، وكانت قصيدة مقبولة نتيجة فرز
1: على الجواد وقتها.
0: نعم
1: وقتها هذا محمد مبروك.
0: أي تلك السنة معناها كانت من يعني صغير، أنا نتفكر كانت الجائزة الأولى من نصيب الشاعر محمد مبروك، لأن الموضوع كان هم تقريبا طرحين زوج مواضيع. أي. لكن الموضوع اللي كتبنا فيه الجل معناها المتسابقين هي حب الوطن اللي بدأ منه والرجوع إليه، وكانت القصيدة المعروفة عند محمد مبروك: عشقتك هو عشقك لب الكل، برغم اللي ضاق العشق قال وجمر، وبرغم عشق البادية والبل والليل وسنابك الخيل الحمر. كانت القصيدة هذه هي المتوجة بالجائزة
1: الأولى. 96 كان في بهجة.
0: طبعا 96 في بهجة نتفكر تقريبا كان في قفة 97 زعما
1: 97 تونس عاصمة ثقافية في دوز
0: 97 عاصمة، وكنت مشارك طبعا في دوز وكان متزامن مع ملتقى محمد المرزوق.
1: صح. و 98 كانت آخر دورة الدور بين الولايات في 98 في قفصة.
0: 98 كانت في قفصة تقريبا.
1: نعم. واستقرت 99 في القصري. نعم 98 السنة اللي مات فيها نجيب الخطاب.
0: اي طبعا.
1: نعم. هو نحن في سيدي عيش وقت اللي سمعنا بخبر
0: نجيب الخطاب. تقريبا تفكر ان في قابس 95 زعما.
1: لا 95 ما صارش.
0: اي ثم عام في قابس نتفكر.
1: لا 93 في قابس.
0: ايوه انا ساعتها انا نتفكر انا ما شاركتش، ولكن نتفكر الموضوع التونسي للتونسي رحمه.
1: معنا على صندوق تضام 26. اذا هكا بدت مشاركات محمد بكرع. هات خلينا نشوفوا احدى هذه المشاركات. اول تتويج ليك سي محمد؟
0: والله اول تتويج لي كان سنه 96 في مهرجان في الحامه.
1: سنه 96
0: مهرجان الدولي للمياه المعدنيه، مهرجان المياه المعدنيه الحاره بالحامه.
1: وكان الموضوع؟
0: الموضوع كان تونس نحو القرن 21.
1: تحفظ القصيدة سي محمد؟
0: وكتبت فيها قصيدة أتذكر طلعها تقول حروف ربعة والتاء في مبداهم، مع الشمس بان ضياهم، ورقمين بيهم رابطين أختاهم. كنا أنا ذاك متسابقين تقريبا حوالي 12 شاعر.
1: مش برشا ديما في الحامة 8-10 معناها ديما متسابقين مش برشا.
0: اي 12 تقريبا في حوالي 12 شاعر.
1: نمر إلى التتويجات الأخرى.
0: التتويجات الأخرى كانت بعد بسنة ديركت أنا مباشرة، كانت الجائزة الأولى بالمهرجان الدولي للصحراء سنة 97. كانت سنة 97 الجائزة الأولى بالمهرجان الدولي للصحراء في تحت موضوع تونس قلعة للإبداع.
1: أيوة هذيك 97.
0: أي طبعا 97.
1: 97
0: ديسمبر 97.
1: مش عامتها مات الهادي برخيصة في بالي.
0: اي والله تقريبا نتذكر ان
1: تم ذكر الهادي برخيصة وقتها في بعض القصائد.
0: اي تونس 97 تونس قلعة للإبداع مهرجان دولي الصحراء 97 كنت صاحب الجائزة. كانت صراحة عدد كبير من المتسابقين.
1: عندك القصيدة هذه سي محمد؟
0: والله
1: معناها قصيدة. اي لا قصيدة كما حتى
0: طلعها يقول.
1: لا ما مش حتى طالع سي محمد، خاطر لو كان خاطر هذه هامة انه اول تتويج ليك في دوز.
0: لا هي هي هي كنص موجود عندي وموثق.
1: لا انا نحب نسمعوه، نحب نوثقوه، نحن في هذا برنامج توثيقي هو.
0: واول
1: تتويج في دوز يعني
0: والله وهم. كحفظ باش نقرا لك ما تيسر.
1: نعم طيب اذا ماذا بي ما امكن حفظه من هذه القصيدة.
0: الطالع يقول يا سيدي الله محمد رسول
1: تونس قلعة إبداع. ربما كان واصل شوي تتذكر بين بعد 96 شاركت 98 في
0: انا كل خليه في الانتظار حتى من اذا كان
1: نمشي ل 97 98 في في في قفصه ما كنتش متوج.
0: كان في نفس السنه ايضا 97 خديت باقي الجائزه الاولى في المهرجان المياه المعدنيه الحاره ايضا.
1: والموضوع
0: فكرت 97 كان مهرجان المياه المعدنيه الحاره وكانت تلك السنه تقريبا الموضوع
1: مش مجرى نتاع جماعي.
0: لا لا هذاك باقي واحد جائزتها الاولى ني مجرى نتاع لوقت لجنه الخلا بندادي. لا لا لا لا هذه قبلها قبلها كانت موضوع الحامه مياه معدنيه رجالات واحد تقريبا. والله تقريبا مش لا لا لا استغفر الله لا لا 97 والله ما عادش نتفكر حصيله 97 كانت لي في مارس جائزه وبصراحه ونسيت الموضوع تقريبا الحامه في عيون زايريها والله غاب علي الموضوع في الحقيقه معناها تخلطت علي الحكايه. المهم انها كانت من نصيبي ايضا الجائزه الاولى متفكر.
1: اذا باعتبار انه اغلب خاصه المهرجان دوز وقت اول اغلب المواضيع تكون حول التراث والعادات والتقاليد والسهرات.
0: طبعا التراث لان لاني بصراحه في مهرجان دوز توجت بعديد المراتب.
1: نعم
0: وعلى وبعدة دورات.
1: هات مدبنا خلينا نسمعوا قصيده.
0: كانت اولهم 97
1: قصيدة حول التراث بصفة عامة سواء كان متوجة في مهرجان دوز أو في الوطني أو في نسمع قصيدة حول التراث ثم نعود.
0: أتفضل أن نعطيك قصيدة متوجة واخذ الجائزة الثانية بالمهرجان الدولي للصحراء بدوز موضوعها البادية بين التراث والعولمة.
1: جميل.
0: حيث عملت في ذلك الوقت مقارنة عملت رمز الرمز البادية عملتها الفرس والعولمة وخليتها في الخطاب هي والعولمة والواحد نخاطب الفرس ونقولها جرفك طفور العصر وتبدلتي من منزلك حولتي وحسيت تغييرك منين سهلتي حسيت تغييرك حسيت صهيلك تغير ثاني وقارنت لصهيلك زمان الغارة على ما حكالي بصيف تشيباني كبير عمر عايش للزمان أطوارة وصف لي صهيلك قال ما تتواني كانك شبحت الشاي من الخوارة حديثة وحالي بعزة العرباني في مكسك في عصر راح توارى من أرض اليمن النجد لعماني البغداد لموصوف بين أنهارة حديثك سهيلك يذكرني بباض زماني على عنتر وشيبان يومك حارة وغزي الغجر على عوجة السيقاني لحقتي وشقيت الخلاق الطارة سهيلك وحالي بفارس الميداني بوسيف يذوي من بعيد شرارة عطشان تاريخك غزير الرواني في البدو عندك صيت عالي كارة ركبوك ناس اللي يطرزوا في معاني من حب عذري بيتين سهارة مثل قيس لبحالة حكى وجداني من حب ليلة هام تاه افكار اللي موسع فرضك اللي موسع فضلك سرد للي صغاني دربك طويل نحاول اختصاره وجب ذكر حاتم ما قصد الضيفاني بسيمة كرم في الوطن حازة مارة ويا السعد الازرق ما تقول انساني يا بالقوا في طافرة هرهارة شاعر افحول الشعر تستهواني وكل حد ينظر من صفاه منظارة وننظرت من منظاري للبادي وفسرتها بافكاري الجيب ذكر ناس العاشرتها جباري لو فضلها لا تجود مخيلتي ويا لك للصرع فضلك ساري وعندك محبة خاصة ما زلتي وجرفك طفور العصر وتبدلتي من منزلك حولتي وحسيت تغييرك منين صالتي. هذا جزء من قصيدة في الحقيقة
1: جزء به. طيب إذا ثم تواصلت رحلتك مع الشاعر في القصرين.
0: والله في القصرين توجد تقريبا ثلاث مرات تقريبا ثلاث مرات
1: آخرها
0: الجائزة توجد سابقا تقريبا في 2005 ولا والله نسيت بالجائزة الأولى وبعدها خذيت مرة من المرات ولا قبلها خذيت الجائزة الثانية أو الثالثة ما عادش نتفكر. وكان التتويج الأخير هو في السنة الفارطة في موضوع بالثقافة
1: 2017 هكا
0: بالثقافة
1: بالثقافة
0: تحت موضوع بالثقافة.
1: إذا القصيدة هذه ممكن نسمعها طبعا يعني إذا كان طبعا أكيد مكتوبة عندك وحاضرة هكا.
0: والله مكتوبة عندي لكن جيتوني في وقت أتمنى أن
1: لا جريت في وقت جميل
0: هو ساعة هو ساعة أنا نحب نحييكم على هذا البرنامج لأنه برنامج معنى توثيقي بالأساس معنى.
1: نعم هو بعدنا شوي سي محمد على أساس أنه نسمعه للشاعر ولكن ما نعرفوش شو.
0: لا والله رائعة جدا الفكرة لأنها بصراحة
1: حبينا بعد 200 سنة
0: خلي الناس تعرف الشاعر شكون معنا.
1: نعم لا ولا خاصة نحن قاعدين نأسس لمدرسة نقدية وللبحث والدراسة. إذا بعد 300 سنة باش يجي الحصة هذه تبقى اللي باش يبحث على الشاعر محمد بكراع ولا فلان الفلاني لابد أن يلقوا حاجات ولكن هذه حقائق بصوته يعني تاريخ
0: والله
1: ميلاده.
0: والله نعم. والله لا أرمي وردا ولا ولا ولا معناها ولا إطراء لكن في الحقيقة معناها هذه بادرة جميلة وطيبة حبيت نحييكم عليها لأن هذا عمل أقل ما يقال فيه أنه عمل بسيط لكن كبير في معناه خصوصا معناها للشعر الشعبي تحديدا وحبيت نعم نقول نعم. سيد أحمد حبيت نعمل ثلاثة معناها سطور تحت الشعر الشعبي نعم. لأن الشعر الشعبي على مر التاريخ هو فهمت ولا مهمش بأي مهم معناه كذا مهما كان الصيف ترى ومهما كان مستواه ومهما كان موضع ومهما كان كذا الشعر الشعبي نلقوا في الأخير خلاص أن نقاد الشعر الشعبي أصبحت وخليني نقولها بالعبارة هذه بربي ما تنحيهاش العبارة هذه
1: تفضل لا ما نحو شعرة
0: معناه نقاد الشعر الشعبي والباحثين مش الشعراء نقاد الشعر الشعبي والباحثين أصبحوا قريب يقتادوا من الشعر الشعبي كذا ولكن وقت اللي ظلوا يتخافوا ويتعاملوا مع الشعر يتعاملوا معه كأنهم في منزلة خاصة وكأنه في منزلة أقل منها لذلك معناها هذه بادرة طيبة وعمل نعتبره جبار لأن التوثيق للتوثيق دور كبير في تاريخ الشاعر ومنفعة كبيرة وفائدة كبيرة للأجيال القادمة.
1: نعم نحن نتعامل مع الشاعر كمبدع وطبعا هذا الابداع لابد انه يتم تسليط الضوء عليه ويبقى دائما هو انتاج ادبي وطبعا هو لون من انا نقول ديما راهو الادب الشعبي او هو احد جناحي الادب الادب الفصيح او الادب المعرب والادب الشعبي اما هو زوز اجنحه لادب واحد يعني بدون
0: انا نحب نحيي الخيام في الشعر الفصيح نحب نحيي الخيان النقاد والباحثين والمهتمين بهذا المجال لكن بربي شوف سيد عمي شوف الشعر الشعبي والشعر الشعبي الرسالة اللي يتحملها الشعر الشعبي أصبح يدخل الفرحة على أهل الفرح وأصبح يعاني ويتحمل نصف القضية مع أصحاب القضايا لا. معناه الشعر الشعبي موجود في كل الحالات والشعر الشعبي يلتجو له في أي لحظة لذلك معناه أنا أدعو من هذا المنبر ومن هذا البرنامج تحديدا أدعو رأفة بالشاعر الشعبي لا يستحق شيء إلا أنه يأخذ حقه الأقل الأدبي
1: نحن نريد من هذا الشاعر أن يكون محور اهتمام الدارسين والباحثين والنقاد حتى طبعا يكون ربما
0: هذا ما نتمناه
1: نعم أحد دعامات الأدب أو أحد جناحي الأدب بصفة عام طيب سي محمد هات كما قلنا أنه ماذا محمد بكرع هات نشوفه هل أنك مثلت تونس خارج حدود الوطن سي محمد
0: طبعا أنا مثلت تونس منذ سنوات تقريبا طويلة تقريبا حوالي 20 سنة التالي معناه أنا كنت مشارك في المنحمة الكبيرة سنة 1998 في مهرجان الربيع بغريان بالجماهيرية بليبيا الشقيقة وكان معناها تحت ساعتها في المنحمة الكبيرة المنحمة العربية اللي كان تقريبا جل الدول العربية مشاركة فيها الشعر الشعبي كان موضوع الملحمة نسجل أنا عربي الحمد لله كنت ضمن شعراء اللي حاضرين واللي تمت دعوتهم وكنت قرأت قصيدة تقول نسجل عربي نسجل اسمي عربي حر بكل فخر صار خطرا دافع على الوطني الأكبر هذا طالع تقريبا اللي كتبت فيه الناس كل في الملحمة وتذكر بعض الأبيات نقول ما زال حديثي يطول شغل البال وموضوع جعلني مشغول علاش واحد عايش دلال الشرها فال كده هو اللي طغابي في الهول ومتكسر كيف القلال وحاله حال كان ربي بحاله مسؤول والآخر في نعمة ودلال بضخ ومال وفيها متبزة محلول واجب نوقف على الأطلال الرد مثال ويا سامع مفهوم القول المعنى اللي جاني في البال ذكرت أطفال في حيفة ترنم وتسول الرفع ورايا ما تندال وحق أبطال طري منها العادي مشلول وواجب على العربي حلال خلاص سوال من المضطر مع أخوتي نواجه للزر نسجل اسمي عربي حر بكل فخر صار خطر ندافع على الوطني الأكبر تقريبا هذا العرف الثالث في القصيدة
1: نعم طيب سي محمد طبعا
0: حيث شاركت زاد معناها كنت بس شاركت تقريبا في
1: الى جانب ليبيا
0: الى جانب زوز مهرجانات او مهرجان
1: الى جانب ليبيا
0: في الجزائر.
1: أيوة.
0: واخيرا تمت دعوتي الى الشارقه ولكن تعذر علي الحضور.
1: اكيد جايات اكثر سي محمد، وانت طبعا انت شاعر فحل وتمثل تونس اينما حللت. هات حبينا الحقيقه هو نعرف انك كتبت في العديد من الاغراض، ولكن مازلتنا معك حصه اخرى حتى نعطوك حقك في مختلف الاغراض. سي محمد هذه ربما حصه.
0: والله انا اعتذر من الاخيان منك ومن الاخيان المستمعين، لاني تقريبا أنا أعطيتكم حاجات موجزة.
1: لا ميساج، لا باش نخصوا حصة أخرى وكل
0: إن شاء الله معناها نظلوا حصة مبرمجة باش تظل الأمور كذا.
1: من هذه اللحظة من هذه اللحظة استعد لتسجيل حصة أخرى سي محمد، وأينما وحال ما تكون حاضر بحول لها. ولكن أنا ما نحبش نغادر، نودع سي محمد بلا توديع طبعا سي محمد، من غير ما نسمع قصيدة ديما يطلبوا فيها الناس، وهي قصيدة عشاء.
0: هذا القصيد أنا كنت بحب باش نسمعكم النص الأخير.
1: سمعنا النص الأخير مسالش هذا بعد ما تسمعنا جزء ما معناها عرف من قصيدة عيشة.
0: نسمعكم عرف من عيشة ونسمعكم
1: القصيد
0: الجديد الأخير اللي عنوانه يا سارق الحلم سايس على الفكر سدوة تخبى ليخفف عليه المعايس، لولاه راهو تكبل لولاه راهو يقاسي مكبل وكابر حباسة تكثر عليه المآسي في وين ما يهز راسه. يقول ريتني بين ناسي ويظل ما بين ناسه، ويقول يا كبر باسي حتى نهز نعاسه، جيه طيجيه طيف حامل طواسي تزهيه تذهب وكاسه وباللطف حاله يواسي نسيه كل التعاسه. لين تغدر غدر قاسي وتزيد ضيقة انفاسة وتمرض بالنكاسي يفقد ملذة احساسة. يقول ريتني يقول اه يا كبر باسي من فعلتي في القساسة، يقول اه يا كبر راسي من فعلتي في الخساسة، ما قست قبل نغطاسي في بحر غارق قياسة وطلعت غالط احساسي نحتاب عندي فراسة، شركت بيدي الباسي والغير جدد الباسة وقلعت شجري بباسي شعل بيه الاخر قباسة، نحساب نملة كياسي بمحصول عقب الدراسة، هب ريح عند التماسي لحسلي النادر الحاسة، في حق عشر الإساسي وفي حق أهل الخماسة، وقال آه كثر فلاسي من المال فرقة الكاسة، زمن كرة لحسو ومباسي روس يدعو الرياسة، وحميت شامي وفاسي طهرتهم من نجاسة، وقداش يا ما جلاسي وقفت منه تناسة، وفي لصل منه والماسي نهر عيد غمة دماسة، نهار في حفية تماسي وضمير ماتت حواسة، وقال آه طاير نعاسي وعالجنب الآخر يقبل، وترجع أحلام الرواسي ويشوف زرعها مسبل، يا سارق الحلم سايس على الفكر سدوة تخبل، ترجع أحلام الجميلة هي اللي ترجع عمالها ترتاح نفس العليلة يوسع يسرح غيالة، يقول آه شاهي مثيلة زمن فات راحت رجالة، يجي عين عام حافل بسيلة والزرع يثبت الدالة، والفكر يزهى دليلة بربيع طاغي يحتالة تسمان فيه الهزيلة وجمل يبيح رسبالة، يجي سارق يهد خيلة والحلم يقطع رسالة، ما بقت كان العزيلة نحر الفحل في قدالة، يلقى ربيعة بديلة جدب شين مشناح حالة لنه حوالة حليلة زهو الحياة ما بقالة، صابر وما يلقاش حيلة شاف ظلم واضح قبالة، والخل عادة خليلة بو حق غابر سوالة، من دار فعلة رذيلة بدون نص بينا عدالة، كندر بغصة ثقيلة نومها رب ما لفالة، لحظات غفة قليلة فيها صرح زاد بالة، لكن الدالة بخيلة ما حققت لها مالة، تخاف من عيدة طويلة السارق موتي حبالة يمينة حلف لا يقيلة، قاسي وحكمة يهبل زاد هدد بويل ويلة خلا حازن مذبل، يا سارق الحلم سايس على الفكر سدوة تقبل، تركت فام القوايم من بعد سرقة أحلامه، ويقول لا لاش نايم، والعمر تجري ايامه في الرطب برشا غنايم في وقت غالي اسوامه، اندادك اصحاب العزايم ملكة اموال التهامه، وقداش دارت ولايم لاصحاب جاه وفخامه، لهمها في خصايم وحال تخش الملامه، وعندك اندادك حمايم اللي تبعت الاستقامه، انطاعت الخلاق دايم وخدمت اليوم القيامه، وانت مذبذب وهايم زي الغفوت من التوامة، ماكش من اهل الجرايم للفرض قادر صيامة قادر قيامة، قال اه مما حشايم لفريت لشود رغامة، والكبر لطراح حايم لطراه واقع كلامة، بحروف نفسي تلايم واضحين له للفهامة، وليت للسلم رايم طالب معاه السلامة. على سارقي مش لايم اسم السخيح الندامة، والفكر فكري الشايم في الليل تهجم أحلامة. من الحلم نلت الهزايم لا معذرة لا سبل، نسكت ونلبس كمايم ونسويه غزلي المخبل. يا سارق الحلم سايس سايس على الفكر سدوى تخبل، خفف عليه المعايز لولا باهو تكبل.
1: يعطيك الصحة محمد، طبعا هذا ليس بغريب.
0: شكرا.
1: سواء كان من حيث المبنى لهذا القصيد أو شكرا. من حيث المعاني والصور، وطبعا أنت يعتبرك الكثير مدرسة شعرية، ونحن نفتخر باسم كاسم محمد بوكراع في يعني مدونة الشعر الشعبي التونسي. سي محمد، بطبيعة الحال مختلف الأغراض اللي كتبت فيها تقريبا، وخلينا نختمه بمقطع عيشة.
0: طبعا عيشة تقول عيشة بها القلب يهيم وهام، وبها ناس قدم، وعيشة كلية تعليم ومبنى وكراسي وعلم ومنطقها شره وتبسيم، ولا تضحك لا تعر الفم، وكان تضحك فوقات الضيم يجلى ويزول الهم، ونستغنوا بعد التزميم ونتهنوا والخير يعم. إذا ثم قصور مهاديم من ذهيبة حتى للجم، وفي دق أثار مراديم، وقرطاج وتونس باللم، تدير لهم عيشة ترميم بهز شفرها البني يتم. عيشة للحيين زميم وللهالميت يتبسم، إذا قعدت لجنة تحكيم ولا وقفت قاضي يحكم. الشاشة تحسم بالترقيم وهي بشفرها تحسم، إذا ثم في لجنة غشيم عيش توريه اللي تم. عيشة هذه شي عظيم همة وربا صوق يم، عيشة ساس الجد كريم ومن نسل سليم وحاتم مبادي عاش وفماهيم، ونزلوا في الجوبة بخيم وكسابة خيل ملاجيم الوانو زرق بثيل الصم، يهزوا فوق الجرح الريمي فادوا في يوم الملطم، ولا صار مش هالي ونهيمي طبوا للمرمور سقم، يصفوها ويجلوا الضيم حرمهم ميدوسا ظلم. وعيشة لها ألف خديم وكل خادم فالفي خدم، وخطبوها من كل قليم العربي والكردي وعجم، ونضطهم زين التبسيم على جال البيها غارم من شاعر جاب يقول قسيم، وفي بحر المزموم خدم طول طول في حرف الميم، يوقف ضميا من نايم اللي تنوش عيشة بالميم، طيارة وعرضها صام كان ربي به رحيم، فيه تخلف 10 فقا.
1: إذن سي محمد الوقت معك قصير الحقيقة، والحقيقة سعداء جدا جدا باستقبالك في هذه الرحلة من رحلات مختلفة شعراء تونسيين، من برنامج رحلة شاعر كانت اليوم يعني درة من درر الشعر الشعبي التونسي الشاعر محمد بوكراع. آخر ما تقول في هذه الحصة سي محمد؟
0: والله آخر ما أقول حبيت نحييكم على هذه اللفتة الكريمة واختيار هذا البرنامج واسمه، هذه أنا أعتبرها لفتة كريمة جدا للشاعر، وتحديدا شاعر الملحون الشاعر الشعبي اللي يحبوا ياسر برش عبادة تحب تسمينا الشاعر الشعبي، لكن نحن فرسان القافية الملحونة، نحن لولانا لا تغنى أكثرهم بالثورة، ولا تغنى أكثرهم بالبطولات، ولا تغنى أكثرهم بالحبيبة والعشيقة. لذلك حبيت نحيي كل زملائي بدون استثناء في كل نقطة من نقاط الجمهورية التونسية هذه الأرض الكريمة، حبيت نجد لكم التحية والتقدير والاحترام على هذا البرنامج اللي في الحقيقة أنا أعتبره دافع معنوي للشاعر، ووقوف جانب الشاعر بصراحة ودفاعا عن حقه، وهو شاعر ما عنده ما يطالب في حق فقط، يحب أن
1: ينزل المنزلة التي يستحقها، يعني
0: ينزل المنزلة التي يستحقها ويعترف بجميله على مدى التاريخ، وكان الشاعر منا حاضر في كل أتراحهم وأفراحهم. كذلك حبيت نحيي والدتي تحية كبيرة جدا، وأدعو لها الله بالصحة والعافية، وأترحم على والدي رحمه الله الذي زرع فيه حب الشعر الشعبي. نعم. وأترحم على كل الأموات من عائلتي، خاصة أحباء الناس اللي توجهوا توجه كبير في الشعر الشعبي وكانوا لهم عناية خاصة به، ونحيي كل جمهوري سواء كان عبر امواج الاثير او خارجه. وشكرا لكم، وهذا ما اقول. كذلك حبيت تحيه بسيطه وصغيره ومقتصده لكنها في معناها كبير جدا الى ابني عمر الفاروق.
1: ربي يفضله لك ان شاء الله يطلع لنا شاعر زاد، خلينا نفتخر بيك يا بابا. شكرا لك سي محمد. اذا اكيد ستجمعنا بك مصافحات اخرى ان شاء الله حتى نرى الله ماذا كتب محمد بكره في مختلف اغراض الشعر الشعبي. سي محمد الى اللقاء.

0: هذا منين البحر دفع وفاض وفاع، وهذا منين الشعر انبع انواع انواع، يشع طلع على فوق سطاع لا حشاع ويحضر وين الحفل وقاع مع السماع.
1: رحلة شعر
2: ليام حاذت زهوها وتربها، قداش وسط مل على راكبها.
1: رحلة شعر
3: مدام ساكن في الجواج خوفي، ما عادش طامع بكرسي سيادة ويحرم على المنبر نهار وقوفي، مدام فقهي ناقصة عبادة.
1: رحلة شعر.
4: أنتم في الاستماع إلى إذاعة قفصة.

0: إذاعة قفصة إذاعتكم الأخبار.
1: تنظم جمعية الإرفاد للدفاع عن ذوي الاحتياجات الخصوصية والفئة الهشة بقفصة حملتها السنوية للعودة المدرسية، تتضمن جمع التبرعات من أدوات مدرسية وكتب ومحافظ لإفادة أبناء العائلات المعوزة والأيتام وذوي الاحتياجات الخصوصية. من المنتظر أن يدخل مركز البحث التطبيقي الذي تم الإعلان عن أحداثه بالمعهد العالي للدراسات التكنولوجية بالقصرين المختص في مجال الرخام حيز العمل الفعلي منتصف السنة الجامعية وفق منور قصر مدير المعهد العالي للدراسات التكنولوجية بالقصرين. أطلقت بلدية بير لحفي من ولاية سيدي بوزيد بادرة الشارع نموذجي تهدف إلى تشجيع الأهل ومختلف مكونات المجتمع المدنية إلى تكثيف جهودهم في جعل المدينة نظيفة. ارتفعت كمية التمور التونسية المصدرة في العشر أشهر الأولى من موسم 2025-2026 إلى 144.1 ألف طن. نهزت مداخل السياحة وتحويلات التونسيين بالخارج مجتمعة 11 مليار دينار إلى غاية 20 أوت، مسجلة ارتفاعا مقارنة بالفترة نفسها من سنة 2025. استشهد 8 أشخاص وأصيب عدد من الأهالي الثلاثاء جراء غارات نشنها جيش الاحتلال على مناطق متفرقة في قطاع غزة.
2: أنتم في الاستماع إلى إذاعة قفصة.

الفرقة التمثيلية للإذاعة التونسية تقدم المملوك. قصة يوسف صاحب الطابعة. تأليف حسنين بن عم. إخراج محمد المختار لوزير.

0: اشكون هذاك اللي جاي في هالقايلة الحنانية؟
1: استنى نشوف. ظهر لي فيه بشاغة احمد الدزيري.
0: اش تم زادة؟ اش وقع في تونس؟
2: فين ماشي يا بشاغة؟
3: ابعد عليا. قالوا فين ماشي؟ الدنيا خايضة ويلوش عليا. فين ماشي؟
4: سيدنا سيدنا.
5: انت؟ نعم. اش ثم؟ اش بيك تلهث؟ اش جابك الهوني في هالقايله؟ وانت تعرف اللي انا ماشي نصلي صلاه الجمعه في جامعه الزيتونه.
4: سيدنا سيدي يوسف صاحب الطبع هو جاي ورايا، وهو اللي باش يقول لك على كل شيء.
5: كل شيء؟ اش وقع؟ اتكلم اتكلم اتكلم. راك باش تاخرني على صلاه الجمعه. تكلم.
4: العفو يا سيدنا العفو، ما نجمش نخليك تخرج من القصر برضو.
5: عجب عجب عجب. الواش انطق.
4: على خاطر يا سيدنا العسكر التركي، العسكر التركي في الحاضرة ينيو قتلك، محضرين رواحهم باش يقتلوا سيدنا وقت اللي يبدأ متعدي الجامعة الزيتونة، ولا وقت اللي يبدأ يصلي في الجامعة.
5: نعم نعم. مستحيل. لا لا، هذا مستحيل. مش ممكن مش ممكن. العسكر متاعي، العسكر متاعي يعمل هكا؟ لا لا لا لا، ما يفكرش هكا. لا لا، توا نهبط لتونس توا باش نكذبك ونكذب يوسف صاحب الطابعة.
4: يا سيدنا يا سيدنا، ربي يدوم حياتك. اسمعني، راهم جماعة متخبين لك في الطريق وحاسبين حسبتهم، متخبين بالزوز والفرد، والولاني اللي يقتلك اللطف عليك يا سيدنا يهرب ويتخبى وما نجم يطلعوا حد، وما نعرفوش شكون قتل وشكون اللي قال له اقتل وشكون اللي كان معاه. يعيشك يا سيدنا يعيشك. اسمع كلامي، ماكش خاسر.
5: لا لا لا لا لا، لابد باش نركب ونمشي تول تونس ونحضر صلاة الجمعة، واللي باش يصير يصير.
4: بجاه ربي بجاه ربي، ما تخرش حتى نعرفوا الحقيقة.
5: ما تحلفش عليا، ما تحلفش عليا مرة أخرى يا بشاغة. ما نحبش شكون يردني على شيء قررته ولا على طريق نحب نمشي فيه. برا برا، أخرج وسرح العسكر والخيل. نحب نعرف بنفسي أشني هالخرافة اللي جيتني بها. برا برا.

0: السلام على سيدنا.
1: أشنية هالحكاية يا يوسف؟ أشكون علمك بهالخبر المشوم؟ ما صدقت حتى كلمة.
0: يا سيدنا، الخبر يحتمل الصدق ويحتمل الكذب. كانوا كذب ما خسرت حتى شيء، وتبقى كيف ما كنت مع العسكر متاعك. واللي جاب هالخبر ها هو مربوط توا في دار الباشا، تنجم تعاقبه كيف ما تحب. وإذا كان الحكاية صحيحة، ما ثم كان الدواء واحد هو القتل. راهم يا سيدنا عملوا حساباتهم وعزموا على الثورة وقتلانك، وفرقوا أرواحهم كل واحد في بقعة وكل جماعة في قشلة. وتصور يا سيدي، اختاروا حتى اللي باش يكون بايع عليهم وقت اللي تنجح العملية متاعهم.
1: باهي باهي باهي ياسر. الله الله الله الله. أبعثوا لي توا زوز المماليك باش يقولوا، يمشي يقولوا الإمام جمع زيتونة اللي أنا مانيش جاي على خاطر أصبحت مريض. توا نشوفوا الحكاية. هاك اللي مازال، هاك اللي مازال، هاك المرة جاوا ثلاثة يحبوا يذبحوني، وهالمرة ولاو عسكر كامل. باهي باهي.
2: في هالليلة متاع نهار الجمعة 30 أوت 1811، ثار عسكر الترك اللي في القصبة وهجم على الديار وكسر وخلع وقتل وحرق البيبان وخلى الناس تهرب من السطوح ومن كل بقعة ما فيهاش العسكر. وزاد ثار عسكر متاع حلق الواد على خاطر متفاهمين هما وعسكر تونس، ودخلوا لدار الكاهية وثار معاهم. وفي نفس الوقت عسكر نوبة الحمامات والكاف اللي كانوا بيتين في الخيمة متاعهم في بطحة الملاسين وناوين يرحلوا من غدوة. ودام هالنهب والحرق والقتل حتى نصف الليل. وبعدها اجتمع العسكر الثائر مع بعضهم قدام باب القصبة وطلبوا باش يحلولهم الباب. ودخلوا القصبة وسكروا على رواحهم وضربوا المدافع باش عسكر حلق الواد يعرفوا اللي العملية نجحت.
1: عملوها عملوها الكلاب، عملوها عملوها. وطلع على الخبر الصحيح، طلع على الخبر الصحيح. ويقولوا لي يقولوا لي راهو يوسف صاحب الطابع يخطط باش ياخذ بقعتك. مسكين مسكين يا يوسف، مسكين مسكين يا لندرا يا لندرا. اش باش تعمل بعدي؟ باش حامبه؟
3: نعم سيد.
1: برا نادي لي يوسف توا فيسا، وبعد تعدى لكل بيت في القصر وقول لهم سيدنا باش يجتمع بيكم توا. نحب الامراء والاولاد الكل يكونوا هوني توا فيسا.
3: حاضر سيد.

0: نعم سيدنا، جيك كلامي، هاو صار اللي صار.
1: اركب لتونس وهز معاك المخازنية الكل، اللي في العسة واللي في منوبة واللي في تونس. نحب توفى هالحكاية الليلة، نحب روسك الكلاب الكل. برا برا، ربي يوفقك يوسف.

0: نديت لكم يا عائلة المرحوم الحسين بن علي وعلمتكم باليقع من طرف العسكر التركي اللي احنا منهم وهما منا. خانوني، خانونا الكل، خانونا وحبوا يقضيوا علينا. ها الكلاب، الكلاب. على كل حال، على كل حال هاني بعثت يوسف صاحب الطابعة باش يقتل هالثورة، ثورة هالكلاب هذوما ويقضي عليهم. يا سي اسماعيل يا ولد عمي، اش بوجهك تقلب؟ ولا على خاطر سمعت اسم يوسف، يوسف اللي تكرهه وتبخر بريحته؟
1: الشك عندنا يا ولد عمي، هالراجل اللي بعثته لتونس شكون قالك اللي مش باش يثور معهم ويقودهم حتى لهوني ويجيبهم لقصر باردو يا سيدي حمودة ويقتلوك ويقتلونا؟ اي نعم، يقتلونا الكل ويرتاحوا من العائلة الحسينية ويولي سي يوسف متاعك هو البي متاع البلاد.
0: اسكت اسكت اسكت يا راجل، اجمع اثاره يحبوا ينحيوا راسي، انا راسي انا يا اسماعيل مش راسك انت، وانا عملت اللي شفته صالح في هالحكاية هذه وبعثت يوسف اللي عندي فيه ثقة كان نجح فيها وهذا كاش نحب، وكان طلع شكك صحيح ونحاول راسي وقتها ما نشكش اللي الدم متاعي يضيع وانتم اصحابه، واللي ياخذ منكم بقعتي يعمل اللي يشوفه. اما توا البلاد في خطر وحاجتنا الناس الكل بعضنا ومش وقت الشك وربط العقد. تصبح على خير.

أهل تونس ما رقدوش في هاك الليلة، قعدوا يرتبوا في اللي فسدوا العسكر الثاير، وسلحوا أنفسهم بسلاح اللي تحصل عليه الشيخ المدينة من مخازن عسكر الباي، وحضر رواحهم باش يهجموا على قشلة القصبة اللي تخبى فيها العسكر التركي الثاير. وبدأت المعركة في 7 متاع الصباح، ورتب يوسف صاحب الطابع العسكر متاعه والأهالي اللي جاوا معاه، وحط في كل فم نهج يوصل القصبة مدفع، ومعاه رجال بالقرابيلات والمقارن، وهجموا بكلهم على القصبة. وقعد يوسف يدور في وسط الناس ويشجع فيهم على الحرب ويرجع في الهاربين والخايفين من الموت، حتى ولات الناس كل تدافع على الحاضرة ضد هاك الكمشة من العسكر التركي الثاير. ودامت المعركة نهار كامل حتى الليل، وماتوا فيها برشا ناس وجرحوا فيها برشا ناس، وقعدت العسة حتى طلوع الصباح. وعرف يوسف اللي بعض الثوار متاع القصبة واللي كان عددهم 1200 ومعاهم الباقي متاعهم اللي اختاروه، هربوا في الليل من جهة السجومي والغابات، وهربوا منهم جماعة دخلوا للمدينة وتخباوا في المطامر وفي الرابطين، وتحصروا بقية الثوار في القصبة نفسها وسلموا رواحهم بعد ما لوحوا سلاح. وهكا نجح يوسف صاحب الطابعة في القضاء على هالثورة اللي كانت باش تقضي على الدولة الحسينية.

قدمت لكم الفرقة التمثيلية للإذاعة التونسية المملوك، قصة يوسف صاحب الطابعة، تأليف حسنين بن عمو، إخراج محمد المختار لوزير.

0: إذاعة قفصة معك
1: راديو قفصة بوينت إن. بوح الحروف. أعداد إيمان الصليطي. تقديم ليلى إبراهيم. الشعور بالنعمة والرضا بكل ما تملك يفتح أمامك باباً من السعادة والاكتفاء في قلبك، فلا تحرم نفسك من تذوق نعم الحياة، واكتشف القيمة الحقيقية لكل لحظة جميلة تملكها وتعيشها، ففي جوف الحياة نعم تغمر القلب والروح بالأمل والبهجة، فالنعم ليست فقط في الأشياء، وإنما ربما تكون لديك نعمة كبيرة على هيئة أشخاص يحملون إليك الحب والتقدير. بوح الحروف.
2: أنتم في الاستماع إلى إذاعة قفصة.

حبيبي حاسس بقلبي قوي قوي وداريني اثبت انك صحيح حبيبي حاسس بقلبي

الأكواف نطقت دموع السهر في رموش قالت لي عواف.

والتاني تامل مش غالي وعشاني يرخص تاني. أنا قلت لها تامل مش غالي وعشاني يرخص الغالي. قلت لها تامل مش غالي وعشاني يرخص الغالي. زعلت ومشيت وقالت السوق جراله ايه ظلم.

0: ثقافات الشعوب المختلفة بتحولاتها وقفزاتها،
1: كل الأشياء الإنسانية بتفاصيلها وأبعادها
0: لها قصة وحكاية،
1: نضعها هنا تحت المجهر
0: لنبين أصلها
1: وجذورها
0: وتاريخها. أصل الأشياء،
1: أصل الأشياء.
0: من إعداد عمر برادعي،
1: تقديم لبابة يوسف وعبد العزيز البراء،
0: إخراج مريم الكواري.
2: أصل الأشياء.

0: المشط أقدم أداة تجميل في تاريخ البشرية.
1: هل تعلم أن المشط الذي نستخدمه يومياً له تاريخ يعود إلى آلاف السنين؟
0: هو أحد أقدم الأدوات التي استخدمها الإنسان، إذ تم العثور على أقدم مشط معروف في العالم في سوريا، ويعود تاريخه إلى نحو 8000 عام قبل الميلاد، وكان مصنوعاً من العظام، واستخدم للعناية بالشعر، بل حتى لإزالة القمل والطفيليات.
1: كذلك عثر على أمشاط بدائية مصنوعة من العظام والأخشاب في آسيا وأفريقيا، وكذلك من الهيكل العظمي المجفف للأسماك الكبيرة الذي تشكل حسكاتها أسنانه، وتعود إلى عام 4000 قبل الميلاد.
0: وفي الثقافات الأفريقية لا يزال المشط ذو الأسنان العريضة جزءاً مهماً من الهوية والتقاليد الجمالية. وفي مصر القديمة كان المشط يصنع من العاج ويزين بالذهب كرمز للجمال والرفاهية، وعثر على مشط العاج في مقبرة فرعونية تعود إلى نحو 3000 عام قبل الميلاد.
1: في بلاد ما بين النهرين كان الملوك يستخدمون أمشاطاً منحوتة من الذهب دليلاً على القوة والترف، أما في الصين فقد استخدمت الأمشاط المصنوعة من الخشب المنحوت في عهد أسرة تانغ كجزء من الطقوس الثقافية، فيما كانت النساء النبيلات في اليونان القديمة يحملن أمشاطاً من العاج والبرونز، وكان بعضها مزيناً بأشكال فنية معقدة.
0: وفي العصور الوسطى أصبح المشط أداة أساسية في تمشيط الشعر وتثبيت التسريحة، وتطورت تصاميمه لتصبح أكثر تعقيداً وجمالاً، كما بات تسريح الشعر جزءاً مهماً من الاحتفالات الدينية في حالات تشبه الاحتفاء بغسل الأرجل. وفي الحقبة ذاتها أحاط السحر بالمشط أيضاً، فساد اعتقاد بأن ضربات متكررة من مشط مصنوع من الرصاص كافية لإعادة الشعر الأبيض أو الأشيب إلى لونه الطبيعي.
1: كانت الأمشاط تصنع يدوياً من مواد مثل العاج والخشب والأصداف حتى القرن 19، حين تغير كل شيء عام 1869 عندما اخترع العالم الأمريكي جون ويسلي هايت مادة السيلولايد، ما سمح بصناعة أمشاط رخيصة ومتينة وجعلها في متناول الجميع.
0: ثم جاء عام 1908 لتسجل شركة كنت كومز البريطانية براءة اختراع لأول مشط بلاستيكي قابل للتصنيع بكميات كبيرة، ليكون المشط على بساطته شاهداً على تطور الإنسان عبر العصور ورمزاً للأناقة. ومن ينسى في أفلام هوليوود الكلاسيكية كيف كان المغني الأسطوري إلفيس بريسلي لا يفارق مشطه الشهير. ثقافات الشعوب المختلفة بتحولاتها وقفزاتها،
1: كل الأشياء الإنسانية بتفاصيلها وأبعادها
0: لها قصة وحكاية،
1: نضعها هنا تحت المجهر
0: لنبين أصلها
1: وجذورها
0: وتاريخها. أصل الأشياء،
1: أصل الأشياء.
0: من إعداد عمر برادعي،
1: تقديم لبابة يوسف وعبد العزيز البراء،
0: إخراج مريم الكواري.
2: أصل الأشياء.
3: أنتم في الاستماع إلى إذاعة قفصة.

0: إذاعة قفصة إذاعتكم الأخبار.
1: تنظم جمعية الإرفاد للدفاع عن ذوي الاحتياجات الخصوصية والفئة الهشة بقفصة حملتها السنوية للعودة المدرسية، تتضمن جمع التبرعات من أدوات مدرسية وكتب ومحافظ لإفادة أبناء العائلات المعوزة والأيتام وذوي الاحتياجات الخصوصية. من المنتظر أن يدخل مركز البحث التطبيقي الذي تم الإعلان عن أحداثه بالمعهد العالي للدراسات التكنولوجية بالقصرين المختص في مجال الرخام حيز العمل الفعلي منتصف السنة الجامعية وفق منور قسوم مدير المعهد العالي للدراسات التكنولوجية بالقصرين. أطلقت بلدية بير لحفي من ولاية سيدي بوزيد بادرة الشارع نموذجي تهدف إلى تشجيع الأهل ومختلف مكونات المجتمع المدني إلى تكثيف جهودهم في جعل المدينة نظيفة. ارتفعت كمية التمور التونسية المصدرة في العشر أشهر الأولى من موسم 2025-2026 إلى 144.1 ألف طن. نهزت مداخل السياحة وتحويلات التونسيين بالخارج مجتمعة 11 مليار دينار إلى غاية 20 أوت، مسجلة ارتفاعا مقارنة بالفترة نفسها من سنة 2025. استشهد 8 أشخاص وأصيب عدد من الأهالي الثلاثاء جراء غارات نشنها جيش الاحتلال على مناطق متفرقة في قطاع غزة.
0: إذاعة قفصة معك.
2: راديو قفصة.إن.
3: مؤسسة الإذاعة التونسية تقدم طريق الهدى. تأليف الشريف شقرون، مراجعة الأستاذين أحمد خير الدين وحسين الجزيري، بطولة محمد السياري أبو سفيان، صالح الرحموني الحكم بن هشام، أنور العياشي سعد بن معاذ، صلاح مصدق عتبة بن ربيعة، ومقداد مسلم في دور حمزة بن عبد المطلب. طريق الهدى، إخراج محمد المختار لوزير.
4: وقف إكرمة بن أبي جهل خطيبا في مكة وبين قريش، يريد أن يصد موجة الإسلام التي صعدت ومضت تكتسح في طريقها أدران الشرك وبقايا الوثنية، لا من فوق الجزيرة العربية فقط، بل من على وجه الأرض كلها. دعا إكرمة قومه كما دعاهم في الماضي أبوه، ولكن الآذان قد صمت عن دعوته والأبصار تحولت عنه بعد أن بهرها نور النبوة وروعة الإيمان.
5: يا معشر قريش، يا معشر قريش، لماذا لا تنطقون؟ لماذا لا تجيبون؟ أتتركون محمداً

0: ابن أخينا، ابن أخينا، لم تقلها إلى اليوم، فلأي شيء سفكت دماء آبائنا وإخواننا؟ ولأي شيء حاربنا محمدا وأصحابه 20 عاما؟ ألا سحقا للجبن والجبناء؟ ألا سحقا للجبن والجبناء؟
1: لا تضطرنا يا عكرمة على شيء لا ترضاه نفوسنا.
0: واللاتي والعزة، إن البقاء بينكم ذل وعار. واللاتي والعزة، لأنجون بنفسي عن هذا الخزي وهذا العار.
2: وأقبل الجيوش المسلمين تزحف على مكة من كل جانب، يقودها خالد بن الوليد والزبير بن العوام وسعد بن عبادة. وأمرهم رسول الله الذي جاء برسالة الإسلام ودعوة السلام أن لا يقتلوا أحدا وأن لا يقاتلوا. ووقف أبو سفيان بن حرب والعباس بن عبد المطلب يشهدان جيوش المسلمين وهي تمضي في صفوف متراصة لتدخل مكة وتحرر البيت الحرام من الأنصار.
1: من هؤلاء يا عباس؟
3: هذه سليم في رجالها وخيلها.
1: ومن هؤلاء؟
3: هذه مزنة.
1: ومن هؤلاء يا عباس؟
3: بكر.
1: وهؤلاء؟
3: هذه خزاعة.
1: ومن هؤلاء يا عباس أصحاب الكتيبة الخضراء؟
3: هذا رسول الله في المهاجرين والأنصار.
1: ما لأحد من هؤلاء من قبل ولا طاقة. والله يا عباس، لقد أصبح ملك ابن أخيك الغداة عظيمة.
3: امضي يا أبا سفيان إلى قومك وقل لمن أراد حربا أن رسول الله يريد السلام.

0: من الطارق؟
1: أنا عكرمة يا أم حكيم.
0: عكرمة، مالي أرى وجهك متغير؟
2: لقد دخل محمد وأصحابه مكة ولم ينهض لقتالهم أحد. ستنتفض عظام أبي في قبره غضبا لهذا الذي حدث.
0: يا عكرمة، إنك زوجي وإن مكانك في نفسي كما تعلم. لقد دخل قومك في الإسلام، فلما تقف أنت وحدك؟
2: أدخل يا أم حكيم في دين من قتل أبي؟
0: لقد ذهب أبوك والآن قد استبان الحق يا عكرمة.
2: ماذا تريدين يا أم حكيم؟ ماذا تريدين؟
0: أيسوءك يا عكرمة أن أخبرك أني أسلمت وشهدت أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله؟
2: حتى أنت يا أم حكيم، حتى أنت يا زوجتي.
0: إن موجة الإسلام تدخل كل بيت.
2: أتدخل بيتي؟ بيت الحاكم ابن هشام؟ أتدخل بيتي؟
0: بل بيت أبي جهل يا عكرمة.
2: ماذا تقولين؟ ماذا تقولين؟ واللاتي وهبل، إن الموت لأحب إلي من مقامي هنا. وحق اللات، وحق اللات، لا أخرجن من هذا البلد فألقي بنفسي في بئر لأموت، أو أمضي هائما على وجهي حتى أهلك جوعا.
0: هون على نفسك يا عكرمة، حتى أمضي إلى رسول الله فأستأمنه عليك.
2: ماذا تقولين يا أم حكيم؟ إنك لا تعلمين ما بقلبي له.
0: ولكنك لا تعلم ما بقلبه لك وللناس جميعا.
2: إنه يبغضني، إنه يبغضني، يبغضني. لقد أمن كل من في مكة إلا نفر قليل، أنا منهم.
0: إنك إنسان، وقد جاء محمد صلى الله عليه وسلم لحب الإنسانية.
3: ومضت أم حكيم حتى أتت رسول الله صلى الله عليه وسلم وسألته أن يعفو عن زوجها عكرمة ابن أبي جهل، هذا الرجل الذي كان حربا عليه وعلى المسلمين، والذي أوقع بالمسلمين

0: حين من الأذى ما لم يوقعه أحد بهم، فعفى الرسول الكريم عنه وأمنه. وسألته أم حكيم أن يدعو الله فيغفر لزوجها ما قدم في حق المسلمين، فدعا الرسول الكريم ربه ليغفر له. وعادت أم حكيم تخبر زوجها بعفو الرسول صلى الله عليه وسلم، فلم يملك الرجل الذي امتلأ قلبه فيما مضى حقدا وبغضا للرسول إلا أن يقر بعظمته وسماحته، وأن يعلم علم اليقين أن ما يأتيه إنما هو فعل الأنبياء والصديقين، فأعلن إسلامه ودخل في الدين القويم.
1: يا معشر المسلمين حطموا الأوثان، حطموا الأصنام. يا معشر المسلمين اسقطوا الأصنام، حطموا الأوثان.
2: وسار رسول الله تحرسه قلوب عشرات الألوف من المسلمين، وطاف بالكعبة، ثم وقف على بابها وتلا قوله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير. صدق الله العظيم. فكانت رسالة الحرية والإخاء والمساواة التي جاء بها محمد بن عبد الله حين كانت الإنسانية كلها ترسب في أغلال الظلم والعبودية وفي عالم أسود دامس. ونظر الرسول الكريم إلى قومه، إلى قريش، وقال: يا معشر قريش، ما ترون أني فاعل بكم؟ قالوا: خيرا، أخ كريم وابن أخ كريم. قال: فاذهبوا فأنتم الطلقاء.
3: انظروا يا معشر الأنصار.
4: ماذا يا سعد بن عبادة؟
3: لقد حن رسول الله إلى بلده وأهله، أترونه تاركنا ليقيم بينهم؟
5: لا أدري يا سعد، لا أدري.
3: أكاد أبكي حين أفكر أنه سيتركنا ويترك المدينة إلى هذا البلد.
2: وسمع الرسول قول الأنصار فنهض ليضرب للناس مثلا على الوفاء لقوم نصروه في وقت شدته وآزروه حين تخلى عنه أقرب الناس. قال: معاذ الله، المحيا محياكم والممات مماتكم. وأقبل بلال بن رباح وسعى حتى على الكعبة، وانتصب واقفا كأنه إشارة البشرية في اتجاهها إلى وجهتها الحق. وقف وبصره إلى السماء، واتجهت إليه الأبصار من كل جانب وأرهفت الآذان:
6: الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن محمدا

0: كنتم مع طريق الهدى، تأليف الشريف شقرون، تمثيل
1: حسين المحنوش، صالح جدي، سندس حمو، لطفي العكرمي، بغداد عون، حسونة ناجي، فتحي ميلاد، المنصف العجندي، معز بن طالب، نصيب البرهومي، مراد الغرسلي، عامر المثلوثي، رمزي بن رحومة، والنصر العكرمي.
0: توظيب إدريس الشريف، مساعد مخرج ثاني حسونة ناجي. هندسة الصوت وتنفيذ التركيب والمزج حسام قدرية. مساعد مخرج أول عماد الوسلاتي. إخراج محمد المختار الوزير.
2: أنتم في الاستماع إلى إذاعة قفصة.
3: اللهم ارحمنا فأنت بنا راحم، ولا تعذبنا فأنت علينا قادر، والطف بنا فيما جرت به المقادير، إنك على كل شيء قدير.
2: أنتم في الاستماع إلى إذاعة قفصة.

إذاعة قفصة 24 ساعة بث، تسمعوها في توزر على 89.2، القصرين على 92.7، قفصة قبلي سيدي بوزيد على 91.8.

الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح. الصلاة خير من النوم،

0: تقبل الله صلاتكم بمزيد من الأجر والثواب.
1: إذاعة قفصة. أنتم في الاستماع إلى إذاعة قفصة.

ربنا إنا نعوذ بك من هزات الشياطين، ونعوذ بك ربنا أن يحضرون. ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين. ربنا اصرف عنا عذاب جهنم، إن عذابها كان غراما. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين، واجعلنا للمتقين إماما. رب هب لي حكما وألحقني بالصالحين، واجعل لي لسان صدق في الآخرين، واجعلني من ورثة جنة النعيم. رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي، وأن أعمل صالحا ترضاه، وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين. رب إني ظلمت نفسي فاغفر لي. ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما، فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم. ربنا وأدخلهم جنات عدن التي وعدتهم، ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم، إنك أنت العزيز الحكيم. وقهم السيئات، ومن تقي السيئات يومئذ فقد رحمته، وذلك هو الفوز العظيم.

مستمعي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسعد الله صباحكم وبارك يومكم ومتعكم بالصحة والعافية. كان يقال: اجعل عمرك كنفقة رفعت إليك، فأنت لا تحب أن يذهب ما ينفق منها ضياعا، فلا يذهب عمرك ضياعا. كتب سلمان الفارسي إلى أبي الدرداء: أما بعد، فإنك لا تنال ما تريد إلا بترك ما تشتهي، ولن تبلغ ما تأمل إلا بالصبر على ما تكره، فليكن قولك ذكرا وصمتك فكرا ونظرك عبرة، واعلم أن أعجز الناس من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله، وإن أكيسهم من أتعب نفسه وعمل لما بعد الموت. كفى واعظا للمرء أيام دهره تروح له بالواعظات وتغتدي. ومن مواعظ العرب: كل من ازداد نقص، وكل من أقام ضعن وشخص، ولو كان يميت الناس الداء أعاشهم الدواء. قال الشاعر: تصرفت طورا كي أرى كل عبرة، وكان الصبا مني جديد فأخلقا، فما ازداد شيء قط إلا لنقصه، وما اجتمع الإلفان إلا تفرقا. وقال عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى: لذة العيش ظفرك بمن تحب بعد امتناع، ولذة لا توجب عليك إثما، وحق وافق هوى. وقيل لأبي حازم: ما لذة العيش؟ قال: الموافقة ولا أنيسة كالصاحب المواتي.

مسيئات أيام الزمان كثيرة، ومحسنة الأيام في الدهر أعلام، وعيشك فيما تستخص وتصطفي قصير، وإن طالت ليال وأيام. فصل بسرور النفس عيشك، إنه مضى مثل ما مرت بعينيك أحلام. قال الأحنف بن قيس: كثرة الأماني من غرور الشيطان. وقال الشاعر: إذا تمنيت بت الليل مغتبطا، إن المنى رأس أموال المفاليس. وكان صلى الله عليه وسلم يستعيذ بالله من طمع في غير مطمع، ومن طمع يقود إلى طبح. وقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: ما شيء أذهب لعقول الرجال من الطمع. وقال عمرو بن عبيدة: في المؤمن ثلاث خصال: يسمع الكلمة التي تؤذيه فيضرب عنها صفحا كأن لم يسمعها، ويحب للناس ما يحب لنفسه، ويقطع أسباب الطمع من الخلق. قال أبو العتاهية: أطعت مطامعي فاستعبدتني، ولو أني قنعت لكنت حراً.

وقال الشاعر أيضا: اليأس عما بأيدي الناس مكرمة، والرزق يصحب والأرزاق تتسع، لا تجزعن على ما فات مطلبه، ها قد جزعت فماذا ينفع الجزع. مستمعي الأفاضل، نسأل الله سبحانه وتعالى قلوبا طاهرة نقية قانعة. دمتم في رعاية الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

سهرانين وعتمو تلج يغطي حقول، وانا وانتي منسيين وخبيك بقلبي.

0: نستمع الآن إلى آيات بينات من ذكر الله الحكيم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

لتعلموا عدد السنين والحساب، ما خلق الله ذلك إلا بالحق،

إن الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها والذين هم عن آياتنا غافلون أولئك

ضر مسه. كذلك زين للمسرفين ما كانوا يعملون. ولقد أهلكنا القرون من قبلكم لما ظلموا وجاءتهم

0: قال الذين لا يرجون لقاء نأتي بقرآن غير هذا أو بدله قل ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي إن أتبع إلا ما يوحى إلي إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. صدق الله مولانا العظيم.
1: أنتم في الاستماع إلى إذاعة قفصة.

ربنا إنا قد فوضنا أمرنا إليك، وإنك بعبادك خبير بصير. ربنا اكشف عنا العذاب إنا مؤمنون. رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي، وأن أعمل صالحا ترضاه، وأصلح لي في ذريتي، إني تبت إليك

ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. ربنا ولا تجعلنا فتنة للذين كفروا واغفر لنا إنك أنت العزيز الحكيم.

صبرنا وارحمنا، إنك على كل شيء قدير. رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات، ولا تزد الظالمين إلا خسارا. ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين.

0: أنتم في الاستماع إلى إذاعة قفصة.
1: والصبح إذا تنفس.
2: صبحكم الله مستمعين الأفاضل بالخير واليمن والبركة. أول إشراقة لهذا الصبح ستكون مع الكلمة الطيبة. الكلمة الطيبة أحبتي هي مفتاح، بها تهدأ النفوس وتطمئن القلوب وتبنى جسور المحبة وتبنى جسور التواصل بين الناس. قال صلى الله عليه وسلم عنها: والكلمة الطيبة صدقة. ومن أجمل ما قيل في الكلمة الطيبة: الكلمة الطيبة أجمل الهدايا وأقلها سعرا. فالكلمة الطيبة غير مكلفة بالمرة. وقال بعض الحكماء: إن القلوب مزارع، فازرع فيها الكلمة الطيبة، فإن لم تنبت كلها نبت بعضها. بالكلمة الطيبة نحتل القلوب المتحجرة، ونفتح أبوابها المغلقة، ونمسح عنها غبار الحقد والأنانية والعداوة. أخي المستمع، لا تتأخر عن الكلمة الطيبة، وانثرها كما تنثر البذرة، فما من بذرة طيبة إلا ولها أرض خصبة. ونبينا صلى الله عليه وسلم يقولها لنا صراحة: رحم الله امرئا تكلم فغنم أو سكت فسلم. الكلمة الطيبة أحبتي لتأصلها وتجذرها ولذة ثمارها، الله عز وجل ضرب بها المثل فقال: ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها. فالكلمة الطيبة في هذه الآية المباركة قال المفسرون هي كلمة التوحيد، هي لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وقيل هي كل كلمة حسنة يرجى بها وجه الله، كالتحية، كالسلام، كالتهنئة، كجبر الخواطر. والشجرة الطيبة قيل هي النخلة العالية، والنخل باسقات لها طلع نضيد. وقيل كل شجرة مثمرة جذورها ضاربة في الأرض، كالكلمة الطيبة الراسخة في قلب المؤمن، فإذا تكلم بها عرجت إلى السماء فلا تحجب حتى تنتهي إلى الله عز وجل. قال تعالى: إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. ثم قال تعالى: ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة اجتثت من فوق الأرض ما لها من قرار. والكلمة الخبيثة هي كلمة الشرك، هي كلمة السوء، هي كلمة الفتنة، هي كل كلمة فيها شتيمة، فيها سباب، فيها تجريح، فيها احتقار، فيها طعن، فيها لعن. ونبينا صلى الله عليه وسلم حذرنا من ذلك فقال: ليس المؤمن بالطعان ولا اللعان ولا الفاحش البذيء. وقد شبهت بشجرة الحنظل المريرة التي لا جذر لها ولا ثمار ولا ظل يستظل به، اقتلعت من جذورها لا ثبات لها لا استقرار، تتخبطها الرياح وتعصف بها وتنثر أوراقها وتجتث عروقها، كالكلمة الخبيثة التي لا تصنع إلا التنازع والقطيعة والعداوة، فلا امتداد لها ولا أثر. عطر الله ألسنتنا وألسنتكم بالكلم الطيب، وأجارنا وإياكم من خبيث الكلام، وإلى لقاء قريب سادة المستمعين، دمتم في رعاية الله وحفظه.
1: والصبح إذا تنفس.

0: باقة الصباح. باقة الصباح. باقة الصباح.
1: صباح الخيرات والمسرات والبركات، صباح الأنوار وأعطر الورود وأجمل الأزهار، صباح التفاؤل والأمل والود والمحبة والسلام، صباح الطيبة والنقاء وأجمل القلوب وأطيب النفوس.

صباح الخير للجميع، فما أجمل أن يبدأ يومك على خير وأنت والحمد لله في أتم صحة وعافية وسط أهلك وكل أحبابك وأصدقائك. فالصباح ومنظر شروق الشمس هو بداية جميلة وجديدة للعمل والاجتهاد في الحياة للوصول إلى كل ما نطمح إليه وتحقيق كل أحلامنا وأهدافنا التي كنا وما زلنا وسنزال نهتم بها على الدوام.

من المهم على كل حال أن نراعي دقائق الصباح الأولى، فهي لها الأثر على مسار الأحداث في باقي ساعات اليوم. فحاول تنظيم جدولا جميلا من المهام الصغيرة التي تسعدك في كل صباح وحتى تجد البركة.

0: صباح البركات لكل الأوفياء النادرون والصادقون جدا، فإن وهبتك الحياة إياهم فتمسك بهم قد لا تحظى بهم على مر الزمان. فالأوفياء يعيشون معنا بمزاج واحد، بفكر واحد، بأخلاق واحدة، لا يتقلبون ولا يسمحون بالإساءة إلينا، ولا ينسقون بأنفسهم في متاهات سوء الظن، تغلبهم نواياهم الطيبة، لديهم مناعة ضد النسيان، ضد الخيانة، ضد هزال المشاعر.
1: غمض عينيك دايما وارسم للفرحة ألف طريق.

الأوفياء والصادقون يسيجوننا بتوق حب كبير وأحاسيس حنونة، ويملؤون العمر بالأمل والطيبة والنقاء حتى لا نسقط في حوادث الحياة.

كلفنا معاك مفيش موضوع غير انه شبع من بعد.

أوفياء أنا لا يهدرون وقتهم إلا في ساعة مضمونة الوصول إلى قلبك. معدنهم أصيل يزداد لمعانا كلما تأكدوا أنك تعيش ولادة جديدة كل يوم، خالية من اليأس والوهن، مزدحمة فقط بمشاعرهم وأنفاسهم الطيبة في حياتك.

أناس قلوبهم خضراء كأوراق الشجر، يزرعون حبهم داخل قلوبنا بأخلاقهم وباهتمامهم بنا ووفائهم لنا. إن غابوا بحثنا عنهم، وإن حضروا أسعدوا القلب، ففي ابتسامتهم شفاء للقلب، وصداقتهم عطرا للروح.

0: الناس الحلوة.
1: الأوفياء مصباح مضيء، فما أجمل أن يكون الوفاء صفة من صفات الإنسان الذي مهما خذل ومهما أرهقته الدنيا يظل حاملا للوفاء والصدق والإخلاص في تعامله مع الجميع. فاجعل من الكلام على الوفاء عنوانا يسمو في قلوب من حولك ليستفيدوا منه. مع تحيات وسيلة الغول.

0: أنتم في الاستماع إلى إذاعة قفصة. إرشاد فلاحي. إعداد وتقديم محمد بخاري.
1: صباحكم بالخير أخواتي فلاحات، أخواتي فلاحين، مستمعي إذاعة قفصة. اليوم إن شاء الله نشوفوا غرس البطاطا الفصلية. العوامل الطبيعية في بلادنا تساعد على زراعة البطاطا الأخر فصلية. رأوا طول النهار ودرجات الحرارة في بداية الموسم يساعدوا على نمو الجهاز الخضاري، وبعد يقصر النهار وتنخفض درجة الحرارة، الشيء اللي يساعد على تكوين الكدرنات. توا بعد ما حضرنا فراش الغراسة وقمنا بتنبيت البطاطا، توا وصلنا لمرحلة الغراسة واللي ما يلزمهاش تفوت 15 سبتمبر باش نتفادوا درجات الحرارة المخفضة متاع نوفمبر وديسمبر. قبل الغراسة يلزمنا نثبتوا من البذور اللي زي ما تكون جاهزة فيزيولوجيا، يعني تكون عندنا 90% من البذور فيها البراعم. نأكدوا برشا على مدوات البذور قبل الغراسة ضد الريزوكتون بمبيد مصادق عليه من طرف وزارة الفلاحة. بالنسبة لعملية الغراسة، قبل الغراسة نقوم بتثرية التربة باش نخفضوا من حرارة الأرض ونضمنوا نمو العروق وعمليات الإنبات. قبل الغراسة بنهار ولا نهارين نقوم بتخطيط قطعة الأرض اللي هيئناها للغراسة باش نحافظوا على الرطوبة في التربة. عمق الغراسة، عمق الغراسة راهو يتحدد حسب درجة الحرارة ونسبة الرطوبة في التربة وحجم البذور. بصفة عامة غراسة البطاطا الآخر فصلية تكون أعمق شوية من البطاطا الفصلية. طيب بالنسبة لكثافة الغراسة، التباعد على الخطوط يكون حسب حجم البذور. بالنسبة على الخط، إذا تكون 30 سنتي بين الكعبة والكعبة بالنسبة للبذور اللي هي أقل من 5 سنتي، و 35 سنتيمتر بالنسبة للبذور اللي هي أكثر من 5 سنتي. بين الخطوط نعملوا 75 سنتي بالنسبة للزراعات الآلية و 80 سنتي بالنسبة للزراعات اليدوية. طيب بالنسبة لحجم البذور، حجم البذور راهو عنده أهمية ويلزم يكون بين 3 سنتي و 5 سنتي ونص، ويلزم نوازو البذور، يعني نقوم بالعملية متاع الكاليبراج قبل الغراسة حسب أحجام متقاربة ونغرسوا كل حجم مع بعضه حسب التباعد اللي قلنا عليه. يلزم القيام بردم البذور مباشرة بعد الغراسة، وتكون عملية الغراسة في الصباح بكري ونتجنبوا القوات الحارة باش نتفادوا تعفن الثمار، ونواصلوا الصيام بعد الغراسة خاصة إذا ما ثماش أمطار باش تكون عملية الإنبات في حالة حسنة. وتوا ما بقى لي كان نقولكم وفقكم الله في أعمالكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: إرشاد فلاحي، إعداد وتقديم محمد بخاري. أنتم في الاستماع إلى إذاعة قفصة.

0: دمتم في الاستماع إلى إذاعة جفصة.
1: إذاعة جفصة إذاعتكم الأخبار.
2: السادسة صباحا، أسعد الله وصباحكم بكل خير مستمعينا الكرام، أهلا بكم إلى أولى المواعيد الإخبارية لنهار اليوم. في الجهات تتواصل فعالية الدورة 46 لمهرجان التفاح بسبيبة من ولاية القصرين إلى غاية 10 من سبتمبر القادم، ببرنامج ثقافي وفني متنوع يجمع بين العروض الموسيقية والمسرحية والأنشطة الموجهة للأطفال. أشارت شركة تونسية للكهرباء والغاز إلى إمكانية تسجيل اضطرابات وانقطاعات في توزيع الكهرباء تزامنا مع موجة الحرارة المرتقبة اليوم، وخاصة خلال فترات الذروة الطلب على الكهرباء، وأوضحت أن فترات الذروة تمتد من الساعة 1 بعد الظهر إلى الساعة 5 مساء، ومن الساعة 10 ليلا إلى الساعة 1 بعد منتصف الليل. نهزت مداخيل السياحة والتحويلات التونسيين بالخارج مجتمع 11 مليار دينار إلى غاية 20 من أوت الجارية، مسجلة ارتفاعا مقارنة بالفترة نفسها من سنة 2025. ذكرت الإدارة العامة للأدوات أن آخر أجل إيداع التصريح السنوي بالضريبة على دخل بالنسبة للأشخاص الذين يحققون أرباح الاستغلالات الفلاحية والصيد البحري هو اليوم الأربعاء 26 من أوت. في العالم، أبلغت الولايات المتحدة الأمريكية عددا من حلفائها بأنها لا تعتزم في الوقت الراهن شن هجمات جديدة على إيران، مفضلة مواصلة الضغط الاقتصادي على طهران. وأخيرا، أعلن قائد قوات سوريا الديمقراطية قصد السابق مظلوم عبدي اليوم الحل قواته واندماجها الكاملة في مؤسسات الدولة السورية. نهاية الموجز مستمعينا الكرام، الموعد الإخباري القادم سيأتيكم موجزا أيضا بعد أقل من ساعة. إلى اللقاء.
3: إذاعة جفصة إذاعتكم. نسائم الصباح،
4: صباح الخير يا حلوين،
5: صباح الخير وكل الخير،
6: صباح الخير،
7: صباح الخير على ناسنا وعلى الغاليين.
6: اسمح لي أن أرافقك في بداية هذا اليوم.
8: صباح الخير يا أغلى الناس.
9: صباح الخير أينما كنت وفي أي وقت تسمع فيه.
3: نسائم الصباح.
10: ستة وزوز دقائق اليوم الأربعاء 26 أوت 2026. صباح الخير، مرحبا بكم مستمعينا وين ما كنتم، نهاركم زين، نهاركم مبروك من توا حتى للتسعة ونص مع بعضنا في نسائم الصباح مع الأخبار. كل الأخبار تلقوها اليوم في البرنامج، الأخبار الجهات، أخبار الثقافة، الصحة، الرياضة، الإنترنت، وكل ما هو جديد، والمتابعات، الاستضافات، وكذلك الإيقاعات اللي اخترناها لليوم. شان نهاركم زين، الناس الكل سيسر واحكم كنكم في اثنية توصلوا سالمين ان شاء الله، طريقة سلامة لكم الكل. برشا ناس يجوا لقفصة في السوق الأسبوعية من المعتمديات المجاورة، من ولايات المجاورة، مرحبا بكم، تزورونا ان شاء الله، تقضوا مصالحكم ان شاء الله، ربي يحل بما الخير في وجوهكم. الناس الكل وين ما كنتم نسلموا عليكم ومرحبا بكم في الخدمة ولا في الدار ولا في اثنية، ان شاء الله نهاركم زين. يرافقنا اليوم في الجانب التقني صدقي عارفة، في الجانب الرقمي رفقني علاء الدين رضواني، يسامي حراسي تستقبل تليفوناتكم، وبسمع ماري من أمام الميكروفون كالعادة بالإيقاعات التونسية، الهادي جويني مفتون بخزرة عينيها.

0: هذا الصباح قد يكون هو الفرصة التي تحتاجها لتبدأ من جديد.
1: نسائم الصباح.

Western.

اللهم في هذا الصباح متعنا براحة البال وصلاح الحال وقبول الأعمال، وانعم علينا بصحة الأبدان، واكفنا شر الإنس والجان، وأسألك اللهم فرجا لكل مهموم، وعطاء لكل محروم، وشفاء لكل مريض، ورحمة لكل ميت، ورزقا لكل محتاج، واستجابة لكل دعاء. آمين يا رب العالمين. اليوم الأربعاء 26 أوت 2026 موافق ل 13 من ربيع الأول 1448 هجري. نعطيكم فكرة على أوقات الصلاة حسب توقيت المحلي لمدينة قفصة ومجاورها. صبح كان الأربعة 22 دقيقة، شروق الخمسة 51 دقيقة، الظهر بش يكون مع نصف نهار 34 دقيقة، العصر الأربعة 6 دقائق، المغرب 7 و3 دقائق، والعشاء بش يكون إن شاء الله 38 دقيقة.

0: هذا الصباح قد يكون هو الفرصة التي تحتاجها لتبدأ من جديد.
1: نسائم الصباح.

بعيد عني وفي خطوة قلبي انت اقرب مني اقرب من روحي و...

الأجندة الإذاعية. إذن نعطيكم فكرة على أهم المواعيد الإذاعية المباشرة بالنسبة لليوم الأربعاء 26 أوت 2026. بعد نسيم صباح تجيكم سمية رجب في المرية من 10 حتى نصف النهار مع أخبار 24 ساعة والفقرات القارة صوت المواطن في ميكروفون شارع. اليوم باش تحدثوا على مدى توفر المياه المعدنية المعلبة. في الجهات المجلس اليوم باش تكون تحدثوا على مشاغل أهالي قفصة شمالية. باش تحدثوا على جديد التكوين المهني مع السيد محمد سنيحة مدير جهوي للتشغيل والتكوين بقفصة، والحديث عن تفاصيل قمة الذكاء الاصطناعي نحو المستقبل لتقديم المنظمة العربية لتكنولوجيات الاتصال والمعلومات، وبقية المتابعات في المرية من 10 حتى نصف النهار. ثم خليك رابح مع فاتن شيلي من نصف النهار الماضي ساعة عيش الفن ساعتين من زمان حتى الثلاثة مع فاتن خليفة. ثم نمشوا لبرنامج تيفك على كيفك مع إنس حمادي من 5 حتى 8 مع المسابقات والجوائز الشموسة الذكية. في المتابعات متابعة لمهرجان الشباب بسيدي بوزيد عاشق مغروم هدى عبيدة أستاذة جامعية وفنانة تشكيلية لتقديم مشاركتها في مهرجان الشاب الدولي للفنون التشكيلية. تفرشيكة مع الكوتش صبري بكيري وضيف الصيف الفنان غازي العيدي. نمشوا للسهرية الليلة لما الحباب مع نهاد الديلي من 10 حتى نصف الليل. اليوم لما في ضيافة السيدة جواهر بواب باش تكون ثم استضافة للعائلة برومانيا، كذلك الفنانة لطيفة القفصي في أجواء لما الحباب الليلة مع نهاد الديلي.

هذه نعمة 6:37 دقيقة وين ما كنتم نهاركم مبروك مسامعينا مرحبا بكم. بالنسبة لحول الطقس باش ناخذوا أكثر تفاصيل إن شاء الله بعد 7 مع المعهد الوطني لرصد الجو اللي كان تحدث على أنه يوم اليوم يعني الأربعاء وغدوة الخميس باش يسجلوا ذروة موجة الحر اللي تشهدها بلادنا حاليا. الحرارة سجلت هذا الأسبوع ارتفاع ملحوظ والمعهد الوطني لرصد الجو كان أسند لون البرتقالي درجة إنذار كبيرة ل 22 ولاية مع دعوات لليقظة التامة. وحسب الموقع الرسمي المعهد فإنه أعلى درجة الحرارة اليوم متوقعة الأربعاء تصل 49 في ولايتي جندوبة والقيروان تتراوح بين 40 و 42 درجة ببقية الولايات. كذلك بالنسبة ليوم الخميس إن شاء الله بعد نأخذ أكثر تفاصيل وربي يعطينا باللطف إن شاء الله نسيسر وحنا وردوا بالنا على صحتنا خاصة اليوم برشا عباد تخرج السوق ماذا بينا تخرجوا بكري تروحوا بكري زاد اللي عنده قضية يقضيها على بكري خاصة انه عندنا سخانة البرة معناها توصل حتى اكثر من 50 و 55 درجة في الشمس. ربي يحمينا ربي يعطينا اقل من جهودنا. موصل معاكم بعد شوية باش ناخذوا بطبيعة فكرة على اهم المواعيد الثقافية.

0: هذا الصباح قد يكون هو الفرصة التي تحتاجها لتبدأ من جديد.
1: نسائم الصباح.

0: بيعشق وبيسهر لا شو حياته.
1: أجندة الثقافة.
2: أجندة الثقافة.
3: نعطيكم أهم المواعيد الثقافية. المهرجان الجهوي للمسرح بدور ثقافة ودور شباب والمؤسسات الجامعية بش يكون بدار ثقافة بتلاب في دورته 36 يومي 28-29 أوت بعروض مختلفة. بش يكون بدار ثقافة بتلاب المركز الجامعي للتنشيط الثقافي والرياضي بالقاسرين بحاسل فريد فوسينة حيدرة بسبيطلة جدليان مجل بن عباس. بش يكون ثم عروض مسرحية يومي 28-29 أوت في دورة 36 لمهرجان الجهوي المسرح بدور ثقافة ودور الشباب والمؤسسات الجامعية. باش نمشوا لسيدي بوزيد ونتحدثوا على مهرجان الشباب بسيدي بوزيد اللي كان انطلق في مختلف المؤسسات الخاصة بالشباب واللي تجمع الشباب فضاءات أكثر انفتاح وقادرة على الاستجابة لاهتمامات الشباب وتطلعاتهم من خلال لبرامج متنوعة تشجع على المشاركة والمبادرة وتدعم روح الانتماء والعمل الجماعي. كان انطلق يوم أمس 25 أوت ويتواصل ببقية معتمديات الولاية. باش يكون ثم معارض عروض فنية شبابية في مجالات التعبير الجسماني الرقص العصري الموسيقى المسرح أنشطة رياضية مخيمات وسهرات تنشيطية فنية وأنشطة تطوعية وعروض تنشيطية جماهيرية ومعرض الإبداعات والمنتوجات الشبابية حملات تحسيسية حول ظاهرة العنف والمخدرات. متواصل هذا المهرجان إن شاء الله ببقية معتمديات الولاية كما ذكرت حتى النهار 10 سبتمبر. مواصلين معكم ومع الأخبار وباش نمشوا للسبيبة نتحدثوا على الدورة 36 لمهرجان التفاح بسبيبة اللي كان انطلق يوم أمس يتواصل حتى نهار 10 سبتمبر ببرنامج ثقافي وفني متنوع يجمع بين العروض الموسيقية والمسرحية والشبابية والأنشطة التراثية والاقتصادية. اليوم إن شاء الله بشكون عرض السيرك للأطفال والعائلات عالم الخيال لمجموعة بارونيت. غدوة إن شاء الله عرض مسرحي بعنوان بسي للمسرح الفنان جعفر الجسمي. نهار 28 أوت بشكون ثم عروض وفقرات مهرجان شباب بالقاسرين مسرح الهواء الطلق والمنتزه البلدي بسبيبة. وتتواصل فعاليات المهرجان حتى نهار 31 أوت بعرض للراب والموسيقى الشبابية مع جنجون بمسرح الهواء الطلق. بطبيعة برامج مختلفة. نهار 3 سبتمبر عرض مع الفنان رؤوف ماهر وعروض متنوعة بين الثقافية الشبابية المسرحية الموسيقية التراثية اللي بشكون حاضرة في الدورة 46 لمهرجان تفاح بسبيبة.

0: مشاغل أهالي جفصة الشمالية. جديد التكوين المهني بولاية جفصة، قمة الذكاء الاصطناعي نحو المستقبل، اليوم في المراية من 10:30 نهار على موجة إذاعة جفصة.
1: إذاعة جفصة، إذاعتكم الأخبار.
2: السابعة صباحا، المواضيع تجدد مستمعينا الكرام. الآن مع موجز إخباري. أفادت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بأنه يمكن الاطلاع على القائمة الأولية للناخبين المعنيين بالتصويت على سحب الوكالة من عضو المجلس المحلي بتمغزة من ولاية توزرة إلى غاية يوم الغد، وذلك بمقر الإدارة الفرعية للانتخابات بتوزرة، حيث يفتح باب الاعتراضات على القائمة بداية من الجمعة 28 من أوت الجارية. ستتواصل إلى غاية 28 من أوت بمنطقة جرسين من معتمدي تقبيلي الجنوبية فعاليات الدورة 30 للمهرجان الوطني الثقافية، تتضمن جملة من العروض المتنوعة تتراوح بين الفن والمسرح وكذلك العروض التراثية. وطنيا، لأن مكن المستشفى الرقمي خلال السنة الأولى من أحداثه من القيام ب 120 ألف فحص أشعة عن بعد عبر 26 مستشفى بتغطية متواصلة على مدار الساعة وطيلة أيام الأسبوع. أكد المعهد الوطني للرصد الجوي أن درجة الحرارة ستشهد نسقا تصاعديا وستبلغ ذروتها اليوم وغدا، حيث ستتجاوز المعدلات العادية بفارق يتراوح بين 7 إلى 12 درجة، حيث تتراوح درجة الحرارة القصوى بين 48 درجة إلى 49 درجة خاصة بمناطق الوسط والجنوب الغربي. في العالم الآن، قالت الخارجية الإيرانية أن مسار العبور بمضيق هرمز المتفق عليه مع عمان مؤقت وسيتم التفاوض معها بشأن مسار دائم. أكدت قطر استمرار اتصالاتها مع الوسطاء والجانبين الأمريكي والإيراني بهدف إعادة المفاوضات بين واشنطن وطهران. وأخيرا، أفادت وزارة الدفاع الروسية صباح اليوم أن منظومات الدفاع الجوي التابعة لها تصدت لهجوم بأكثر من 400 طائرة مسيرة أوكرانية البارحة فوق عدة مناطق روسية. نهاية الموجز مستمعينا الكرام، المواد الإخبارية القادمة يأتيكم بعد أقل من ساعة. إلى اللقاء.
0: معك تضوى مرايتنا. نسائم الصباح.
3: صباح الخير يا حلوين.
4: صباح الخير وكل الخير.
5: صباح الخير.
6: صباح الخير على ناسنا وعلى الغاليين.
5: اسمح لي أن أرافقك في بداية هذا اليوم.
7: صباح الخير يا أغلى الناس.
8: صباح الخير أينما كنت وفي أي وقت تسمع فيه.
0: نسائم الصباح.

0: إذن توقيتنا 7:08 وين ما كنتم على سالة بكم اليوم 24 أوت 2026 باش ناخذوا أكثر تفاصيل على أحوال الطقس بالنسبة لليوم وغدوة. حاضر معايا من المعهد الوطني لرصد الجو سي بلال يحيى ويصبح الورد. مرحبا بك.
1: صباح النور أخت بسمة. مرحبا بكم. مرحبا بك. كيف مسمعين هذا الطقس
0: اليوم غدوة؟ ظهر لي أسخن نهارين في الأسبوع تقريبا هذا.
1: صحيح، هي موجة الحر اللي تعدينا بها اللي بدأت معناتها في نهاية الأسبوع الفارط ومتواصلة معناتها لحدود معناتها هذا الأسبوع. اليوم الأربعاء وغدوة الخميس هو البيك نتاع معناتها درجة الحرارة، الحقيقة معناتها درجة حرارة مرتفعة اللي تتجاوز فيها المعدلات بين 7 و11 درجة، واليوم القصوى عموما معناتها في أغلب مناطق البلاد دون استثناء معناتها أقل شوية في القصرين باش تكون بين 42 و48 درجة. متوقعين اليوم في قفصة تقريبا باش تكون في حدود 45 درجة، 48 في توزر وكذلك في قبلي، في الجنوب عندنا 46 في صفاقس قابس كذلك 46 و47 في مدين و46 درجة في تطاوين هذه مناطق الجنوب. في بقية مناطق الشمال هذا كيف درجات كما قلنا معناتها مرتفعة تتجاوز المعدلات معناتها تقريبا بين 7 و11 درجة، ومعناتها وتكون أقل نسبياً خاصة في الكسرين خلال هذا اليوم ويوم الغد. هذا كيف تتواصل في درجة حرارة مرتفعة بالنسبة لليوم. أما إمكانية كذلك لظهور خلايا رعدية محلية تكون خاصة في أقصى الشمال الشرقي ولا في الشمال الشرقي بالتحديد معناتها في زغوان ونابل تكون مصحوبة بعض الأمطار في فترة بعد الظهر. بعد ذلك مع التيارات الهوائية دائما من القطاع الجنوبي مع تتعمق الإحساس بالارتفاع في درجة الحرارة وتتواصل كذلك مع خلال اليوم الغد باش تكون ضعيفة الى معتدلة بالنسبة لليوم بسرعة الرياح متموج البحر بالشمال وقل الاضطراب بالسواحل الشرقية وضوء يكون قل الاضطراب. ونهار الجمعة إن شاء الله معناتها باش تبدا معناتها ثم بعض التيارات الهوائية الشمالية باش تكون موجودة فقط بأقصى الشمال في تراجع طفيف في درجة الحرارة خاصة على الشمال لكن تبقى في نفس المعادلات ونفس المستويات تقريبا بالنسبة لبقية المناطق البلاد. وابتداء من يوم السبت إن شاء الله معناتها نشهد إن شاء الله ثم تراجع نسبي في درجة الحرارة خلال يوم السبت بأغلب مناطق البلاد بالشمال الوسط وكذلك محليا بالجنوب.
0: واضح، إن شاء الله ربي يعطينا باللطف. شكرا لك سي بلال اليحيوي، يعطيك صحة، يومك سعيد وإلى اللقاء.

0: نسائم الصباح.
1: صباح الخير يا حلوين،
2: صباح الخير وكل الخير.
0: صباح الخير،
3: صباح الخير على نسنا وعلى الغاليين.
0: اسمح لي أن أرافقك في بداية هذا اليوم.
4: صباح الخير يا أغلى الناس.
5: صباح الخير أينما كنت وفي أي وقت تسمع فيه
0: نسائم الصباح.
6: وين ما كنتم نهاركم زيد، نهاركم مبروك مستمعينا. كما سمعتوا النشرة الجوية بالنسبة لليوم، غدوة تقريبا أسخن نهارين في الأسبوع، تصل الحرارة 49 في ولايتي جندوبة والقيروان. ردوا بينا على رواحنا، وردوا بينا على الأشجار متاعنا، وردوا بينا على الحيوانات، كل شيء معناه نحاولوا ردوا بينا عليه الأيامات هذه، ومعناه ردوا بينا على حيواناتنا بالماء، ومعناه اللي يقدر حتى يحط الماء معناه البرة للكلاب والقطوط وغيره. على كل كذلك معناها للناس اللي باش تخرج تقضي ولا حاجة، ماذا بينا تقضوا أموركم على بكري وتروح على بكري، مازالت معناها الحرارة مقبولة. الشركة التونسية الكهرباء والغاز اليوم تحضرنا باش نعدوا نهير المرحو بالمرحة الورقية. اليوم الأربعاء باش يتم تسجيل اضطرابات وانقطاعات في توزيع الكهرباء من الماضي ساعة حتى الخمسة متاع العشية، ومن العشرة حتى الماضي ساعة متاع بعد نص الليل يعني متاع غدوة. بطبيعة وتدعو الستيج إلى التقليص قدر الإمكان من استعمال أجهزة التكييف باعتبارها سبب رئيسي في ارتفاع طلب الكهرباء خلال فترات الذروة. على كل إن شاء الله هما مازالوا أيامات والطقس يولي خريفي هكا، وجينا كالنسمات الخريفية ويبرد شوية الطقس وتنزاح الغمة علينا إن شاء الله يا ربي. والصيف هذا كان صيف مميز معناها بانقطاعات الماء وبانقطاعات التيار الكهربائي، وكذلك الواحد ولا يلوج على دبوزة ماء صافية، دبوزة ماء معدني نقصد يعني مش صافية، دبوزة ماء معدني ما حاجة قوته ولا صافية لا صابرين لا غيره، معناها مش موجودين باش يعطي رب ماء، حتى الماء حتى للصغار طول الكبار يتحملوا يشربوا أي نوع عم تعميه، لكن الصغار ماذا بينا نشربوه ماء معدني، وأصبح الماء الآن غير متوفر. على كل كما كنت نحكي نحاولوا ردوا بينا الأيامات هذه ونوسعوا بينا على قد ما نقدروا، إن شاء الله يا ربي يعطينا أقل من جهودنا.

0: هذا الصباح قد يكون هو الفرصة التي تحتاجها لتبدأ من جديد.
1: نسائم الصباح.
2: وين ما كنتم نهاركم زينة. 7:26 دقيقة باش حطوا على وزارة الصحة اللي خرجت بلاغ كانت تحكت فيه على بعض نتائج المستشفى الرقمي خلال السنة الأولى من إنجاز هذا المستشفى. قامت الوزارة ب 120 ألف فحص أشعة عن بعد عبر 26 مستشفى، إلى جانب إجراء 334 استشارة و22 خبرة طبية عن بعد في 7 اختصاصات شملت 17 ولاية. توجب تقريبا 5% من الحالات اللي قام بالمستشفى، وتمت متابعة أكثر من 4000 حالة جلطة قلبية حادة عبر منصة نجدة اللي انطلقت يوم 12 أوت 2025 لتوحيد مسار التكفل بالجلطات القلبية عفاكم جميعا وتسريع التنسيق بين أقسام الاستعجالي وفرق طب القلب. تم التكفل لأول مرة عن بعد بجلطة دماغية انطلاقا من مدنين، و تقديم العلاج المذيب للجلطة في أقل من ساعة مع فريق مختص عن بعد. وتأكد الوزارة أن الجهود متواصلة لتوسيع الشبكة، تقريب الاختصاصات وتقليص التنقل وتقليص مدة الانتظار وتخفيف الضغط على المستشفيات العمومية، وكذلك تسريع التدخل في الحالات الاستعجالية. تقريبا 120 ألف فحص أشعة عن بعد عبر 26 مستشفى و334 استشارة في 7 اختصاصات شملت 17 ولاية. هذا بالنسبة لآخر أرقام وزارة الصحة المتعلقة بالمستشفى الرقمي.

0: أنتم في الاستماع إلى إذاعة قفصة.
1: إشهار.
2: تأكد من وجود ملصقة الطاقة عند اقتناء الثلاجة ومطابقتها للأنموذج المعروض، وما تنساش الفرق في الاستهلاك بين الصنف 1 والصنف 3 ينجم يوصل أكثر من 50%. للمزيد من المعلومات زوروا صفحة الفيسبوك للوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة. اللي تقتصدوا تربحوا.
3: فما بوكس 5G وفما بوكس 5G اللي برودوي دي لاني. ماكس بوكس 5G أورانج تبرنشيها منا تكونكتي منا، فيها واي فاي 6 يوصل للدار الكل، وفيها زيدا توربو جيمينغ للمغرومين باللعب اون لين. كان جو جيمينغ ستريمينغ ولا سكرولينغ، مع الماكس بوكس 5G عندك انترنت تري او ديبي من غير حتى لودينغ، باش ما تفلت حتى لحظة. مش فخرة، أما الماكس بوكس 5G أورانج حاجة أخرى. عندك أورانج.
1: إشهار
0: إذاعة قفصة. قفصة محبة دينا.
1: فلاش سبور.
0: فلاش سبور.
4: أهلا وسهلا بجميع في فلاش سبور. نحكي على البعثة التونسية في الألعاب المتوسطية. إلى حد يوم أمس البعثة التونسية حققت عدد من الميداليات، منها ميدالية ذهبية. نعطيكم الميداليات اللي تحصلت عليها تونس في اليوم يوم أمس. بالنسبة للذهبية في الكرة الحديدية، ذهبية أشرف الزواوي، ذهبية كرة حديدية المقيدة اختصاص الرمي بالدقة، زينب الصغير برونزية المصارعة النسائية وزن 68 كيلوغرام أقل من 68 كيلوغرام. وبالنسبة لمنى البيجي عندها برونزية الكرة الحديدية الحرة اختصاص رمي بالدقة، وكذلك منى البيجي ومعها أحلام حاج حسن برونزية الكرة الحديدية الحرة الثانية. بهذه الميداليات قدمت تونس إلى المركز التاسع بعد ما كان عندها المركز العاشر، أصبحت في المركز التاسع في الدورة ككل. والمرتبة الثانية عربية بما أن المنتخب المصري والبعثة المصرية هي الأولى عربية. برنامج مباريات المنتخب الوطني التونسي لكرة القدم في تصفيات كأس أمم أفريقيا 2027 تونس أوغندا 24 سبتمبر على الساعة 8 ليلا، وبوتسوانا تونس 29 سبتمبر على الساعة 8 ليلا. بطولة العالم للكرة الطائرة تحت 17 سنة، انتهاء المغامرة المونديالية للمنتخب التونسي بعد ما انهزم منتخبنا للكرة الطائرة في الدور الثمن النهائي أمام منتخب رومانيا بثلاث أشواط مقابل شوط واحد. تحت إشراف الهيئة المستقلة للانتخابات وبمقر معتمدية دقيش، انعقدت الجلسة الانتخابية لجمعية كوكب دقيش بحضور ممثل من المندوبية الجوية لشباب الرياضة بتوزر، بعد تلوة التقريرين الأدبي والمالي بعد ما تمت الموافقة عليهما. جاء التقرير المالي نسبة المداخيل 171,383 دينار و708، المصاريف 265,843 دينار و708، يعني العجز 94,460 94 مليون. وتم تأجيل الجلسة العامة حسب القانون الأساسي الداخلي للنادي لعشرة أيام أخرى نظرا لعدم ورود أي قائمة مترشحة. الجلسة العامة التقييمية لقوافل قفصة الموسم الفارط 2025-2026، تعلم الهيئة المديرة لجمعية قوافل قفصة عن عقد الجلسة العامة التقييمية للموسم الرياضي 2025-2026. تفاصيل الاجتماع التاريخ يوم الثلاثاء 15 سبتمبر التوقيت 6 مساء بأحد نزول مدينة قفصة. بالنسبة لبطاقات الانخراط، تفيد الهيئة بأن بطاقات الانخراط متوفرة بمقر النادي خلال التوقيت الإداري، يعني من الساعة 10 صباحا إلى الساعة 2 بعد الزوال. تعلم الجامعة التونسية لكرة القدم كافة وسائل الإعلام الوطنية والدولية أن الناخب الوطني للأكابر معين الشعباني باش يعقد ندوة صحفية اليوم الأربعاء 26 أوت بداية من الساعة 11 صباحا لتقديم برنامج عمله في الفترة القادمة. كملوا مع اللاعب الدولي لاعب دقيش، اللاعب السابق لكوكب دقيش حازم المسطوري اللي يلعب في روسيا. حازم المسطوري يصل إلى تونس تمهيدا للإمضاء مع الترجي الرياضي التونسي.
5: لكم.
4: هذه أهم أخبار الرياضة، إلى اللقاء.
6: We'll be right back.

0: طريق السلامة
1: 47 دقيقة. أهلا وسهلا، مرحبا بكم مستمعينا، إن شاء الله ثنية زينة للجميع. فقرتنا موجهة بطبيعة لكل مستعملي الطريق، خاصة سواق العربيات والسيارات. اليوم باش تحثوا على خطر الحمولة الإضافية على البنية التحتية، على مستعملي الطريق، وبطبيعة دورها فيما يخص حوادث المرور. باش تحثوا أكثر تفاصيل بأكثر تفاصيل في هذا الموضوع، معنا سيد ماهر صغير خبير سلام المروري. صباح الورد سي ماهر.
2: صباح النور اخت بسمة، تحية ليكم مستمعي راديو قرص.
1: إذن الحمولة الإضافية نحكو على ربما شنو تنجم تأثر على البنية التحتية، شنو تنجم تأثر زادة على طرقاتنا وعلى مستعملي الطريق سي ماهر.
2: شكرا اخت بسمة، حبيت نطرقوا لهذا الموضوع لأهميته. صحيح، هو كل عربة تقريبا اللي عندها بطاقة رمادية يدون عليها الحمولة، معناها الوزن الفارغ لهذه الوسيلة والحمولة القصوى اللي يمكن حملها على هذه الوسيلة واللي هي مسموح بها الجولان على طرقاتنا، مراعين في ذلك بالطبع البنية التحتية وسلامة معناها الوسيلة وسلامة بقية مستعملي في الطريق، لأنه هذه المعطيات المدونة بالبطاقة الرمادية لا تحترم في أغلبها، خاصة من سواق العربات المعدة لنقل البضائع. فاليوم كل شركة، كل مؤسسة أنه تفضل أنه في سفرة واحدة كان لازم تنقل كامل المصنع. يعني اليوم لا هناك احترام لما يدون على البطاقة الرمادية من وزن، ونشهد خاصة نحن عنا بين جابس وقفصة شحنات نقل الفوسفات، الحقيقة احنا نشوفه الحمولة وفي بعض الأحيان حتى تساقطها على الطريق، وهذا يخلي يضر بالبنية التحتية. احنا نشاهد الطريق الوطني 15 بين جابس وقفصة في الجزء اللي هو مرجع نظر قفصة، الحقيقة في حالة حسنة بعد التدخلات الأخيرة مدة سنتين جكروا أو ثلاثة معناها تحسنت، لكن تقريبا من على مستوى النقطة كيلومترية 55 مرجع نظر ولاية جابس إلى حدود ولاية جابس حالة كارثية للطريق الوطني 15، واللي تعود فيها صحيح يمكن ضعف الرقابة على مستوى الأشغال المنجزة بالنسبة للطريق، لكن أيضا الحمولة الإضافية للشاحنات خاصة لنقل الفوسفات اللي هي كان عندها تأثير كبير على حالة ذلك الطريق،
1: وهذا بطبيعة ينجر عليه كلفة وصيانة متاع الطرقات اللي معناها هي كلفة معناها يتحملها المجتمع يعني كامل، مش حتى
2: بالطبع في حين أن المساهم في تردي الحالة معناها هي مؤسسة أو اثنين أو ثلاثة، لكن بالطبع ذي كان مفروض احنا عندنا على مستوى جابس طريق حزامية اختبسنا في يوم ما أنه من بين معناها مكونات المشروع أنه باش تكون هناك يعني الميزان في أول الطريق الحزامية وفي آخرها من جهة تبلبو، كيف معناه يشتغل هذا الجهاز؟ هو من خلال التقاط صورة للوسيلة من خلال الحجم، من خلال الصورة يستطيع أن يعطينا معناه وزن الحمولة معناه الموجودة على الشاحن، يعني أوتوماتيكيا معناه آليا تصير العملية.
1: أيوة.
2: وبعد ذلك معناها من خلال معناها الخطيئة معناها ترسل إلى صاحب المؤسسة بالطبع حسب اللوحة معناها رقم التسجيل متاع الشاحنة، وترسل معناها إلى الإدارة أو إلى المنزل معناها خطية مالية لأنه تجاوز الحمول الإضافي. هذا يا برنامج متأخر شوية، لكن هذا كان مقترح، وإحنا حتى في جلسات جهوية على مستوى الديانس وقتها السيد الولي اقترح علينا شنية معناها بعض المقترحات اللي هي النجم كما قلت أنت من يتحمل معناها كلفة صيانة الطرقات اللي هي ما يساهمش فيها المواطن البسيط. فاقترحنا وقتها من بين المقترحات وأنه عندما يقع رصد حمولة إضافية تصير تاكساسيون إلى جانب أن المخالفة كمرورية تكون هناك النوتر تاكس اللي هو يمشي لخزينة الدولة لصيانة ذلك الطريق.
1: كانت بخلاف حتى أي سماه
2: لم تفعل، نقصد معناها هي كانت مقترحات خذا من عندنا مقترحات، لكن قلنا أن الخطية تمشي هذيك مثلا لوزارة المالية وجزء آخر مثلا يخصص لي مثلا لوزارة التجهيز والإسكان حتى يتحمل لها صيانة الطرقات وأصلاحها، وعندك في حالة حسنة ضمانا لسلامة حتى الشاحنة في حد ذاته. دونك هذا كان بعض المقترحات
1: بخلاف هذا سي ماهر، ربما التأثير حتى على السيارة معناها حتى على استهلاك الوقود على السيارة معناها تضر السيارة إذا كانت تأخذ كل مرة حمولة أكثر منها ولا الشاحنة.
2: من بالطبع. من ناحية أخرى هو أنه الحمولة الإضافية بالطبع هذه تقتضي جهدا من محرك الوسيلة، واللي هي تزيد في استهلاك الوقود. هذا من ناحية أخرى، معناه من ناحية أولى على مستوى البنية التحتية، من ناحية أخرى على مستوى استهلاك الوقود. والأهم أكثر مروريا هو على سلامة مستعملي الطريق. وبالأساس احنا نعرف هناك فما طاقة اسمها طاقة حركية أخت بسمة، اللي هي تساوي 0.5 في الوزن في الفيتاس، معناها السرعة قوة 2. هذه الطاقة هي اللي تساهم في زيادة مسافة الفرملة، بمعنى أنه شاحنة تسير بسرعة 50 كيلومتر ووزنها مثلا 100 طن، ما هيش تختلف في عملية الفرملة عن شاحنة تسير بنفس السرعة 50، وتكون الميزان بتاعها 50 طن. فكلما زاد السرعة أو كلما زادت الوزن، كلما زادت هذه الطاقة الحركية، واللي عندها تأثير مباشر على مسافة الفرملة. فلذلك احنا في بعض الأحيان نتحدث عن مرور شاحنات ثقيلة داخل المدينة وما يسببه من خطورة، فيعود بالأساس إلى أنه سرعة 50 كيلومتر لشاحنة ثقيلة راي تختلف عن 50 كيلومتر لسيارة خفيفة. لو عملية وقوف سيارة عندما تسير 50 سهل جدا، لكن شاحنة تسير 50 راي صعب جدا، لأنه حتى معنى العربة الخلفية المجرورة يكون بدفع الرأس إلى الأمام، يعني ليس أمرا سهلا. ولذلك من الناحية المرورية فإنه الحمولة الإضافية تزيد في مسافة الفرملة، وهذا يمثل خطر مروريا على سلامة مستعملي الطريق، وهناك صعوبة حتى لأنه يتحكم في الوسيلة بتاعه. لذلك إحنا ندعو معنا الوحدات الأمنية تكثيف الرقابة من ناحية الحمولة الإضافية الموجودة على العربات، واللي الحقيقة ما هيش موجودة بالقدر الكافي. لماذا؟ بس هناك مبررات، لأنه اليوم الحمولة الإضافية راهو العمل الميزان ما هوش متوفر في أي مكان. يعني اليوم إذا كان أنا مثلا نحجز وسيلة مثلا شحنة ثقيلة على مستوى منزل حديد بين دفصة وجابس، فتقريبا يلزم يتنقل 60 ولا 70 كيلومتر إلى معمل إسمنت في جابس حتى نتأكد من حمولته. يعني مش عملية،
1: مش
2: ويمكن
1: سهلة.
2: معناه يكون هناك حمولة إضافية، يمكن لا. يعني ما ذنب السائق اللي معناه نقلوه 70 كيلومتر في شاحنة فيها 30 أو 40 طن حمولة، وقت اللي هو ماهوش مخالف ربما. دونك هكا علاش دونك احنا لابد من توفير انه آلات الوزن هذه تكون متوفرة في أماكن مختلفة على مستوى طرقاتنا، وأيضا تكثيف الرقابة على طرقاتنا حتى نحد من خطورة ذلك، إن كان على مستوى البنية التحتية، على مستوى استهلاك الطاقة، كان على مستوى سلامة مستعملي الطريق. وإن شاء الله الطريق آمن للجميع.
1: بطبيعة الحمولة الزايدة شكون يراقبها وشنو هو ثمنها كده على سلامتنا وعلى بنيتنا التحتية؟ مهم برشا هذا الموضوع. والهنا راهو سي ماهر، ربما السائق هو يتحمل مسؤولية كل شيء، معناه خاطر هو يلزم يكون واعي،
2: بالطبع.
1: ربما واعي يلزم يكون أكيد جدا يكون واعي بخطورة هذا الموضوع وشنو تأثيراته سلبية عليه وعلى السيارة وعلى الطريق وعلى الناس.
2: هو السائق هو يتحمل مسؤولية أكيد، لكن تعرف النظام كما قلنا سابقا وأنه صاحب مؤسسة، إذا كان يطلب منه أنه يغادر معناه المستودع أو المصنع بتلك الحمولة، فهو بين خيارين: أن يمتثل لذلك أو يمتنع عن العمل. وتعرف أنت كل إنسان يشد خدمة اليوم حاجة كبيرة، يعني غدوة ينجم يقول معناه فما غيرك يستنى، ولا معناه ما هوش سهل الحقيقة. يقول لك معناه على حساب صحته هو وعلى سلامة الناس وعلى كذا، فإنه يغادر ويخضع التعليمات. دونك احنا الوعي لازم يصير على مستوى المؤسسة قبل أن يصير على مستوى السائق، على مستوى صاحب
1: والوقاية تكون قبل وقوع الحادث مش بعد الوقوع، هذا بطبيعة من خلال النقاط اللي كنت تحكي فيها كل سي ماهر. تحية بطبيعة لكل مستعملي الطريق، خاصة الناس اللي عندهم حمولة زايدة توا في الثنية، يسيسوا رواحهم ويسيسوا الناس اللي معاهم، السواق اللي معاهم في الثنية، وربي يحمي كل مستعملي الطريق. شكرا سي ماهر الصغير، يعطيك الصحة، يومك سعيد وإلى اللقاء.

يا ده عمرو دياب، ما زلنا معاكم حتى لتسعة ونص. نهاركم مبروك الناس الكل. حبيت نذكر انه الاداره العامه للاداءات تذكركم انه اخر اجل لايداع التصريح السنوي بالضريبه على الدخل بالنسبه للاشخاص اللي يحققوا ارباح الاستغلالات الفلاحيه والصيد البحري هو اليوم الاربعاء 26 اوت 2026. مستمعين معكم مع المتابعات الاستضافات والايقاعات في نسائم الصباح.

0: مشاغل أهالي قفصة الشمالية. جديد التكوين المهني بولاية قفصة، قمة الذكاء الاصطناعي نحو المستقبل، اليوم في المرايا من 10:30 نهار على موجة إذاعة قفصة.
1: إشهار. حاير في خلاص قراية الصغار وتخمم كيفاش تخلص في ساعة؟ مع كاشي تهنى، اليوم تنجم تخلص بتليفونك وفي لحظة. خذ ليدنتيفيون تاع صغيرك من viscolaire.education.tn، حل ابليكاسيون كاشي، ادخل البيمون اي ريشارج، انزل على انسكريبسيون سكولير، كونفيرمي الخلاص، وهكا تكون كملت كل شيء من بلاصتك. كان ما عندكش كاشي تيليشارجيها من اب ستور ولا بلاي ستور، وكيما تنجم تخلص زيادة على نجمة 181 دياز ولا في اقرب بوان كاشي، خاطر مع كاشي الكاش ما يبطاش.
2: Femme Box 5G ou Femme Box 5G élu produit de l'année. Max Box 5G Orange, tu branches maintenant, connecte maintenant. فيها ويفي 6 يوصل للدار الكل، وفيها زيدا توربو جيمينغ للمغرومين باللعب اونلاين. كان جو جيمينغ ستريمينغ ولا سكرولينغ، مع الماكس بوكس 5G عندك انترنت تري او دي بي من غير حتى لودينغ، باش ما تفلت حتى لحظه. مش فخرة، اما الماكس بوكس 5G اورانج حاجه اخرى. عندك اورانج
1: اشهار. انتم في الاستماع إلى إذاعة قفصة.
3: الثامنة صباحا مستمعينا الكرام، تحية متجددة، نشرة الثامنة هذا الصباح.
4: إذاعة قفصة، إذاعتكم الأخبار.
3: في عناوين هذا الموعد الإخباري: بقفصة تواصل الحملات والمبادرات التطوعية لجمع الأدوات المدرسية لمستحقيها استعدادا لعودة إلى المقاعد الدراسة. ارتفاع عائدات تصدير التمور إلى أكثر من 900 مليون دينار خلال الأشهر الأخيرة مع تزايد الأقبال على الإنتاج التونسي في الأسواق الأوروبية. واشنطن تستبعد شن هجمات جديدة على إيران في ظل جمود المحادثات، وطهران تؤكد استعدادها لمواجهة أي سيناريو أمريكي. السلام عليكم مستمعينا الكرام، أهلا بكم إلى موعد الأخبار هذا الصباح. تنظم جمعية الإرفاد للدفاع عن ذوي الاحتياجات الخصوصية والفئات الهشة بقفصة حملتها السنوية للعودة المدرسية، والتي تضمن جمع تبرعات من أدوات مدرسية وكتب ومحافظ فائدة أبناء العائلات المعوزة والأيتام وذوي الاحتياجات الخاصة. تفاصيل مع عبد الكريم منصيري رئيس جمعية الإرفاد بقفصة.
5: تقوم الجمعية بحملة العودة المدرسية، حملة تكون كيف من أجل تكفل مسؤولين في العودة المدرسية لكل التلاميذ من ذوي الإعاقة والفئات الهشة والأيتام. أثناء بدينا من خلال الأسبوع الفارط تبرعات مالية، وندعو جميع الأطراف للمساهمة في رفع الفرحة على شفاه هؤلاء الأطفال، خاطر احنا العودة سميناها عودة كلنا كيف عند كراتيب الجدد، طب الجدد، كل شيء جديد، الطيارات هذوكم السنتر ماتيزي بالفخر ما يجينش العودة المدرسية، وخاصة المهمات الابتدائي يكون فرحتهم متكاملة بالكرطاب الجديد وطب الجدد وكذا. فربي يعاوننا ويعاون كل إنسان يخمر في الجهات. حاولنا أن ننسق مع الشؤون الاجتماعية، وحاولنا أن ناخذ الفئات الهشة اللي هي بالحق تستاهل الإعانة، واللي عنده ملفات عنا من منتفعي الجمعية منذ 5 سنوات. دعوة لأصحاب القلوب الرحيمة من أجل التبرع من أجل هذه الحملة اللي هي مؤازرة لمشروعات الدولة في الوضع العصي هذا، ونأمل أثناء أن تكون العدد الجملي للتلاميذ 100 تلميذ، وإن شاء الله نفوتوا تأذر الجهود كل سنة نقوم بالحملة هذه، وربي يوفقنا أنها بالتعاون مع جميع الأطراف أن نرسل الفرحة على شفاه هؤلاء الأطفال كنا المعودة ليمون. صار نقول تفهم أن هو الحالات الاجتماعية هي يمكن حصولها من وقت موجودنا من أجل نعاونها لخطط العودة المدرسية مكلفة على الفئات الهشة، وإن شاء الله ربي يوفق كل من ساهم في إدخال الفرح. يمكن الاتصال بالفخر الجمعي أو بنقاط جمع تبرعات اللي موجودة في وسط البلاد، وإن شاء الله عودة ميمونة كل الطائرات.
3: مع انطلاق بموسم حماية صابة التمور عبر تغليف العراجيم بالبلاستيك وغشية الناموسية لحمايتها من التقلبات المناخية ودودة التمر، أكد رئيس الاتحاد المحلي للفلاح والصيد البحري بقبيل الشمالية حكيم مرابط أن الظروف غير ملائمة خلال هذه الفترة لتغليف العراشين مع الارتفاع الكبير في درجات الحرارة.
6: موسم التغليف ماذا بينا نفوت فترة صعبة شوي، فترة السخانة هذه الحرارة مرتفعة مرتفعة جدا، لخطر فلاحي ولاية قلي باش يغلفوا بالبلاستيك، السخانة هذه راهي باش تأثر على العرجون نتاع النخلة وباش يتغلف تويكا. يعني ننصح ماذا بينا نفوت الفترة هذه شوي ونطلبوا من ربي باش يغيثنا بالغيث النافع، على الأقل تصب الأمطار تغسل العرجون من شوية تراب من برشا حاجات ينضاف العرجون، وبعدها مباشرة نبدأ في التغليف في أول سبتمبر ولا 15 سبتمبر ولا 20 سبتمبر ديسمبر ونغلفوا العراجيل تاعنا. ماذا بينا العاده بلاستيك وحتى في الظل ما نغلفوش بيه، نغسلوه ونعاودوا نغلفوا بيه. الحاجه الاخرى اشكاليه الناموسيه اللي عملنا وحاولنا باش تحلوا ما تحلتش وقاعده لعن هذايا، هو الوضع الجبالي اللي خلى الفلاح يتهرب من الناموسيه وباش يمشي يغلف بالبلاستيك على خاطر باش يمشي للوضع الجبالي. الوضع الجبالي يمشي للقباضه، فما اوراق تجيبهم من القباضه باش يعطوك الورقه هذه باش تنجم تشري الناموسيه. هذه دخلت لنا حاجه جديده من السنه الفارطه، هذيك اتحاد فلاحين وكلنا فلاحي ولايه قبلي رانا رافضين هالحكايه هذه. يا اخي فلاح ولايه قبلي عند 20 دقلال 25 دقلال دخلوه في الوضع الجبالي بالطريقه هذه، بالطريقه هذه خلينا الفلاح يهرب من الناموسيه ويمشي يغلف النخله نتاعها بالبلاستيك. يعني باش نوجه نداء السيد وزير الفلاحه ووزاره الماليه، هل الوضع الجبالي هذايا خلى مشكله في ولايه قبلي، خلى الفلاح ما عادش يغلف النخله بتاعها بالناموسيه؟ وإذا بينا في ولايه قبلي يعفى الفلاح من الوضع الجبالي، خلى ترجع الناس تغلف بالناموسيه.
3: إلى سيدي بوزيد، أطلقت بلدية بير الحفي بادرة الشارع النموذجي لتشجيع الأهالي والمجتمع المدني على تكثيف الجهود من أجل الحفاظ على نظافة المدينة. معز النيلي مكلف بتسيير بلدية بير الحفي والإيضاحات التالية.
7: هي بادرة نبيلة وليدة اللحظة، باعتبار اللي بلدية بير الحفي تعاني من نقص كبير برشا من الإطار العام، ناهيك اللي تم 6 أو 7 عملاء على مستوى النظافة وكنس الشباب. البادرة انطلقت في إطار تحفيز المجتمع المدني المواطن اللي يعيش في مدينة بير الحفي، لأنه بين بالواضح اللي كونه فما معضلة كبيرة على مستوى تنظيف المدينة. باعتبار النقص اللي موجود في الإطار العام حبينا نطلق البادرة هذه في حذاتها، تتمثل في شكل مسابقة. المسابقة هي هدف منها الأسماء باش نحسنوا من المظهر الجمالي للمدينة ككل. هي للأمان هي كانت موجهة ولا دعوة للمجتمع المدني وكافة مواطني ومتساكني مدينة بير الحفي باش الناس الكل ليد في ليد ونجحوا المبادرة هذه. البادرة أطلقنا عليها الشارع النموذجي اللي في شكل مسابقة باش يقع تكريم المتساكنين في النهج هذاك في حد ذاته، لأنه لولا المواطن ولولا مد يد المساعدة ما نجموش ننظفوا بلادنا. إيد مع إيد نوصلوا النتيجة إن شاء الله بحول الله. كبلدية مدينة دينا لأي مواطن وإلا أي مجتمع مدني باش يقوم بحملة وإلا يحب يدعو للاجتهاد وإلا للعمل في الشارع متاعه، احنا ساعين ومتواجدين على عين المكان، موجودين لتنبية لدار الواجب.
3: عدد من أهالي مدينة

0: الصحة حاجة باهية، هي تشرف الناس الكل. ماذا بينا على النظافة؟ ماذا بينا الناس كلها نظف؟ ماذا بينا؟ ماذا بينا نظف مع الناس كل واحد يعرف قدام دويرته، كل واحد ينظف قدام حانوته، تو الناس كل تلقاها نظفة مريقلة، تجي كان حاجة نظيفة وحاجة باهية.
1: في الأخبار الوطنية، أعلنت الشركة التونسية للكهرباء والغاز إمكانية تسجيل اضطرابات وانقطاعات في توزيع الكهرباء تزامنا مع ارتفاع الحرارة انطلاقا من اليوم، وخاصة خلال فترة الذروة، ذروة الطلب على الكهرباء. أوضحت الشركة في بلاغ لها أن فترات الذروة تمتد من الساعة الواحدة بعد الظهر إلى الساعة الخامسة مساء، ومن العاشرة ليلا إلى الساعة الواحدة بعد منتصف الليل. وفق المعهد الوطني للرصد الجوي، فمنه من المتوقع تسجيل ارتفاع كبير في درجات الحرارة يوم الأربعاء، إذ من المنتظر أن تفوق درجة الحرارة القصوى 40 درجة وتبلغ 49 درجة بالقيروان و 48 درجة بكل من طوزر وقبلي. هذا ودعت وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري للفلاحين والمربين إلى اتخاذ جملة من التدابير الوقائية الاستثنائية تزامن ارتفاع درجات الحرارة. وضحت أن الدعوة تأتي تبعا لمعطيات الجديدة المتعلقة بأحوال الطقس، وأكدت أهمية أحكام التصرف في مياه الري واعتماد الفترات الأقل حرارة لسقي الغراسات والأشجار. ارتفعت كميات التمور التونسية المصدرة إلى الأسواق العالمية خلال العشر الأشهر الأولى من الموسم 2025-2026 لأكثر 144 ألف طن مقابل 127 ألف طن خلال الفترة نفسها من العام الماضي، مسجلة زيادة بنسبة 13%. وفق معطيات المرصد الوطني للفلاحة، قدرت عائدات صادرات التمور بنحو 908 مليون دينار بزيادة في حدود 12%. إلى أخبار العالم في نشرة الثامنة هذا الصباح. أبلغت الولايات المتحدة الأمريكية عددا من حلفائها بأنها لا تعتزم في المرحلة الحالية شن هجمات عسكرية جديدة على إيران، وفضلت مواصلة الضغوط الاقتصادية مع الاحتفاظ بخيار الرد على أي تصعيد، فيما أكدت طهران استعدادها لمواجهة أي سيناريو أمريكي بما فيها ما أطلق عليها أمريكيا بالإنزال الاقتصادي. شنت قوات الاحتلال اليوم حملة اعتقالات واسعة بحق الفلسطينيين في مناطق مختلفة بالضفة الغربية ضمن حملة متواصلة منذ أسابيع. وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية بأن قوات الاحتلال اعتقلت 7 فلسطينيين من مناطق بيت لحم وطول كرم ونابلس بعد مداهمة المنازل وتفتيشها. أعلن قائد قوات سوريا الديمقراطية قصد السابق مظلوم عربي حل قواته وإدماجها الكامل في مؤسسة الدولة السورية، مضيفا أن الرئيس السوري أحمد الشرع أعلن عن صون حق تعليم اللغة الكردية وأظهر انفتاحا بشأن حق تعليم بهذه اللغة. وكانت قوات سوريا الديمقراطية تسيطر في العام الماضي على مساحة واسعة تقدر بنحو ثلث الأراضي السورية وتشمل أجزاء واسعة من مدينة حلب. إلى تذكير بعناوين نشرة الثامنة هذا الصباح. بولاية قفصة تواصل الحملات والمبادرات التطوعية لجمع الأدوات المدرسية لمستحقيها استعدادا للعودة إلى مقاعد الدراسة. ارتفاع أعداد تصدير التمور إلى أكثر من 900 مليون دينار خلال الأشهر الأخيرة مع تزايد الأقبال على إنتاج التونسي في الأسواق الأوروبية. واشنطن تستبعد شن هجمات جديدة على إيران في ظل جمود المحادثات، وطهران تؤكد استعدادها لمواجهة أي سيناريو أمريكي. نهاية هذا الموعد الإخباري مستمعينا الكرام، شكرا لكم على المتابعة والمشاهدة لنشرة الثامنة لصباح الأربعاء. إلى اللقاء.

0: أحوال الطقس.
1: هي حاليا موجة الحر اللي تعدينا بها اللي بديت معتها في نهاية الأسبوع الفارط ومتواصلة مع تالي حدود مع هذا الأسبوع. اليوم الأربعاء وغدوة الخميس هو البيك بتاع مع درجة الحرارة، الحقيقة مع درجة الحرارة مرتفعة اللي تتجاوز فيها المعدلات ب 17 درجة. واليوم القصوى عموما معتها في أغلب مناطق البلاد دون استثناء معتها أقل شوية في القصرين باش تكون بين 42 و 48 درجة. متوقعين اليوم في قفصة تقريبا باش تكون في حدود 45 درجة، 48 في توزر وكذلك في قبلي. في الجنوب عندنا 46 في الساقس قابس كذلك 46 و47 في مدين و46 درجة في تطاوين زي مناطق الجنوب. في بقية مناطق الشمال زاد كيف كيف درجات كما قلنا معتها مرتفعة تتجاوزها المعدلات معتها تقريبا ب 17 درجة ومعتها وتكون أقل نسبيا

خاصة في التصريخ اللي هذه، ويوم الغد هذا كيف باش تتواصل درجة حرارة مرتفعة بالنسبة لليوم. أما إمكانية كذلك لظهور خلايا رعدية محلية تكون خاصة في أقصى الشمال الشرقي ولا في الشمال الشرقي بالتحديد، معناتها في زوين ونابل تكون مصحوبة بالأمطار في فترة بعد الظهر. بعد ذلك مع التيارات الهوائية دائما من القطاع الجنوبي، معناتها تعمق الإحساس بالارتفاع في درجة الحرارة، وتتواصل كذلك مع تخيل اليوم الغد باش تكون ضعيفة إلى معتدلة بالنسبة لليوم بسرعة الرياح متموج البحر بالشمال وقل الاضطراب بالسواحل الشرقية، وضوء يكون قل الاضطراب. ونهار الجمعة إن شاء الله معناتها باش تبدا معناتها ثم بعض التيارات الهوائية الشمالية اللي بتكون موجودة فقط بأقصى الشمال، تساهم في تراجع طفيف في درجة الحرارة خاصة على الشمال، لكن تبقى في نفس المعادلات ونفس المستويات تقريبا بالنسبة لبقية مناطق البلاد. وابتداء من يوم السبت إن شاء الله معناتها نشهد إن شاء الله تم تراجع نسبي في درجة الحرارة خلال يوم السبت بأغلب مناطق البلاد بالشمال الوسط وكذلك محليا بالجنوب.

0: نسائم الصباح.
1: صباح الخير يا حلوين،
2: صباح الخير وكل الخير.
3: صباح الخير،
4: صباح الخير على ناسنا وعلى الغاليين.
3: اسمح لي أن أرافقك في بداية هذا اليوم.
5: صباح الخير يا أغلى الناس.
6: صباح الخير أينما كنت وفي أي وقت تسمع فيه
0: نسائم الصباح.

0: نسائي الصباح.
1: صباح الخير يا حلوين.
2: صباح الخير وكل الخير.
3: صباح الخير.
4: صباح الخير على ناسنا وعلى الغاليين.
3: اسمح لي أن أرافقك في بداية هذا اليوم.
5: صباح الخير يا أغلى الناس.
6: صباح الخير أينما كنت وفي أي وقت تسمع فيه.
0: نسائم الصباح.

0: صحتك بين ايديك.
1: بزلنا معكم بطبيعة مستمعينا 28 دقيقة، تحية كبيرة لكم الكل وين ما كنتم موجودين. وصلنا لفقرة صحتك بين ايديك. بالنسبة لليوم اخترنا حسب الوضع اللي نعيش فيه الأيامات هذه، برشا سخانة معناها في مختلف جهات البلاد، مع قصة ضوء، مع الماء ماهوش موجود، نحكوا على الماء المعدني اللي أغلب الناس تشرب فيه، خاصة ربما الناس اللي عندهم بيبيات صغار، الناس اللي عندهم كبار في السن، هذوما لازم يشربوا معناها ماء معدني. على كل حابين نتحطوا على الظروف هذه، شنو يلزم نعملوا مع المسنين، مع الرضع، الناس اللي عندهم امراض مزمنة، الحوامل زادة في ظل الاجواء اللي تعيشها بلادنا الفتره هذه. حاضر معايا السيد طاهر الغربي، خبير في التغذيه. سيد طاهر صباح الورد، مرحبا بك.
2: صباح الخير، وكذلك نقول صباح الخير لكل مستمعي الإذاعة الجهوية بكفة هذا الصباح.
1: أيوة مرحبا بك
2: بكثر.
1: أي إذن سي طاهر، نعرف أنه معناها صيف السنة جاء صعيب كشوية على الناس الكل، ربما السخانة وحدها ما تتعبش برشا، لكن وقت اللي يبدأ الضوء مقصوص ويبدأ الماء ما ثماش، هنا وقتها بالحق تولي مشكلة بالنسبة للناس، خاصة للناس اللي عندهم أمراض مزمنة، الناس اللي يلزم معناها ديما يقعدوا في البرود، يلزم الكليماتيزور يبدأ ديما يخدم، الناس اللي عندهم رضع زادة ببيت صغيرين، ولا زادة الناس اللي عندهم كما احنا توا مخصوص علينا الكليماتيزور والدنيا سخونة برشا، وعلى كل ربي يعطينا أقل من جهودنا. الناس اللي عندهم مسنين زادة كبار في السن سي طاهر،
2: هو ما في شك يعني لازم نقولوا حرارة غير مسبوقة، ويعني الظروف استثنائية ما هيش مش الدوم، لكن احنا ماذا بينا نتأقلموا مع الظروف الاستثنائية. أولا في مستوى سلوكنا وعاداتنا الغذائية.
1: أيوة
2: نقول سلوكنا وعاداتنا الغذائية ماذا بينا، وهذا مش فقط في عندما نفقد الماء أو في الحرارة معناها المرتفعة، ماذا بينا سلوك يعني يومي مدى حياتنا. رو في التناول يعني الأطعمة الحارة أو الأطعمة اللي فيها ملوحة كثيرة
1: مالحة،
2: والأطعمة وكذلك الحلوة، الكل هم ذم يزيدوا في درجة العطش.
1: أي
2: زيد العطش ماذا بينا يعني تول مصادر الماء معناها متعددة، ولو أن الماء فماش حاجة أخرى تنجم تعوضه،
1: أي
2: تقلل من يعني الوطأ. كنقول ماذا بينا نستهلكوا معناها الخضر الخضراء، لأن هي مصدر من للماء، وكذلك الغلال مصدر هام للماء، ونبعدوا كما قلت على كل ما هو حار، كل ما هو حلو،
1: مالح نجمي
2: باش نقلل من الوطأ.
1: هنا بربي سي طاهر، على ذكر الماء، نحن نعرف انه الماء توا المعدني ماهوش متوفر، معناها اللي يلقى بوزمايره محظوظ ولا والناس تولي تتلزم تشرب الماء المفلتر معناها، والا الماء من الكراهب، برشا عباد يشرب الماء من الكراهب، وثم حتى اللي يشرب ماء نتاع سباله نتاع سونيت.
2: نصيحتي الأولى والأخيرة ما في شكرة، وديما نقول اللي الحالة إن شاء الله ما هيش باش تدوم استثنائية، ولكن لابد نتأقلم معها. بالنسبة الماء اللي ذكرت معناها سواء اللي ناخذه من السيارات أو كذلك من السوناد، استعمال فلتر هو باش يقلل يزيدنا في الاطمئنان، ويقلل معناها من الرواسب الموجودة في الماء هذا، لكن ماذا بينا أكثر اطمئنان لما لا ما يقعش من تسخينك الماء هذاك لمدة، وبعد يبرد ونشربه باش لان توا علاش فما بعض المرضى عندهم الكلاب، عند الدم وغيره، فلابد المزيد من الاحتياط.
1: اي مزيد من احتياط الماء سبالة، نجمو نغلوه ونخلوه يبرد من بعد نشربوه، حتى ماء سبالة زاد
2: نصفيه ثم
1: اي
2: نشربوه.
1: نصفوه ونشربوه. هاي علاش لا، يعني ما تحبش الدنيا عند دبوزة الماء المعدني، خاصة ربما انه مع السخانة يلزم نشربوا برشا برشا ماء، ويلزم نلقوا الحل معناه نتأقلموا مع الوضع الموجود كما كنت تحكي.
2: لأن
1: اي
2: أنا نحب الركض أكثر ما يمكن،
1: اي
2: لأن الكهل اللي نجم يتصرف، أما الذين هذوما الفئات مستهتره أكثر من غيرهم، الأطفال، الطفل، لأن عملية التعرق في خسارة للأملاح وللماء،
1: اي
2: وفما أطفال ربما يلعبوا معنا في الشمس، ماذا بينا يستنبوا الشيء هذا، والوالدين نتاعهم يكونوا يقظين باش ما يخليش ولده يخرج البرا يلعب واحد، لأن ذكر فيه خطورة. نجم يوصل حتى الاجتفاف في الماء.
1: اي
2: بالنسبة للكبار السن نجم فيه إشكالية كبيرة، علاش؟ لأن كل ما تقدمنا في العمر
1: ايوه
2: هناك عدم إحساس بالعطش
1: اي
2: لدى كبار السن.
1: نفقد الاحساس بالعطس، بالعطش شوي
2: نعم،
1: صحيح.
2: النجم يفقد معناها
1: اي
2: نسبة كبيرة من الماء، ما يقولكش ما
1: ينسى،
2: يعني عطشان،
1: ينسى حتى باش
2: وخاصة
1: يشرب.
2: ينسى.
1: اي
2: وفما البعض اللي عنده مثلا مرض الزهايمر، كذلك بعض اللي يتناولوا مثلا اللي عنده ضغط الدم، عنده يعني الأمراض اللي أكل ما يسمى بمدرات البول، فلابد من أخذ كل الاحتياطات وإعطاء الفئة هذه سواء الأطفال الصغار وكبار السن كل العناية، يعني من كل أفراد الأسرة.
1: نتفكروهم
2: يعني
1: ديما بالخضرة، بالغلة، سي طاهر، ديما بالماء كما كنت تحكي، انهم هما ما عندهمش احساس بالعطش.
2: الإشكالية نتاعنا في الصيف ديما صلاة المشوية، يقول في الظروف هذه نبعدوا عليها، نعطيه سلطة تونسية خضراء فيها ماء، نعطيه معناها غلة، يعني كل جهة وعاداتها وتقاليدها، ولكن ماذا بينا نغيروا من سلوكنا الغذائي وعاداتنا الغذائية اللي فيها معناها نسبة من الأخطاء. فالماء ديما نقول راه ما نجموش. كذلك حاجة أخرى هامة أنا سمعت خلال الأيام هذه هو المشروبات الغازية. المشروبات الغازية راي لا تعوض
1: الماء
2: الماء، بل بالعكس زادت عطش، لأن السكريات الموجودة فيها هذيك كما قلت كل ما هو حلو راهو يعطش، فماذا بنا نجتنبوها.
1: بخلاف المضار اللي فيها، معناها فيها برشا مضار المشروبات الغازية.
2: احنا ذكرنا
1: اي
2: يعني احنا بك اخصائيين في التغذيه نقول المشروبات الغازيه ليست بغذاء
1: واضح.
2: وليست بماء، سميها ما تشاء ولكن ليست بغذاء وليست بماء، لا تعوض الماء بتاتا.
1: واضح. به على كل، ديما احنا من خلالك سي طاهر، من خلال البرنامج نعاود نذكروا الناس انهم يردوا بالهم شوية على البيبيات الصغيرين، على اللي عندهم ربما ناس مسنين، على اللي عندهم امراض مزمنة كما كنت تحكي، هذوما الكل في حاجة رعاية أكثر، معناها تبريد، ماء، غلة، نحاولوا ديما معناها نطولوا بيهم شوية في الفترة هذه مع سخانة برشا، وخاصة مع قصان الضوء هكا. ولا ستار
2: هو دائما يعني الحذر، وكما قلت ماذا بينا أطفالنا يبقوا في البيت، وكذلك يعني كبار السن اللي هم أجدادنا، نجم يكونوا أجدادنا، نجم يكونوا أبانا،
1: اي
2: نعطيهم كل الرعاية
1: ايوه
2: يعني المطلوبة ونتفقدوهم، في مثلتهم في مائهم في كذا، يعني لأن
1: واضح.
2: تدفن لأن معنى الحرارة مرتفعة وغير مسبوقة إن شاء الله.
1: ان شاء الله صحة دايمة للناس الكل يا ربي، ان شاء الله معناها بعد العصر يسر ستار، لابد باش يجي هكا الفرج وفترة وتعدي الصيف هذاك بها، يدخل الخريف والهواء متاعنا والبرودة والمطر والجو هذاك الكل معناها حسيله، ان شاء الله ربي يعطينا بلطف. شكرا لك ستار الغرب، يعطيك صحة خبير في التغذية، يومك سعيد وصحة دايمة للجميع.
3: إشهار. فما بوكس 5G وفما بوكس 5G اللي برودوي دلاني. ماكس بوكس 5G أورانج تبرنشيها منا تكونكتي منا، فيها واي فاي 6 يوصل للدار الكل، وفيها زيدا توربو جيمينج للمغرومين باللعب أونلاين. كان جو جيمينج ستريمينج ولا سكرولينج، مع الماكس بوكس 5G عندك انترنت تري او ديبي من غير حتى لودينج، باش ما تفلت حتى لحظة. مش فخرة، أما الماكس بوكس 5G أورانج حاجة أخرى. عندك أورانج.
4: ليتجون اليوم يحب يتهنى على الكاريير، الدار، البنوم والمصروف. بعد هذا يقول لك اعطيني كونيكسيون قويه ما نقعدش نخلص فيها عام كامل. الكل موجود في فيبر تي تي ايتوديون، برودوي ان بروموسيون اي 50 ميجا في بزوم 30 مع تركيب بلاش وانجاجمون 9 شهور كاو. هذا الكل ابتداء من 55 دينار في الشهر. فيبر تي تي والسلام. بالفوتوفولتايك فاتورة الضوء خفيفة تجيك. للمزيد من المعلومات زوروا صفحة الفيسبوك للوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة، اللي تقتصدوا تربحوا. بالسياقة المتزنة والاقتصادية تنجم تتفادى الزيادة في الاستهلاك تخرج 30%. للمزيد من المعلومات زوروا صفحة الفيسبوك للوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة، اللي تقتصدوا تربحوا. باش تختار الكليماتيزور ثبت في التصنيف نتاعو اللي تلقاه في الاتيكيت انرجيتيك، وخذوا صنف واحد اقل استهلاك للطاقه. كي تجي تختار قوه الكليماتيزور لازمها تكون مناسبه لحجم البيت اللي باش يركب فيها، وعدد الشبابك اللي فيها، وعدد الاشخاص اللي باش يقعدوا فيها. للمزيد من المعلومات زوروا صفحه الفيسبوك للوكاله الوطنيه للتحكم في الطاقه، اللي تقتصدوا تربحوا.
5: ملس خانة صاح حلا هجل سيبيريا حتى في العشرين وشي برخ نحطها في 17.
6: شنية الفيدة من الكليماتيزور؟ كيف الشبابك والبيبان محلولة، البرود داخل منا خارج منا، هكا تولي 26 درجة تبرد الدار الكل وتقتصد في الفاتورة. ربي يهديك يا عزيزي وليدي.
4: قبل ما تحل الكليماتيزور ما تنساش باش تسكر الشبابك والبيبان وتناقص من دخول أشعة الشمس، وعدلوا على 26 درجة باش تربح صحتك وراحتك وفلوسك. للمزيد من المعلومات زوروا صفحة الفيسبوك للوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة، اللي تقتصدوا تربحوا.
3: إشهار.

0: ضيف الصباح 8:36 دقيقة. نهاركم زين، نهاركم مبروك مستمعينا وين ما كنتم تسمعون على موجة الاف ام، عندكم الانترنت www.radiogafsa.in، تسمعونا على الابليكاسيون الإذاعة التونسية وتابعوا كل ما هو جديد على صفحة رسمية لإذاعة قفصة على الفيسبوك. خلينا نمشوا لقفصة وفي التحذيرات للعودة المدرسية، قاعدين نتابعوا في كل التظاهرات شنو قاعد يصير قبل العودة. نمشوا لجمعية الإرفاد للدفاع عن ذوي الاحتياجات الخصوصية والفئة الهشة بقفصة لتنظم الحملة الخاصة بالعودة المدرسية تحت شعار كلنا كيف كيف. نأخذ ربما أكثر تفاصيل على الحملة هذه وعن تفاعل الناس مع انطلاق الحملة. حاضر معنا رئيس الجمعية سيد عبد الكريم أنصير. صباح الورد، مرحبا بك سيد عبد الكريم.
1: صباح الخير. صباح الخير مستمعي إذاعة قفصة،
0: أهلا وسهلا، مرحبا بك. خلينا نتحدث على جمعية إرفاد، كنت تعطينا هكا في جملة اثنين شنية الجمعية، شنية أهم أهدافها قبل ما نبدو ونحكي على الحملة.
1: هي جمعية اجتماعية تعنى بذوي الإعاقة والفئات الهشة والأيتام والمسنين، أضفنا لها فاقدي السند. جمعية ذي لها 7 سنوات من النشاط، وككل سنة منذ 7 سنوات تطلق الجمعية بمناسبة العودة المدرسية حملة سكنة كيفتيف للتكفل بمصاريف العودة المدرسية لجملة من التلاميذ من الفئات الهشة والأيتام. أثناء ولله الحمد تحصلنا على ترخيص من رئاسة الحكومة في جمع التبرعات، وهذا كان نأمل أن باش نفوت 100% أثناء بإذن الله. انطلقت الحملة منذ 5 أيام، ثم تفاعل محتسن، لكن مازال عنا مارس دوطان إن شاء الله من هنا 15 حتى 1 أكتوبر إمكانية أن نوصل حتى 120%. حملة تاعنا سميناها كنا كيف على خاطر الصغيرة تضمها، يلزمهم يحسوا بالعودة المدرسية كيفهم كيف غيرهم. كراتيب الجدد، كتب الجدد، فورنتير الجدد، وإن شاء الله ربي يبارك في كل من ساهم في العودة المدرسية. والعمل الجمعيات هو في الأسرة ودعم لمجهودات الدولة للظروف العصيبة وخاصة للفئات الهشة هذه، على خاطر إذا ما تمش تكافل اجتماعي وما تمش سياسة واضحة في التعامل مع الناس هضامة، يجب أن نحط ليد في ليد مع الدولة، مع مؤسسة المجتمع المدني. أيوة. من أجل أنها نخفق العبء على الفئات هذه على خاطر تكاليف العودة المدرسية تكوت. إذا نشوفوا الكراس المدعم الدينار والكراس الغير مدعم بـ 4000 في كونسير 48 صفحة، معناتها يولي الفاران معاش ينجم يعمل حتى شيء، وخاصة مع الناس ضم الأيتام وذوي الإعاقة والفئات الهشة. ندعو من منبركم هذا كل الأطراف أن يتهم في الحملة هذه بالاتصال برقم الهاتف بتاع الجمعية أو بمقر الجمعية في الدولة قفصة أو بالنقاط الموجودة في وسط البلاد من أجل جمع التبرعات، باش نفرح الصغيرات ونرسم الفرحة على وجوههم. شكر لإذاعة قفصة.
0: التبرعات سي عبد الكريم تشمل تلامذة، أناهم تلامذة يعني متاع جهة مدينة قفصة ولا عندكم جهة أخرين؟ يعني
1: عندنا أشعاع بالخير، معناتها للرديف أم العريس، على خطر احنا منتفعين متوزعين على كامل تراب الجمهورية
0: ولاية قفصة.
1: أي على خاطر ولاية قفصة، فهمت؟ على خاطر ديما يتصلوا بين عباد مسند في كذا، نتعامل مع شؤون الاجتماعية مع مندوب حماية الطفولة، ثم وضعيات موجودة في أرياف قفصة، قفصة شمالية الاكتاد. فهمت؟ لا
0: معناها عندك أسماء ربما العائلات اللي هما معناها عندهم وليد ولا بنية عندهم مشكلة، وإلا عائلات فقيرة معناها.
1: احنا عندنا منتفعين، احنا عندنا 180 منتفع في الجمعية بالدوسيات نتاعها 7 سنوات، واحنا معناتها بدت معنا ناس سنة أول ابتدائي توكيف في الاعداديات.
0: أيوة. أيوة.
1: ولله الحمد. فهمت؟ احنا ما ناخذوش هكاك، نعملوا دراسة بالتنسيق مع الشؤون الاجتماعية باش الناس هذه تمشي بالحق ومساعدات المستحقيها. فهمت؟ مع الناس بنوات، مع الناس اللي تركاز كلها، عنا صغيرات حسب دراسة أولية ودراسة ميدانية، ونسألوا الشؤون الاجتماعية الناس هذه تتحق ولا لا، ومن بعد ناخذها اون شارج في العودة المدرسية، في الإكساء، في قفة رمضان، في عيد الأضحى، والسويفين ميديكال متاع السيارات. معناتها نشاطنا شامل فيما يخص كل ما هو اجتماعي ونفسي واقتصادي بالنسبة للعائلات.
0: شكل التبرعات كيفاش بالضبط؟ التبرعات كيفاش معناها؟ فلوس، كتب، لبسة؟
1: احنا تمش كنا نتصل بينا ياخذ انشار صغير ولا زوز، ويا حبذا فهمت؟ لا كل واحد ياخذ انشار صغير ولا زوز، وإلا اللي عنده فورنتير ولا باش ياخذ صغيرات فورنتير ياخذ قسط معين للناس هذه ويتصل بنا في الجمعية. وإلا كما قلت لك احنا تحصلنا على ترخيص من رئيس الحكومة في جمع التبرعات المالية مش العينية. أيه. عملنا 3 نقاط في جمع التبرعات، موجودين غادي كي ينجموا يتبرعوا، وبذلك يمكن ان احنا نكمل
0: يعني نقاط. وين سي عبد الكريم سامحني، وين النقاط؟
1: موجودين بحث البهاش، بحث البهاش فهمت ولا لا؟
0: اي
1: امام المساحه العسكريه
0: اي،
1: وامام مقر الباب الخلفي لاتحاد عمان، الاتحاد العام
0: التونسي للشغل. به واضح. اذا على الاقل باش الناس تعرف النقاط وين باش نجموا يمشوا. اليوم أربعة وعندنا سوق سوق اسبوعيه، وعندنا ناس زوار جايين من برشا بلايص القفصه، ها وين ثم معناها نقاط هذوما اللي يحب معناها يتبرع علاش لا يمشي ويعطي فلوس اللي يقدر عليه. شكرا سي عبد الكريم النصيري، هذا واجبنا.
1: شكرا إذا عدقفت على خاطر بالحق ما تخليش مناسبة وما تدخلش.
0: إن شاء الله بالتوفيق لكم سي عبد الكريم منصير رئيس جمعية الإرفاد بقفصة، كما ذكرت حملة للعودة المدرسية تحت شعار كلنا كيف كيف، بتبيع فرصة اللي يحب يعمل الخير، عنده شوية فلوس، عنده كتب جديدة، عنده لبسة ينجم يتكفل بصغير، يتصل بالجمعية ويشارك في الحملة هذه الخاصة بالعودة المدرسية.

58 دقيقة. نهاركم مبروك مستمعينا، تحية كبيرة لكم وين ما كنتم تسمعوا فينا داخل تونس ولا خارجها. نسلموا عليكم برشا، إن شاء الله أيامكم كلها زينة. مواصلين معكم، واليوم اخترت الأرقام اللي قدمها البنك المركزي التونسي حول مداخيل السياحة وتحويلات التونسيين بالخارج، 11 مليار دينار إلى غاية 20 أوت 2026، ارتفاع مقارنة بالفترة نفسها من سنة 2025. المداخيل السياحية بلغت نحو 5127.5 مليون دينار. بالنسبة لمداخيل الشغل المتراكمة ارتفعت بالنسبة لتحويلات التونسيين بالخارج إلى 5868.7 مليون دينار. فيما يتعلق بالموجودات الصافية من العملة الأجنبية بلغت قيمتها 25154.8 مليون دينار. بخصوص الأوراق النقدية والمسكوكات للدولة بلغت قيمتها 30040 مليون دينار في 21 أوت 2026. إذن تقريبا زيادة مسجلة في مختلف معناها المصادر الخاصة بمداخيل السياحة وتحويلات التونسيين بالخارج. في آخر أرقام قدمها البنك المركزي التونسي،

ما وحشتكش؟

0: مشاغل أهالي جفصة الشمالية. جديد التكوين المهني بولاية جفصة، قمة الذكاء الاصطناعي نحو المستقبل، اليوم في المراية من 10:30 نهار على موجة إذاعة جفصة.
1: الدراجات النارية ما تحميش سيقها، ولذلك من الضروري لباس الخوذة وتطبيق قواعد السياقة الرصينة، وعلى سائقي السيارات لتجنب الحوادث مع الدراجات النارية يلزم يتعاملوا معهم بحذر، يخليوا لهم الأولوية، وعند المجاوزة يخليوا بجانبهم المسافة القانونية اللازمة، وما ينساوش أنه سائق الدراجة النارية ما عنده حتى حماية كان الخوف.
2: المرصد الوطني لسلامة المرور.
3: إذاعة جفصة، إذاعتكم الأخبار.
4: تمام 9 الموعد مستمعينا الكرام، الآن مع موجز إخباري. بولاية القصرين انطلقت أمس فعاليات الدورة 46 لمهرجان التفاح بسبيبا لتتواصل لغاية 10 سبتمبر القادم ببرنامج ثقافي وفني متنوع يجمع بين العروض الموسيقية والمسرحية والعروض الشبابية. وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري تدعو الفلاحين والمربين إلى الالتزام باتخاذ الاحتياطات اللازمة لحماية الحيوانات من الإجهاد الحراري وتوفير أماكن مظللة وتهوئة مناسبة وتقديمها الشرب بصفة مستمرة. كما نبهت الوزارة لتفادي نقل الحيوانات أو القيام بالأشغال الفلاحية خلال ساعات الذروة قدر الإمكان وأحكام التصرف في مياه الري. هذا وتشهد درجة الحرارة وفق النشرة الصادرة عن المعهد الوطني للرصد الجوي ارتفاعا ملحوظا لليوم، حيث تتجاوز المعدلات العادية بفارق يتراوح بين 7 إلى 11 درجة، لتتراوح درجات الحرارة القصوى بين 42 إلى 48 درجة، وينتظر أن تتواصل درجات الحرارة المرتفعة بأغلب جهات الجمهورية مع ظهور رياح الشيل إلى غاية نهاية هذا الأسبوع. المنظمة الوطنية لرواد الأعمال تدعو جميع أصحاب أفكار المشاريع إلى المشاركة في برنامج وعد 2 يوم 5 سبتمبر القادم في صفاقس، حيث تعد هذه التظاهرة نقطة انطلاق لمسار مخصص لمرافقات أصحاب الأفكار بحسب مرحلة تقدم مشاريعهم المخصصة لمتسكني مناطق الجنوب التونسي. الهيئة العليا المستقلة للانتخابات تنظم الأحد القادم القرعة الدورية للتناوب على عضوية المجالس الجهوية والتداول على رئاسة المجالس المحلية والجهوية، وذلك بكافة ولايات الجمهورية. في أخبار العالم، نائب وزير الخارجية الإيراني كاظم غريب أبادي يؤكد أن طهران لديها أساليب لمواجهة أي سيناريو أمريكية بما في ذلك المواجهة العسكرية والعقوبات الاقتصادية. وأخيرا، المتحدث باسم الكريملين ديمتري بيسكوف يقول إن الكريملين يجدد رفضه لأي نشر محتمل لقوات حلف الشمال الأطلسي في أوكرانيا. نهاية الموجز مستمعينا الكرام، الموعد الإخباري القادم سيأتيكم موجزا أيضا بعد أقل من ساعة. إلى اللقاء.

0: نسائم الصباح.
1: صباح الخير يا حلوين،
2: صباح الخير وكل الخير.
3: صباح الخير،
4: صباح الخير على ناسنا وعلى الغاليين.
3: اسمح لي أن أرافقك في بداية هذا اليوم.
5: صباح الخير يا أغلى الناس.
6: صباح الخير أينما كنت وفي أي وقت تسمع فيه
0: نسائم الصباح.

0: هذا لطفي بوشناق، 9:09 صباح الخيرات لكم الكل مستمعينا. وصلنا لفقرة تيك إكسبريس. الدكتور سامي الحدوري اليوم باش يوضح لنا شنو نعمل وقت اللي يضيع التليفون وإلا يتسرق.
1: تيك إكسبريس، دليلك للتكنولوجيا الآمنة والذكية.
2: أهلا وسهلا، مرحبا بكم مستمعينا في تيك إكسبريس. باش نحكوا على التكنولوجيا بطريقة بسيطة وقريبة للناس، نصائح، تحذيرات، حلول تخليك تستعمل التكنولوجيا بأمان. موضوعنا اليوم ضياع أو سرقة الهاتف الجوال، كيفاش نتصرفوا بطريقة صحيحة، أهم الخطوات الوقائية قبل فقدان الهاتف، أبرز الإجراءات الطارئة بعد سرقة أو ضياع الهاتف، أهم الإعدادات اللي يجب تفعيلها، كيفاش بإمكانك حماية حساباتك وبياناتك الشخصية. التفاصيل مع خبير التكنولوجيا سامي حدوري، دكتور في الاتصالات والسلامة المعلوماتية. مرحبا بك دكتور.
3: ويك عايشك، تحية طيبة مستمعين إذاعة قفصة. موضوعنا اليوم هو كيفاش نتصرف قبل وبعد ضياع الهاتف وإلا تصير السرقة نتاعو. الهاتف ما عادش فيه الارقام تاع الهواتف كهوا، معناها الكونتاكت، صار فيه التصاور والرسائل نتاعنا والحسابات البنكيه والوثائق الشخصيه. كعلاش لازم الاستعداد قبل وقوع المشكله، اللي هي المشكله نجم يضيع التليفون، ينجم يتسرق، ينجم يفسد. ثم الخطوات اللي نجم نقوم بها قبل ضياع الهاتف هو تفعيل قفل الشاشه برمز سري والا بصمه والا خريطه والا طريقه تعرف على الوجه. كيف نقوم بتفعيل خدمه العثور على الجهاز، اللي هي ندخل للبيانات وندخل للبيانات التامين الهاتف ونقوم بتفعيل الخاصيه فايند ماي ديفايس في الاندرويد والا فايند ماي ايفون. ومن بعد تنجم تبدل البارامتر هذوما ولا الاحداثات هذوما باش تنجم تلقى تليفون تاعك. قفل ولا تفعيل نسخ الاحتياطي تلقائي للصور والملفات، يعني ندخل البارامتر تصير سينكرونيزاسيون ولا تناغم ما بين السحاب الرقمي والاجهزه الالكترونيه والجهاز الالكتروني كوسوا الحاسوب والا الهاتف. اي حاجه نزيد على الحاسوب والا الهاتف وقتها يصير اضافتها والا اعداد نسخه احتياطيه موجوده في السحاب الرقمي. كيف نحفظوا الكود اسمه EMEE اللي هو خاص بكل هاتف، كل هاتف عنده الكود هذا ولا الرمز. كيفاش نعرفوها؟ نجمه دياز 06 دياز نكتبوه في ورقه ولا نسجلوه في اي بلاصه امنه. اذا ضاع الهاتف ولا صارت سرقه نتاعو، نحاولوا تحديد الموقع نتاع الهاتف من خلال الخدمه اللي احنا فعلناها قبل، اللي هي فايند ماي ديفايس ولا فايند ماي ايفون. اذا كان قريب يمكن تشغيل صوت لتنبيه المكان، يعني اذا ضاع لك في الدار الهاتف نتاعك نجم تلقاه من خلال تشغيل الصوت، حتى اذا يكون في وضع صامت والا سيلونسيو نجم تشغل الصوت عن طريق الاحداثات هذه والاعدادات هذه. اذا تعذر العثور عليه ما عادش باش تلقاه، تنجم تسكر الهاتف نتاعك عن بعد، تنجم تزيد رساله يصير عرضها على الشاشه يكون فيها مثل رقم للسيد اللي لقاه ولا باش يتواصل معك. اذا تاكدت صحيح من السرقه نتاعو اللي التليفون نتاعك ما عادش باش يرجع، باستعمال اكل التطبيق والا الاحداثات والاعدادات اللي عملناها قبل، نقوموا بمسح جميع البيانات عن بعد لحمايه الخصوصيه نتاعك. نتصلوا بشركه الاتصالات اللي انت متعاقد معها وتقوم بايقاف الشريحه ولا حرقها باش ما يستعملهاش. نغير كلمات المرور للحسابات المهمه كسوا وسائل التواصل الاجتماعي والا البريد الالكتروني ولا الحسابات البنكيه وجميع التطبيقات اللي نستعمل فيها. في الاخر نبلغ السلطات الامنيه ونعطيهم الرقم هذاك EMEE اللي احنا تحصلنا عليه من خلال الرمز نجمة دياز 06 دياز للمساعدة في التعرف على الجهاز.

0: إذا صار اتصاله بالإنترنت، وإلا إذا حط فيها شريحة كارت سيم جديدة. في الختام، أفضل طريقة لحماية الهاتف تبدأ قبل الضياع نتاعه، ما هيش بعده. إذا ضاع ضاع الهاتف ما يسالش، تكون خسارة مادية، ما تكونش خسارة مادية مع الملفات نتاعنا. إذا نفعلوا برشة حاجات مثل النسخ الاحتياطي لتمكننا من استعادة والاسترجاع البيانات نتاعنا كل. وشكرا.
1: شكرا لك دكتور. كانت هذه تيك إكسبريس، تابعونا غدوة في حلقة جديدة. مع تحيات ريم مولا، بسلامة.

0: حظك اليوم.
1: حظك اليوم.
2: الأربعاء 26 أوت 2026 موافق ل 13 من ربيع الأول 1448 هجري. باش ركزوا شوية على الخسوف القمري اللي باش يكون مساء 27 أوت إلى فجر 28 أوت، يستمر قرابة 3 ساعات و 18 دقيقة في برج الحوت. الخسوف هذا فلكيا ينظر إليه بوصفه مرحلة إغلاق وتصفية وكشف، والأبراج المتأثرة أكثر بهذا الخسوف هما الحوت، العذراء، الجوزاء والقوس. خلينا نبدو ببرج الحمل. الخسوف يفتح ملف داخلي عند الحمل، ممكن أمور مخفية، مشاعر قديمة أو علاقة لم تحسم. الحمل ربما يحب الانسحاب قليلا من الضجيج وإعادة ترتيب نفسه، وينتبه للمصاريف والالتزامات اللي قاعدة تتراكم عندك يا حمل. بالنسبة للثور، الخسوف يضغط على دائرة الأصدقاء والعلاقات الاجتماعية، ممكن تكتشف أنه بعض الأشخاص ما عادش يشبهوا الثور في المرحلة الجديدة من حياتك، ينتهي تعاون أو تتغير طبيعة علاقة، وفي المقابل ممكن يظهر شخص جديد عنده تأثير مهم عندك يا ثور. بالنسبة للجوزاء، هما من الأبراج الأكثر تأثرا بالخسوف. علاش الجوزاء يقع في أحد الأبراج المتغيرة ويشكل زاوية قوية مع الجوزاء هذا الخسوف؟ المجال الأبرز بالنسبة للتأثير هو المهنة والمكانة الاجتماعية، ممكن يصير تغيير في المهنة، منصب، مسؤولية جديدة، اتجاه مهني بالنسبة ليك، العمل يأخذ مساحة أكبر من العلاقة في حياتك. بالنسبة للجوزاء، برج السرطان، خسوف يوسع رؤيتك للحياة، يكون عندك سفر، دراسة، هجرة، تعليم، عندك أمر يهم قضية قانونية. هذا بالنسبة للسرطان، تكتشف أن الطريق اللي كنت تظنه بعيد أصبح قريبا وأقرب مما تتصور. هذا بالنسبة لبرج السرطان. برج الأسد، صار عندك كسوف نهار 12 أوت، وعندك الخسوف يجي يحط الأسد أمام المال المشترك والديون والالتزامات والعلاقات العميقة، تنكشف عند الأسد حقيقة مالية أو عاطفية. الأسد عنده مشكل خاص بقرض، دين، ميراث، أموال مشتركة، هذه تقريبا أهم الاهتمامات وأهم الحاجات اللي بيشكون الخسوف يأثر على الأسد فيما يخص ربما ضرائب، الديون، الحسابات المشتركة عند الأسد. برج العذراء من أكثر الأبراج تأثرا بهذا الخسوف. القمر يقع مقابل الشمس في برجك، وتشعر بأنك أنت نفسك في مرحلة إعادة تعريف يا برج العذراء. تنتهي علاقة أو تبدأ مرحلة جديدة في علاقة قائمة، تتغير نظرتك إلى نفسك، إلى جسدك، إلى حياتك وطريقة تعاملك مع الآخرين، وتأخذ قرارات حاسمة جدا فيما يخص علاقة عاطفية. برج الميزان، الخسوف يركز على العمل والصحة والروتين اليومي، طريقة حياتك الحالية تستنزف طاقتك يا برج الميزان، احتمال انك تغير ساعة العمل، طبيعة المسؤوليات، مكان العمل، نمط الحياة، هذا هو اللي باش يصير بالنسبة للخسوف. حتى ربما اللي يحب ينقل ولا اللي عنده يحب يشارك في حركة نقلة ولا يحب يغير مكان العمل، الفرصة الخسوف ينجم يعانوا بالنسبة للقاية هذا بالذات. برج العقرب، الخسوف يحمل طاقة قوية في الحب والإبداع والأطفال. بالنسبة للعقرب يظهر مشروع جديد، بالنسبة للعقرب تقريبا من أقوى المجالات اللي عندها تأثير يأثر عليها الخسوف هي الأمور العاطفية بالنسبة ليك يا برج العقرب. برج القوس كذلك المجال الأساسي اللي يأثر عليه الخسوف هو البيت والعائلة والسكن، انتقال، تغيير في مسكن، في منزل، إصلاح في منزل، قرار يتعلق بأحد الوالدين، هذا هو. وعندك بعض المشاكل في البيت اللي تنعكس على علاقتك العاطفية. برج الجدي، الخسوف يحرك بقوة الاتصالات والأوراق والدراسة والتنقل والإخوة، هذا ما عنده كله علاقة بالنسبة للخسوف باش يصير نهار 28 أوت. يجيك خبر يغير قرار كنت تخذيته يا برج الجدي، سفر، موضوع تعليمي، ربما تدخل في مرحلة جديدة تعليمية، مهنيا، توقيع أو اتفاق يحتاج منك إلى بعض التدقيق يا برج الجدي. برج الدلو، الخسوف في سلطة الضوء على المال والدخل والقيمة الذاتية، تتغير طريقة كسبك المال أو طريقة إنفاقك للمال، ويكون عندك مصدر مالي ربما جديد في معناها في المقابل يعني يكون عندك زادة نفقات كثيرة يا برج الدلو، يعني أعد ترتيب ميزانيتك. بالنسبة لبرج الحوت، أنت صاحب التأثير الأكبر في الخسوف، هذا القمر نفسه موجود في برجك وعندك الشمس والقمر، يعني يصبح التأثير أقوى بكثير. الخسوف يمكن أن يمثل نهاية نسخة قديمة منك يا حوت، تغير في علاقتك بالحب، في علاقتك بالعمل، بالأسرة، بمظهرك، بحياتك نفسها، بصحتك. هذا هو بالنسبة لبرج الحوت، ما عادش بشكون دور الضحية أو دور المنقذ، بشكون عندك نسخة جديدة يا برج الحوت بعد الخسوف اللي بشيكون نهار 28 أوت 2026.

0: هذا حسين ديك، تقريبا وصلنا لختام لقائنا اليوم من نسائم الصباح. حبيت في الختام نحكي لكم شوية على مؤسسة أندا تمويل اللي تطلق برنامج خاص بمنحة دراسية استثنائية لتمويل الناجحين الجدد في بكالوريا 2026. برنامج يمتد على 3 سنوات لمساعدة الطلبة الجدد على مجابهة مصاريف العودة المدرسية والأولوية لأبناء العائلات المعوزة في المناطق الحدودية والداخلية. كذلك شراكة مع وزارة التربية تولت المؤسسة إعادة تهيئة 200 مدرسة عمومية إلى حد الآن أغلبها في المناطق الحدودية، وتحسين البنية التحتية للمدارس هذه مع توفير الماء وكل ما يستوجب من ظروف ملائمة للإطار التربوي والمدرسي. تعمل حاليا كذلك على توفير النقل المدرسي ل 1800 تلميذ للسنة الدراسية 2026-2027، وكانت وفرت كذلك النقل المدرسي في السنة الماضية ل 530 تلميذ، وسنة باش يكونوا 1800 تلميذ للسنة الدراسية الحالية. إن شاء الله سنة دراسية موفقة للجميع. نذكركم بالمراية إن شاء الله من 10 حتى نصف النهار مع سمية رجب في متابعة لآخر الأخبار والحديث عن مدى توفر المياه المعدنية المعلبة، المشاغل بشكون خاصة بأهالي قفصة شمالية، الحديث عن تكوين المهني وجديد التكوين المهني في قفصة، كذلك الحديث عن تفاصيل قمة الذكاء الصناعي نحو المستقبل اللي تنظمها المنظمة العربية لتكنولوجيات الاتصال والمعلومات، وبقية المتابعات في المراية اليوم. إن شاء الله تكون الحصة عجبتكم، إن شاء الله متابعة طيبة لبقية برامجنا النهار 24 أوت 2026، وين ما كنتم إن شاء الله نهاركم زين. وتحية جيكم من كامل فريق البرنامج، صدقية عارفة رفقني في الجانب التقني، على الدير ضويني في الجانب الرقمي، سامي حراسي تستقبل تليفوناتكم، رمزي أفضل في الأعداد، وبسمع ماري في التقديم. ملتقي بكم غدوة يجدد إن شاء الله، نهاركم مبروك وإلى اللقاء.
1: معاك غدوة مريتنا. إشهار.
2: حاير في خلاص قراية الصغار وتخمم كيفاش تخلص في ساعة؟ مع كاشي تهنى، اليوم تنجم تخلص بتليفونك وفي لحظة. خذ ليدنتيفيون تاع صغيرك من viscolaire.education.tn، حل ابليكاسيون كاشي، ادخل البيمون اي ريشارج، انزل على انسكريبسيون سكولير، كونفيرمي الخلاص، وهكا تكون كملت كل شيء من بلاصتك. كان ما عندكش كاشي تيليشارجيها من اب ستور ولا بلاي ستور، وكيما تنجم تخلص زيادة على نجمة 181 دياز ولا في اقرب بوان كاشي، خاطر مع كاشي الكاش ما يبطل.
3: ليتي جون اليوم يحب يتهنى على الكاريير، الدار، البنو والمصروف. بعد هذا يقول لك اعطيني كونيكسيون قويه ما نقعدش نخلص فيها عام كامل. الكل موجود في فيبر تي تي ايتوديون، برودوي ان بروموسيون اي 50 ميجا في بزوم 30 مع تركيب بلاش وانجاجمون 9 شهور. كاو هذا الكل ابتداء من 55 دينار في الشهر. فيبر تي تي والسلام.
1: اشهار. الفنان غازي العيادي، الأستاذة والفنانة التشكيلية هدى عبادة، ضيوف صيفك على كيفك من 5 إلى 8 على موجات إذاعة قبصة. إذاعة قبصة، إذاعتكم. سلامتك سلامتك.
4: عسلامة ومرحبا بكم مستمعينا في سلامتك، في ضيافتنا السيد عمر عبدلي المهندس الصحي. الحلويات والمرتبات تحتاج عناية خاصة في التحضير والحفظ لتفادي المخاطر الصحية. شنية أهم شروط السلامة؟ وكيفاش يتم حفظ المرتبات؟ ووقتاش تصبح غير صالحة للاستهلاك؟
5: الحلويات والمرتبات تستهلك برشا، خاصة في المناسبات كالأعياد والنجاحات والاحتفالات، وهي مصنفة من بين المواد الغذائية سريعة التعفن، وبالتالي فإن تحضيرها يتطلب عناية كبيرة بالجودة واحترام لقواعد حفظ الصحة. وهنا نذكر أصحاب محلات صنع بيع المرطبات بأهم الأحكام القانونية والترتيبية المتعلقة بصنع المرطبات، من بينها الحرص اليومي على المحافظة على شروط النظافة داخل محلات صنع بيع المرطبات، بيستعملوش الفرينة المدعمة والمخصصة لصناعة الخبز العادي، ويقتصر الاستعمال الفرينة الرفيعة. يحرصوا على غسل وتجفيل العظام بالماء والجفال قبل استعمالها، ما يكثروش من استعمال الملونات باش ما يفسدش لون وطعم المرطبات والحلويات، وبالخصوص ما يستعملوش الملونات الممنوعة بالقانون مثل الأو 102 جون ترترازين والأو 131 بلو باتونتي والأو 123 روج أمارانت. يحفظ المرطبات المعروضة للبيع في الثلاجات أو الواجهات المبردة الخاصة بها، وما يعرضوهاش خارج آلية التبريد ولو داخل المحل. وعلى المستهلك باش يختار المحل النظيف وما يشري كل المرطبات المعروضة داخل آلية التبريد، ويبعد عن الباعة المتجولين والحلويات والمرطبات المعروضة للغبرة وللشمس بالتجارة الموازية، ويسعى باش يكون الاستهلاك في وقت قصير.
4: هذاك علاش الحلو يبقى أحلى وقت يكون آمن وصحي. مع تحيات وسيلة الغولة.
1: سلامتك سلامتك.
2: إذاعة قفصة، مراية تتكلم.

0: حكاية الصغار.
1: أنستونا، مرحبا بكم، قربوا للراديو، هيا نسمعوا.
2: تميمة، مرحبا بكم أصدقائي الأطفال. هذا هو عنوان سلسلتكم الجديدة من حكاية صغار، حلقة جديدة شيقة نستمتع بكل تفاصيلها، نكتشفوا ما تخفيه من قيم ورسائل هادفة. مرحبا بكم الكل أطفالنا، قربوا للراديو اسمعوا معنا حكاية جديدة. بعد إن شاء الله باش نناقشوا الحكاية مع أطفالنا اللي حاضرين معنا، رزين جمودي ووليد حرشي.
3: مصلحة الدراما للإذاعة التونسية تقدم
4: حكاية تميمة.
3: هندسة الصوت لسعد الدريدي، حكاية الميمة، تأليف غفران علي محسن العرفاوي، إخراج إيمان اليحيوي.

0: ملوا الصغيرات من غير انترنت، وجاب ربي أميمة بهيجة مشيختهم حكايات. في كل حكاية سمعوها عرفوا وين تكمن قيمة الإنسان. والليلة حكايتهم مش في الدار، الليلة السهرية باش تتعدى في القروان.
1: هيا تفضل يا عروس، هذا هو مقروض البي، مقروضنا احنا القراوة الأصيل، ما تلقاش منه في حتى بلاصة في العالم. راه
2: عايشك، يعطيك الصحة عمي.
1: هيا الأولاد ذوقوا المقروض وقولوا لي شنو رايكم. هاي
3: هايل يا عمي، هايل بالله يا عمي، تخدم عندكم الانترنت؟
1: في العالم الكل مقصوصة يا وليدي.
4: إن شاء الله دورتكم في البلاد ما تعبتكمش.
2: بالعكس يا ميمة، التعب الكل مشي كي كلينا المقروض.
4: هيا به هيا به،
5: محليها القروين ميمة.
4: اي دار جدود ديما محلولة، القروين مزيانة وعبيدها مضيافية ومش منطوى من قبل، تاريخها يشهد عليها، وفما بارش عظماء خليوا أثرهم لهنا.
5: كيما شكون ميمة؟
4: كيما ابن الجزار، لازم راكم سمعتوا بيه.
2: ملا حكينا عليه.
5: حكينا يا ميمة، حكينا
2: حكينا
5: حكينا يا ميمة.
4: بيه بيه، أي تلموا بي وليداتي، نحكي لكم حكاية من حكاياتي. واليوم حكايتنا على ابن الجزار. يا سيدي يا بن سيدي، ابن الجزار يا الأولاد هو أول طبيب مسلم اكتب في الطب. أصله الأصيل من تونسنا البيا، من البلازا اللي أحدى فيها توا القروين. تولد في عائلة الكلها تخدم في الطب، كيما أبوه وعمه اللي تعلم من عندهم القواعد اللازمة اللي تركز عليها بقية حياته. كان ابن الجزار مغروم بحفظ وقراءة العلوم بأنواعها، والتلمذ على يد إسحاق ابن سليمان الإسرائيلي اللي كان وقتها طبيب الخلفاء الفاطميين، وتشهر زادة بخلاف علمه اللي هو عزيز النفس.
3: كيفاش ميمة؟
4: كيفاش يعني؟ ما كانش يحب يكسب رضا السلاطين والأمراء، بالعكس افنى عمره في خدمة المرضى الفقراء.
6: ولدي ولدي، باش يذيع مني ولدي يا رب.
7: شنو اللي مقلقه توا؟ من وقتاش هو في هالحالة؟
6: عنده 3 أيام.
7: ثلاثة أيام كاملين؟ علاش جبته كان توا؟
6: مو على خاطر قلته يتحسن كالصغار الكل، وزيد راجلي على قد وإحنا
7: يكفي يكفي، إن شاء الله ربي يوفقني ويولي لباس.
6: يا رب يا رب في حمك الرب يوليكم لباس يا رب.
7: اتفضل هذو محشيش، تغليهم وتشربهم له مرتين في النهار وإن شاء الله لباس.
6: يعيشك يفضلك، يعيشك يعيشك.
7: اسمعني، نعم. كان فما حاجة ارجع لي وما تحشمش.
6: مرحبا بي. حاضر حاضر، عيشك يفضلك يعيشك.
4: وهكذا كان ابن الجزار في خدمة الفقراء، ويعتبر أول مسلم اختص في طب الأطفال، وكتب كتاب اسمه سياسة الصبيان، واللي يعتبر مرجع هام في الطب، وتطرق فيه لكل صغيرة وكبيرة كل ما يخص الطفل.
7: يا حاج يا حاج، يلزمك تلتزم بالدواء اللي اعطيتهولك باش يعطي مفعوله.
1: بقدرة ربي نلتزم، بقدرة ربي. أما يا طبيب، ساعات نفد، وخاصة طنك المعجون اللي يلزمني ندهن بيه، ساعات نبخل عليه.
7: لا لا لا، رد بالك رد بالك، تعملها العملة هذية.
1: باهي
7: رشيد.
8: نعم.
7: زيد حضر له كمية أخرى من الدواء متاعه.
8: حاضر.
1: اتفضل يا طبيب اتفضل.
7: لا أنا ما ناخذ شيء. كان تحب مدهم الرشيق يعيشك.
4: شكون فاق بحاجة لهنا؟
2: كيما شنو ميمة؟
4: رشيق هو اللي حضر الدواء، مش ابن الجزار.
2: ما فهمتش.
4: احنا اليوم شكون اللي يعطي الدواء؟
3: الطبيب.
5: الطبيب يعطي الوصفة والصيدلي هو اللي يعطي الدواء.
4: صحيتك مرام، ابن الجزار هو أول من فصل بين علم الصيدلة وعلم الطب.
3: يعني ابن الجزار هو الطبيب ورشيق هو الصيدلي.
4: بالضبط. يوم ورا يوم زادت شهرة ابن الجزار ووصلت حتى الأندلس إسبانيا توا، وكانوا الطلاب يجيوا من الأندلس للقيروان باش يقراوا عنده ويستفادوا من خبرته. ابن الجزار حدد أسماء النباتات والأعشاب بثلاثة لغات، العربية، اليونانية والبربرية، وترجمت مؤلفاته لبرشا لغات، وكانت عنده كلمة مشهورة.
7: يعطيكم الصحة على حضوركم اليوم، وديما نحبكم تتفكروا القاعدة اللي تقول يتداوى كل عليل بأدوية أرضه لأن الطبيعة تفزع إلى أراضيها.
0: شيخ الصغيرات على حكاية ابن الجزار اللي قاعدوا مركزين في كل كلمة قالت، وهما يأكلوا في المقروض القيرواني، ومع كل كعبة باش يذوقوا حاجة من تاريخ القيروان.
5: كنتم مع
8: حكايات ميمة
5: في دور مرام غفران الذويدي،
9: في دور لجين لجين سعدة،
10: في دور ريمة فردوس ترودي،
3: في دور فؤاد محمد خالد صديق،
5: وفي دور ميال ابن الصديق،
4: في دور الجدة فاطمة الحسناوي.
5: شارك في التمثيل
4: علي بن سالم، عزيزة برباش، ومحمد سفينة.
5: حكاية الميمة تأليف غفران علي محسن العرفاوي، إخراج إيمان اليحيوي.

0: وتوا أصدقائي بعد ما سمعنا الحكاية خلينا نستنتج أهم العبر والقيم اللي تعلمناها من حكاية اليوم.
1: مرحبا رزان. مرحبا وليد.
2: مرحبا أصدقائي الأطفال. الحكاية تبدأ بعائلة في رحلة ساروا فيها مدينة القيروان، والجدة تحكي للأحفاد على عالم عظيم من عظماء المدينة، ابن الجزار. ابن الجزار كان أول طبيب مسلم كتب في الطب، وولد في القيروان في عائلة كلهم يخدموا في الطب، وتعلم على يد باباه وعمه، وبعدين تتلمذ على يد إسحاق بن سليمان. كان عزيز النفس وما كانش يتملق للسلاطين، بل يخدم للفقراء والمرضى طول حياته. يعتبر أول من اختص في الطب للأطفال، وكتب كتاب سياسة الصبيان، وهو زاد أول من فصل بين الطب والصيدلة. شهرته وصلت للأندلس، وترجمت كتبه لبعض لغات. العبر المستخرجة: حب الأرض والأصل. مهما وصلت الشهرة الإنسان بعيدا للبلاد اللي ولد فيها تبقى جذوره. العلم لا حدود له. معرفة ابن الجزار وصلت للأندلس وخلت الطلبة يجيوا يقروا عنده، يعني العلم الأصيل ينتشر وحده. خدمة الناس أغلى من الجاه. رفضه كسب رضا السلاطين، واختياره خدمة الفقراء يبين أن القيمة الحقيقية في نفع الناس، مش في كسب رضا أصحاب السلطة. التخصص والتجديد. فصله بين الطب والصيدلة، واهتمامه بطب الأطفال خاصة، يعلمنا أن التصور يجي في التخصص والتعمق في فرع معين. احترام الطبيعة والبيئة. كلمته يداوى كل عليل بأدوية أرضه، تبين حكمة من تعامل مع الطبيعة وخصوصية كل البيئة. الحفاظ على التراث عبر الحكايات. نقل قصة ابن الجزار لأجيال صغار يبينهم أهمية الرواية الشفوية في الحفاظ على تاريخ البلاد وعظمائها. وهنا تنتهي قصتنا يا أطفال. إلى اللقاء.
1: شكرا رزان. تفضل وليد.
3: قصة ابن الجزار القيرواني أحمد بن إبراهيم هي واحدة من أروع القصص في تاريخ العلم والحضارة الإسلامية. من خلال مسيرته وإنجازاته نستخلص مجموعة من العبر والقيم العميقة التي تعد براسا لكل طالب علم وإنسان يسعى لترك أثر طيب. أولا، الإنسانية والعطاء. العلاج المجاني. القيمة، التكافل الاجتماعي ونبل المهن الإنسانية. العبرة، لم يكن ابن الجزار ينظر إلى الطب كتجارة أو وسيلة لجمع المال، بل كرسالة لخدمة البشرية وتخفيف آلام الفقراء. معالجته للمرضى مجانا تعلمنا أن العالم الحقيقي هو الذي يقترن بالرحمة والعطاء، وأن زكاة العلم نشر ومساعدة المحتاجين به. ثانيا، الريادة والابتكار. تأسيس طب الأطفال وفصل الصيدلية. القيمة، التفكير الإبداعي والتخصص العلمي. العبرة، يعد ابن الجزار أول من أفرد كتابا خاصا لطب الأطفال وحفظ صحتهم، كتاب سياسة الصبيان، وهو أول من فصل علم الصيدلة وعن الطب. العبرة هنا هي عدم الاكتفاء بالمعارف السائدة، بل السعي دائما لتطويرها، والتخصص الدقيق الذي يرفع من جودة العلم ويفيد المجتمع بشكل أفضل. ثالثا، الجاذبية العلمية وتخطي الحدود. القيمة، التميز المعرفي كقوة ناعمة. العبرة، عندما يكون العالم متقنا ومخلصا في عمله يتجاوز الحدود الجغرافية. انتقال طلاب العلم من الأندلس التي كانت منارة علمية في ذلك الوقت إلى القيروان في تونس ليتعلموا على يده، يعلمنا أن التميز يفرض نفسه، بأن العلم الحقيقي يجذب الناس إليه من كل مكان. رابعا، التوثيق واستدامة الأثر. القيمة، الأمانة العلمية وخلود الأثر. العبرة، لم يكتفي ابن الجزار بعلاج مرضى عصره فحسب، بل خلد علمه وتجاربه في كتب ومنصات ترجمت لاحقا إلى اللاتينية، واستفادت منها أوروبا لقرون. العبرة هي أن توثيق العلم يضمن استمراريته ونفعه للأجيال القادمة، فالإنسان يفنى ويظل علمه النافع حيا. خامسا، الأصالة والاستدامة. القيمة، الحكمة في التعامل مع الجسد والارتباط بالطبيعة. العبرة، كان ابن الجزار يعتمد بشكل أساسي على الأعشاب والنباتات الطبية المستخلصة من بيئة محلية، وهو ما عبر فيه في كتابه المشهور الاعتماد في الأدوية المفردة، إيمانه بأن الدواء يأتي من الطبيعة، يعلمنا التناغم بين البيئة والاستفادة من خيرات الأرض لعلاج الأمراض دون إلحاق أي ضرر بالجسم، كما تعكس هذه القيمة ذكاء اقتصاديا وطبيا. باختصار، هذه اللفتة تؤكد أنه لم يكن طبيبا بارعا فحسب، بل كان خبيرا بيئيا وصيدليا حكيما، يرى في الطبيعة صيدلة هائلة متكاملة، مما يجعل فكره متماشيا تماما مع ما ينادي به الطب الحديث اليوم من العودة إلى الطبيعة والغذاء الصحي كخط دفاع أولا على الجسم.
1: شكرا رزين. شكرا وليد.
0: هكا أصدقائي نكون وصلنا إلى نهاية حلقة اليوم من حكاية صغار. شكرا لكم على حسن الاستماع، إن شاء الله الإفادة والمتعة تكون حصلت. استنونا في حلقة جديدة مع تحيات ريم مولا. إلى اللقاء.

0: لمة لحباب الليلة في ضيافة السيدة جواهر بواب. أجواء سهر والعائلة برومانيا بحضور الفنانة القديرة لطيفة القفسي. لمة لحباب من 10:30 الليل مع نهاد الدالي.
1: إذاعة قفصة إذاعتكم الأخبار.
2: أهلا بكم مستمعينا الكرام إلى موعد 10 صباحا. تتواصل لغاية 28 من الشهر الجاري بمنطقة الجرسين بمعتمدي تقبيل الجنوبي فعاليات الدورة 30 للمهرجان الوطني الثقافي من خلال جملة من العروض التي تتراوح بين الفن والمسرح والعروض التراثية. احتفلت القمة العالمية لمقاومة التصحر أمس بجبل سمامة بالقصرين من خلال تظاهرة يوم سمام مقاومة التصحر الثقافي، وذلك للتذكير بأن مقاومة هذه الظاهرة ليست قضية بيئية وفلاحية بل هي ثقافية تربوية، وفق تصريح مدير مركز جبل سمامة الثقافي بالقصرين عدنان الهلالي. أكد المعهد الوطني لرصد الجو بأن درجات الحرارة ستسجل انخفاضا ملحوظا بداية من السبت القادم، وأشار أنه تم إسناد اللون البرتقالي في خارطة اليقظة إلى كل ولايات الجمهورية باستثناء القصرين التي بلغت فيها درجات الحرارة 42 درجة. نهزت مداخيل السياحة وتحويلات تونسيين بالخارج مجتمع 11 مليار دينار لغاية 20 من أوت الجاري، مسجلة بذلك ارتفاعا مقارنة بالفترة نفسها من السنة الماضية وفق المؤشرات النقدية والمالية الصادرة عن البنك المركزي. في العالم، شنت قوات الاحتلال حملة اعتقالات بحق عدد من الفلسطينيين في مناطق مختلفة بالضفة الغربية، وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية بأن قوات الاحتلال اعتقلت 7 فلسطينيين صباح اليوم بمناطق بيت لحم وطول كرم ونابلس. قال المتحدث باسم الجيش الإيراني محمد أكرمي إن بلاده ستنتقل من المواقف الدفاعية نحو المواقف الهجومية للوصول إلى ردع كامل وفق تقديره. قالت الخارجية الإيرانية إن مسار العبور بمضيق هرمز المتفق عليه مع سلطنة عمان مؤقت وسيتم التفاوض معها بشأن مسار دائم. إلى اللقاء.
3: معاك تضوى مرايتنا. المراية المراية. الحدث، الخبر، المشغل. المراية، صوت وصورة.
4: ثلاثة دقائق بعد العشرة، مرحبا بكل من التحق بينا على موجات إذاعة قفصة من تو حتى منتصف النهار. لمرايا، عدد جديد لليوم الأربعاء 26 أوت 2026، مجموعة من المشاغل متابعات في الجهات وخدمة بطبيعة، مجموعة من الأخبار اللي تهمكم نحاولوا نتابعوها معكم ومع ضيوفنا الكرام. إن شاء الله تكون المعلومة حاضرة كما تنتظروها، إفادة إن شاء الله وإمتاع، حاضرين ومضمونين معنا. كل الفريق يسلم عليكم، تحية للزملاء في غرفة الهاتف، على الدين رضواني في البث المرئي، نزار الرويسي من أمام الكونسولات، سمية جبعة كرمية تسلم عليكم في الإعداد والتقديم. مرحبا بالجميع.

احلى التحايا لكم الكل اعزائي المستمعين. هذه المراية على موجة إذاعة جافا وين ما انتم، نجدوا لكم التحية مجموعة من الفقرات باش تتابعوها معنا اليوم. اليوم باش نتحدثوا على التزود بالمياه المعلبة في مدينة جافسا. سجلنا البورتاج اليوم الصباح وانتبعوا إن شاء الله مع مختلف الأطراف بتبيع عملية التزود بهذه المادة لمنتوج ولا حاضر عند التوينسة ولا تتخصص له برشة ميزانية، وثم زيدة بحث عليه في الأيام الفارتة ونشوفه بتبيع التفاصيل الكل باش نرجعوا ونتحدثوا على الاستعدادات للعودة الجامعية، تحديدا سكن الجامعة وخدمات ديوان الخدمات الجامعية بالجهة إن شاء الله اليوم. وباش نتحدثوا كيف كيف على تفاصيل قمة الذكاء الاصطناعي نحو المستقبل اللي تنظمها المنظمة العربية لتكنولوجيات الاتصال والمعلومات. روبورتاج باش يكون حاضر معنا، استضافات في أغراض متنوعة، والجهات كيف كيف حاضرة بالمتابعات والمشاغل، وبقى من أحلى الإيقاعات نحييكم بها.

0: لمرايه.
1: لمرية تحية لكم الكل أعزائي المستمعين، أحلى الإيقاعات العربية نسمعوها والأصوات الجميلة. نغم قديم شوية ولا تصدق الأصالة نصري يهزنا المساحة موسيقية جميلة. واصل معكم مشوارنا في لمرية 17 دقيقة بعد العشرة على موجاتنا. نتحدث اليوم على تواصل الألعاب المتوسطية والمشاركة التونسية فيها اللي التونسة يتابعوها بالطبيعة في انتباه كبير ويتابعوا التتويجات خاصة. وفي كل مرة نرجو ديما تميز لكل الرياضات التونسية والرياضات الفردية، نعرفوا أنها عودتنا برشا تميز. اليوم الرئيس المدير العام لشركة أسواق الجملة يتحدث على تركيز أجنحة جديدة للأسمدة والأدوية والبقول واللحوم البيضاء بسوق القصعة. نذكروا أنه هو كان ضيف الإذاعة الوطنية هذا الصباح. باش نرجعوا الدرجات الحرارة وباش نرجعوا بالطبيعة للإجهاد الحراري وكيفية تجاوزه في موجة حر أخرى ما زالت معناها تنطلق اليوم حسب الإشارات البعض من بعض الخبراء في الطقس وفي الرصد الجوي. نتحدث على الحملات الخاصة بالعودة التضامنية الخاصة بالعودة المدرسية خاصة الهلال الأحمر في أكثر من فرع معناها وفي أكثر من جهة حاضر باستعدادات للعودة المدرسية، وثم محاولات كبيرة خاصة لتبادل الكتب لتثمين الأدوات المدرسية والوثائق المدرسية، وراهي مسألة مهمة برشا محلاها معناها تحصل فيها الفايدة ونشجع عليها الناس الكل إنهم ينخرطوا فيها. كثما جمعيات ثم منظمات في هذا الإطار تعنى بهذا الشأن، وكيف كيف زاد الهلال الأحمر بمختلف فروعه. نتحدث كيف كيف اليوم على ضرورة متابعة عملية تسجيل التلاميذ عبر المنصة فيسكولير، المنصة الجديدة. كل الأولياء ماذا بيهم يسارعوا بالطبيعة باش يعملوا الحسابات الخاصة بتلامذتهم. ثم بعض الإشكاليات التقنية اللي كل مرة يعلنوا عليها يتم التوجه بالطبيعة للمختصين في الإطار هذايا، وإن شاء الله بالنجاح والتوفيق للناس الكل. في الشأن يهم الكهرباء، انقطاعات دورية للكهرباء اليوم في عدة مناطق، وأمس الشركة التونسية للكهرباء والغاز تدعو لترشيد استعمال المكيفات. ترشيد استعمال المكيفات الحقيقة حاجة نجمو نفكروا فيها، ما يزم نفكروا فيها بعقلانية، خاطر وقت اللي نتحدثوا على 47 و46 درجات حرارة حتى المكيفات ما عادش نجمو يعملوا يؤدوا الدور متاعهم بشكل المطلوب. على كل إن شاء الله ربي يخفف علينا، ننتبهوا برشا لدرجات الحرارة، ننتبهوا برشا الحرارة الطقس. نتذكروا المسنين الوليدات الصغار ما ننسوهمش من شرب الماء، وإن حاولوا نتفادوا الخروج في الأوقات اللي فيها درجات الحرارة مرتفعة واللي تقريبا معناها تنطلق من الصباح مرتفعة. نحاولوا نقضوا قضيتنا العشية مخر ولا أصبح بكري، وإن شاء الله الله المستعان للجميع. السلام عليكم الكل، نحييكم أحلى الإيقاعات، ما زلت حاضرة معانا وين ما أنتم. هذه موجة إذاعة قرصة.

هذه عبير النسراوي، الصوت الجميل يغني حاجات محلاها، وخاصة كي يختار كلمات تونسية مزيانة. احنا مواصلين معكم مشوارنا حتى المراية، في المراية حتى منتصف النهار نتحدث على مداخل السياحة وتحويلات التونسيين بالخارج اللي نهزت 11 مليار دولار لغاية 20 أوت الجاري، سجلت ارتفاع مقارنة بالفترة نفسها من السنة الفارطة، والمؤشرات هذه صادرة عن البنك المركزي التونسي. المداخيل هي مداخيل متراكمة تتعلق أساسا بتحويلات التوانسة بالخارج، وفيها زاد ما يتعلق بالموجودات الصافية من العملة الأجنبية، وفي خصوص الأوراق النقدية والمسكوكات المتداولة كيف كيف كانت قيمتها اتطورت تقريبا بخمسة مليون دينار بين عام الأول والثاني، ونسبة تقارب إجمالا 16%.

0: المراية.
1: المراية.
0: الحدث، الخبر، المشغل. المراية، صوت وصورة.
2: تحية لكم الكل أعزائي المستمعين وين ما أنتم، من جد لكم تحية. وإحنا نتحدث على العودة المدرسية، وإحنا نتحدث على الحملات التضامنية، وإحنا نتحدث على الاستعدادات بالطبيعة لهذه العودة في أفضل الظروف لكل الأطفال. نذكركم بالأطفال في قرى الأطفال سويس بالطبيعة اللي حاضرين، نذكركم بأهمية المساهمة في عودتهم المدرسية كما كل المناسبات اللي يساهم فيها التونسي. ومرة أخرى نحيي التونسة الكل اللي عندهم الإجراء متاع الاقتطاع الآلي من شهرياتهم بالطبيعة، الاقتطاع القهري الشهري عفوا القار، هي حاجة توصل بانتظام للأطفال هذوما. هم أطفال يحتاجوا دعم، يحتاجوا الرعاية، ونعيشوا معاهم تفاصيل كبيرة متاع حياتهم، من نجاحات، من تميز، من حضور فني وثقافي. على كل ثم طرق أنتم تنجموا تلقوها على الصفحة الرسمية، وثم ناس تعرفها وعشرة معاها الطرق هذه متاع الاقتطاع الآلي اللي مساهمت فيه ماهيش كبيرة برشا معناها، لكن وقت اللي تتلم تنجم تعمل حاجة باهية، وتنجم تخلينا نشوفوا وليدات كما اللي نشوفوا فيهم متميزين سنة، فيهم شكون تميز في البكالوريا، متميزين ثقافيا وفي برشا حكايات. إن شاء الله بطبيعة التونسي ديما حاضر في المناسبات هذه وعمره لبخ، وحتى مختلف المناسبات الأخرى هو حاضر فيها. SOS فيلاج متاع الأطفال التوينسة، قراء الأطفال SOS، تسحق ديما دعمكم وديما تكونوا حاضرين، ولمسة تضامنية صغيرة لكن الأثر نتاعها كبير.

0: أحلى تحية ليكم الكل أعزائي المستمعين، وين ما أنتم من حيكم ونسلم عليكم. نتحدث على الاستعدادات للسنة الجامعية بثقلها، نتحدث على الخدمات الجامعية وما أدرك ما الخدمات الجامعية. حاضر معنا مشكور جدا على التعاون وعلى التفاعل في كل مرة سي الأزهر العرجي، مدير ديوان الخدمات الجامعية بالجهة. مرحبا بك سي الأزهر، تحية ليك.
1: شكرا، بارك الله فيك مدام سمية، وشكرا إذاعة قفصة على الاستضافة، وتوفر لنا أكثر من فرصة من منبر إذاعة قفصة باش نبلغوا لكل ما يهم الشأن الجامعي والخدمات الجامعية في جهة قفصة وتوزر بين قوسين.
0: أي شكرا ليك، يعطيك الصحة. إذا نتحدثوا على مجهود كبير في برشا مستويات، وربما توا الحدث الكبير هو السكن الجامعي، على خاطر انطلق تسجيل في السكن الجامعي سواء للجدد وإلا للمجددات، معناها برشا تفاصيل في هذا الإطار وبرشا استعدادات كان على المستوى اللوجستي وإلا حتى على المستوى العددي. نعم
1: بالضبط. باهي بالنسبة لاستعدادات العودة الجامعية، هو تكرار شوية، احنا من أفريل تم تعديل عدد تقديرات السكن بالاعتماد على الإحصائيات السنة الفارطة وتقديرات وزارة التربية بخصوص عدد الناجحين للسنة الجامعية 2026-2027. كانت تقديرات تقديم الخدمة الجامعية أن يكون عندنا 3423 سرير مطلب سكن. نعم. عندنا في مبيتات العمومية نوفر 1281 سرير، والبقية نسموها احنا باسم الديوان عاجز يتم تلبيتها بالتعاقد مع مبيتات خاصة اللي هما باش نتعاقدهم في خصوم بحدود 2142 سرير. أيه. وإجراءات تاعها الحمد لله تامة وقاعدين نستعد. هذا مرتبط بعدد الموجهين لجامعة قفصة. نستلم العدد ثم مبدئيا بدورتيها، يعني احنا ننسق ياسر مع الجامعه
0: طبعا
1: باش نجم تكونوا لمحصائياتنا مريقله. جامعه قفصه صناعة على اساس طلب التقييم، حوالي وفرت حوالي 4002 خطه للطلبه اللي بيحبوا يتوجهوا لقفصه، جاءوا الى حد 2250 طالب بدون اعتبار اللي عملوا اعاده توجيه، عشان نعم. تقريبا 3000 شويه. ثم طلبه عبروا عن رغبتهم في انه يعملوا يشاركوا في دوره اعاده توجيه باش ياخذوش معناها شعب اخرى في مؤسسات اخرى، معناها هم اللي عملوا عبروا عن رغبتهم في اعاده توجيه تقريبا 848 طالب، 850 طالب. نتوقع جامعه قفصه انه ممكن 450-500 يبقوا منهم يرجعوا منهم، وفما إمكانية أنه في كل جامعة ثم
0: توجيه
1: معنى ثم الطلب ينجم يجونا
0: ثم وافدين
1: زادة ينجم يخرج كما يجو. معناها توقعاتنا في تحود ممكن 2800 لحتى 3200، وهذا ما ننسوه زادة عندنا إزادة قفصة اللي هي إزادة قفصة تابعة إدارة العام للدراسات التكنولوجية.
0: نعم.
1: ديما عدد الطلبة باش يكون 350 ممكن 400. في الدور الأول كان عندنا في الحقيقة 341 طالب، في بعد كنا نحاول إعادة توجيه في الحدود 200 وشوية، معناها النتائج النهائية تستقر تقريبا في 5 سبتمبر حاجة كما هيك. احنا ناخذوا الإحصائيات هذه ونهبطوها في طابلو عندنا بالديوان ونعملوا تقديراتنا ونبقوا في المتابعة.
0: نعم.
1: لحد الآن مبدئيا بدون دورة إعادة توجيه أمورنا احنا مريقين لكل طالب
0: عن السرير. معناش ضغوطات
1: الناس. لكن كما قلتها في مناسبة أخرين نبقوا في حالة يقظة لترون أكتوبر.
0: أي.
1: احنا المطالب حتى ترون سبتمبر لما بلغ سكن خرج في تقديم المطالب اسم الطالب الجدد والمجددات شروط انتفاع بالسكن، وننتظروا في متابعة عدد المطالب. توا انطلقت احنا بالنسبة لديوان الخدمة الجامعية السنة ثم بوابة رقمية تعملت جديدة.
0: أيوة.
1: فيها كل ما يهم الطالب وفيها حتى اللي غير الطالب يحب يطلع
0: متاحة معناها للناس
1: متاحة الكل. للناس كلها. وثم بالنسبة لمنظومة تاع السكن زادت تحينت على منظومة السكن احنا سابقا تم تطويرها، كيف منظومة تاع الملح تم تطويرها، بدينا نتلقوا في المطالب. صار إشكال تقني كما كل حاجة جديدة ورقم توا ومشاكل تاع البنية التحتية تحلت. كانت عندنا مشكلة تاع كود تاع كذا ويعرفوها الحمد لله تحلت.
0: وانا نسق معك سي الأزهر من الاسبوع اللي فات، معناها احنا نسقوا على الموضوع هذايا، قلت لي راهو حتى الاولاد معناها اللي هم زملائك الفنيين المختصين واللي هما واش دورهم بالطبيعه رسميا، معناها انه راهم قدموا المساعده في الاطار هذايا للناس اللي تعطلت.
1: وقت اللي يجي سكن الناس كلها نسي معناها الناس كلنا نخرطوا، كي يجي البورس الناس كلنا نخرطوا، بعدين يجي نشاط ثقافي ويجي حتى صحيه. معناها عندي اداره جهويه فريق تقريبا كل راح 12 بيرسون بالمدير الجهوي، نخدموا مجموعه كامله في تنسيق تام مع الديوان. معناها لليوم عندنا جلسات في اللحظه هذه، ثم جلسات ديما منظومه جديده نقبل في مطالب تبقى في متابعه. ثم الطلبه تلقى حتى عنده اشكال ماهوش يخصش الاداره، مشاكل باش يعمل كونت في الانترنت كذا، نحاولوا باش نساعدوه كل إشكالية نحلوها مطلب يجي باش ما نأخروش ما تأخروش طلبة
0: في بشي أي وباش نجاوب الناس الكل في وقت
1: باش نجاوب الناس كل في وقت
0: على خطر أكل الحاجة اللي إن شاء الله ما تحصلش بالطبيعة أكل المسألة نتاع عدم الاستقرار للطالب في بداية سنة الجامعية ما يعرفش روحه باش يسكن مش باش يسكن باش يكري باش تأثر معناها عليه
1: احنا نحاولوا نسو كنترول إذا كان ثم حتى مثل الطلب والتحسو كنترول الناس كلها
0: ثم مجهود
1: بدرجة خدمة 2019 حاولنا نتجاوزوه
0: الحمد لله
1: والله العظيم حاولوا ان نوصلوا مرات ظروف ماشي اما نحاولوا نسبه كبيره لذا طالب واحنا ديجا درجه خدمة الجميع سوق المعلومه ثم برشا ما يعرفوش احنا اوني سيرتيفي ريزون 9001 في 2015 إذا جاوي في معناها إبرجمون هو 5 بروسيسوس في ليزو بس بيقدموا الخدمة الجمعية احنا اوني سيرتيفي في توسكي بورس توسكي إبرجمون
0: الحمد لله
1: معناها سيرتيفي عندها معنى وسنا بالسير اوديت بور لي مانتيان
0: يجو باش نثبتوها
1: ثبتوا معناها
0: ملتزمين
1: ان شاء الله مثبتين وبعدين نستعدوا لهذا اما احنا الطالب حول له احاطه واللي معطيات من سوق الاولياء اللي من خارج قفصه بالنسبه لقفصه راهو يتوفر بعضيات متوفر جهات اخرى احنا الطالب المؤسسه تاع دراسه بحذاها المبيت بحذاها الرستورون
0: اي
1: فماش بن مذكر فماش تنقلات هذه زيد كذا اللي قريب حتى البركاجات ولا المشاكل قريبه ما الزروق حي زروق متوفر به متوفر فيه كيما تعرف متوفر فيه شروط كلها
0: اي
1: الجانب الامني موجود الجانب الكوميرسيال موجود
0: موجود والخدمات متاحه واحنا في كل مره زاده كان مع اصدقائنا الطلبه ولا مع المجتمع المدني ولا مع مختلف الاطراف ومع السلطات الامنيه والجهويه ديما نركزوا على اهميه المساله هذه وثم اشتغال الحقيقه عليها خاطر تتم معناها في ظروف عاديه وقت اللي تصير ثم اشعارات ثم تفاعل يصير
1: ثم استعدادات قبلها وتم تدريبات او جلستين او ثلاثه لحد الان
0: فيها جانب امني
1: فيها جانب امني ثم استعدادات تتابع متابعه الجوانب اللوجستيه
0: اي
1: ومعناها وثم جوانب زاد امنيه باش الطالب كيف يجي ظروف بايه والمحيط تاع زروق عندنا مؤسسه وحيده اللي في حي الشباب
0: أي.
1: مع ذلك عندها فوي زاد نحط فيه البريمير اني
0: اللي هما يبدو قراب للمؤسسه الجامعيه
1: في السنة الثانية كيف تولي سيئة تعرف البلاد كذا حطوها في زروق والبريمير اني اللي يجوا بعدين حطوهم غادي نحاولوا نقربون باب لدرجة هوية مفتوحة تساؤلاتهم سواء بالهاتف سواء على عين المكان نحاولوا معناها لنزيلوا أي سبب للتوتر باش الطلبة في ظروف باهية من من الإشارات عندنا مثلا السنة اللي زادت ومع تحديد الدراسات الهندسية يقروا بريمي سبتمبر احنا متعاقدين مع الديوان مع المؤسسات في بريمي سبتمبر نولوا باش ما نعطلوهمش نجموا حتى الترون ترون تاعي نقبلوا باش انا
0: يتم الاتفاق مع مختلف الاطراف
1: بالرغم اي ماهيش ماهوش داخل في التعاقد نتاعنا لكن نحاول الاولياء باعتبار الاولياء عنده طالب واثنين يحب يعمل تسكين تاع ولده هنا وباش يتنقل نحاولوا في معناها في معناها تواصل تام معاه باش نوفر لهم ظروف باهيه ان شاء الله
0: نعم تقريبا هذه مجمل ما يتعلق ربما بانطلاقه الخدمات الجامعيه اللي كما تحدثنا هو السكن الجامعي
1: سكن هذا معاه راهو حاجه تدخلينا سكن ثم الصيانه اللي تحضر مع كل مؤسسه احنا نكملوا سنه 25 26 يتم عمليه جرد للفضاءات والبيوت وكذا وتم برمجه عمليه الصيانه ثم المؤسسات نحن الخدمات الجامعيه كل مؤسسات عندها استقلال مالي عندنا ميزانيات عندنا مديرين تم برمجه اشغال ثم تم بعنوان الصيانه في المؤسسه ثم تم بالعنوان الاول ويجيبوا معناها نقول احنا مقاولين وفما كي تستعصى الامر وظل يتطلب اعتمادات ياخذوا اعتمادات اضافيه من الديوان المهم كل مدير غادي معناها مسؤول على مسؤوليته ويقوم بالاعدادات فيها اشياء معناها نقولها استعدادات تمت وفيها اللي هي تو بسدد
0: بسدد انت تو قلت لي ثم معناها تو اشغال في المطعم
1: أيوة. كنت على عين مكان عندنا مقاول يخدم تجديد شبكه مشروع جاهي وتجديد شبكه كهربائيه على اشده بالرغم ان احنا الاشغال برمجت على مدة 8 شهور يوفا كان في افري في فيفري المقاول تعهد انه يسلمها لنا في يسلم لنا على الاقل القسط اول
0: جزء
1: وجينا نجم طيبه في 1 اكتوبر وتبقى اشغال جانبيه نجم يكملها بعدين
0: أيوة.
1: عندنا اشغال تيتردون تاع الديوان تقريبا 360 الف دينار زاد فيها عندنا تهيئه تقام ومرافق صحيه ودخول داخلي وخارجي وبش على الاقل الطلبه اللي كلوف مطعم بنعرف عم نول بيجيو يلقوا ان شاء الله في حله جديده
0: ومرقلين في الاكله الجامعيه
1: سيلاز
0: نعم الاكله الجامعيه منظمه
1: الاكله الجامعيه طالب هو اللي يحكم
0: ايوه
1: احنا الحمد لله واصلين نسبه رضا ونسمع في ملاحظاتهم ديما تختلف مطاعم مش كل بنفس الفكتيف ومس عندنا بعض المؤسسات عندنا عليها رضا تام بعض المؤسسات تم بعض الملاحظات الابواب مفتوحه ونقعدين نتفاعلوا مع الطلبه عندنا مطعم ابن عارفه مطعم ابن راشد مطعم الحي الجامعي الحمد لله واصلين نسبه رضا ونسعوا باش ندعموها
0: يظهر لي من أبرز عناوين الحياة الجامعية هو المطعم الجامعي والجوتون والبلاتو. ذر لي أكثر حاجة الناس كل طبقة تتفكرها حتى بعد ما تغادر المدارس في سنوات عديدة معناها.
1: بالطبع.
0: وأكثر حاجة تمثل تتخلي الحنين حاضر معناها وين تتاح لك فرصة.
1: إيه فرصة
0: باش تكون في مطعم جامعي لا تتردد.
1: حياة طالبية طالبية طالبي إذا كان مسكنش عام في الفوي أنا ما تجبه حتى عندي ابني. وما ما خشش الرستورون كان ما حاش عاش الحياه الجامعيه في الفوي باش يلقى اصحاب جدد باش علاقات جديده كذا وفي المطعم باش يجرب تجربه تاع جيتون طلب يشوف الاكله يعمل في متابعه تاع المينيو وعندنا طلبه مسكيه ما شاء الله يتابع في المينيو يقول لك شبي تغير وكان تغير المينيو نجاوبوهم كيف عندهم اقتراحات نسمعوها مثلا في شهر رمضان يتم اعداد جدول الاكله باتفاق مع مثل الطلبه
0: ايوه
1: في الجلسات ونتفاهموا على على مينيو معين وصح علينا الناس كلها ومن حقهم باش يتابعوا ونعملوا كما تشوفوا وتب متابعه حتى المستوى معناها صورة جهوية والوزارة يتم معناها متابعته بصورة فعلية وأنشطة زيادة مرافقة ليه كل عام يهبطوا لها عنوان عملوا فونيس رمضانية كل مرة يعطوها صيغة يتم الإحاطة بالطلبة باش نوفروا ظروف باهية لأبنائنا إن شاء الله.
0: نعم ألف شكر ليك إن شاء الله بالتوفيق لكل أصدقائنا الطلبة. شكرا لكم ولكل أعضائك في ديوان الخدمات
1: شكراً
0: الجامعية.
1: ألف شكرا معناها موجزة ونرجو
0: نعم أكيد لنا متابعات ولنا لقاءات مع افتتاح
1: مرحبا المهم بلاغ سكن صادر البلاغات نعم. موجودة يدخلوا على الباج بتاع ديوان الخدمات الجامعية
0: نعم.
1: فيها كل المعطيات فيها تخص المؤسسات وتخص الطالب وتخص اللي عندهم علاقة بشأن الملهى الجامعي والجهوي بالجهة.
0: ألف شكر ليك سي الأزهر. شكرا ليك يعطيك الصحة. شكرا.

0: لمة الحباب الليلة في ضيافة السيدة جواهر بواب، أجواء سهر والعائلة برومانيا بحضور الفنانة القديرة لطيفة القفسي. لمة الحباب من 10:30 الليل مع نهاد الدالي.
1: إذا تقفصة مراية تتكلم، مراية تتكلم.
2: تمام 11:00 صباحا.
3: إذاعة قفصة، إذاعتكم الأخبار.
2: نلتقيكم مجددا مستمعينا الكرام في هذا العرض الإخباري الموجز. تستعد مدينة رديف من ولاية قفصة لاحتضان الدورة الخامسة لملتقى رديف للأفلام الوثائقية في الفترة الممتدة من 7 إلى 11 سبتمبر القادم، والتي تسبقها ورشة تدريبية للشباب على السينما الوثائقية من غرة سبتمبر لغاية 11 ذاته بإشراف جمعية نوماد 8. بولاية القصرين تستعد مدينة فريان لاحتضان الدورة 60 من مهرجان سيدي تليل الأيام 27 و28 من أوت الجارية، ويتضمن برنامج الدورة الجديدة عديد عروض الفروسية التقليدية وفرسان البارود والعروض الثقافية والفنية، إلى جانب أجواء تراثية تعكس تاريخ المنطقة وثراء موروثها الشعبية. أفاد المهندس الأول بالمعهد الوطني للرصد الجوي بلال اليحيى واليوم الأربعاء بأن درجات الحرارة ستسجل انخفاضا ملحوظا يوم السبت القادم، وأضاف خلال تدخل له على موجات الإذاعة الوطنية بأن تونس تشهد حاليا موجة حرارة ثانية بعد الموجة الأولى في شهر جويلية الماضية، كما أشار لأنه تم إسناد اللون البرتقالي في خريطة اليقظة لكل ولايات الجمهورية ما عدا ولاية القصرين والتي بلغ درجات الحرارة فيها 42 درجة. دعت وزارة الفلاح والموارد المائية والصيد البحري الفلاحين والمربين والبحار لاتخاذ جملة التدابير الوقائية الاستثنائية تزامنا مع الارتفاع الملحوظ في درجة الحرارة وظهور رياح أشهلية. أخيرا، أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة اليوم الأربعاء وصول 7 شهداء إلى مستشفيات القطاع خلال الساعات 24 الماضية، إلى جانب تسجيل 10 إصابات جديدة نتيجة تواصل العدوان الإسرائيلي على القطاع. نهاية هذا الموجز، إلى اللقاء.
0: إذاعة قفصة في قفصة المذيلة والكتار على 87.8. المرايا، المرايا. الحدث، الخبر، المشغل. المرايا، صوت وصورة.

المراية الحدث الخبر المشغل المراية صوت وصورة.

0: عثور عليه في تصريحات أخرى. نسمع بعضنا هذه الحصيلة ونتابع معنا المرايا حتى منتصف النهار.
1: بربي رانا نلوجو على الماء ما لقيناش خلاص مفقود في كل بلاص.
2: من الستة متاع الصباح أنا نلوجو على الماء. الستة لتو هاي قريب التسعة ولا ثمانية وأنا نرجع عارقة شرت لا. مسوى مسية كيف كيف كل نهار كيما نفس الحكاية.
3: نحوسوا على الماء. ما متماش من بلاصة لبلاصة الواحد يحوس ويجري. وش رانا نلقي؟
4: اليوم معناها كي توفر الماء نشرو برشا نشرو لحاجتنا الكل ولا
2: يعطونا ستيكة زوز
3: يعطوني ستيكة زوز يعطيني ألف صح
5: ما مش موجود وإن شاء الله يتوفر وكهو
4: الأسعار كي نلقوه
5: مشطة أزمة كبيرة في الماء وإن شاء الله نلقوه وكهو نزعم في الماء سبالة بينسو
6: أول حاجة قلتها صحيح أنه هو الطلب ولا أكثر من الانتاج ما ننكرهاش الحاجة هذه أما حاجة أخرى اللي هي الضر وضرت برش الحاجة هذه لهفة المواطن المواطن ريتها اللي كان يهزلك في ستيكة ولا أصبح يهزلك في عشر معاه ريتها معاه شوي حوان أما هي ريتها في الجرون سيرفاس يكذب عليك ويقولك ما ثماش نهار اثنين نهار ثالث تلقى خاطر أنا نكذب في سيرفاس معين مش بش أسميه أما على عيني ريتها على عيني ريتها عباد تعارك تاع الماء وبعد الماء فضل إيش بيها معناها هذه لهفة متاع مواطن لا أكثر لا أقل وريتها قديمة الكلمة الشهيرة اللي عندنا في جماعة جرون سيرفاس المفقود مرفوع ريتها أنت يقولهم حتى ريتها رأي المقارنة القدوة تفقد تك ينزلوا عليها الناس كل
7: المرايا الحدث الخبر المشغل المراية صوت وصورة.

دقيت قلبي عدنان شواشي يوصل بينا ل 18 دقيقة بعد ال11، وين ما انتم من جد لكم تحية ونسلم عليكم. نمشوا المسألة تهم الشأن الانتخابي. الهيئة العليا المستقلة للانتخابات تنظم يوم الأحد القادم القرعة الدورية للتناوب على عضوية المجالس الجهوية والتداول على رئاسة المجالس المحلية والجهوية، وذلك بكافة ولايات الجمهورية. ويتم تنظيم القرعة هذه في إطار تطبيق أحكام المرسوم عدد 10 إلى سنة 2023 على مستوى الجهات. يتم الإعلان كالعادة من قبل الهيئة الفرعية للانتخابات على التوقيت والفضاء الذي يحتضن هذه القرعة الدورية.

0: المراية. الحدث، الخبر، المشغل. المراية، صوت وصورة.
1: المراية صوت وصورة على موجات إذاعة قفصة. مشوارنا متواصل في المراية حتى منتصف النهار، توقيتنا 11:30، وجهتنا مباشرة للمنظمة العربية لتكنولوجيا الاتصال والمعلومات. نتحدث على استعدادات كبيرة لقمة الذكاء الاصطناعي نحو المستقبل. في ضيافتنا سي سامي تريمش، عضو المنظمة وعضو الهيئة التنظيم لهذه القمة. معه باش نتحدث على التفاصيل بطبيعة، أهميتها، دورها، مجمل الفقرات اللي فيها والعناصر وأهميتها في صناعة مستقبل الذكاء. برشا تفاصيل، واليوم كي نتحدثوا على التكنولوجيا وكي نتحدثوا على الذكاء ومستقبل الذكاء الاصطناعي، نتحدثوا تقريبا على حتمية حياتية ماشي لها الناس الكل بمختلف الفئات العمرية والثقافية. سي سامي مرحبا بك، تحية ليك.
2: السلام، مرحبا أختي، مرحبا كامل المستمعين.
1: شكرا ليك. إذا نتحدثوا على قمة الذكاء الاصطناعي نحو المستقبل، قمة باش تحتضنها تونس في قادم الأيام، تنظمها المنظمة العربية لتكنولوجيا الاتصال والمعلومات جامعة الدول العربية. أكثر تفاصيل معك سي سامي، تفضل.
2: مرحبا بكم. دونك القمة الدولية للذكاء الاصطناعي نحو المستقبل هي حقيقة الدورة الثانية. السنة الفارطة كنا نظمنا الدورة الأولى وكانت في تونس في قصر المؤتمرات بتونس، وكانت عرفت نجاح كبير بمشاركة 500 من المختصين في مجال الاتصالات والذكاء الاصطناعي والأمن السبراني. وبالتالي بناء على هذا النجاح قمنا بإعداد وتصور الدورة الثانية من هذه القمة اللي باش تكون في الحمامات في الفترة 7 إلى 10. البرنامج هو قاعدته متكون من عدد من المكونات، فيه القمة اللي هي يوم 9 و10، وهي القمة يعني اللي بتصير فيها مشاركة العديد من صانع القرار وأصحاب المعالي والسعادة الوزراء والمشاركين من الدول العربية والدولية. وقبلها بيومين حصير فيه تنظيم عدد من الدورات أو الفعاليات الموازية، من دورات تدريبية، من اجتماعات لشركاء المنظمة، من يعني حيكون في مثلا نشاط حول حماية الطفولة والطفل في مجال الفضاء السبراني، حيكون في اجتماعات لجمعية الدول العربية الفرق المعنية بالذكاء الاصطناعي، حيكون في دورة أيضا حول سيادة الذكاء الاصطناعي. يعني حيكون في عدد من الدورات أيام 7 و8 سبتمبر في نفس المكان، وانطلاقا من 9 و10 حتكون فيها القمة. القمة هذه منظمة من طرف المنظمة العربية لتكنولوجيا الاتصال والمعلومات، وهي منظمة عربية إقليمية دولية تشتغل تحت جميع الدول العربية متخصصة في مجال الاتصالات بالطبع، وأيضا بالتعاون مع وزارة الاتصالات التونسية وعدد من المؤسسات والمنظمات الدولية على غرار سمارت أفريكا، على غرار الاتحاد الدولي للاتصالات، على غير اليونسكو. اليونسكو معروفة جدا لأن هي قائمة الحين بشغل كبير في مجال حوكمة الذكاء الاصطناعي، الاتحاد الدولي للاتصالات أيضا، جي اس ام اي، عدد كبير من الشركاء الاستراتيجيين. هذا تقريبا بسطة سريعة حول القمة ومكوناتها.
1: تفضل. نعم سي سامي، ديما في تفاعل. احنا اليوم الحقيقة نتحدث على تقدم ونتحدث على انخراط كبير في العالم هذا متاع الذكاء الاصطناعي وتكنولوجيا الاتصال وغيرها. اليوم يتم تشريك مختلف الأطراف، انت مثلا حكيت على اليونسكو، نتحدث على مختلف الهيكل، وزارة الاتصال مثلا، يوم وزارة التربية، وزارة التعليم العالي، وزارة المرأة، مستحقين انهم يكونوا زاد حاضرين خاطر الذكاء الاصطناعي اليوم نتصوروا انه قيد باش يكون في البرامج التربوية. ونتحدث لهنا على قوة الاقتراح من قبل الجمعيات والمنظمات والهياكل الدولية اللي توزن معناها في هذا الإطار، واللي تقوم بمساعي بطبيعة استشارية وتقوم بمساعي توعوية وتحسيسية، كما تحدثوا اليوم على المنظمة العربية للتكنولوجيا والاتصال ودورها ربما في التعريج على أهمية المسائل هذه، باش تكون حاضرة في مناهجنا التربوية، باش تكون حاضرة في معاملاتنا الجامعية وغيرها. معناها هل يتم التفكير في النقاط هذه؟ هل يتم الاشتغال عليها وحنا نعد، ولا قد تكون ضمن المقترحات معناها بعد ما توفى القمة؟
2: أكيد هو مشاركة كل القطاعات يعني مهم جدا. أنا لما أعطيت بسطة سريعة حول
1: أي
2: بعض مكونات القمة، لكن مثلا اليوم الثاني حيكون في مشاركة من طرف السيد وزير الاتصالات وزير الصحة
1: أيوة
2: تونسي،
1: مهم جدا، زاد
2: حيكون في
1: القطاع
2: جلسة
1: الصحي. أيوة
2: أكيد باش يكون موجود إن شاء الله، حيفتتح اليوم الثاني، حتكون في جلسة مخصصة يعني للقطاع الصحي واستعمال الذكاء الاصطناعي مجال الصحة الذكية. بالطبع القمة منفتحة على كل القطاعات. في مجال المرأة مثلا سيكون في إطلاق مبادرة وتحالف اسمه أوائل، هو تحالف نظمته أو قامت المنظمة بإعداده، هو إطار إقليمي يهدف إلى ربط القيادات والخبرات من النساء في المنطقة العربية الإفريقية ودعم المشاركة بتاعهم في قيادة مستقبل الذكاء الاصطناعي. بالطبع المجال مفتوح واحنا عندنا موقع ويب موجود عليه يعني كل المهتمين بالقطاعات الكل يعني مرحب بهم ان يشاركوا،
1: أيوة
2: من القطاعات كما قلت الاقتصادية اللي حكيت عليها بما فيهم التربية، بما فيهم المرأة، بما فيهم الصناعة، بما فيهم الصحة، وايضا حتى في من الستارت ابس يعني من الشركات الناشئة. عندنا حتى فيلاج يعني حيكون فيه قرية
1: أي
2: للشركات الناشئة في تونس، وقمنا أيضا بإعداد يعني أوريدي يعني قمنا بإعداد يعني في إعداد مساحة حتكون لـ20 شركة ناشئة، والبروسيس الحين قائم لاختيار هذه الشركات الناشئة بالتعاون مع عدد من الشركاء التونسيين وأيضا الشركاء الاقتصاديين الآخرين في تونس أيضا.
1: يعطيك الصحة سي سامي، مهم جدا أن نتحدث اليوم على الشركات الناشئة، خاطر ثم برشا شركات قاعدة تشتغل على المسألة هذه، كان الذكاء الاصطناعي ولا التكنولوجيا المتطورة حتى، وهذايا يحسن جودة الحياة، معناها تقدم في خدمات حياتية تتعلق بالمجالات اللي تحدثنا عليها الكل، كان تربوية من خلال برشا تطبيقات ومن خلال برشا منظومات ومنصات، كان صحية أحيانا، معناها ثم عمل كبير برشا في الإطار هذايا، مهم جدا إنه يثمن، ومهم جدا سي سامي زاد إنه يقرب اليوم للمستهلك، ما نتحدثوش عليه اليوم وإحنا بين الظفرين، كأن ننظروا القمة معناها كيفاش نخبوية، لا يلزم اليوم نكسر الحاجز هذاك ونتحدث على الحاجات هذه كيفاش نجم تسهل حياة المواطن العادي، المواطن البسيط في مختلف المجالات اللي يستحق فيها خدمة.
2: أكيد هي القمة ماهيش نخبوية،
1: أيوة
2: هي قمة تهدف أنه تعرف بأهمية الذكاء الاصطناعي، وهذا الناس تعرفه أكيد، لكن تعرف بالمستقبل الذكاء الاصطناعي وكيف يتم استغلاله في يعني احنا منظمه اقليميه اكثر من عربيه في المنطقه العربيه بصفه عامه ودوليا وبين اقليميا، يعني هذا الهدف نتاعنا من خلال هذه القمه. وعندنا عدد من المبادرات اللي تهدف بالطبع ان الدعم وتعظم دور الذكاء الاصطناعي وكيفيه استغلاله، وايضا الحوكمه لانه فيها مجال مهم جدا، وحكمه الذكاء الاصطناعي وسياده الذكاء الاصطناعي في المنطقه العربيه في الدول العربيه، هذا زاد مجال نشتغل عليه مهم جدا. هي مش نخبوية، هي مفتوحة، المشاركة فيها مفتوحة مجانية، في عدد بالطبع من إمكانيات المشاركة منهم المشاركة المجانية يعني مفتوحة ما في حتى إشكال، نحن نرحب بكل المشاركين في كل القطاعات.
1: ايوه، وهذه دعوة الحقيقة زادة مهمة باش الناس تهتم وتتابع حتى أخبار مثل هذه القمم ومثل هذه الندوات، خاطر كيما قلت احنا نتحدث على حتمية قاعدين نسير نحوها، ويلزم نمسك بها وتكون حاضرة في مختلف بطبيعة مجالات الحياة. تقريبا باش نختم معك سي سامي قبل ما نعاود نتذكر بتاريخها، معناها هي باش تنعقد بين 7 و10 سبتمبر 2026، نتحدث على الحضور التونسي في هذا المجال إقليميا عربيا وحتى دوليا، نتحدث على حضورنا بكفاءاتنا بشركاتنا بالشباب اللي راهن على المسألة هذه، كيفاش تشوفوه في مختلف المحطات الدولية والعربية؟
2: بالنسبة للقمة، الحضور بالطبع احنا كما قلت الحضور مفتوح على للمجال، مفتوح لكل المختصين وكل
1: نعم
2: المهتمين بهذا القطاع. في دورة تدريبية، يعني المهتمين يمكن يشاركوا في الدورة التدريبية، والأنشطة والفعاليات الموازية بتكون أيام 7 و8، وهذا هيكون فيه دورات يعني مؤهلة يعني في مجالات معينة. وبالطبع أيضا المجال مفتوح لكل القطاعات، واحنا قمنا بالتعاون مع وزارة الاتصالات، لأن هي نقطة الاتصال عندنا في تونس كما قلت لك من الأول، هي احنا منظمة إقليمية ونعتمد في التواصل مع الوزارات الأخرى في تونس على وزارة الاتصالات التونسية. تم التنسيق معهم عشان يصير يعني مشاركة وإرسال الدعوات لكل القطاعات الحياتية في تونس، كل الوزارات بما فيها يعني التربية والصحة وغيرها،
1: نعم
2: يعني فئات أيضا ستارت أبس يعني مهمين جدا. وهذاك علاش عندنا قرية الشركة
1: الخاصة بالشركة
2: البارزة
1: الناشئة. نعم
2: المنظمة. ويعني احنا في كل الحالات يعني لو في أي اهتمام أو احنا جاهزين أن نقدم كل المعطيات الخاصة والبيانات والتسهيلات لكل الفئات وكل القطاعات المهتمة.
1: نعم ألف شكر ليك ضيفنا الكريم، نحييك، شكرا ليك، نورتنا في المراية على موجات إذاعة قفصة.

0: المرايا.
1: المرايا.
2: الحدث، الخبر، المشغل. المرايا، صوت وصورة.
3: جاء في بلاغ صادر منذ قليل عن الشركة التونسية للكهرباء والغاز القائمة الدورية لانقطاعات الكهرباء اللي باش تكون اليوم على نحو تالي: في قبلي باش تكون، في قبلي، في النزلة، في راس العين، في جنعورة، في سوق لحد، دوز، الفوار، النويل وزعفران، وفي جي هيتنا باش تكون تقريبا في الحامة، حامة الجريد، في لاجرد، في القاسرين، بودرية، سدقاش، القلال، في سيدي بوزيد، سوق جديد، الشريع، الأحمر، المكارم، الشخار، النويل، مجلب العباس، في القاسرين، العلندة، فوسانة، الهشرية، ولاد حفوز، العيون، نرجع لتوزر، حزوة، حسي الفريد، في القاسرين مرة أخرى، أم العظام، المزونة، في سيدي بوزيد، ونفطة، في ولاية توزر. وبالطبيعة تنجموا تطلعوا على القائمة، هي موجودة ومتاحة. وفي كل مرة نذكروا أن القطع الدوري هذايا يعني فترة الذروة اللي ما بين الواحدة ظهرا حتى الخامسة مساءً.

I think it's the time that I'm digging it.

وصلنا نهاية هذا العدد من المرايا اليوم الأربعاء 26 أوت 2026. بقيت متابعة طيبة ورائقة لكل ما تقدم موجات إذاعة قفصة. موعد رياضي بعد قليل يليه موعد إخباري، ثم خليك الربح على موجاتنا. دمتم أوفياء مع أجمل تحية كل الفريق اللي رفضكم من كل المواقع، سامي حراتي على إيدينا، رذواني، نيزار الويسي وسمية جبعة كرمي. ترجو لكم أوقات طيبة، إلى اللقاء.

0: إذاعة قفصة
1: مراية تتكلم.
2: فلاش سبور.
3: فلاش سبور.
4: أهلا وسهلا جميع في فلاش سبور، نحكي على ألعاب البحر الأبيض المتوسط. المنتخب الوطني التونسي لكرة القدم ما قل من 21 سنة منذ قليل يترشح إلى الدور النصف النهائي بسبع نقاط. المنتخب التونسي كان فاز على المنتخب التركي باثنين مقابل واحد، ريان عدنان هدف الأول منتخب التونسي، ثم لعب منتخب تركيا كان سجل هدف ضد مرماه طه إمري. المنتخب التونسي بسبعة نقاط بما أنه فاز على المغرب هدف مقابل صفر، واليوم فاز على تركيا اثنين مقابل واحد، وتعادل في المباراة الأولى ضد مقدونيا الشمالية صفر مقابل صفر. المنتخب التونسي في نصف النهائي بسبع نقاط، والمغرب في المركز الثاني بأربع نقاط. حققت تونس في دورة ألعاب البحر الأبيض المتوسط أربع ميداليات، منها ذهبية وثلاثة برونزيات، جاءت عن طريق أشرف الزواوي ذهبية الكرة الحديدية المقيد اختصاص الرمي بالدقة، وزينب الصغير برونزية المصارعة النسائية وزن 68 كيلوغرام، ومنى البيجي برونزية الكرة الحديدية الحرة اختصاص رمي بالدقة، ومنى البيجي وأحلام حاج حسن برونزية الكرة الحديدية الحرة ثنائي. بهذه الميداليات تقدمت تونس إلى المرتبة التاسعة بعد ما كانت في المركز العاشر في جدول الميداليات بمجموعة 12 ميدالية، 2 ذهبية 8 فضية و2 برونزية، المركز الثاني عربيا بعد المنتخب المغربي. برنامج مباريات منتخب الوطني التونسي لكرة القدم في تصفيات كأس أمم أفريقيا 2027، تونس وغاندا 24 سبتمبر على الساعة 8 ليلا، وتونس بوتسوانا 29 سبتمبر على الساعة 8 ليلا. في بطولة العالم الكرة الطائرة تحت 17 سنة، المنتخب التونسي لكرة الطائرة ينهزم في دور الثمانية النهائي أمام منتخب روماني بثلاث أشواط مقابل شوط واحد ويودع المغامرة المونديالية. في جلسات العام، الجلسة العامة الخارقة للعادة اليوم 26 أوت بالملعب البلدي على الساعة 6 مساء، جلسة العامة لفريق أبا الحزوة. هذه أهم أخبار الرياضة، إلى اللقاء.
5: الفنان غازي العيادي، الأستاذة والفنانة التشكيلية هدى عبادة، ضيوف صيفك على كيفك من 5 إلى 8 على موجات إذاعة قبصة.
6: الدراجات النارية ما تحميش سيقها، ولذلك من الضروري لباس الخوذة وتطبيق قواعد السياق الرصينة، وعلى سائقي السيارات لتجنب الحوادث مع الدراجات النارية يلزم يتعاملوا معهم بحذر، يخليوا لهم الأولوية، وعند المجاوزة يخليوا بجنبهم المسافة القانونية اللازمة، وما ينساوش أنه سائق الدراجة النارية ما عنده حتى حماية كان الخوذة.
7: المرصد الوطني لسلامة المرور.
8: إذا تقفصة مراية تتكلم، مراية تتكلم.
9: تمام منتصف النهار.
10: إذاعة قفصة إذاعتكم الأخبار.
9: تحية طيبة للجميع في هذا العرض الإخباري الموجز. تتواصل إلى غاية 28 من أوت الجاري بمنطقة الجرسين من معتمدي تقبيل الجنوبية فعاليات الدورة 30 للمهرجان الوطني الثقافي بالجرسين، متضمنة عددا من العروض المراوحة بين الفن والمسرح والعروض التراثية بهدف إحياء الموروث الثقافي بالمنطقة. من المنتظر أن يدخل مركز البحث التطبيقي الذي تم الإعلان عن أحداثه بالمعهد العالي لدراسات التكنولوجيا بالقصرين والمختص في مجال الرخام حيز العمل الفعلي منتصف السنة الجامعية القادمة. دعت المنظمة الوطنية لرواد الأعمال جميع أصحاب أفكار المشاريع للمشاركة في برنامج وعد 2 يوم السبت 5 من سبتمبر القادمة بمدينة صفاقس، وهي تظاهرة تمثل نقطة انطلاق لمسار مخصص لمرافقة أصحاب الأفكار حسب مرحلة تقدم مشروعهم المخصص لمتساكني مناطق الجنوب، ويستهدف البرنامج جميع خريجي الجامعات ومراكز التكوين المهني والشباب وأصحاب الأفكار والمشاريع والمبادرات في إطار توفير فضاء محفز للتعلم والمشاركة والتقدم. نفذ الجيش الصهيوني اليوم قصفا مدفعيا وجويا وتفجيرات وحرق منازل في عدة بلدات جنوبي لبنان، فيما حلقت مسيرات على علو منخفض فوق الضاحية الجنوبية للعاصمة بيروت. أخيرا هددت إيران باستهداف السفن الأمريكية المتخصصة في كشف الألغام إذا دخلت منطقة هرمز، وذلك بعد تهديد الرئيس الأمريكي بتفجير أي سفينة أو قارب يزرع ألغاما جديدة في الممر الحيوي، وأعلانه أن البحرية الأمريكية أزالت جميع الألغام التي كانت موجودة فيه سابقا. في أمان الله.

عسلامة، مرحبا بكم، تحية مستمعينا وين ما كنتوا تسمعوا فينا من توا حتى للمادي ساعة الموعد يجمعنا كالعادة في خليك الرابح. خليك الرابح برنامج المنافسات، برنامج التحديات. عنا 8 مجالات نفسه حولها الإجابة الصحيحة تكون هي اللي تمنعك في خليك الرابح وتخليك تترشح معنا للتصفيات نهار الخميس. زوز إجابات صحاح هما قانون اللعبة، إنك تجاوب من بين 3 أسئلة يمنحوك زوز أسئلة ترشح. أذك علاش ما تتردوش باش تطلبونا تربحوا معنا 100 دينار من أهداء إذاعة قفصة. من توا نحييكم بأحلى الأنغام وننطلقوا في استقبال مشاركاتكم، وتحية لكل مستمعينا اللي يرافقونا واللي قاعدين يبعثونا في الميساج وتعليقاتهم على خليك رابح وتعجبهم الفكرة.

0: سمحوا لي بسون.
1: عسلامة، مرحبا بكم من جديد، رحب بمستمعينا وين ما كنتوا. في خليك الرابح يوصل بينا الوقت باش نستقبلوا بعد هالنغم الهائل هذا، باش نستقبلوا اول مكالمه معنا في خليك الرابح. اهلا وسهلا.
2: اهلا عسلامة،
1: مرحبا، شكون معنا؟
2: مجي الباهي من زلوش.
1: سيمونجي، مرحبا، اول مره تشارك معنا.
2: عندي 5 سنين ما شاركتش على البرنامج هذا، اول مره.
1: اول مره، مرحبا، تنورنا. سيمونجي، شنو اللقب بالضبط؟
2: نعم
1: سيمونجي، شنو اللقب؟
2: الباهي.
1: الباهي، الباهي،
2: ان شاء الله.
1: مرحبا مرحبا سيمونجي الباهي، حبيت نثبت باللقب باش كي تربح معنا الجائزه نكونوا القب الصحيح. على كل سيمونجي، يعجبك البرنامج ولا شوية شوية؟ وقتاش تسمعوا؟
2: ديما نسمع فيكم. عندي من اللي بدأت المسابقات في التسعينات، آخر التسعينات، وأقدم واحد معكم.
1: ديما تبع في إذاعة قفصة في المسابقات؟
2: ديما ديما ديما ما عندي مدة شوية، خرجت قاعد عندي مدة 15 سنة.
1: اي
2: ما الإنسان حسب الظروف نتاع الاجتماع وشوية كاكا حركة ونشاط
1: الحركة والنشاط رم ديما مطلوبين. سلباهي هكا ولا لا؟
2: يهنينا ويهنيكم
1: إن شاء الله، ربي يفرحك. يلا يا سيدي،
2: ينوركم كل
1: في البرنامج سلباهي مخليك الرابح. راهو نختاروا مجال من المجالات، تعرف من 1 إلى 8 هما المجالات، من 21 هما الأسئلة. نختاروا معاك من 1 إلى 8.
2: 6.
1: نمشوا للستة، نختاروا الستة. تعرف شكشكة اليوم في الأدب والشعر باش تكون الأسئلة من 1 إلى 20.
2: 6 كلاعب.
1: 6.
2: اي نعم.
1: يلا، تعرف كليلة ودمنا؟ تسمع كتاب كليلة ودمنا؟
2: ممكن تصير قريتها في القصص.
1: هاو السؤال. السؤال باش يمنعك ظهر لي. كليلة ودمنا، كليلة ودمنا يتألف من 14 باب رئيسي، 15 باب رئيسي، ولا 16 باب رئيسي؟
2: خير الأمور أوسطها 14.

0: 14 15 ولا 16 معناتها
1: 15
0: والإجابة صحيحة سي. قلت خير الأمور أوسطها، مشيت معاك الخير الأمور سيمونجي. يلا هيا باهي ضربة حظ كليلة ودمنا. هو خلنا نذكره مع بعضنا، كتاب يتضمن مجموعة من القصص ترجمه عبد الله بن المقفع من الفهلوية إلى اللغة العربية في العصر العباسي كان هذا، ويتألف الكتاب هذا من 15 باب رئيسي يضم العديد من القصص اللي أبطالها كما نعرف كليلة ودمنا من الحيوانات. هذا فيما يخص كليلة ودمنا. نمشي معاك نعود نفس العملية بنفس الاجتهاد سيمونجي من 1 لـ8.
1: لثلاثة
0: وين باش يهزنا الأسئلة في مجال الأعلام حول الشخصيات المعروفة. نشوفوا الأعلام وينها ورقة الأسئلة الأعلام من 21.
1: ثلاثة كالعادة
0: ضربة حظ وإلا زعما يكون يلا نجربوا شنو خاسرين، ما خاسرين شيء، نحن نجربوا، كان ربحنا فبيها، ما ربحناش العبرة في المشاركة سيمونجي.
1: يلا.
0: بحث وأديب تونسي ولد بمدينة قفصة، يركز معايا ما تقوليش نعاودوا السؤال. عنده مساهمات هامة في الثقافة الوطنية والعربية، هو عضو في كل من اتحاد الكتاب العرب سوريا ومجمع اللغة العربية بالقاهرة والأردن. لهنا نحن نتحدث على مصطفى تليلي، أبو القاسم محمد كرو، وإلا ابن منظور.
1: والله كل كيف
0: يلا
1: برا نفسه ابن منظور.
0: نمشوا لابن منظور والإجابة مش صحيحة سي مونجي على العارضة. يلا ميساج، ما زلت عنا فرصة، من أيسوش ما زلت عنا فرصة للربح. نمشي مع
1: عادي جدا
0: هذا هو المطلوب، رو مش كان في خليك الرابح، رو في الدنيا الكل لازمنا نكونوا إيجابيين. يلا أعطيني من 1 لـ8 غير 6 و3.
1: 8.
0: نمشوا لـ8. 8 باش تهزنا للمواقع والمدن. تحب تسافر والا ما تحبش؟
1: بلايص كلها درناها، كان نرجع لنا الفكره.
0: وما زلت تدور ان شاء الله، وما زلت تسافر وما زلت تمشي.
1: كبرنا شوي.
0: لا ما كبرناش. تعرف فما برشا كان نقرأ قصص النجاح في الدنيا هذه، فما ناس بعد 60 دخلت العالم الأعمال ودخلت العالم النجاحات ودخلت العالم الشهرة
1: وتفرغنا من العمل
0: وكه، وخاصة توا متقاعد ما عندك حتى شيء وراك، عندك كان الرفاهية الراحة الصفر والسبور، هذا شنو عندك. يلا نمشي معاك للأماكن والمواقع من 1 لـ20.
1: 20.
0: آخر فرصة معانا، إن شاء الله تكون الإجابة صحيحة. كان جاوبت بصحيح تترشح معانا. مالطا هي دولة جزرية صغيرة تقع في وسط البحر المتوسط. مالطا كم تبلغ مساحتها؟ 216 كيلومتر مربع، 316 كيلومتر مربع، ولا 416 كيلومتر مربع؟ كرونو.
1: نمشي الخير أموري أوسطها. الجواب الوسطاني.
0: يا ريال خير الأمور أوسطها، اليوم ماشي معاه سيمونجي، خير الأمور أوسطها. مالطا بالحق هي لهي 216 ولهي 416، مساحتها 316 كيلومتر مربع، وهي دولة جزرية تقع في وسط البحر الأبيض المتوسط جنوب إيطاليا وشمال
1: السبعينات. ما عادش الفكرة
0: هكا هو شمال ليبيا. منعك خير الأمور أوسطها تونس.
1: إن شاء الله ينوركم وكل
0: شكرا لي
1: المشاركين معاكم والتخدم وكل ربي يعاونكم.
0: شكرا ليك سيمونجي، نورتنا باتصالك. وهكا تترشح معنا سيمونجي الباهي التصفيات نهار الخميس غدوة، إن شاء الله تكون حاضرة معنا في التصفيات غدوة من غير كرونو باش تكون حاضرة معنا. يلا أنا نحييكم بعد النجاح هذا في سؤال، ونقولكم راهي مالطا يبلغ عدد سكانها كان 540 ألف نسمة فقط، وعملتها الرسمية اليورو وهي عضو في الاتحاد الأوروبي. أبقوا معنا نمشوا رياض مكلمة وإلا ناخذوا نغم. ناخذوا مكلمة أخرى حاضرة معنا. أهلا وسهلا. مرحبا عسلامة. شنحوالك؟ شكون معنا؟
1: نحب نربح اليوم اختفيتهم
0: بالذراع. بالذراع ما فماش حاجة اسمها بالذراع، فما حاجة اسمها بالاجتهاد وبالصدفة وإلا بال كيف ما قال سي مونجي بالهكا بال على الحظ. معناتها أنا نقول الإجابة وهي كان طلعت صحيحة ولا غالطة، هذاك حظك شنو عطا. يلا سي سالم مرحبا. من واحد لثمانية سي سالم ننطلقوا في المسابقة من واحد لثمانية.
1: واحد.
0: نمشوا الواحد الأحداث التاريخية. يلا الأحداث التاريخية من واحد لعشرين. 13. نمشوا سؤال 13 سي سالم. شنو يقول سؤال 13؟ معركة صفين هل وقعت بين المسلمين والفرس، بين المسلمين والروم، ولا المسلمين فيما بينهم؟ معركة صفين
1: المسلمين والفرس.
0: بين المسلمين والفرس. والإجابة غلطة سي سالم، الإجابة مش صحيحة. نعاودوا نفس العملية ميصلش. من واحد لثمانية. ثمانية. ناخذوا ثمانية ميصلش. نعاودوا نفس المجال الأماكن والمواقع ثمانية، ولكن أكثر من مرتين ظهر لي ما عدناش نعاودوه. لا ما لا، معد الحصة يقولي لا نعاودو. عندك
1: عطينا خام.
0: نمشو للخمسة ماخذوهاش. موسيقى. نمشو معاكم للموسيقى. يلا الموسيقى شنو تقول؟ ظهر لي أسئلة الموسيقى أسهل. من واحد للعشرين.
1: اثنين.
0: إلى أي عائلة ينتمي أو تنتمي آلة البيانو؟ العائلة الوترية النفخية ولا الإيقاعية كرونو؟
1: لولا
0: ما تربحكش يا سي سالم. الوترية تقول إنه البيانو ينتمي للعائلة الوترية. أنا نقول لك لا، الحقيقة ما هيش الإجابة صحيحة. وهكا سي سالم زوز إجابات غلطين. أنا نقول لك في لمن نغم نحييكم به، نرجع بعد ونستقبل مكالماتكم الهاتفية في خليك الرابح لليوم.

0: انت جاهز؟ بدا التحدي. خليك الرابح، خليك الرابح.
1: قفصة محبة دايما.

0: تقبل الله صلاتكم بوافر الأجر والمغفرة والثواب.
1: إذاعة قفصة. أنت جاهز؟ بدأ التحدي. خليك الرابح.

0: نرجع معكم في خليك الرابح. مشوارنا مازال متواصل معكم أحلى مستمعين في توقيت نص نهار 38 دقيقة. خليك الرابح 8 مجالات حاضرة معنا: العلوم والمعارف، الأحداث التاريخية، الأعلام، الأدب والشهر، الأعمال الدرامية، الرياضة والموسيقى والمواقع. هذم هم مجالات التحدي اللي حاضرين معنا كالعادة. تشاركوا زوز إجابات، تشاركوا معنا زوز إجابات صحيحة، تترشحوا معنا لتصفية نهار الخميس. إلى حدود الآن عنا تقريبا 3 مترشحين معنا. الغدوة نقولكم زادة راهو الأسئلة سهلة برشا، من 21 يختار لك السؤال اللي يجيك، ربما عاد الصدفة، ربما يكون سؤال تعرفه، ربما نبربشوا مع المعلومة مع بعضنا. وديما نهار الخميس ما فماش أكرونو ريال، فما مكلمة جاهزة معنا. نستنوا مكلمتكم على 76 226 600. اليوم سخانة برشا برشا في خليك الرابح. ميسيرج نحب نقول لكم ردوا بالكم على رواحكم، ردوا بالكم على صحتكم، تحاولوا تجنبوا السخانة هذية، اشربوا برشا ماء. أوقات الذروة ما تخرجوش فيها تقريبا من 11 حتى للأربعة العشية. سيسوا رواحكم، الفايدة في صحتكم وين ما كنتوا، وتذكروا ديما هاك الكبار السن الصغار اللي يكونوا موجودين بحذاكم. على كل، خليك الرابح فرصة للتحديات، فرصة للمنافسات، فرصة باش تربحوا معنا جائزة مالية الأسبوع هذا 100 دينار من أهداء إذاعة قفصة، تربحوها معنا غدوة الخميس. أحلى الأنغام توصلكم على موجاتنا، وتقريبا فما مكلمة حاضرة معنا. مرحبا، أهلا وسهلا. عسلامة، شكون معنا وكان تسمح تسمعنا من الهاتف مش من الراديو، تسمعنا لأنه فما رجع صدى. شكون معنا؟
1: صباح النور.
0: صباح الفل، أهلا وسهلا. شكون معنا؟
1: صباح الورد، معك شلبية زهو.
0: مرحبا يا شلبية، يا شلبية نورتنا.
1: نور بوجودك يا للا، من حسن أخلاقك يا
0: غالي. تواصلت معنا الأسبوع هذا و ترشحت معانا شلبية هكا ولا لا؟
1: أي
0: ترشحت معانا، وعلاش تحب تربح معانا مرة أخرى؟ تترشح معانا مرة أخرى؟ قانون اللعبة يمنعنا إنه لأنك مترشحة معانا غدوة باش نتواصلوا معاك. فرحانين برشا سمعنا صوتك ونقولوا لك إن شاء الله نهارك زين، نهارك مبروك، ونأخذ مكلمة أخرى حاضرة معانا في خليك الرابح. راهو الناس اللي ترشحت معانا في الأسبوع هذا ما تعودش تتصل بينا لأنها ترشحت غدوة في التصفيات، نعود ونتصلوا بها. والناس اللي ربحت معانا جايزة زادة ما عادش باش قانون اللعبة يمنحها إنها تعاود تترشح معنا مرة أخرى باش تنافس على اللعبة. فقط صار استثناء وحبينا نبينوا هل القانون هذا في وقته، معناتها حسب كل حالة معانا. ماذا بينا نعطوا فرصة للناس اللي تسمع فينا جديد وتتصل تلقى الخط أوكي بي، الناس اللي ما اتصلتش معانا ماذا بينا يتصلوا بينا ويربحوا معانا مكالمة حاضرة معانا. نقولوا أهلا وسهلا.
2: هلو،
0: مرحبا، عسلامة.
2: هلو وسهلا،
0: أهلا وسهلا. شكون معانا؟
2: معاك بوقرة نصيب.
0: مرحبا سي بوقرة.
2: وبيكك؟
0: قلت في نفسي سي بوقرة ما طلبناش، والتحدي هو يتحلف ويعاود نطلبكم ونعاود نطلب باش نربح.
2: باي هاني طلبت.
0: يلا نعاودوا مالا سي بوقرة، من 1 لـ 8 العملية سهلة ياسر في المشاركة، من 1 لـ 8.
2: شوفوا أربعة،
0: نمشوا الأربع الأعمال الدرامية في الدراما من 21 سي بوقرة.
2: يعني نقولوا 12.
0: نمشوا سؤال 12، زعما سؤال 12 شنو يقول؟ السؤال 12 يحكي على مسلسل ليالي الحلمية، هو مسلسل درامي مصري فيه عدد من الأجزاء، شارك فيه عدد هام من الممثلين. قديش وصل عددهم سي بوقرة؟ 250 ممثل، 300 ممثل، ولا 320 ممثل؟
2: قولوا 300
0: إجابة ثانية، 300 ممثل.
2: أي
0: يلا يلا، الإجابة صحيحة سي بوقرة، المرة هذية إجابتك صحيحة. مسلسل الحلمية، ليالي الحلمية، برشا تفرجوا عليه، هو مسلسل درامي مصري من تأليف أسامة أنور عكاشة وإخراج إسماعيل عبد الحافظ، يأرخ المسلسل هذا للتاريخ المصري الحديث منذ عصر الملك فاروق وحتى مطلع التسعينات في عدة أجزاء كان آخرها في 1995. شارك في المسلسل هذا نخبة كبيرة من الفنانين المصريين، زاد عددهم تقريبا وصل عددهم 300 ممثل في المسلسل هذا. وإجابتك صحيحة، نمشي معاك محاولة ثانية، تمنعك للترشح. يلا من 1 لـ 8.
2: من 1 لـ 8 نقول 7.
0: نمشوا للسبعة. السبعة باش تهزك للعلوم والمعارف. العلوم والمعارف من 21 سيبو قرة.
2: نقولوا المرة هذه 13.
0: نمشوا للثلاثتاش. الثلاثتاش يلا. النباتات تتنفس كيف الكائنات الحية، هكا ولا لا؟ تطرح كميات أكبر بكثير من الأكسجين وقتاش؟ النباتات في الليل، في الصباح الباكر، ولا في النهار؟
2: ننشر في الصباح الباكر.
0: في الصباح الباكر لا في النهار. الإجابة أعطيتكم الإجابة على كل. يلا إجابتك غالطة سيبو قرة، ميساج الإجابة هذه غالطة. فما فرصة أخرى لتدارك، أبقى معانا من 1 لـ 8. آخر محاولة.
2: أي 1 لـ 8 نقول 3.
0: نمشوا للثلاثة. ثلاثة في الأعلام، ثلاثة في الأعلام من 21 سيبو قرة.
2: المرة نقول 17.
0: عجبك سيبو قرة البرنامج، كل مرة هكا توسع بالك شوي، تتصل أعطيني الرقم هذا، سؤال هذا، نشوفوا حظنا هكا ولا لا؟ هكا هو. قديش الرقم سؤال سيبو قرة؟
2: 17.
0: نشوفوا سؤال 17 شنو يقول. ابن شباط هو مهندس واحد توزر الأول، اخترع نظام هندسي بارع ودقيق لتوزيع مياه العيون على بساتين النخيل بطريقة عادلة وذكية. هل ابن الشباط عاش في القرن 13، في القرن 14، ولا القرن 15؟
2: نقوله القرن 14.
0: نقوله القرن 14. والإجابة غالطة سيبو قرة، الإجابة ما هيش صحيحة. هذاك علاش ابن الشباط التوزري.
2: ماني جاوبت لي الحلمية فهمية البرك
0: والله. المهم ابن الشباط ما منعكش، قالك عاود اتصل بيهم نهار الاثنين الجاي في خليك الرابح يا سيبو قرة. نورتنا باتصالك، شكرا ليك. يوصل بينا الوقت للنص نهار، 45 دقيقة نغم، نرجع بعده لاستقبال مشاركتكم على موجة إذاعة قفصة.

0: نرجع معكم تقريبا في نص النهار وتسعة واربعين دقيقة من خليك الربح. مكلمة حاضرة معانا نقولوا أهلا وسهلا.
1: هذا عسلام.
0: مرحبا عسلام، شكون معانا؟ تقريبا آخر مكلمة باش تكون حاضرة معانا كان نصفنا الوقت. سي حفناوي.
1: حفناوي لخ.
0: حفناوي الأخضر، مرحبا سي حفناوي، أهلا وسهلا. ماكش مترشح معانا سي حفناوي هكا ولا لا؟
1: لا لا ترشحت.
0: ما ربحتش معانا زاد؟
1: لا لا
0: لا لا، إن شاء الله المرة ذي مربوحة إن شاء الله. يلا من واحد لثمانية.
1: من واحد لثمانية خمسة.
0: نختاروا خمسة. خمسة في الموسيقى. يلا الأسئلة في الموسيقى من واحد لعشرين.
1: عشر.
0: نمشوا سؤال عشرة. يلا سؤال عشرة خرج معانا وتسعة خرج معانا، اعطيني رقم آخر.
1: 11.
0: مغني وملحن يلقب بفنان العرب، هل هو وديع الصافي، هاني شاكر، ولا محمد عبدة؟
1: محمد يلا عبد.
0: محمد عبدة، والإجابة صحيحة. محمد عبدة من مواليد 1949، مغني وملحن سعودي يعتبر من أشهر الفنانين العرب اللي عاصروا الجيل القديم والجيل الحديث، معروف بلقب فنان العرب، شارك بالغناء كثيرا في المسارح العربية وكان أقام العديد من الحفلات في عدة مسارح. هذا هو فنان العرب. يلا تبقى معانا سي حفناوي، كان جاوبت المرة الجاية صحيح تترشح معانا. يلا من واحد لثمانية.
1: سبعة.
0: نمشوا للسبعة. سؤال سبعة في العلوم والمعارف، حاضر معنا العلوم والمعارف من واحد للعشرين.
1: سبعة.
0: نمشوا نشوفوا رقم سبعة، مخرج معنا. الميل البري الواحد كم يعادل بالمتر؟ الميل البري 1409، 1509، ولا 1609 متر؟ يلا سي حفناوي الإجابة. سي حفناوي، سي حفناوي جاوبنا ولا ما جاوبناش؟ لا، الإجابة تعتبر إجابة خاطئة لأنك تأخرت وخرجت من قانون اللعبة. سي حفناوي حاضر معنا؟ انقطعت المكلمة للأسف. سي حفناوي للأسف يعاود رياضي يتصل بنا في الدقائق الأخيرة، ما يسمحش الوقت باش يعاود يدخل معانا للسباق. ميساج كان فما وقت يعاود يتصل. 51 دقيقة ما زالت معانا تقريبا دريج من زمان، كانت إجابة صحيحة. نشوفوا إجابة أخرى من عنده الحق في سؤال آخر كان تحصل علينا، نقولوا له مرحبا نواصل سباق، ما تحصلتش علينا نقولوا لك في لمان سي حفناوي، إن شاء الله المرة الجاية حظ أوفر ليك. أبقوا معنا ما تبدلوش الموجة، نغم نحييكم به، وبعده تقريبا نص ونهاية مشوار خليك الرابح.

هكا نوصل معكم نهاية مشوارنا في خليك الرابح لليوم وعدي غدوة إن شاء الله بإذن الله يتجدد في دورة مع المترشحين في خليك الرابح تربحوا معنا جائزة 100 دينار من إهداء إذاعة قفصة. نحييكم وين ما كنتوا تسمعوا فينا وتحية كل من رافقني اليوم في خليك الرابح.

0: ذوقك، على مودك، وكله على كيفك. صيفك على كيفك. كل يوم من الاثنين للخميس لوقية عشوية، في الويكاند النسمة تهبالية.
1: نسمة سيف.
0: موعدنا من 5 لـ 8 على الموجة اللي تحبها.
2: إذا تقفصة مرايا تتكلم، مرايا تتكلم.
3: تمام 1 ظهرا.
4: إذاعة قفصة، إذاعتكم الأخبار.
3: نلتقيكم مجددا مستمعينا الكرام في ثاني نشرتنا الإخبارية لنهار اليوم. بداية هذه عناوينها: جلسة عمل بمقر ولاية قفصة لوضع قاعدة بيانات لمجمل المشاريع المزمع إنجازها بالجهة والمندرجة في إطار مشروع الاقتصاد الأخضر. سوق الرحبة الوحية بتوزر يقوم بالترويج للتمور الصيفية بالسوق المحلية وإيصال منتوجات صغار الفلاحين مباشرة إلى المستهلك. بولاية سيدي بوزيد انطلاق فعاليات الدورة الثانية من مهرجان الشباب بدار الشباب بالمكناس، متضمنة مجموعة من الفقرات الفرجوية والفنية المتنوعة. موجة حر ثانية تشهدها البلاد التونسية خلال هذه الفترة، وإدراج 23 ولاية تحت درجة إنذار كبيرة والدعوة إلى اليقظة التامة. تفاصيل النشرة: احتضن مقر ولاية قفصة صباح اليوم الأربعاء جلسة عمل اللجنة الجهوية لمتابعة مشروع الاقتصاد الأخضر والتمكين الاقتصادي، والتي خصصت لمناقشة وإثراء النسخة الأولية من قاعدة البيانات التي سيتم عرضها على مكتب دراسات متخصص تابع لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائية والمتعلقة بأصحاب المشاريع والمنتفعين بمختلف برامج وآليات المساندة النشطة بولاية قفصة. وكان قد تم الاتفاق سابقا على العمل على منظومة الفستق بولاية قفصة التي تحتوي على عديد حلقات الإنتاج، ستمكن بدورها من بعث العديد من المشاريع ذات البعد البيئي للراغبين في الانتصاب للحساب الخاص. عبد الستار الربحي عضو مكتب دراسات عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائية في مزيد من التفاصيل في متابعة لنبيل ناصري.
5: هو برنامج يعتني بكل ما هو مشاريع ذات بعد اقتصادي وذات بعد بيئي، يعني المشاريع اللي هي تستغل الامكانيات المتوفره في الولايه لاعاده التثمين والرسكله نتاعها، وهو موجه لكافه الباعثين. وكذلك البرنامج هذايا معناها بدا منذ مده في الجانب هذايا وخدموا على بعض منظومات الانتاج. وفي قفصه استقر الراي من عند لخيان في مكتب الامم المتحده على العمل على منظومه الفصدق، هذا كمنظومة خاصة بولاية قفصة، وكذلك في إطار منظومة أخرى مع ولاية مجاورة اللي هي منظومة متاع الزيتين. بمعنى المنظومة هذوما فيهم العديد من حلقات الإنتاج. حلقات الإنتاج هذه باش تعطي إمكانية لبعث مشاريع داخل هذه المنظومات، هذا بصفة عامة على المشروع. لخيان معناها في إطار معناها التفاعل مع الباعثي المشروع اللي هما برنامج الأمم المتحدة بالشراكة مع وزارة الاقتصاد والتخطيط، عبروا على مشغل في كونه ثم بعض الصعوبات في توفر المعطيات وفي تبادل المعطيات في هذه المجالات. طلبوا على أساس لكونه مكتب دراسات يعمل لهم قاعدة بيانات وين باش تضم كل هالمشاريع اللي تعملت في هالمنظومة متاع الاقتصاد الأخضر. وكذلك نحن نحبوه اللي كونا مع الخيال بالشراكة معهم نعملوا لهم آلية اللي هي هذه قاعة البيانات، هذه آلية باش يخدموا بها، لكن نحبها آلية نحطوا فيها شنو صار ونحطها آلية على ذمتهم باش تكون هي أداة للتنسيق ما بين الإدارات الجهوية، وكذلك تكون بوابة للباعثين الخواص باش يولوا يطلعوا على شنو موجود في هالمشاريع من الجانب هذايا، وكله في إطار دفع الاستثمار الخاص وفي إطار تثمين ما تزخر به الجهة من إمكانيات والفصدق وكذلك الزيتين. لكن قفصة ما فيهاش كنزوز منظومات، فيها العديد من المنظومات، ونحن نحبوا اللي كونوا آخذي القرار في الجهة تكون عندهم لوحة قيادة فيها كل المتدخلين موجودين في اللحظة ذاتها، ينجم يأخذ المعطيات كاملة على كافة المتدخلين باش يوجه البرامج هذه باش يكون التوزيع متاعهم هام، وكذلك التوزيع متاعهم يشمل كامل أطراف الولاية.
3: يقوم سوق الرحبة الوحية بتوزر بالترويج للتمور الصيفية بالسوق المحلية بالشراكة مع المركز الفني للتمور، وذلك من خلال دعم مسالك التوزيع القصيرة والتضامنية وإيصال منتوجات صغار الفلاحين مباشرة إلى المستهلك لتشجيع الإقبال المحلي على هذه الأنواع الموسمية محدودة الفترة. عضو جمعية المنحلة للمواطن الفاعل بتوزر سالم بن سالم يتحدث في هذا الإطار في متابعة لوحيد مباركة.
1: منذ 5 سنوات انطلقنا في ترويج لتمور تناول البيولوجي تمور البيض على اتناقي بالشراكة مع المركز الفني لتمور، نحاولوا باش نعاونوا بالتعريف بهذه التمور لأمل نحرصوا سوق جديدة تدعم صمود الفلاحة والواحات القديمة خاصة المعروفة بهذه الأنواع تاع التمور على غرار بلاد القصبي الجوندي غار السمطيك وبرشا أنواع أخرى في الفضول التنوع البيولوجي. الفكرة الأساسية من هذه التجربة اللي اخترتها منذ 3 سنوات على المركز الفني لتمور نحاولوا نكتشفوا أسواق على مستوى السوق المحلية، نعرفوا التونسي بها التمور هذه من خلال عملية الإيصال لباب الدار نوعية التمور هذه. إن شاء الله لأنه نطوروا أكثر التجربة من خلال المشاركة في معارض ومعرفة أكثر حاجيات التونسي ومعرفة أكثر اتباع التونسي في استهلاك التمور، لأن الأمانة نزلنا خدمة كبيرة تستنانا على مستوى السوق المحلية في ترويج التمور التونسية. احنا الفكرة الأساسية الجمعية انطلقت على عملية التعليب على عديد التجارب، من ذلك خصصنا منها طرف خاصة في عملية الحفظ وصنبطنا حتى على مستوى ترويج التمور المشمسة، وإن شاء الله تتواصل التجربة هذه خلال هذه السنة وتخرج فيها منها تجارب من هذه ريكومنداسيون وتخرج فيها منها فكرة تجارب حسنة اللي تنجم تعاون الفلاح وتعاون مختلف الشباب اللي يحب يخدم على الجانب هذا من الترويج، منها يلقى على الأقل تجارب منها جربت ونعاونوه بها منها على مستوى الاستعداد لبعض مشاريع خاصة في الحكاية. احنا دائما نخدمه على 10 أنواع تمور، نبدأ بالليجو والقصبي والجندي والغرس المطيق، ثم بعد ندخل التونتبوشت وبوفقوس وتوزرزيت والكحلة والصفرة، ونخلو حتى أنواع أخرى من تمور كما المحمودي كما التمور من دقلة المناخر، وديما في استكشاف زادة تمور أخرى.
3: بولاية قبلي نظمت اليوم الخلية الترابية للإرشاد الفلاحي بسوق لحد بالتعاون مع ديوان تربية الماشية وتوفير المرعى بقبلي وبالتنسيق مع المندوبية الجهوية لتنمية الفلاحية، نظمت يوما إعلاميا للتعريف بالبرنامج الوطني الخاص بتوفير أضاحي العيد لسنة 2027 لضمان الاستعداد المبكر لعيد الأضحى ولضمان انتظام تزويد السوق بالأضاحية ودعمها بالمجدرات الصغرى وتحسين مردودية منظومة تربية الماشية. أكثر تفاصيل حول هذا اليوم الإعلامي يقدمه عز الدين الفقيها المدير الجهوي لديوان تربية الماشي وتوفير المرعى بقبلة في مواكبة لسعاد الكيلانية.
6: إطار سلسلة الأيام الإعلامية على مستوى معتمديات ولاية قبلي للتعريف بالبرنامج الوطني الخاص بتوفير أضاحي العيد لسنة 2027، البرنامج هذا حاولنا نعرفه بخطوط التمويل الموجودة عن طريق البنك التونسي للتضامن والبنك الوطني الفلاحي اللي باش يتأمن تكاليف الشراء نتاع الأضاحي وفي نفس الوقت يتأمن التزود بالأعلاف بأسعار تفاضلية من الديوان الوطني للأعلاف، اللي نأملوه أن باش يصير إقبال نتاع الفلاحة باعتبار أن الاعتمادات المركزية على مستوى المركز قد ما تكون القاعدة نتاع المربي المنخرطة في البرنامج هذا يكون أفضل للولاية يكون أفضل في القطاع، واللي نأمل أن بشي تتواصل العملية هذه ونمؤكد أن بشي تتواصل الموسم القادم وإن كانت جت بنوع من التأخير في الموسم هذا، لكن مؤمل أن تكون ثم إقبال كبير ياسر مع الفلاحة. الأهداف العامة خاصة هي تنظيم مسالك التوزيع قومة الاحتكار، وثم أهداف خصوصية في خاصة في دعم المربين وتحفيزهم من خلال صلب الهيكل المهنية مساهمة في توفير الأضاحي من الخرفان وتعديل السوق، الحد من المضاربة والاحتكار وتعدد حلقات الوساطة، التحكم في كلفة الإنتاج إرساء منظومة استرسال، وتطوير شراكة مؤسساتية بين الهيكل العمومية والمالية والمهنية بشروط باش المربي ينخرط في البرنامج هذا. الفلاحة اللي يحب يستثمر في المجال هذا يلقى الدعم، الهيكل المهنية كما مجامع التنمية أو الشركات التعاونية تحب هي بيدها تستثمر على غرار الفلاحة وتعمل وحدات للتسمين العلوي زادة كيف كيف مثل الآليات الدعم موجودة، وإلا الشركات الأهلية كيف كيف الآليات الدعم موجودة عن طريق الخطوط هذه. شنو الشروط؟ الشروط أن بالنسبة لصغار المربين يكونوا منخرطين صلب هيكل مهنية، تقريبا سقف التمويل في حدود 10,000 دينار، خاصة الفلاحة اللي ربما عندهم وحدات إنتاج في حدود 50 رأس، الامتياز هو في حدود تقريبا بالنسبة لصغار المربين عن طريق البنك التونسي للتضامن باش توفر له الآلية الأعلاف بأسعار تفاضلية في حدود 200 دينار بالنسبة للرأس الواحد، 70% للديوان الوطني للأعلاف و 30% اللي هي تعتبر أموال متداولة بالنسبة لمتعاطي نشاط التربية أو تسمين الخرفان. بالنسبة لخط التمويل عن طريق البنك الوطني الفلاحي مش مثقف، هذا مفتوح لكبار المربين ومتوسطي المربين والهياكل المهنية. الاقتناء العلوش باش تكون مساهمة من البنك في حدود 600 دينار بالنسبة للرأس الواحد وفي حدود 200 دينار بالنسبة للأعلاف.
3: تنطلق اليوم فعاليات الدورة الثانية من مهرجان الشباب سيدي بوزيد بردار الشباب بالمكناسي تحت شعار شباب اليوم بناء الغد بمجموعة من الفقرات الفرجوية والفنية التي يؤثثها رواد دار الشباب للتعريف بالموروث الثقافي والتراثي للمنطقة. ومن المنتظر أن يتواصل مهرجان الشباب لغاية 10 ديسمبر القادم وسيشمل مختلف معتمديات الجهة. فايزة جاسمي منشطة بدار الشباب بالمكناسي تضيف في تصريح لألفة الخصخصية.
7: في إطار المهرجان الوطني للشباب بولاية سيدي بوزيد اللي انطلق من 25 أوت، يوم دار الشباب تحتفل بالمهرجان الشباب تحت شعار شباب اليوم بناء الغد، حيث يتضمن العديد من الفقرات من عروض فنية، ورشات، أنشطة توعوية، مسابقات، سهرة فنية متنوعة يؤسسها رواد دار الشباب المكناسي. يكون الانطلاق من دار شباب المكنيسي نحو وسط المدينة لتنشيط المدينة بمجورات وعروض فنية، كذلك حفلة في روضة الشهداء. الهدف من المهرجان هذا اللي هو يساهم في خلق حركية وديناميكية شبابية وثقافية، المساهمة في تعريف بالمخزون الثقافي والحضاري واستثمار وتثمين الموروث المادي واللامادي، خلق فرصة للمساهمة في التعريف بالمواهب الشبابية وتشجيعها، تثمين وإبراز الإبداعات والإنتاجات الشبابية. لذلك يهدف هذا البرنامج للوقاية من ظاهرة العنف والمخدرات من خلال حملات تحسيسية ندوات. هذا المهرجان هو تحت إشراف المندوبية الجهوية للشباب والرياضة، تنسيق إطارات

والبلاد وارتفاع درجات الحرارة في أغلب المناطق. وحثت المنظمة وفق بلاغ نشرته اليوم الأربعاء على الاحتماء من أشعة الشمس في الأماكن المظللة والحرص على شرب كميات كافية من الماء والوقاية من أثار الحرارة المرتفعة. كما دعت وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري الفلاحين والمربين والبحار إلى اتخاذ جملة من التدابير الوقائية الاستثنائية تزامنا مع ارتفاع هذه الحرارات في وظهور رياح أشهر بمختلف مناطق البلاد. أخيرا وفي أخبار العالم، هددت إيران باستهداف السفن الأمريكية المتخصصة في كشف الألغام إذا دخلت مضيق هرمز، وذلك بعد تهديد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بتفجير أي سفينة أو قارب يزرع ألغاما جديدة في الممر الحيوي. وأعلنه أن البحرية الأمريكية أزالت جميع الألغام التي كانت موجودة فيه سابقا. وقال نائب وزير الخارجية الإيراني للشؤون القانونية والدولية أن إيران هي الجهة الوحيدة التي تملك معلومات عن مواقع الألغام في مضيق هرمز، محذرا من أن السفن الأمريكية المخصصة لكشف الألغام ستكون أهدافا جيدة جدا في حال دخولها للمنطقة، مشيرا أن تصريحات ترامب بشأن إزالة الألغام تهدف بحسب تقديره هي إلى تهدئة الأسواق. وفي سياق متصل، قال المسؤول الإيراني أن رد طهران على العقوبات الأمريكية الجديدة ستشهد تحولا، موضحا أن إيران ستتجه لاستهداف المصالح الاقتصادية للولايات المتحدة الأمريكية وخصومها بدلا من الاكتفاء بالتعامل مع العقوبات بالوسائل التي اتبعتها سابقا. هكذا نصل وإياكم مستمعينا الكرام إلى نهاية هذه النشرة، وهذا تذكير بعناوينها: جلسة عمل بمقر ولاية قفص لوضع قاعدة بيانات لمجمل المشاريع المزمع إنجازها بالجهة والمندرجة في إطار مشروع الاقتصاد الأخضر. سوق الرحبة الوحية بتوزر يقوم بالترويج للتمور الصيفية بالسوق المحلية وإيصال منتوجات صغار الفلاحين مباشرة إلى المستهلك. بولاية سيدي بوزيد انطلاق فعالية الدورة الثانية من مهرجان الشباب دار الشباب بالمكناسي، متضمنة مجموعة من الفقرات الجوية والفنية المتنوعة. وموجة حر ثانية تشهد البلاد التونسية خلال هذه الفترة بدرجة 23 ولاية تحت درجة انذار كبيرة والدعوة إلى اليقظة التامة. نهاية هذه النشرة، إلى اللقاء.

تحية مجددة لكم مستمعتنا ومستمعينا وين ما يوصلكم بثنا عبر أثير إذاعة جفسة. كالعادة موعدنا معاكم أكثر من سوية ونص رحلة موسيقية نسمع فيها أجمل الإيقاعات وأحلى الألحان. خليكم معنا برانشي.

هذه النجمة اللبنانية باسكال مش علاني صوت مزيان وعفو يرافق ذكرياتنا. واليوم نسمعوها في أكثر أغنية تقريبا قاعدة تدور ليامات هذه, وهي أغنيتها جديدة كيفك اليوم من كلمات مايك سافي وألحان وتوزيع زوجها ملحم أبو شديد. الأغنية جت كفكرة من عبارة يومية تعود رجلها يردد هيلها يوميا, فبالصدفة تحولت إلى عمل غنائي باللهجة اللبنانية الجبلية, وكما نشوفه يحمل طابع شعبي قريب من الناس. الأغنية هذه هي من ألبومها الجديد المرتقب اللي بشهبت الأيامات الجاية, واللي فيها 12 أغنية متنوعة باللهجات والأنماط الموسيقية بينها اللبناني الخليجي ولهجات أخرى, إلى إضافة إلى المواويل والفرانكو أراب. كما تعودت زادة كيف كيف باسكال مش علانيا وتغني زادة الأغاني التراثية بتوزيعات جديدة. مازلنا مواصلين معاكم المشوار, ومازلنا باش نكتشفوا برشا حكايات وبرشا أغنيات وبرشا أنماط موسيقية.

ليش الطول وشكيت لنسي قلبي لا تلومني على جرحك اصبر ويرجع لي الغالي لايام الداوي نمسح له الدمعة بيدي لبقية العمر.

هذا مش واحدة من أجمل الأغاني والحقيقة الأغنية الناجحة كلكو سوا على شبكة التواصل الاجتماعي ولا زادة كيف كيف في منصات الاستماع. برشا أغنيات حاضرين معنا من الأغاني المزيانين سواء على مستوى اللحن والكلمات ولا زادة كيف كيف الأغاني اللي تنجم تكون مش من ذوقنا ولكن الحقيقة حققت أرقام قياسية في نسبة الاستماع. على كل ما تنسوش كالعادة تخلونا تعليقاتكم على الصفحة الرسمية للفيسبوك.

رجعنا معكم من جديد ونذكركم انه مشوارنا في عيش الفن مازال متواصل، مازال عنا برشا غنيات وبرشا حكايات وبرشا اخبار فنيه. نشكر الناس اللي التحقت بينا للاستماع والناس اللي خلت لنا تعليقات على الصفحه الرسميه للفيسبوك، وما زلت نستنى رايكم في مقترحاتنا الغنائيه لليوم. اخترنا باش نوعوا لكم شويه في الانماط الموسيقيه كل عاده ولعويد، وزاد حبينا نعرفوا شنو هي اكثر الغنيات اللي تسمعوهم خلال الصيف.

0: أنا المراية اللي تتكلم. إشهار.
1: فما بوكس 5G وفما بوكس 5G إلي برودوي د لاني. ماكس بوكس 5G أورانج تبرنشيها منا تكونكتي منا. فيها ويفي 6 يوصل للدار الكل، وفيها زيدا توربو جيمينج للمغرومين باللعب اون ليني. كان جو جيمينج ستريمينج ولا سكرولينج، مع الماكس بوكس 5G عندك انترنت تري او ديبي من غير حتى لودينج، باش ما تفلت حتى لحظه. مش فخرة، اما الماكس بوكس 5G اورانج حاجه اخرى. عندك اورانج.
0: اشهار.
2: الفنان غازي العيادي، الأستاذة والفنانة التشكيلية هدى عبادة، ضيوف صيفك على كيفك من 5 إلى 8 على موجات إذاعة قفصة.
3: إذاعة قفصة، مراية تتكلم، مراية تتكلم.
4: تمام الثانية بعد الزوال.
5: إذاعة قفصة، إذاعتكم الأخبار.
4: تحية طيبة للجميع في هذا العرض الإخباري الموجز. بولاية قفصة تم إبرام الصفقة الخاصة بتعيين المصمم المكلف بإعداد الدراسة المعمارية وإدارة ومراقبة إنجاز أشغال المركب الجامعي للتنشيط الثقافي والرياضي بسيد أحمد زروق بقفصة. ويكتسي هذا المشروع أهمية خاصة باعتبار أن ولاية قفصة التي تضم 11 مؤسسة جامعية تفتقر إلى مركب جامعي متكامل مخصص للتنشيط الثقافي والرياضي. ويمثل إبرام صفقة تعيين المصمم مرحلة هامة في مسار تجسيد هذا المشروع، حيث سيتم العمل على استكمال الدراسات وإعداد مختلف الوثائق الفنية والإدارية اللازمة على أن يكون كراس الشروط وملف طلب العروض جاهزين في أقصى تقدير مع نهاية السنة الجارية، تمهيدا للمرور إلى مرحلة طلب العروض والانطلاق في إجراءات الإنجاز وفق ما أوردته الصفحة الرسمية للولاية. نفى الكاتب العام للجامعة العامة للنفط والمواد الكيميائية سليم السحيمي اليوم في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء وجود إضراب في قطاع نقل المحروقات هذه الأيام، مؤكدا أن ما يتم تداوله بشأن إضرابات فجئية أو عشوائية لا أساس له من الصحة. أعلن المركز الوطني لفنون الخط عن فتح باب التسجيل لأول مرة بعنوان السنة الدراسية 2026-2027 للمشاركة في تكوين اختصاص فنون الخط العربي والزخرف الإسلامية، وذلك من يوم غرة سبتمبر إلى غاية 30 من الشهر نفسه بمقر المركز. وتنطلق الدروس يوم غرة أكتوبر القادمة، ويكون التكوين من الساعة 9 صباحا إلى الساعة 1 بعد الزوال، علما وأن التسجيل والتكوين يكون بصفة مجانية وتمتد مدة التكوين على 3 سنوات. أخيرا، أعلن الحرس الثوري الإيراني التوصل إلى اتفاق مع سلطنة عمان بشأن حصة كل من البلدين من مياه مضيق هرمز وحصص عائداته، وأكد أن المضيق تحت سيطرتهم ولا توجد أي سفينة عسكرية للعدو داخل مياه الخليج وفق تعبيره. وشدد على أنه إذا لم تقبل الولايات المتحدة شروطهم فلن يفتح هرمز تحت أي ظرف وفق قوله. في أمان الله.
6: نجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في اللايفات والفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج 11 إذاعة مركزية وجهوية. الشبكة الإذاعية الأولى في تونس، الإذاعة التونسية. وين انتي؟ وين هي؟
7: من عام 91 بأصوات مستمعين ذوق 24. إذا قفصة. أنا المراية اللي تتكلم.
2: عيش الفن.

0: إشهار
1: مع أورانج بوستي الرنتري بالفروات.
2: ما تحيرش بالإنترنت والمكالمات، وخذ لوفر جيجا كلام وتمتع بالمكالمات أونليميتي من غير حسابات نحو كل المشغلين وب 29 جيجا إنترنت. هذا الكل ب 29 دينار و 900 في الشهر.
1: ما لفاش تستنى، امشي لأقرب بوتيك أورانج وبوستي الرنتري بالفروات. عندك أورانج
0: إشهار.

أجمل الأغاني وأعذب الألحان، عيشوا معنا الفن.

0: أجمل الأغاني وأعذب الألحان، عيشوا معنا الفن.
1: رحلتنا معكم ما زالت متواصلة، بدلنا شوية النغمة وكنا سمعنا ما فيلوزوفي لأمل بانت، الأغنية اللي تم إطلاقها في 2004 وكانت حقيقة بطاقة العبور الأمل نحو النجومية العالمية، خصوصا بعد ما كانت شاركت في برنامج الهوات نوفيل ستار. ما فيلوزوفي الأغنية اللي خلتها تتربع على عرش المبيعات في فرنسا الأسابيع طويلة، الأغنية هذه اللي تجسد فلسفة التحدي ورفض الاستسلام للأحكام المسبقة. تقول أمل بانت اللي هي ماهيشي كيف الأخرين وباش تبقى ديما يديها الفوق عاليا، وتعبر أمل على فخرها بجذورها وملامحها كفتاة نشأت في الضواحي الباريسية. مازلنا لليوم نسمع في أغنية أمل بانت اللي ولت تقريبا رسالة تحدي من أبنية مغاربية ومغاربية الجذور وفرنسية. مازلنا مواصلين معكم كما قلت لكم، مازلنا عنا برشا أغنيات، خليكم معنا برانشي.

0: أجمل الأغاني وأعذب الألحان، عيشوا معنا الفن.
1: نعيش معكم الفن وأخبار الفنانين محمد منير اللي طمن جمهوره بعد جدل حول حالته الصحية، وقال إنه هو لبس عليه بدأ مرحلة جديدة من نشاطه الغنائي بأغنية يسأل عنك، ويستعد لأعمال أخرى بعد ما كان الحديث على الصحة متاع محمد منير كان طمنهم بالتزامن مع طرح أحدث أغانيه يسألوا عنك، واستعداده زاد كيف باش يقدم أعمال جديدة خلال الفترة المقبلة. وقال محمد منير في بعض التصريحات المحلية الصحفية المحلية إنه حالته الصحية لباس، وانفى ما يتردد خلال الأيام الماضية عن تعرضه لأزمة صحية، ووجه رسالة الجمهور إلا حرص على الاطمئنان عليه بعد انتشار تلك الأخبار الزائفة. ووضح محمد منير وقال صحتي بقت تمام والشاطر يحصلني بطريقة بتاع محمد منير كما نعرفه، وسنكر تداول معلومات على معاناته من أزمة صحية، وأضاف قال ما نعرفش سبب انتشار تلك الأخبار، ولكن الحمد لله صحتي لباس عليها. وجدت التصريحات هذه بعد فترة من الراحة اختار محمد منير انه يبعد على نشاطه الفني ويرتاح شوية، وقال انه كان يحتاج انه يمنح الجسد متاعه وقت كافي باش يستعيد نشاطه قبل ما يرجع ويقدم اعمال غنائية جديدة. واستأنف محمد منير نشاطه الغنائي بطرح أغنية يسأل عنك اللي تمثل أحدث إصداراته بعد فترة من الراحة اللي خذها، بالتزامن مع تأكيد منه على استقرار حالته الصحية. بالنسبة للغناية هي من كلمات مصطفى حدوتة وألحان ذهب وتوسيع رومان بونكا. الغنية هذه ضمن الأعمال الجديدة اللي يعتزم محمد منير باش يقدمها خلال الفترة المقبلة بالتزامن مع موسم الأغنية الصيفية لعام 2026، كما يستعد محمد منير لطرح عدد من الأغنيات الجديدة مع شركة عربية في وقت يترقب فيه جمهور وعودة النشاط الغنائي بعد فترة من الهدوء النسبي.

0: وصلنا لنهاية مشوارنا معاكم لليوم،
1: ما
0: شاء الله تكونوا استمتعتوا بأغاني الحصة اليوم. وكالعادة الموعد الجديد معاكم غدوة في نفس التوقيت على نفس الموجة. بقية متابعة طيبة لبقية برامجنا. في لمين، وباي باي.

0: لمت الحباب الليلة في ضيافة السيدة جواهر بواب. أجواء سهر والعائلة برومانيا بحضور الفنانة القديرة لطيفة القبسي. لمت الحباب من 10:30 الليل مع نهاد الدالي.
1: إذا تقفصة مرايا تتكلم مرايا تتكلم.
2: تمام الساعة 3 مساء في استوديو إذاعة قفصة.
3: إذاعة قفصة إذاعتكم الأخبار.
2: أهلا وسهلا بكم إلى موجز الأخبار. انعقدت اليوم بمقر ولاية قفصة جلسة عمل للجنة الجهوية لمتابعة مشروع الاقتصاد الأخضر والتمكين الاقتصادي. هذه الجلسة خصصت لمناقشة النسخة الأولية من قاعدة البيانات التي سيتم عرضها على مكتب دراسات متخصص تابع لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي يتعلق بأصحاب المشاريع والمنتفعين بمختلف برامج وآليات المساندة النشطة بولاية قفصة. تواصل جمعية المنح للمواطنة الفاعلة بتوزر تنفيذ برنامج ترويج للتمور المطلق لدعم التنوع البيولوجي وتشجيع ولوج مختلف الأصناف إلى الأسواق الوطنية المحلية، وذلك في إطار متجر الرحب الذي أطلقته الجمعية منذ 5 سنوات. أكد نائب رئيس غرفة صناعي الكراس المدرسي سمير المولي أن حوالي 60% من الكراس المدعم ستكون جاهزة ومتوفرة في الأسواق بحلول 15 سبتمبر القادم، تاريخ العودة المدرسية في تونس. المصدر ذاته قال في تصريح للإذاعة الوطنية التونسية بأنه سيتم إنتاج حوالي 20 أو 21 مليون كراس مدعم هذا العام. تحتضن المدرسة الوطنية للعلوم التطبيقية والتكنولوجيا بتونس يوم 7 أكتوبر القادم الدورة 7 لمنتدى كونفيرجنس تونسي تحت شعار ربط الحلول وتحويل الأقاليم. وتهدف هذه الدورة إلى توفير فضاء للحوار وتبادل التجارب والتفكير المشترك حول قضايا التنمية المستدامة والابتكار والإدماج والتحول المجالي، إلى جانب تعزيز التعاون بين مختلف المتدخلين من أجل بلورة حلول عملية قابلة للتنفيذ. نقلت صحيفة نيويورك تايمز عن وزارة الخارجية الأمريكية أن الوزارة تستعد لإعادة دبلوماسيين إلى سفارات بالشرق الأوسط بعد إجلائهم قبل الحرب التي اندلعت في بين الولايات المتحدة وإيران مؤخرا. وأشار التقرير إلى أن عودة موظفي السلك الدبلوماسي وتقليص الإجراءات الطارئة في البعثات الأمريكية بالمنطقة ربما تبدأ هذا الأسبوع. شكرا لكم على المتابعة والاهتمام، إلى اللقاء.
0: إذاعة قفصة في سيدي بوزيد، قبلي، دوز، سوق لحد، منزل بوزيان، بير لحفي، المزونة، سيدي عيش، بالخير على 91.8.
4: إذاعة قفصة مراية تتكلم.
5: العلم والحياة.

متتبعي إذاعة قفصة في كل مكان، أهلا وسهلا ومرحبا بكم في حصة جديدة من برنامج العلم والحياة. ألتقيكم فيها إناس حمدي رويس. طلاء ذكي يقيس قوة وموقع صدمات عبر تغيير اللون. طور باحثون في جامعة تافتس الأمريكية مادة جديدة على شكل طلاء قادر على تغيير لونه عند تعرض الصدمات أو الضغط. هذا التغيير يتيح قياس قوة التأثير وموقعه بدقة دون الحاجة إلى أي جهاز استشعار أو مكونات إلكترونية. يعد هذا الابتكار خطوة نحو طرق أبسط وأكثر مباشرة لرصد القوى الميكانيكية في مجموعة واسعة من التطبيقات. الفكرة الأساسية تعتمد على مادة ذكية تتفاعل بصرياً مع الضغط أو الصدمات، فعند تعرض السطح المطلي لأي قوة يتغير لون الطلاء بشكل يتناسب مع شدة التأثير، ما يحول السطح إلى أداة قياس مباشرة يمكن قراءتها بالعين المجردة أو تحليلها لاحقاً. كيف يعمل الطلاء؟ هذا الطلاء يتكون من جسيمات دقيقة للغاية بحجم يقارب حجم خلايا الدم، تحتوي على نواة من بوليمير حساس للضغط يعرف باسم بولي دياسيتيلين، محاطة بغلاف من بروتين الحرير. عند تعرض هذه الجسيمات لإجهاد ميكانيكي مثل الضغط أو الانحناء أو الضرب، يحدث تغيير في البنية الجزيئية للنواة يؤدي إلى تحول اللون من الأزرق إلى الأحمر. هذا التغيير ليس عشوائياً بل يرتبط مباشرة بمقدار القوة المطبقة، وبحسب الدراسة فإن شدة اللون الأحمر تزداد مع زيادة قوة الصدمة، مما يسمح بتحويل التغيير اللوني إلى قياس كمي للقوة بوحدة نيوتن. الميزة الأساسية لهذا النظام أنه لا يعتمد على أي دوائر إلكترونية أو أجهزة استشعار تقليدية، فبدلاً من تركيب حساسات معقدة يمكن ببساطة طلاء السطح بهذه المادة لتتحول إلى خريطة مرئية تسجل كل صدمة يتعرض لها. هذا النهج يفتح المجال لتطبيقات واسعة خاصة في البيئات التي يصعب فيها استخدام الأجهزة الإلكترونية سواء بسبب التكلفة أو الوزن أو التعقيد، كما أن هذا الطلاء يحتفظ بالتغيير اللوني بعد حدوث الصدمة، مما يعني أنه لا يكتفي برصد التأثير في لحظته بل يوفر سجلاً دائماً يمكن الرجوع إليه لاحقاً. فما هي مجالات استخدامه المتعددة؟ تشير التجارب إلى أن هذا الطلاء يمكن تطبيقه على مجموعة واسعة من الأسطح بما في ذلك المعادن والبلاستيك والخشب وحتى المواد المرنة. من أبرز الاستخدامات المحتملة مراقبة قوة الصدمات على خوذات الحماية خصوصاً في الرياضات أو المواقع الصناعية. إحدى نقاط القوة في هذا الابتكار هي سهولة الاستخدام، فالطلاء يمكن تطبيقه بطرق تقليدية مثل الرش أو الطلاء المباشر، كما أن خلوه من المكونات الإلكترونية يجعله خفيف الوزن ومنخفض التكلفة نسبياً مقارنة بأنظمة الاستشعار التقليدية والتي تتطلب أجهزة إضافية ومصادر طاقة. هذا الابتكار يعكس توجهاً متزايداً في الهندسة نحو تطوير مواد ذكية قادرة على أداء وظائف قياس واستشعار دون الحاجة إلى أنظمة معقدة. العلم والحياة.

0: معاك غزوة مرايتنا.
1: مصلحة الدراما بالإذاعة التونسية بالاشتراك مع إذاعة قفصة وبمساهمة مركز الفنون الدرامية والركحية بقفصة تقدم رفيعة بالحوت، حمادي عمار، المنصف العجنقي، الهادي عباس، عادل رابح، محمد ساسي الكتاري، نورهان بوزيان ووحيد مكديش في ريح الشهيلي. ريح الشهيلي تأليف رياض السمعلي، إخراج لطفي العكرمي.

0: ما زالني برا نخليه يغلي شوي باش يجي يعمل 66 كيف.
1: الله عينكم يا رجالة.
2: الله يسلمك يا شيخ.
1: وين الأخضر يا أخي؟
2: اليوم ما جاش يا شيخ.
1: أش بيه زادة؟
2: علمي علمك يا شيخ.
1: على كيفه، يخدم وقت اللي يحب ويرتاح وقت اللي يحب، دار السيد الوالد. أسمع رابح، ما تقبلاش إلا ما نقول لك أنا، مفهوم؟
2: مفهوم يا سيدي الشيخ، مفهوم.
1: هاي وهاني مشيني قاعد تشوف في جلول، وانا هو ثانا
3: ورا الكوري يركرك في التايس الشيخ.
1: جاي يخدم ولا يركرك في التاي؟ برا برا برا، زيد نادي هولي حتى هو برا.
3: حاضر توتو حاضر.
1: هاي هاي لف راحك. هاي هاي اسمعوني انتم يا جماعه، نحبكم تاكلوا له لحمه، تعطوه طريحة نباش القبور، وتهبطوه في الماجل وخلوه يبات ثم باش يتربى وينسى تركريك التاي في الخدمة. قولوا لي قلبي.
2: هاي
1: سنة جيبه جيبه جاي جيبه جاي جيبه جاي الساعة جيبه جاي الساعة.
4: شوية شوية
1: شوية يا أخي، جاي تخدم ولا جاي تركرك في التاي لهنا؟
4: جاي نخدم يا شيخ.
1: والتاي علاش تركرك فيه؟
4: باش نعمر راسي سيدي الشيخ.
1: عمر راسك؟ ها تو نوريك تعمير الراس كيفاش. اعطوه
4: او سمح لي يا شيخ ورحمة سيدي صالح، لما زدت عاود صنعتي.
1: اسمع في بحيرة حمزة ولادي.

0: توحشت الفلاش وتوحشت الجماعة، وخاصة العزوز أمي.
1: حتى هما راهم توحشوك.
0: راهم متحيرين علي على الأخر.
1: تهنى، بعثني لهم شكون يطمنهم عليك، ما تخافش.
0: يطمنك ربي، يطمنك ربي يا سلمى. توا وين تهنيت؟
1: مالك تهنيت، ماناش مسيبينك إلا ما ترتاح على قاعدة.
0: أنا قاعد بطبيعتي على خاطر كان نروح فيها الحالة ويشدوني الجدارمية ما توصلي في الحبس. قولي لي للا سلمى، أخي إيش تعملي في الدنيا؟
1: أنا معلمة، أما عمري ما هزيت كرتابة وقريت.
0: وعلاش؟
1: على خاطرني حالفة، حالفة من قري كانت توانسة وفي مدرسة تونسية وعالم تونسي رفرف في وسطها عادي في السماء.
0: هذا الكلام الصندي، يرحم من قرى وورى. إن شاء الله بركة تستقل بلادنا ونبنوا مدرسة في دوار الصوالحية، وتجي تقري لنا وليداتنا وتنوريهم وتحلي لهم مخاخهم وتخرجيهم من الجهل.
1: تهنى، مادام العزيمة والإرادة موجودين، بحول الله نحقق أحلامنا الكل.

0: بالله سامحني.
1: بالله عايش خويا، بالله سامحني باش نسألك.
2: على ما نعلم
1: تنجمش تدلني على الشيخ صالح؟
2: واش تحب منها الشيخ صالح؟
1: مبعوث ليه من طرف سي سالم.
3: خويا سالم حي.
1: اي نعم حي يرزق زاد.
3: خمالش بي ما جاش معاك.
1: هذه حكاية طويلة، تو كيف نتقابل مع الشيخ صالح تو تسمعها. ملا تهزني للشيخة؟
3: نهزك وعلى كتافي كان لزم.
1: يعيشك يكفر خيرك، ما يظهر لك نمشي على سقينا خير.
3: مال هيا ورايا الحانوت الشريف الحجاب. هاي
1: يفضلك يعيش.
3: هيا معي هيا تبع.
4: هيك عيبة أصبرو وشربيها تو تنحيلك الوجيعة وتفرهدك.
5: أنا ما متفرهد كان ما نشوف سالم بعيوني ونحضنا بيدي
4: وراسك لما يرجع وتبوسيه وتبيتيه في حضنك.
5: إن شاء الله فاتمة توحشته شي متيحني لا تعب ولا مرض وفراق سالم أدني وعلمي

0: السلام عليكم يا جماعة.
1: السلام. أهلا بيك يا سلام. أهلا بيك.
0: السيد هذا جاكم من عند سيسل.
1: سالم جانا من عند سالم.
0: نعم من عند سيسل.
1: مرحبا يا جماعة.
2: مرحبا.
1: خبرنا أخي.
3: أنا جيتكم من عند سيسل ويسلم عليكم واحد واحد.
1: أخي يقول لي وينه؟ اش حواله؟ لاباس عليه؟ طمن عليه ولادي طمنا.
3: لاباس عليه يا شيخ في الحفظ والامان.
1: وتوا
3: سامحوني قولوا لي شكون فيكم شيخ صالح؟
1: لا هو الشيخ صالح.
3: نتشرفوا يا شيخ.
1: نتشرفوا
3: بالله. نجم نقول لك كلمتين راس
1: اولاد؟ تنجم تتكلم قدام الجماعه كل؟ راه ما فيناش لا شكون خاين ولا شكون صباب ولا شكون نيتهم خاوزه. هذا سي البشير نعم الناس.
2: يعطيك صح.
1: وهذا سي الشريف حجة من الدوار. حط ثم تلقى ثم.
4: الله يبارك لك يا بنت.
1: وهذا سي الهادي ربي يكثر من مثاله ان شاء الله.
4: منك الناس.
1: اتكلم وليدي اتكلم. قول رفك راك في امان. قول.
3: نتشرف بكم الكل. ما لا يا جماعة الكلام اللي باش نقوله لكم هذا يموت لهنا وما يسمع به حد حتى امر خير. لا
1: خير ان شاء الله وليدي. خوفتنا
2: والله خوفتنا. كلامك هذا خوفني. ان شاء الله خير. ان شاء الله خير.
3: لباس سي سالم تعرض للحادث في المظاهرة.
1: رسول الله يا ربي.
3: وتضرب كرتوشة في كتفه. اما الحمد لله ما تفجعوش. جاته جلدية.
2: الحمد لله.
1: والله كنت حاس اللي باش تجرالو حاجة. والله
5: هيا بدي بالحمد لله. ربي قضاء والطف.
0: فقول لي وش بيه ما جاش معك؟
3: العسكر مالي ثنية والداخل يفركسوه والخارج يفركسوه واللي يلقاوها مخبش ولا مجروح ولا مضروب ديريكت للفينجا.
1: شنو الله لا يوصلوا للفينجا ان شاء الله. يا رب يا رب يا رب.
6: هو لباس ان شاء الله يقعد شهرين ولا ثلاثه.
1: قلت الحق.
6: ويظهر لي ما فيها باس كي نطمنوا ام الخير مش شويه عليه. اما نجحدوا عليها ضربت الكرتوشه ونقولوا لها تشد مع الجماعه والعسكر مسكر الثنايا.
1: معقول يا سي البشير كلامك معقول؟ حتى هي مسكينة قلبها متقطع عليه.
3: يا جماعة احنا تو نقولوا الحمد لله على سلامته وتو بعد ما طمنتكم عليه خلوني نتسهل ونروح قبل ما تظلم علي الدنيا.
1: والله ما صار شاني قالوا مروح الا ما تقعد تتعشى محذان الليلة وتبات والصباح رباح.
4: كلام سواء
2: ما الليلة العشاء عندك يا مد بكسكسي والحم
1: كان اكتب. وانت سبق بشر ام الخير ينالك ثواب. رد بالك تجبدلها على حكايه الكرتوشه.

0: هنا يا بنت الهادي راه مش يرضى في صبعه.
1: يرحم والديك يا رب يا رب.
2: فضلكم يا جماعه يعطيكم الصحه.
1: الله يطمنك وليك. الله يطمنك.

0: يا غيثني لله اهدر علي انزيا.
1: يا سيدي صالح يا سيدي صالح احضر شعلوا الشمع يا ناس شعلوا الشمع خلي تضوي عليكم بنورها وبنورها تحرق كل خاين وكل عدو ظالم.
2: وسالم هاو جاي بثني هاو جاي سالم باش يزيدي لهلبها ويشعللها وشاي الله ولا الله السيدي صالح.
3: كنتم مع
4: طاهر رضواني محمد صالح لجري عبد المجيد بن بلقاسم وزهور بوسعيد.
3: شارك في التمثيل
4: صابر عبداوي ناظم يوسفي نسيم حاشي طاهر فتح حسن بن ربح قصير واشد فاضل التليلي وكمال بوزيدي.
3: توظيب الإنتاج أحسن ناجي ساعد في الإخراج طاهر رضواني هندسة الصوت عبد النبي مولى التركيب والمزج لسعد الدريدي. ريح الشيلي تأليف رياض الصمعلي إخراج لطفي العكرمي. هذا العمل هدية إلى روح الفنان توفيق البحري.

مصلحة الدراما بالإذاعة التونسية بالاشتراك مع إذاعة قفصة وبمساهمة مركز الفنون الدرامية والركحية بقفصة تقدم رفيعة بالحوت، حمادي عمار، المنصف العجنقي، الهادي عباس، عادل رابح، محمد ساسي القطاري، نورهان بوزيان ووحيد مكديش في ريح الشهيلي. ريح الشهيلي تأليف رياض السمعلي، إخراج لطفي العكرمي.

0: يا فاطمة يا فاطمة يا فاطمة،
1: شم جايبك تو؟
0: جبت لي بشارة لأم الخير.
1: بشارة تشني؟
0: بشارة سالم.
1: سالم جاي؟
0: إن شاء الله على قريب إن شاء الله. وتو خليني ندخل نبشر أم الخير
1: برا، حتى هي قاعدة على الجبر. الله لا يشويك بيدة.
0: يا أم الخير يا أم الخير.
2: لادي شبيه وليدي سالم شبيه؟
0: ما بيه شي، وجيت باش نبشرك اللي هو لاباس عليه.
2: يا وليدي وينه؟ شبيه ما جاش يبشرك بالخير؟
0: في العاصمة، وزيد الجدرمية والعسكر مسكرين الثنية الكل، لا من يدخل ولا من يخرج.
2: برا يدي بشرك بالجنة.
1: قلت لك ما تحطي شي في بالك راه لاباس عليه.
2: الحمد لله الحمد لله يا رب. توحشته ونحب نملى عيوني منه.
1: الحي يروح، هاي نجيب لك حاجة تاكليها.
2: لا نحب سالم نحب سالم.
0: بري ازربي روحك جيبي لها، وحتى نتو نتعشى معها زين.
1: هاي
0: ازربي روحك.

0: سن مش سن، ونفس وما سواها،
1: ونفس وما سواها،
0: فألهمها فجورها وتقواها،
1: فألهمها فجورها وتقواها،
0: قد أفلح من زكاها،
1: قد أفلح من زكاها،
0: وقد من هذه بابا بطوة.
2: هاني وصلت للمحطة شيخ.
0: قل لي لهذه ولادي وضمنت عليه.
2: ما روحت إلا ما خرجت لواش.
0: ربي يحفظك إن شاء الله، ربي إن شاء الله يوصله بالسالم. أسمعني، نجم تمشي تتقضي شهورك ومن بعد تون تقابل في العصر في القهوة
2: إن شاء الله.
0: باي
2: إن شاء الله.
0: هاي ربي معاك. هاي
2: في لمانة شيخ.
0: وين كنا نعاود؟ وي، ونفس وما سواها،

0: هيا يا جماعة، أشكون فيكم يحب يخدم صبايحي مع فرنسا؟ يا ولادي راي الكسوة مضمونة، والشهرية مسمار في حيط، وقدرها عالي وهيبته من هيبة فرنسا، ومش ولعب. ما تحبوش مال ولفتوا بالسرحة والبركة وقلة البركة. اي اي اي تخدم صبايحي انت؟ هاي هاي هاي، وين ماشيين؟ وين ماشيين؟ ما يخرج حد من هنا، قلت ما يخرج حد. تخدم صبايحي انت؟
1: انا لا لا ما نحبش نخدم صبايحي، انا نخدم صنع قهوجي، وربي يفضل لي عارف يسيل بشير، ما هوش مخلي لي مستحق شيء.
0: شو كيفاش يتساهوك؟ شو كيفاش يتساهوك بهناس؟
2: اشيني يا شيخ، تحب تخدمها مصبايحية بالسيف؟
0: الهادي انت ضم فمك خير واخرج من هنا، لنبصي عليك.
2: زيد ذي الكلب عمره ما يتعدل.
0: عجاي ايوا كي ولت الحكاية هكا، هاي طلعوهم البرة الناس كل وكتفوهم، وتو نقول لكم اش نعمل فيه. يلا
3: بس تخلي علينا بلاصة يا سي سالم.
4: باش نتوحشكم يا سلمى، باش نتوحشكم برشا برشا. اللي عملتوه معايا مانيش باش ننساها عمري الكل، وصعيب كان يتفسخ من مخي.
3: تمشيش ترجع لتونس ما تطلش علينا يا سي سالم.
4: ويجي منه يا سلمى، نرجع وما نطلش على الغاليين. انا ننسى الناس الكل الا انتم، باش نروح ونخلي قلبي عندكم هني.
3: وانتي زادة باش تهز قلبي معاك.
4: سلمى استحفظي لي انت على قلبي، وانا تنستحفظ لك على قلبي.

0: انتم ما يفيد فيكم كان الزلات.
1: اشنو يا شيخ تراب؟ رابطهم كلهوش يا اخي، خدمه الصبيحيه بالسيف.
0: هذا يا شان ما يعنيك شاسي شريف، وخليك بعيد.
2: كيفاش تحبوا يقعد بعيد وهو يشوف في اهله ناس مظلومين ومكتفين كزوايل يا شيخ تراب؟
0: ايوه، هاو تكلم زميمهم اللي يعلم فيهم في السحر. اسمع مدب،
2: اشني
0: رانا طولنا معاك بالنا ياسر ياسر، واذا ماكش باش تعتقنا راك ما تلوم كان روحك.
2: اش قالكم ما جيد؟ قالكم طز
3: يا شيخ تراب وفتحي ولدي، ما هوش يخدم عندي في القهوه.
0: اي خدمه فرنسا اولى سي البشير.
3: اها،
0: فرنسا اللي جت باش تقريكم صغاركم وتنحي عليهم الجهل وتحللهم مخاخهم الجامده وعينيهم وتنورهم وتعلمهم كيفاش يمشوا كيفاش يتكلموا ووقتاش يسمعوا وقتاش يناقشوا وقتاش ما يناقشوش. فرنسا اللي باش تعلمكم الكل الديمقراطيه وتنور لكم وجوهكم وتخرجكم للضوء. فرنسا اللي جت الاف الكيلومترات باش تفرهدكم وتعيشكم في بحبوحه من العيش.
2: يا سيدي اخطاني يا قط وشان نتخبط. يا سيدي كثر خيرها، ما قلنا لهاش هيا قرينا ونورنا. فرنسا جايه باش تنهبنا تسرقنا وتزدنا خيراتنا من قمح والشعير وزيت الزيتون والفوسفات. وهلما جر يا شيخ اضطراب.
0: فرنسا ما هيش صارخه يا مد بيا قليل الحياة، وما زلت تعودها في امك الا ما نكسرهولك.
2: اي لا
0: زيد زيد، انت مهمل ما يفيدش فيكم الخير، انتم كلاب والديمقراطيه والاحترام ما ينفعش معاكم. من اليوم العصا لما العصا
2: طز،
0: وهذوما باش يخدموا بالسيف عليهم، على خاطر فرنسا هي الام الحنينه، وكما هي تحن على اولادها لازم اولادها يحنوا عليها ويخدموها بقلب ورب. ولا انا يا غالط؟
2: غلط ونص.
0: نزيدكم زيادة، اللي رش فرنسا بالماء بالحرام الرشه بالدم. هيا جدرمية اخدموا خدمتكم، واللي ما يروفش بفرنسا ما تروفوش عليه.
2: هيا برهنا حين قدامك انا
3: زي
2: هيا مش بس زي مش
3: زي بزي يا تشبيه
4: علاش احضر للعبد اللي ما يخافش من ربي واللي ما عنده وين يوصل. الله يهنك الظلام وولاد الحرام.
3: امين.
4: وكل ظالم يجيه نهار ويذل.
3: امين.
4: سبحان المعز المذل والحي القيوم لا يرقد لجيه النوم. اسيدي صالح احضر
2: قول يا مجيد قول.
4: سبحان
5: كنتم مع
6: طه رضواني، زهور بوسعيد، وقصي رواشد.
5: شارك في التمثيل
6: صابر عبداوي، ناظم يوسفي، نسيم حاشي، طاهر فتح، حسن بالربح، قصي رواشد، فاضل التليلي، كمال بوزيدي. والأطفال محمد طه فتح، ميار عبود، مدد ألال رحالي، أمان الله فتاحي، شيمة فتاحي، وأبرار بوزيدي.
5: توظيب الإنتاج أحسن ناجي، ساعد في الإخراج طاهر رضواني، هندسة الصوت عبد النبي مولى، التركيب والمزج لسعد الدريدي. ريح الشهيلي، تأليف رياض السمعلي، إخراج لطفي العكرمي. هذا العمل هدية إلى روح الفنان توفيق البحري.

الفنان غازي العيادي، الأستاذة والفنانة التشكيلية هدى عبادة، ضيوف صيفك على كيفك من 5 ل 8 على موجات إذاعة قبصة.

0: الرابعة بعد الزوال. مرحبا بكم مستمعين لهذه الموجزة الإخبارية.
1: إذاعة جفصة إذاعتكم الأخبار.
0: تستعد مدينة ورديف بولاية جفصة لاحتضان الدورة الخامسة لملتقى رديف للأتلام الوثائقية في الفترة من 7 إلى 11 من سبتمبر القادم. تسبقها ورشة تدريبية للشباب على السينما الوثائقية من غرة سبتمبر إلى غاية 11 من هذا الشهر بإشراف جمعية نوماد 8. أفادت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بأنه يمكن الاطلاع على القائمة الأولية للناخبين المعنيين بالتصويت على سحب الوكالة من عضو المجلس المحلي بيت مغزى من ولاية توزر إلى غاية يوم الخميس بمقر الإدارات الفرعية للانتخابات بتوزر. من المنتظر أن يدخل مركز البحث التطبيقي الذي تم الإعلان عن أحداثه بالمعهد العالي للدراسات التكنولوجية بالقصرين المختص في مجال الرخام حيز العمل الفعلي منتصف السنة الجامعية المقبلة. تنطلق اليوم فعالية الدورة الثانية من مهرجان الشباب بسيدي بوزيد بدار الشباب بالمكناسي بمجموعة من الفقرات الفرجوية والفنية وادي الثوار ودار الشباب. نفى الكاتب العام للجامعات العامة للنفط والمواد الكيميائية سليم السحيمي اليوم وجود إضراب في قطاع نقل المحروقات هذه الأيام، وأكد أنه يتم تداوله بشأن إضرابات فجئية وعشوائية لا أساس له من الصحة. أدرج المعهد الوطني للرصد الجوي اليوم 23 ولاية تحت درجة إنذار كبيرة باستثناء ولاية القصرين، ما يستوجب اليقظة التامة تجاه ظواهر جوية خطرة متوقعة وفق ما أوردته خريطة اليقظة الجوية. أعلن الحرس الثوري الإيراني السيطرة الكاملة على مضيق هرمز والتوصل إلى اتفاق مع سلطنة عمان. شكرا لكم على المتابعة، إلى اللقاء.
2: معاك تطوى مرايتنا.
3: هذا منين البحر بفع وفاض وفاع، وهذا منين الشعر انبع انواع انواع، يشع طلع الفوق اسطاع تلاح شعاع ويحضر وين الحفل وقاع مع السماع.
4: رحلة شعر
5: ليام حاذت زهوها وطربها قداش وسط من على راكبها.
4: رحلة شعر
6: مدام ساكن في الجواج خوفي، ما عادش طامع بكرسي سيادة ويحرم على المنبر نهار وقوفي، مدام فقهي ناقصة عبادة.
4: رحلة شعر.
7: أعزائي المستمعين أينما يسركم صوت رحلة شعر، مرحبا بكم من جديد في رحلة جديدة من رحلة شعر مع شعر جديد. اليوم مش حطوا بكم الرحال في قلعة من قلاع الشعر الشعبي وهي تطاوين وبالتحديد السمار، وبطبيعة الحال مع فحل من فحول الشعر وهو ابن منطقة عرفت الحقيقة بالشعر الشعبي، خصوصا هذه القبيلة قبيلة الجليدات التي انحدر منها شاعر كبير الحقيقة كتب اسمه من ذهب في سجل الشعر الشعبي وهو الشاعر محمد بكرة. نتواصل بعد هذا النغم.

0: تقبل الله صلاتكم بوافر الأجر والمغفرة والثواب.
1: إذاعة قفصة. معاك تضوى مريتنا.

فقتلون هديها ونزيد الحلقة ولخل الله وقلينا حضرها وما عادت شخلة الطلة فقتلون لحقها لو كانت تحت ذيات جفلة عذبني خيالي هالاصبر اهنور عيوني.

0: ذين الدخليلة من ولي كل عظامون انفلحيقا
1: أعزائي المستمعين، مجرد أن مرحب بكم، وطبعا كما أعلن في بداية الحصة ضيفنا اليوم هو الشاعر محمد بكراع من منطقة اسمار ولاية تطاوين، وهو معنا على الخط مباشرة. ألو مرحبا.
2: أهلا وسهلا.
1: أهلا بك يا سي محمد، تحية لك وإلى كل مستمعينا أينما يصل صوت رحلة شاعر إلى ربوع تطاوين وإلى اسمار بصفة خاصة.
2: شكرا، تحياتي لك وتحياتي أيضا إلى كل المستمعين.
1: إذن سي محمد، هات حبينا نبدو رحلتنا مع الشاعر محمد بكراع، هات ساعة نتعرفوا على نسب محمد بكراع. من هو محمد بكراع؟
2: محمد بكراع أصيل منطقة اسمار.
1: نبدو لا لا، أنا حاجتنا الساعة تعطينا الاسم ويعني الاسم الثلاثي ثم اللقب ومن أين حضرت، من أي قبيلة وكذا، وأنا متابعة محمد.
2: تفضل تفضل. محمد بن عمر بن عبد الله بكراع، اسم الأم مبروكة عز الدين.
1: الزوج من نفس القبيلة، الأم والبوسي؟
2: طبعا طبعا، من قبيلة تسمى طبعا هي من قبيلة جليدات.
1: أيوة.
2: ومن عرش من القبيلة، لأن قبيلة جليدات هي واسعة جدا، فيها تقريب 7 عروش. هذا تحديدا العرش متاعنا اسمه عرش أولاد محمد.
1: عرش أولاد محمد، طيب. أي
2: أولاد محمد أيضا يتفرعوا إلى 3 أيضا، إلى 3 عائلات أو ما يسمى عندنا باللحمات. أنا تحديدا من اللحم التي تسمى العزدنية، يعني جمع عزدين. عزدنية هذه، العزدين جاب أولاد

0: والاحمر الاخر يسموه كذا، هذه الالقاب اللي من الدوله،
1: كره المعقف طبعا، كره العصا
0: طبعا، كره المعقف. وكانوا يطلقوا على بعض من الاسماء هذه ما ما ما ما يحكوا عليه الكبار بان جدي حمل هذا اللقب نتيجه ان عنده ساق تقريبا اغلظ من ساق شوي ينادوا فيه بكرة. هذا ما
1: جميل جدا. طيب تاريخ الولاده ومكانها سي محمد.
0: تاريخ الولاده طبعا السمار 15/7/76 بسمار طبعا.
1: طيب بعد الولاده وين هزوك؟ وين رحلوا بيك؟
0: والله تقريبا كنت مستقر في الحقيقه لما رحلت حتى المكان.
1: هو هو هو انت مولود في السمار تحديدا، مش في مش البرة في ارياف؟
0: لا لا لا، مولود في السمار. مولود في السمار.
1: طيب عندكم بطبيعة الحال اراضي البرة ولا لا؟
0: طبعا طبعا، بعتادي معناها في طفولتي عديت منها جزء في في في البرة اللي في منطقه اسمها تسمى العيثة، عيثة تحسي ودني، هذه تابعة للسمار، تبعد حوالي على مركز المعتمدية 9 كيلومتر.
1: جميل، في الضواحي معناها. طيب اذا هي معناها في مرحله ما قبل الدراسه مشيت للروضه، مشيت للمدب، شنو عملت؟
0: قريت عامين مدب.
1: اي شنو حفظت
0: من القران؟ لكن لكن متقطعات احنا في الزمن، بحكم الزمن انا في, في, في الفتره هذيك كانت الناس ترحل للزرع وترحل نسموه الخرطان وترحل كذا، كانت الفتره اللي ترحل فيها يخرجوا فيها، تخرج فيها العائلات من المدينه حتى للريف للزرع او في فصل الزرع او في فصل الخرطان او في فصل الجز او في فصل كذا. كانت الفتره هذيك جل الابناء ابناء اهل المدينه اللي في الكتاب ينقطعوا لفتره نتيجه معناها ظروف اهلهم ومشاغل اهلهم الفلاحيه.
1: جميل، اذا عملت عامين قريت عند الكتاب، ومن بعد لما بطبيعه الحال اتصلت ب فصل الدراسه في اي مدرسه سي محمد؟
0: التحقت بمقاعد دراسه في بمدرسه 2 مارس 34، هذه المدرسه تقريبا هي اعرق مدرسه اللي في الحقيقه معناها تخرجت منها برشا اجيال سبقتنا حتى في الاجيال. أيوة. معناها تقريبا خرجت عده اجيال، من ضمن الحاجات هذه انه من ضمن الاجيال تقريبا معناها قريت درست عند معلمين قروا بنفس المدرسه 2 مارس 34.
1: جميل. اي مرحلتك الابتدائيه عديتها كامله في المدرسه هذيك؟
0: اي طبعا، مرحلتي الابتدائيه قريتها بمدرسه 2 مارس 34.
1: اي خذيت السيزيام.
0: ومرحلتي الثانويه كانت بتطاوين، قريت الى
1: عماش. خذيت السيزيام سي محمد؟
0: ها؟
1: السيزيام عماش خذيتها؟
0: والله ما فهمتك.
1: عماش خذيت السيزيام؟
0: السيزيام تقريبا عام 88.
1: 88
0: تقريبا 88، والله تخونني ذاكرة، لكن تقريبا 88.
1: اذا كنت دخلت 82 88 يطلع صحيح. طيب والتحقت بعد بالمعهد الثانوي وين؟
0: بالمعهد الثانوي بتطاوين المختلط، يسمى المعهد المختلط
1: بتطاوين. اي
0: درست الى سادسة ثانوي.
1: ايوه.
0: وانقطعت الدراسة في تلك السنة في
1: اصلح فيك ربي وانقطعت منها. باهي، اذا من السادسة ثانوي انقطعت، وين مشيت سي محمد؟
0: والله دخلت لي اشغال حرة، التحقت بمركز تكوين. مركز تكوين قعدت فيه فترة، تكوين نسيج.
1: نسيج.
0: تقريبا قعدت فيه، قعدت نتكون حوالي عام وستة شهور. ثم انتصبت لحسابي الخاص.
1: ما أنا عملت معمل تاع نسيج ولا عملت ورشة ولا شنو؟
0: عملت معمل نسيج، شغلت فيه حوالي 5 أنفار.
1: أيوه، شنو ينتج من المعمل هذا؟
0: ينتج كل الصناعات التقليدية الموجودة في ولاية تطاوين، الوزرة، البرنوس، الحولي، الكشبية، كل أنواع المنسوجات الصوفية.
1: الفلجلاء؟ لا الفلجلاء
0: لا صوفية. لا فلجلاء صوفية. لا لا
1: إذا نسيج صوفي معناه،
0: منتجات صوفية فقط.
1: جميل. أي حتى الوقت إيش؟
0: بقيت من تقريبا حتى الحوالي 2009.
1: أيوة،
0: حتى 2009. ثم بعد ذلك التحقت بالعمل بدار الثقافة.
1: أي
0: في 2010 التحقت بالعمل في دار
1: الثقافة على الحظائر طبعا.
0: والله دخلت شبه هدية ولا حاجة في
1: مكة. نعم.
0: في
1: الفترة. أيوة.
0: في الفترة هذيك شبه هدية ولا

0: هناك، لان انا دخلت موفي 2009 تقريبا، دخلت حوالي اوت جويليا 2009 ووقع انتدابي في 2010، موفي 2010.
1: موفي 2010 بيصير معناها في بدار ثقافه،
0: دار ثقافه، ثم انتقلت من دار الثقافه الى المكتبه العموميه وهي نقله داخليه.
1: نعم، المكتبه العموميه، والى حد الان انت تشتغل بالمكتبه العموميه.
0: بالمكتبه العموميه
1: يعني حافظ مكتبه او امين؟ مش امين مكتبه؟ لا
0: لا لا، لا لست امين مكتبه ولا محافظ مكتبه ولا محافظ مكتبه.
1: نعم، اذا موظف المكتبه العموميه تابع
0: للسيكتور. انا اشتغل موظف بالمكتبه العموميه.
1: جميل، الى حد الان يعني.
0: الى حد الان
1: طبعا مصدر بدوم عليك صحتك سي محمد ان شاء الله.
0: الى حد الان اشتغل بخطه تعاون مكتب.
1: جميل، اذا ان شاء الله ربي يطول في عمرك، وما زلنا طبعا نشوفه منك الابداع، وان شاء الله بقيه حياه ممتعه. هات خلينا نعملوا محطه، لانه لما يسمع محمد بكره ما يسمعوش الشعر يتغشوا علينا. سي محمد هات خلوا قصيد من اختيارك ثم نعود الى رحلتك مع الشعر.
0: قصيد طبعا من قصائدي.
1: نعم، اليوم نسمعوك كان انت سي محمد.
0: بارك الله فيكم. نعم. بالمناسبة حبيت نحيي كل متابعي هذا البرنامج، ولكن حبيت نقرأ قصيدة.
1: اللي تحب أقرأ، اللي تحب ما عندكش مشكل.
0: شكرا. تقول: صايب وخاطي كيف كل الناس، غير ميزته قلبه رهيف إحساس. كيف البشر الكل حامل خطا وصواب كل عمل، لكن حياته في الزمان الحل رحال في ربوع الوطن حواس. لا طاح ليلة يغمر على مل، يجي الصبح ويخيم عليه الياس، ننهي أحلامه مع الغروب تهل وتزيد إذا كان الظلام دماس. يعيش وحتى واللي رحاه يعل، يرتاح يجلى عليه الباس، وفي الصبح عند الربع عندك مل، تدب الحياة وترك بلا وكاس. من مجتمع عام لابح يلي يبغي خاتم كل حد بقياس، واحد يهينه يوصفه مختل ويقول شاعر رافعه الواس، والآخر يشوفه بالمعاني الظل يظنه تخمر من خمر الكاس، يقول له قوله من شهد عسل لكن افعاله معصية وانجاز. وثم اللي يقول اليابا طيما طل، نحس عندي مضايق الانفاس، عند العرف قدره خيار مثل، يعني هرم مجاد ما تنداس. وهو في الحقيقة لا صرخ لا مل، لا هم مداح لا بخاس، حامل رسالة لا تعب لا كل، عاش الليالي الحال كان براس. منين الموالي عيشته في الظل، وحتى المعارض حالته لباس، ما هو مش علاجي وين نزلنا، الامتياز وحاز مالك ياس. مع لفة الاحترام للي حصل طبعا الحاصل تضمن الأحداث، أما الشاعر لا ركع لا ذل، يوم فكر في خراب الساس، بمقاومة نزيهة صمد ورجل، داير سلاح القلم والكراس. في كلام اللي قاله صدق ما زل، والصدق هو الفعل للقياس، ولليفهم المعقول الصدق يعني الفعل بعد القول. قداش من شاعر يسول يجول، له خسيس الفعل لا نسناس، كان حكي عن النجع والمرحول، تو ذكرهم في خاطره حساس. وكان قال عنده في الشجاع وصول، جدوده نهار المعركة رياس، وكان جاب شعره في غزل معسول، صادق محبة لذابلة لمعاس، وكان خاطره بحال العرب مشغول، صافي الدم وبالغلب حساس. لا حيلة المغلوب كان يقول، على وضع متردي ظلام حاس، ويعيش هايم خاطره مذهول، من حال لمه مرتفع بحماس. لا حاجة لا رزق لا محصول، لا قصور شمخ لا غنم مدراس، بس راس ماله ومكسبه مجمول، حفنة تراب وقسمه خماس، عليها بكي قالوا بدي مهبول، لا فرق بين القاهر وبرباس. لهذا السبب عاش الحياة مجهول، ومن يجهل يعني المبادئ داس، وهو صبر الحول عقب حول، لا هام سارق ولا عساس، ولا هام اللي خيرهم مقلول، اللي لم دولة فتهم مكتاس، يبغوه كيف الفعل كيف يقول، المرة الخطأ ما ياخذاش نعاس. اشتغلتوا يا ناس مش رسول، معصوم من الوسواس والخناس، راهو بشر كيف البشر يزول، غير غاية التبليغ باللي حاس. لا هو خفيف العقل لا مغفول، ويمتاز خفة راح روح ما تنقاس، وهالشي بالبرهان والمدلول، من على الحقيقة واقع فركاز. والما درى ما هو يقول سبول، ومن خالف المسر بشاعر فاس، اللي ما درى بالحال سماه شاعر صيفته دجال، متناقض التفكير في الحوال، لا ينفهم لواد لحباس. يحاجج بقول الله فيه انقال، في كل وادي هين دون الناس، ناسيه استثناء وقت قال، إلا الذين آمنوا بلاساس. هنا ما قصدي مفهوم للعقال، ما هي المعادن تنقسم مجناس، فيها ذهب عادي ونوع العال، وشكال فضة منوعة ونحاس. على أهل القوافي تنطبق الأمثال، من طبعهم متعددين حواس، ثم الكلام توجب أفعال كلمته وإن شاء الله ترداس. وثم الكلام تعود الأجيال، الداير رفيق القلم والقرطاس، اللي ذكروه ببيت يوم قتال، بالموت وقع رفع الالتباس. وثم الرتب بالمدح في الأبطال، ووصف شهيد الوطن بالفرعاس، وثم الإدارة العاقبة في البال، بنظم المعاني يوعظ الجلاس. يضرع الرب السما ذلال، بذكر الحكيم الخاطرة والناس، وثم صنف ثاني تشبح قوال، هو في حقيقة واقع دلاس. كنت خالطة يظهر بزوز خسارة بوجهك مرايه وفي قفاكم ما سسم البسيط وخطا حصان لون وخشيم ومشي ترداس وثم لي عايش في الحياة ومال ويفرق الملاك من الخماس محل شاهدية لتسمعوا الأقوال معنا قوافي جبتها بالآس لا قول شعر ينطبق بمثال له نبي طاهر نقي أنفاس ليجيه وحية من السماء نزال عادي وغير تخامر الأحداث بين الخطا والصايبة ينضال غير بقوافي كرب تنفاس وصايب وخاطي كيف كل الناس غير ميزته قلبها رهيف إحساس
1: قلبها رهيف إحساس. يعطيك الصحة سي محمد وهذا يخلينا توا نحاول كيفاش نسلطوا الضوء على الرحله الشعريه لي او رحلتك مع رحله محمد وكراء مع الشعر الشعبي. هات خلينا نشوفوا ساعه البيئه سي محمد. بيئتك فيهم شكون سواء كان من ناحيه الام او من ناحيه الاب يعني او في المحيط اللي داير بيك ثم شكون معناها شعراء اللي تاثرت بهم وهذاك علاش انت كنت يعني دخلت في غمار الشعر.
0: صوت متقطع جدا.
1: قلت يعني بالنسبه للبيئه مع سي محمد.
0: طبعا.
1: البيئة اللي عشت فيها هات خلينا نشوفه ربما يكون تعلقك بالشعر الشعبي انت رقم البيئة متاعك يعني.
0: لا على ذكر البيئة حبيت نذكر بحاجة وبهذه المناسبة نحب نترحم على الوالد رحمه الله
1: رحمه الله
0: وعلى عديد أفراد من العائلة اللي في الحقيقة معناها كانوا سبب في شغفي الكبير بالشعر الشعبي وحبي له لأن كانت جل سهراتنا العادية ولماتنا العادية في كل المناسبات سواء كانت أعياد دينية أو سواء كانت مناسبات خاصة كنت في الحقيقة كنت نحضر مع الوالد سواء كانت المناسبة في بيتنا أو خارج بيتنا كانوا بصراحة نعرف حتى الفدك نتاعهم والمعادات نتاعهم كانت دائما تتخللها مقاطع وأبيات شعرية وكانوا في تلك الأوقات يترحموا على بعض من أهلهم الكبار وعلى كذا ويرووا قصص فيها شيء من الفدلكة والمزاح وفيها بعض السجلات الشعرية اللي في الحقيقة كانت تستعمل لي الفدلكة أكثر شيء فصراحة كانت سبب عشقي للشعر هذه بطريقة أولى وبالمناسبة معناها كنت ذكرت الوالد عندي الوالد رحمه الله تقريبا في فترة من الفترات في عهد الاستعمار كانت الناس في قبائل الجنوب كانت تسمي عندها رحلة وقت اللي يجيش دب وكذا ترحل وتقولوا يقولوا يعرفوها يقولوا رحلوا لي باش يهبطوا وين يرحلوا لفريقة في الفترة هذيك فالوالد من ضمن معناها الناس اللي كانوا هو وجدي رحمه الله كانوا من ضمن الناس اللي كانت تمزح من الجنوب نحو افريقيا باش لغايه مرعى راعي غنم
1: مرعى والحصاد ايضا اي نعم
0: طبعا وكان من ضمن الحاجات هذه ان الوالد مر بفترات رحمه الله توفى والده وتوفت والدته وتوفت زوجته السابقه اللي معناها اللي كانت قبل والدتي ف استقر فترة طويلة حوالي 17 أو 18 سنة فرد أجنب معناها نقولوا ما كانتش فيهم ما عادش فيهم إلى أرض الجنوب
1: وين كان مستقر في الفترة هذه؟
0: استقر في عبيدة في الدهماني وفي الكاف في عبيدة والدهماني والكاف والقصور ومكثر وسليانة وكانت له معناها علاقات وطيدة جدا إلى فترات قريبة معناها قبل وفاته
1: هذه مفاجأة هذه ما عنديش علم أنا بهذه المعلومة بصراحة
0: فبالمناسبة معناها
1: من أنت يعني هذا قبل ما تولد أنت
0: طبعا لا هذه في سنوات قديمة جدا تقريبا في الستينات معناها أو معناها أواخر الخمسينات بداية الستينات الحكاية هذه فهمت وبعدها معناها قرر العودة والاستقرار لكن في الفترة هذيك وقت اللي قعد حوالي 17 أو 18 سنة وبالمناسبة أنا معناها تم شاعر على كل أنا ما نحبش نقول شاعر مبتدئ أو شاعر كذا لكن شاعر في النهاية تم شاعر مرة من المرات زارني إلى الدار تحديدا للسمار والوالد في تلك الفترة موجود حي رحمه الله والشاعر هذا جاني وهو شاعر تقريبا عرفته في قبلها بعام في مهرجان المهرجان الوطني الشعر الشعبي بالقصرين اسمه الشاعر هذا محمد أرسل له كان يشارك في المسابقة. ساعتها مهرجان القصرين كان يقبل عدد كبير من الشعراء وشعراء سواء كانوا شعراء كبار أو شعراء مبتدئين. شعراء تعرف علي في فترة، وهذا حبيت نحيي القائمين على مهرجان القصرين الوطني الشعر الشعبي، لأنهم صراحة هذا المهرجان ساهم في التعريف بين الناس، وطبعا وفتح الباب زاد للشعراء المبتدئين باش كان لهم فهمت الله ساهم في صقل المواهب. الشعر هذا يتعرف علي مرة من مرات عند الظروف فيه في الجنوب، جاء فهمت الله كلمني قال لي راني موجود في البقعة الفلانية استقبلته وروحت به للدار وكذا، وهذا واجب. لكن في إطار الحديث مع الوالد رحمه الله قال له أنت منين؟ قال لي راني نسكن في أريانا ونسكن في كذا، ولكن راني
1: مش محمد غرسلة، أحمد غرسلة.
0: لا محمد غرسلة، محمد الناصر غرسلة.
1: محمد الناصر غرسلة
0: أيوة الحمد لله. قال له راني أصيل عبيدة ولا كذا، بدي يسأل فيه الوالد أنت منين من عبيدة كذا، بدي يسأل فيه بالاسم وبالواحد، وتعرفش عمك كذا وتعرفش عمك فلان وتعرفش عمك فلتان، حتى لن أصل إلى أنه يعرف من عائلته ويعرف من كذا، فهمت ولا؟ فكانت الوالد معناها بصراحة وقت اللي قال له راني أعرف فلان وفلان توفى وفلان مازال وفلان كذا، حسيت على مسحة من الحزن ومن الذكريات الأليمة على وجه الوالد، وذكرني بتلك الفترة وقال لي أنيك في تلك الأيام، أنا عشت 18 عام تقريبا في تلك الربوع، وكتبت القصيدة نخمم مبعدة بري دواري كيد الخيل ويبل المهارة.
1: برا إذا كنت تسمعها تحفظها محمد؟
0: هي والله نحفظ منها بعض الأبيات المتقطعة بصراحة، هي في ميزان الحمروني.
1: مسمع منها، مسمع منها ما أمكن إذا كان.
0: يقول خمم مبعدة بري تواري كيد الخيل ويبل المهارة، كيد الفرس كيد الطير للسجد، وقص 11 يوم ما فيهم خصص بر الضود ونوجه بحوارة، كيد الحصان كيد المهر لك العنان، وهاني نهوم كيف حب الزمان، وخالي وكرنا بعد العمارة، كيد الجمل كيد الطير من فرقة نزل 11 يوم ما فيهم خلل بر الريم ونفطم صغارة، إلى آخر القصيدة تقريبا. هو تقريبا قصيدة طويلة ولكن تغيب على ذاكرتي، لكن بشغف حملت الأبيات وضومة، لأن بصراحة ربما شدت انتباهي. القصيدة كتبت في الخمسينات أواخر الخمسينات، وكان هذا الوالد رحمه الله يستشهد بصورة ربما بعفوية، ربما بعفوية الشاعر، وبصراحة ما عندهش هذاك الصدى ولا كذا، لا تعرفه الناس شاعرا خارج حدود العائلة وخارج حدود الصمار، بقى في حدود العائلة الموسعة يعرفوه أنه شاعر ويقول شعر، ولم يسبق أنه شارك. لكن شدتني صورة وقت اللي يقول يكيد الفرس يكيد الطير للسجد وقص، معناها ما, ما, ما, ما تقوله الطريقة العلمية، معناته في الطيران وفي الواحد فول وزو، فهمت؟ شدتني الصورة، قلت له كيفاش قلت هذه، علاش قلت هيك كذا، قال لي لأن الطير وقت اللي كذا، الطير وقت اللي يتعدى يمشي قصان ما يقعدش يتبع في الطريق وكذا، حسيت أن ثم الروح الشعرية في الراجل، وحسيت بأن الموهبة معناها غلبت على الثقافة، والثقافة العامة غلبت على المستوى، وبصراحة وشدت انتباهي ياسر القصيدة.
1: جميل. إذا ربي يرحمه، إذا من نعرفه أنه يعني ثم هناك جذور يعني استقى منها محمد بكرة بداياته يعني الشعرية، ثمش أول ظهور ليك سي محمد، أو أول ما بديت بعد هذا التأثر، أول ما بديت تكتب الشعر، تذكرش عماش كتبت أول قصيدة؟
0: والله أنا كانت أولى مشاركاتي كانت،
1: لا خلي المشاركات، لا متى كتبت الشعر؟
0: أولى كتاباتي كانت سنة أواخر 92 بداية 93، كان عندي تقريبا والله ضاعت كل القصائد نتاع البدايات، ولكن كانت عندي بدايات، واكتشفني الوالد اني نقول الشعر فشد لدي وقال لي يعطيك الصحة واكتب، وما مازال كلامك ماهوش كذا وحاول انا كذا، وهو اللي شجعني اني باش نشارك في المهرجانات.
1: اول ما مسكت الميكرو، اول ما مسكت المسدح محمد،
0: اول ما مسكت الميكرو سنة 93 في المهرجان الوطني للجز بسمار، نتفكر. وبعدها كانت لي مشاركة رسمية في المهرجان الوطني الشعر الشعبي، حيث كان ذلك الوقت يدور على الولايات. كانت تلك السنة في القروان، ولاية القروان
1: 95 لا 94،
0: كانت سنة 94 كانت لي مشاركة فمنذ تلك اللحظة لم أنقطع على المسابقات، حتى وإن كنت ننقطع هيك فترة قصيرة أو ما نشاركش في مهرجان أو كذا. سنة 94 كنت مشارك وكانت قصيدة مقبولة نتيجة فرز
1: على الجواد وقتها.
0: نعم
1: وقتها هذا محمد مبروك.
0: أي تلك السنة معناها كانت من يعني صغير، أنا نتفكر كانت الجائزة الأولى من نصيب الشاعر محمد مبروك، لأن الموضوع كان هم تقريبا طرحين زوج مواضيع، لكن الموضوع اللي كتبنا فيه جل معناها المتسابقين هي حب الوطن البدء منه والرجوع إليه، وكانت القصيدة المعروفة عند محمد مبروك: عشقتك هو عشق خلب الكل، برغم اللي ضاق العشق قال وجمر، وبرغم عشق البادية والبل والليل وسنابك الخيل الحمر. كانت القصيدة هذه هي المتوجة بالجائزة
1: الأولى. 96 كان في بهجة.
0: طبعا 96 في دجا نتفكر تقريبا كان في قفة 97 زعما
1: 97 تونس عاصمة ثقافية في دوز
0: 97 عاصمة، وكنت مشارك طبعا في دوز وكان متزامن مع ملتقى محمد المرزوق.
1: صح و 98 كانت آخر دورة الدور بين الولايات في 98
0: كانت في قفة تقريبا.
1: نعم واستقرت 99 في القصري. نعم 98 السنة اللي مات فيها نجيب الخطاب.
0: اي طبعا
1: نعم هو نحن في سيدي عيش وقت اللي سمعنا بخبر
0: تقريبا نتفكر ان في قابس 95 زعما.
1: لا 95 ما صارش.
0: اي ثم عام في قابس نتفكر
1: انا 93 في قابس.
0: ايوه انا ساعتها انا نتفكر انا ما شاركتش ولكن نتفكر الموضوع التونسي للتونسي رحمه
1: معنا على صندوق تضام 26. اذا هكا بدت مشاركات محمد بكرع. هات خلينا نشوفوا احدى هذه المشاركات. اول تتويج ليك سي محمد.
0: والله اول تتويج لي كان سنه 96 في مهرجان في الحمام.
1: سنه 96
0: مهرجان الدولي للمياه المعدنيه، مهرجان المياه المعدنيه الحاره بالحمام.
1: وكان الموضوع
0: كان تونس نحو القرن 21
1: تحفظها القصيدة سي محمد؟
0: وكتبت فيها قصيدة أتذكر طلعها تقول حروف ربعة والتاء في مبداهم، مع الشمس بان ضياهم، ورقمين بيهم رابطين أختاهم. كنا أنا ذاك متسابقين تقريبا حوالي 12 شاعر.
1: مش برشا ديما في الحامة 8-10 معناها ديما متسابقين مش برشا.
0: 12 تقريبا في حوالي 12 شاعر.
1: نمر إلى التتويجات الأخرى.
0: التتويجات الأخرى كانت بعدها بسنة ديركت أنا مباشرة، كانت الجائزة الأولى بالمهرجان الدولي للصحراء سنة 97 كانت سنة 97 الجائزة الأولى بالمهرجان الدولي للصحراء في تحت موضوع تونس قلعة للإبداع.
1: أيوة هذيك 97
0: طبعا 97
1: 97
0: ديسمبر 97
1: مش عامتها مات الهادي برخيصة في بالي.
0: اي والله تقريبا نتذكر ان
1: تم ذكر الهادي برخيصه وقتها في بعض القصائد.
0: اي تونس 97 تونس قلعه للابداع مهرجان دولي الصحراء 97 كنت صاحب الجائزه. صراحه عدد كبير من المتسابقين.
1: عندك القصيده هذه سي محمد؟
0: والله
1: معناها قصيده. اي لا قصيده كما حتى
0: صلاح يقول
1: لا ما مش حتى طالع سي محمد خاطر لو كان خاطر هذه هامه انه اول تتويج ليك في دوز
0: لا هي هي هي كنص موجود عندي وموثق.
1: لا انا نحب نسمعوه نحب نوثقوه نحن في هذا برنامج توثيقي هو
0: واول
1: تتويج في دوز يعني
0: والله كحفظ باش نقرا لك ما تيسر.
1: نعم اذا ماذا بي ما امكن حفظه من هذه القصيده.
0: الطالع يقول يا سيدي الله محمد رسول
1: تونس قلعة إبداع ربما كان وصل شوي تتذكر بين بعد 97 شاركت 98
0: أنا كل خليه في الانتظار حتى أن إذا كان
1: نمشي 97 98 في في في قفصة ما كنتش متوج.
0: كان في نفس السنة أيضا 97 خذيت باقي الجائزة الأولى في المهرجان المياه المعدنية الحارة أيضا.
1: والموضوع
0: فكرتها 97 كان مهرجان المياه المعدنية الحارة وكانت تلك السنة تقريبا الموضوع
1: مش مجاراة متاع جماعي.
0: لا ذيك باقي واخذ جائزتها الأولى أنا مجاراة متاع اللي وقت للجت الخلا بندادي.
1: أيوة
0: لا
1: أيوة
0: لا لا هذه قبلها كانت موضوع الحامة مياه معدنية رجالات واحد. تقريبا والله تقريبا مش لا لا لا استغفر الله لا لا 97 والله ما عادش نتفكر 97 كانت لي في مرض جائزة وبصراحة ونسيت الموضوع تقريبا الحامة في عيون زائريها والله غاب علي الموضوع في الحقيقة معناها تخلطت علي الحكاية المهم أنها كانت من نصيبي أيضا الجائزة الأولى متفكر
1: إذن باعتبار أنه أغلب خاصة مهرجان دوز وقت أول أغلب المواضيع تكون حول التراث والعادات والتقاليد والصحراء
0: طبعا التراث لأني بصراحة في مهرجان دوز توجد به بعديد المراتب
1: نعم
0: وعلى وبعدة دورات
1: هات مدبنا خلينا نسمعوا قصيدة
0: كانت أولهم 97
1: قصيدة حول التراث بصفة عامة سواء كان متوجة في مهرجان دوز أو في الوطني أو في نسمع قصيدة حول التراث ثم نعود
0: أتفضل أنا نعطيك قصيدة متوجة واخذ الجائزة الثانية بالمهرجان الدولي للصحراء بدوز موضوعها البادية بين التراث والعولمة
1: جميل
0: حيث عملت في ذلك الوقت مقارنة عملت رمز الرمز البادي عملتها الفرس والعولمة وخليتها في الخطاب هي والعولمة والواحد من خاطر في الفرس نقولها جرفك طفور العصر وتبدلتي من منزلك حولتي وحسيت تغييرك منين سهلتي حسيت تغييرك حسيت صهيلك تغير ثاني وقارنت لصهيلك زمان الغارة على ما حكالي بصيف تشيباني كبير عمر عايش للزمان أطوارة وصف لي صهيلك قال ما تتواني كانك شبحت الشاي من خوارة حديثة وحالي بعزة العرباني في مكسك في عصر راح توارة من أرض اليمن النجد لعماني البغداد لموصوف بين أنهارة حديثك صهيلك يذكرني بباض زماني على عنتر وشيباني يومك حارة وغزي الغجر على عوجة السيقاني لحقتي وشقيت الخلاق الطارة صهيلك وحالي بفارس الميداني بوسيف يضوي من بعيد شرارة عطشان تاريخ غزير الرواني في البدو عندك صيت عالي كارة ركبوك ناس اللي يطرزوا في معاني من حب عذري بيتين سهارة مثل قيس لبحالة حكى وجداني من حب ليلة هامتها افكار اللي موسع فرضك سرد للي صغاني دربك طويل نحاول اختصارة وجب ذك الحاتم مقصد الضيفاني بسيمة كرم في الوطن حازة مارة ويا السعد الأزرق ما تقول إنساني يا بالقوا في طافرة هرهارة شاعر فحول الشعر تستهواني وكل حد ينظر من صفا منظارة وننظرت من منظاري للبادي وفسرتها بأفكاري لقيت ذكر ناس العاشرتها جباري لو فضلها لتجود مخيلتي ويا لك للصرع فضلك ساري وعندك محبة خاصة ما زلتي وجرفك طفور العصر وتبدلتي من منزلك حولتي وحسيت تغييرك منين صالتي هذا جزء من قصيدة في الحقيقة
1: جزء به طيب إذن ثم تواصلت رحلتك مع الشاعر في القصرين
0: والله في القصرين توجد تقريبا ثلاث مرات تقريبا ثلاث مرات
1: آخرها
0: الجائزة توجد سابقا تقريبا في 2005 والله نسيت بالجائزة الأولى وبعدها خذيت مرة من المرات ولا قبلها خذيت الجائزة الثانية أو الثالثة ما عادش نتفكر وكان التتويج الأخير هو في السنة الفارطة في موضوع بالثقافة
1: 2017 هكا
0: بالثقافة موضوع بالثقافة
1: إذا القصيدة هذه ممكن نسمعها طبعا يعني إذا كان طبعا أكيد مكتوبة عندك وحاضر هكا
0: والله مكتوب عندي لكن جيتوني في وقت أتمنى أن
1: لا جريت في وقت جميل
0: هو ساعة هو ساعة أنا نحب نحييكم على هذا البرنامج لأنه برنامج معنا توثيقي بالأساس معنا
1: نعم وبعدنا شوي سي محمد على أساس أنه نسمعوا للشاعر ولكن ما نعرفوش هو
0: لا والله رائعة جدا الفكرة لأنه بصراحة
1: حبينا بعد 200 سنة
0: خلي الناس تعرف الشاعر شكون معنا
1: نعم لا ولخصة نحن قاعدين نأسس لمدرسة نقدية وللبحث والدراسة إذن بعد 300 سنة باش يجي الحصة هذه تبقى اللي باش يبحث على الشاعر محمد بكراع ولا فلان الفلاني لابد أن يلقوا حاجات ولكن هذه حقائق بصوته يعني تاريخ
0: والله
1: ميلاده
0: والله نعم. والله لا أرمي وردا ولا معناها ولا إطراء لكن في الحقيقة معناها هذه بادرة جميلة وطيبة حبيت نحييكم عليها لأن هذا عمل أقل ما يقال فيه أنه عمل بسيط لكن كبير في معناه خصوصا معناها للشاعر الشعبي تحديدا. حبيت نقول سيد احمد حبيت نعمل ثلاثه معناها سطور تحت الشعر الشعبي. لان الشعر الشعبي على مر التاريخ هو فهمت ولا مهمش بأي معناه كذا، مهما كان الصيف ترى ومهما كان مستواه ومهما كان موضعه ومهما كان كذا، الشعر الشعبي نلقوا في الاخر خلاص ان نقاد الشعر الشعبي اصبحت، وخليني نقولها بالعباره هذه بربي ما تنحيهاش العباره هذه.
1: تفضل. لا ما نحو شعره
0: معناه نقاد الشعر الشعبي والباحثين، مش الشعراء، نقاد الشعر الشعبي والباحثين اصبحوا قريب يقتادوا من الشعر الشعبي كذا، ولكن وقت اللي ظلوا يتخافوا ويتعاملوا مع الشعر يتعاملوا معه كانهم في منزله خاصه وكانه في منزله اقل منها. لذلك معناها هذه بادره طيبه وعمل نعتبره جبار، لان للتوثيق دور كبير في تاريخ الشاعر ومنفعة كبيرة وفائدة كبيرة للأجيال القادمة.
1: نعم، نحن نتعامل مع الشاعر كمبدع، وطبعا هذا الابداع لابد ان يتم تسليط الضوء عليه، ويبقى دائما هو انتاج ادبي، وطبعا هو لون من انا نقول ديما راهو الادب الشعبي او هو احد جناحي الادب، اذا الادب الفصيح او الادب المعرب والادب الشعبي هو زوز اجنحه لادب واحد. يعني بدون
0: انا نحب نحيي الخيام في الشعر الفصيح، نحب نحيي الأخيان النقاد والباحثين والمهتمين بهذا المجال، لكن بربي شوف سيد عمي شوف الشعر الشعبي والشعر الشعبي الرسالة اللي تحملها. الشعر الشعبي أصبح يدخل الفرحة على أهل الفرح، وأصبح يعاني ويتحمل نصف القضية مع أصحاب القضايا. معناه الشعر الشعبي موجود في كل الحالات، والشعر الشعبي يلتجون في أي لحظة. لذلك معناها أني أدعو من هذا المنبر ومن هذا البرنامج تحديدا، أدعو رأفة بالشاعر الشعبي، لا يستحق شيء إلا أنه يأخذ حقه الأقل الأدبي.
1: نحن نريد من هذا الشاعر أن يكون محور اهتمام الدارسين والباحثين والنقاد، حتى طبعا يكون ربما
0: هذا ما نتمناه.
1: نعم، احد دعامات الادب او احد جناحي الادب بصفه عام. طيب سي محمد، هات كما قلنا انه ماذا محمد بكرع، هات نشوفه، هل انك مثلت تونس خارج حدود الوطن سي محمد؟
0: طبعا انا مثلت تونس منذ سنوات تقريبا طويله، تو تقريبا حوالي 20 سنة التالي. معناه أنا كنت مشارك في المنحمة الكبيرة سنة 1998 في مهرجان الربيع بغريان بالجماهيرية بليبيا الشقيقة، وكان معناها تحت ساعتها في المنحمة الكبيرة المنحمة العربية اللي كان تقريبا جل الدول العربية مشاركة فيها. الشعر الشعبي كان موضوع الملحمة، نسجل أنا عربي الحمد لله، كنت ضمن شعراء اللي حاضرين واللي تمت دعوتهم، وكنت قرأت قصيدة تقول نسجل عربي، نسجل اسمي عربي حر بكل فخر، صار خطر ندافع عن الوطن الأكبر. هذا طالع طيب. تقريبا اللي كتبت فيه الناس كل في الملحمة، وتذكر بعض الأبيات نقول ما زال حديثي يطول شغل البال وموضوع جعلني مشغول، علاش واحد عايز دلال الشرها فال كده هو اللي طغابي في الهول، ومتكسر كيف القلال وحالة حالة الربي بحالة مسؤول، والآخر في نعمة ودلال بضخ ومال وفيها متبزة محلول، واجب نوقف على الأطلال الرد مثال، ويا سامع مفهوم يقول المعنى اللي جاني في البال، ذكرت أطفال في حيفة ترزم وتصول، الرفع راية ما تندال وحق بطال، طري منها العادي مشلول، وواجب على العربي حلال، خلاص سوال من المضطر مع أخوتي نواجه للزر، نسجل اسمي عربي حر بكل فخر، صار خطر ندافع عن الوطني الأكبر. تقريبا هذا العرف الثالث في القصيدة.
1: نعم. طيب سي محمد، طبعا
0: حيث شاركت زادة معناها كنت شاركت تقريبا في
1: إلى جانب ليبيا،
0: في زوز مهرجانات أو مهرجان
1: إلى جانب ليبيا
0: في الجزائر.
1: أيوة.
0: وأخيرا تمت دعوتي إلى الشارقة، ولكن تعذر علي الحضور.
1: أكيد جايات أكثر سي محمد، وأنت طبعا أنت شاعر فحل وتمثل تونس أينما حللت. هات حبينا الحقيقة هو نعرف أنك كتبت في العديد من الأغراض، ولكن مزلتنا معك حصة أخرى حتى نعطوك حقك في مختلف الأغراض سي محمد. هذه ربما حصة
0: والله أنا أعتذر من الأخيان منك ومن الأخيان المستمعين، لأني تقريبا انا اعطيتكم حاجات موجزه.
1: لا مسجد لا باش نخصوا حصه اخرى وتكون في انت مستعد.
0: حصه مبرمجه باش تضل الامور كذا.
1: من هذه اللحظه من هذه اللحظه استعد لتسجيل حصه اخرى سي محمد، واينما وحال ما تكون حاضر بحول لها. ولكن انا ما نحبش نغادر نودع سي محمد بالتوديع طبعا سي محمد من غير ما نسمع قصيدة ديما يطلبوا فيها الناس، وهي قصيدة عشاء.
0: هذا القصيد انا كنت حاب باش نسمعكم النص الاخير.
1: سمعنا النص الاخير مسالش هذا بعد ما تسمعنا جزء معناها عرف من قصيدة عشاء.
0: نسمعكم عرف من عشاء ونسمعكم
1: القصيدة الجديدة
0: النص الاخير اللي عنوانه يا سارق الحلم سايس على الفكر سدوة تخبى ليخفف عليه المعايس. لولاه راهو تكبل لولاه راهو يقاسي مكبل وكابر احباسه تكثر عليه المآسي في وين ما يهز راسه. يقول ريتني بين ناسي ويظل ما بين ناسه ويقول يا كبر باسي حتى نهز نعاسه. جيه طيف جيه طيف حامل طواسي تزهيه تذهب وكاسه وباللطف حاله يواسي نسيه كل التعاسه. انت غدرة غدر قاسي وتزيد ضيقة انفاسة وتمرض بالنكاسي يفقد ملذة احساسة. يقول ريتني يقول اه يا كبر باسي من فعلتي في القساسة. يقول اه يا كبر راسي من فعلتي في الخساسة. ما قست قبل نغطاسي في بحر غارق قياسة وطلعت غالط احساسي نحتاب عندي فراسة. شركت بيدي الباسي والغير جدد الباسة وقلعت شجري بباسي شعل بيه الاخر قباسة. نحساب نملة كياسي بمحصول عقب الدراسة. هب ريح عند التماسي لحسلي النادر الحاسة. في حق عشر الإساسي وفي حق أهل الخماسة. وقال آه كثر فلاسي من المال فرقة الكاسة. زمن كرة لحسو ومباسي روس يدعو الرياسة وحميت شامي وفاسي طهرتهم من نجاسة. وقداش ياما جلاسي وقفت منه تناسة وفي لصل منه والماسي نهر عيد غمة دماسة. نهار في شفية تماسي وضمير ماتت حواسة. وقال آه طاير نعاسي وعالجنب الآخر يقبل وترجع أحلام الرواسي ويشوف زرعها مسبل. يا سارق الحلم سايس على الفكر سدوة تخبل. ترجع أحلام الجميلة هي اللي ترجع عمالة ترتاح نفس العليلة يساع يسرح غيالة. يقول آه شاهي مثيلة زمن فات راحت رجالة. يجي عين عام حافل بسيلة والزرع يثبت الدالة. والفكر يزهى دليلة بربيع طاغي يحتالة تسمان فيه الهزيلة وجمل يبيح رسبالة. يجي سارق يهد حيلة والحلم يقطع رسالة. ما بقت كان العزيلة نحر الفحل في قدالة. يلقى ربيعة بديلة جذب شين مشناح حالة لأنه حوالة حليلة زهو الحياة ما بقالة. صابر وما يلقاش حيلة شاف ظلم واضح قبالة. والخل عادة خليلة بو حق غابر سوالة. من دار فعلة رذيلة بدون نص بينا عدالة. كندر بغصة ثقيلة نومها رب ما لفالة. لحظات غصة قليلة فيها صرح زاد بالة. لكن الدالة بخيلة ما حققت لها مالة. تخاف منها عيدة طويلة السارق موتي يحبالة يمينة حلف لا يقيلة. قاسي وحكمة يهبل زاد هدد بويل ويلة خلا حازن مذبل. يا سارق الحلم سايس على الفكر سدوة تقبل. تركت فام القوايم من بعد سرقة أحلامه ويقول لا لاش نايم. والعمر تجري ايامه فرطت برشا غنايم في وقت غالي اسوامه. اندادك اصحاب العزايم ملكة اموال التهامه. وقداش دارت ولايم لاصحاب جاه وفخامه. لهمها في خصايم وحال تخشى الملامه. وعندك اندادك حمايم اللي تبعت الاستقامه. طاعت الخلاق دايم وخدمت اليوم القيامه. وانت مذبذب وهايم زي الغفوت من التوامة. ماكش من اهل الجرايم للفرض قادر صيامة قادر قيامة. قال اه مالله حشايم لفريت الاسود رغامة. والكبر لطراح حايم لطراه واقع كلامة. بحروف نفسي تلايم واضحي الله للفهامة. وليت للسلم رايم طالب معاه استلامة. على سارقي مش لايم اسمه الصحيح الندامة. والفكر فكري الشايم في الليل تهجم احلامة. من الحلم نلت الهزايم لا معذرة لا سبل. نسكت ونلبس كمايم ونسويه غزلي المخبل. يا سارق الحلم سايس سايس على الفكر سدوة تخبل. خفف عليه المعايز لولا راهو تكبل.
1: يعطيك الصحة محمد. طبعا هذا ليس بغريب.
0: شكرا.
1: سواء كان من حيث المبنى لهذا القصيد أو شكرا. من حيث المعاني والصور و طبعا أنت يعتبرك الكثير مدرسة شعرية، ونحن نفتخر باسم كاسم محمد بوكراع في يعني مدونة الشعر الشعبي التونسي. سي محمد، بطبيعة الحال مختلف الأغراض اللي كتبت فيها تقريبا، وخلينا نختمه بمقطع عيشة.
0: طبعا عيشة تقول عيشة بها القلب يهيم وهام وبها ناس قدم، وعيشة كلية تعليم ومبنى وكراسي وعلم ومنطقها شره وتبسيم، ولا تضحك لتعر الفم وكان تضحك فوقات الضيم، يجلى ويزول الهم ونستغنوا بعد التزميم ونتهنوا والخير يعم، إذا ثم مكسور مهاديم من ذهيبة حتى للجم، وفي دقة ثار مراديم وقرطاج وتونس باللم، تدير لهم عيشة ترميم بهذ شفرها البني يتم، عيشة للحيين زميم وللهالميت يتبسم، إذا قعدت لجنة تحكيم ولا وقفت قاضي يحكم، الشاشة تحسم بالترقيم وهي بشفرها تحسم، إذا ثم في لجنة غشيم عيش توريه اللي تم، عيشة هذه شيء عظيم همة وربا صوق يم، عيشة ساس الجد كريم ومن نسل سليم وحاتم مبادي عاشوا في ماهيم، ونزلوا في الجوبة بخيم وكسابة خيل ملاجيم، الوان وزرق بثير الصم يهزوا فوق الجرح الريمي، فادوا في يوم الملطم ولا صار مشاري ونهيمي، طبوا للمرمور سقم يصفوها ويجلوا الضيم، حرمهم ميدوسا ظلم، وعيشة لها ألف خديم وكل خادم فالفي خدم، وخطبوها من كل قليم العربي والكردي وعجم، ونظتهم زين التبسيم على جال البيها غارم، الشاعر جاب يقول قسيم وفي بحر المزموم خدم، طول طول في حرف الميم يوقف فميام النايم، اللي تنوش عيشة بالميم طيارة وعرضها صام، كان ربي به رحيم فيه تخلف 10 أفقام.
1: إذن سي محمد الوقت معك قصير الحقيقة، والحقيقة سعداء جدا جدا باستقبالك في هذه الرحلة من رحلات مختلفة شعراء تونسيين، من برنامج رحلة شاعر كانت اليوم يعني درة من درر الشعر الشعبي التونسي الشاعر محمد بوكراع. آخر ما تقول في هذه الحصة سي محمد؟
0: والله آخر ما أقول حبيت نحييكم على هذه اللفت الكريمة واختيار هذا البرنامج واسمه، هذه أنا أعتبرها لفتة كريمة جدا للشاعر، وتحديدا شاعر الملحون الشاعر الشعبي اللي يحبوا ياسر برش عبادة تحب تسمينا الشاعر الشعبي، لكن نحن فرسان القافية الملحونة، نحن لولانا لا تغنى أكثرهم بالثورة، ولا تغنى أكثرهم بالبطولات، ولا تغنى أكثرهم بالحبيبة والعشيقة. لذلك حبيت نحيي كل زملائي بدون استثناء في كل نقطة من نقاط الجمهورية التونسية هذه الأرض الكريمة، حبيت نجد لكم التحية والتقدير والاحترام على هذا البرنامج اللي في الحقيقة أنا أعتبره دافع معنوي للشاعر، ووقوف جانب الشاعر بصراحة ودفاعا عن حقه، وهو شاعر ما عنده مطالب في حق، فقط يحب أن
1: ينزل المنزل التي يستحقها، يعني
0: ينزل المنزل التي يستحقها ويعترف بجميله على مدى التاريخ، وكان الشاعر منا حاضر في كل أتراحهم وأفراحهم. كذلك حبيت نحيي والدتي تحية كبيرة جدا، وأدعو لها الله بالصحة والعافية، وأترحم على والدي رحمه الله الذي زرع فيه حب الشعر الشعبي، وأترحم على كل الأموات من عائلتي، خاصة أحباء الناس اللي توجهوا توجه كبير في الشعر الشعبي وكانوا لهم عناية خاصة به، ونحيي كل جمهوري سواء كان عبر أمواج الأثير أو خارجه، وشكرا لكم وهذا ما أقول. كذلك حبيت تحية بسيطة وصغيرة ومقتضبة لكنها في معناها كبير جدا إلى ابني عمر الفاروق،
1: ربي يفضله لك إن شاء الله يطلع لنا شاعر زي ده، خلينا نفتخر بيك يا بابا. شكرا لك سي محمد، إذن أكيد ستجمعنا بك مصافحات أخرى إن شاء الله حتى نرى الله ماذا كتب محمد بكرة في مختلف أغراض الشعر الشعبي. سي محمد إلى اللقاء.

0: معاك غزوة مرايتنا.
1: تحت شعار نبض الصورة وصدى المستقبل،
2: ينظم اتحاد إذاعات الدول العربية الدورة 26 للمهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون
1: من 21 إلى 24 سبتمبر القادم بتونس.
2: المهرجان يقام بالشراكة مع وزارة الشؤون الثقافية والتلفزة التونسية والإذاعة التونسية وعرب سات.
1: للاطلاع زوروا موقع المهرجان www.esbofestival.com.
3: إذاعة قفصة مراية تتكلم، مراية تتكلم.
4: تمام الساعة الخامسة مساءً.
5: إذاعة قفصة إذاعتكم الأخبار.
4: أهلا بكم إلى موجز الأخبار. تتواصل لغاية يوم 28 من أوت الجاري بمنطقة الجرسين من معتمدية قبلي الجنوبية فعاليات الدورة 30 من المهرجان الوطني الثقافي بالجرسين، متضمنة عددا من العروض المتنوعة التي تراوح بين الفن والمسرح والعروض التراثية بهدف إحياء الموروث الثقافي للمنطقة. تنطلق اليوم من دار الشباب بالمكناسي فعاليات الدورة الثانية من مهرجان الشباب بسيدي بوزيد تحت شعار شباب اليوم بناء الغد. هذا المهرجان الذي سيشمل مختلف معتمديات الولاية يتضمن مجموعة من الفقرات الفرجوية والفنية التي يؤثثها رواد دار الشباب للتعريف بالموروث الثقافي والتراثي للمنطقة. يشارك وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج محمد علي النفطي بتكليف من رئيس الجمهورية قيس سعيد في أشغال الاجتماع الاستثنائي لمجلس وزراء خارجية الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي الذي ينعقد يوم 27 من شهر أوت الجاري بمقر الأمن العام بمدينة جدة بالمملكة العربية السعودية. تمحورت جلسة عمل عقدت اليوم بمقر وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن حول متابعة استعدادات الوزارة وهياكلها الجهوية لتأمين أفضل الظروف للعودة المدرسية الجديدة بمؤسسة الطفولة. كما تابعت الجلسة سير تنفيذ المشاريع وتدابير المقررة للنهوض بخدمات الإعاشة للأطفال والارتقاء بجودتها تكريسا للدور الاجتماعي للدولة وتوفيرا للرعاية اللازمة لمستحقيها. قال اليوم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن المواجهة الأمريكية مع إيران لا تخضع لأي جدول زمني وستستمر إذا تطلب الأمر ذلك على حد قوله. الرئيس الأمريكي أضاف أنه لا يوجد جدول زمني محدد بشأن قرار العودة إلى طاولة المفاوضات، مشيرا إلى أن واشنطن ليست على عجلة من أمرها. شكرا على المتابعة، إلى اللقاء في تمام الساعة السادسة مساء مع ثالثة نشرات الأخبار.
0: معك غزوة مرايتنا.
6: ألو دكتور، ألو دكتور،
7: عسلامة ومرحبا بكم في هذا العدد من ألو دكتور. اليوم محور اهتمامنا التعامل مع كبار السن داخل الأسرة. في ضيافتنا دكتور فرحات شلبي اختصاص طب باطني وكاتب عام الجمعية التونسية لطب الشيخوخة. عسلامة ومرحبا بك دكتور.
8: مرحبا عسلامة أختي ريم ومرحبا بك في المستمعين ذات القصة. كما تفضلتي بالنسبة للتعامل مع كبير السن من خلال الأسرة والأفراد الأسرة هو مرحلة الشيخوخة فيها برشا خصوصيات، وعادة يوصل الإنسان للمرحلة هذه إلا يكون يحمل معه أمراض متعددة في المعدل، يعني في سن 70 نجم يكونوا ثم 7 أمراض أكثر ولا أقل. المهم كي نقولوا زادة تعدد الأمراض يعني بالضرورة تعدد الأدوية، وهنا زادة ينجموا يدخلوا في بعضهم. كذلك زادة مع تطور مراحل الشيخوخة كل أجهزة الجسم معناها باش تتأثر شوية، من المشي ينجم يتأثر، من وظائف الحيوية، من الأمراض اللي تكون هي بيدها تأثر، خصوصا الجهاز الحركي والعضلات ينجم يكون ينقص المفعول بتاعها ويصير فيها ضمور. العظام زادها كيف كيف نجم تم هشاشة مع العظام، هذا بالإضافة إلى احتمال تدهور الوظائف الإدراكية والعصبية كيف زاد وتطلب إحاطة نفسية كبيرة. تعامل مع كبير السن طبعا الحال لازم نصعبنا مليح معه، لأن كما قلنا كل حاجياتها تزايد، وكذلك المقدرة نتاع التواصل تنقص شوية، الغذاء كيف لازم يكون عنده نقص في الشهية، ولا حتى عدم قدرة، ولا أسنان ما فماش، ذاك علاش نحاول نوفر له كل ما يلزم الغذاء، ويكون زاد فيها نسبة من الكالسيوم والبروتينات النباتية والحيوانية، يعني اللحم فول كل الكالسيوم زاد حليب ومشتقاته، كذلك نعطيهم حتى بشكل يعني دوري الفيتامين دي في شكل ما نحرمش وإلا حتى زرادق يشربوها، كذلك نشجعهم على أنهم يقوموا بمجهود بدني حتى باللي يقدروا أهمية الحركة عند كبير السن مهمة جدا لتفادي كما قلنا ضمور العضلات، كذلك نحاولوا نفرض أسباب الراحة يكون فترة النوم كافية، كذلك نتفكرهم شربان الماء لأن هم رفلكس شربان الماء ينقص من حاجتهم الماء ما ينزموا ما يطلبوش لكن جسمهم يحتاج إلى الماء، وكذلك نستحفظوا على العلاجات نتاعهم في أوقاتها والعيادات الطبية كيف مع متابعة الأطباء، والإحاطة النفسية ديما نشعرهم اللي هم دائما مهمين في العائلة، ما خلهمش يعني وحدهم ولا متركنين، حتى في الأكل زاد يكونوا معنا في الطاولة كيف وزاد ثم خصوصيات أخرى فيما يخص الأمراض اللي نلقوها، هذه كل مرض عندها نحو خاصة، لكن في العموم النصائح هذه تدور حول كما قلنا التغذية والشرب الماء والنوم وكذلك الإحاطة النفسية، وأن نشعر كبار السن أنهم هم دائما قيمتهم في العائلة ثابتة.
7: نعم، شكرا لك دكتور فرحات شلبي اختصاص طب باطني وكاتب عام الجمعية التونسية لطب الشيخوخة، مع أجمل تحيات ريم حمد النوري.
6: ألو دكتور، ألو دكتور، من عام 91 بأصوات مستمعين ذوق 24 إذا تقفصة أنا المراية اللي تتكلم.
9: سيفك على كيفك
6: على كيفك. سيفك على كيفك.
9: سيفك على كيفك.

يا اهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعينا الكل. شنو الاحوال؟ حاضرين ولا لا؟ قولوا اي. مرحبا بكم. هذا برنامج سيفك على كيفك يبدا معكم توا 8 دقائق بعد الخمسة ويوفى لثمانية. قبل الثمانية بشوي هكا باش تسمعوا بغنياتنا اللي نختاروهم في ذوق النغمة. كما العادة زوز قيمات حاضرين، حضرت لكم اليوم زوز قيمات، انتم عليكم تختاروا طريقة زاد المشاركة سواء بالتليفون على 31 376 730 وإلا عن طريق الفيسبوك على www.facebook.com/radio-gafsa وانتلقوا المعلقة الخاصة ببرنامج سيفك على كيفك. عندكم ما تسمعوا معنا اليوم في أعداد الحصة زميلة سمية جبعة كرمي في تقديم اليوم الثالث على التوالي إنس حمادي الرويسي وكوكب رحب بيك. أول حصة نخدم بعضنا اليوم في سيفك على كيفك. مرحبا عبد بيمولة في الإخراج الرقمي للحصة، زينة حدي في صندرت أمن المداخلات الهاتفية. هذه تحياتي إنس حمادي الرويسي. نخليكم تسمعوا الاقتراح الأول بالنسبة للقائمة الأولى المقترحة لليوم.

هذه شيرين اللجمي في القائمة الأولى. شه شه ما همش أصحابي. عفيف حمودة وأيمن غزيل اشتقت إليك العندليب الأسمر عبد الحليم حافظ. هذه القائمة الثانية.

هذه القائمة الثانية حرمت حبك وردة الجزائرية سلم عليك العقل محمد حسن دور على الحلوين ولا كلام فرسين محمد منير ويجرز بطبيعة تكلمون على 31-376-730 غير درجين وإلا عن طريق الفيسبوك ونتلقوا المعلقة الخاصة ببرنامج سيفك على كيفك بعد شوية نعطيكم نص المسابقة بالنسبة لليوم اللي رشحكم لنهار الخميس باش تربحوا معنا 100 دينار مهداية من إذاعة قفصة قبلها نسمعوا أشموسة ذكية غناية بالذكاء الصناعي الطير الجذاب

هذه الشموسة الذكية، مرحبا بكم. 31 376 730، ذكركم ديما رقم الهاتف باش يشاركم معنا. نص المسابقة اليوم ساهل وتنجموا تعملوا عليها عملية بحث في تونس حسب آخر معطيات التعداد العام للسكان والسكنة. نحكوا على نسبة التمدرس، مدامنا قريب للعودة المدرسية، نسبة التمدرس الفئة العمرية اللي تتراوح عمرها ما بين 6 و14 سنة. ركزوا بالكذاب، زعم حوالي 97.3% وإلا 87.3% وإلا 77.3%. نعاود السؤال، في تونس حسب آخر معطيات التعداد العام للسكان والسكنة، نسبة التمدرس الفئة العمرية من 6 ل 14 سنة زعم هو حوالي 97.3% وإلا 87.3% وإلا 77.3%. حظ موفق لكم مستمعينا.

0: معاك تطوى مرايتنا.
1: أجمل التحايا مجددا لكم الناس الكل. نذكركم ديما إن شاء الله مع الستة غدا جينا نستقبل تليفوناتكم في تونس حسب آخر معطيات التعداد العام للسكان والسكنة. نسبة التمدرس الفئة العمرية 6-14 سنة حدد زعما حوالي 97.3% وإلا 87.3% وإلا 77.3%. بعد شوية أخبار سبور، خليكم معنا في الاستماع لصيفك على كيفك.

0: أحلى لقاءات أحلى الموجات، أهلا وسهلا ومرحبا بكم من جديد كل مستعملي الطريق ثنية من ثنية زينة، ومرحبا بكم في سيفك على كيفك حتى لثمانية تعليل برشا أخبار رياضية باش نحكوا على ألعاب البحر الأبيض المتوسط، عودة على الميداليات واللي تحصلوا عليها أمس في الحقيقة، ونحكوا أيضا على المنتخب اللي ترشح للدور الثاني. أيضا اليوم كما قال لي حيدر ندوة صحفية لمعين الشعباني مدرب المنتخب، أهلا وسهلا ومرحبا حيدر.
1: أهلا وسهلا، مرحبا ناس، تحية ليك ولكل مستمعينا.
0: أي شنو الأخبار هذه الكل؟ باش نبدو زعما
1: هو باش نبدوها بالمنتخب الوطني التونسي اللي أقل من 21 سنة، اللي موجود طبعا في مجموعة تاع منتخبات عندها باع وذراع اليوم في كرة القدم حتى في الصغار. فنحكي على منتخبنا الأولمبي اليوم مترشح للدور الثاني بعد فوزه على المنتخب التركي، انتصار ثاني بعد ثلاثة مقابلات وتعادل، في انتظار معرفة شكون باش نواجهه.
0: منتخب التركي شنو حواله معناها؟
1: والله منتخب محترم جدا، تفرجنا على المقابلة منتخب محترم جدا، وفي الحقيقة مش باش نوضحوا حاجة زادة باش ما نكبروش زاد المنتخب اكثر.
0: لعبوا مع بعضهم قبل ولا
1: تواجهوا طبعا وديا، لكن زاد باش نكبروش المنتخب التونسي، معناها باش نعطوا زاد ضغط اكثر على الملعبيه. حتى بعض المنتخبات مش مشاركه يعني مشاركين بالال معناها لي كاتيجوري اصغر. دونك هذا علاش بعض النتائج كنسوا على المنتخب المغربي يقول لك هزوا كاس العالم.
0: يعني حيدر احنا التوانسة ما لازمناش ناخذوا راحتنا من الاول.
1: اي هذا هو
0: هذا هو مفيد اكاه انت ما احشمت باش تقولها معناها اكاه هذيك هي
1: معناها اي هو في الحقيقه هذا هو. ان شاء الله ربي يزيدنا في الصواب. هذاش نجم نقول بالطبيعة باش نحكوا زاد على معين شعباني، اول ظهور لي اعلامي بعد تعيين وعلى راس الاطار الفني المنتخب، حكينا برشا حاجات في الندوه الصحفيه اليوم. وكما قلت ناس فما تتويجات بالنسبه لليوم امس، ما زلنا لليوم فقط باش نوضحوا حاجه زاد المستمعين بخصوص النتائج. رغم نجموش نعطوا النتائج الا ما اتاكد اللجنه الوطنيه الاولمبيه ووزاره الشباب والرياضه، لانه الحسبه ماهيش كره قدم هذه، ولا نعرف شكون مركز شكون، لانه نعرف في الوقت مثلا فما ميداليه ذهبيه، لكن في بعض الرياضات يلزم ناخذوا معلومه صحيحه. هذا علاش ساعات نخلوا لاخر وقت اي تحيين نخلوا لاخر وقت باش نعطوا النتائج. دونك يوم امس كان يوم حافل بالنسبه لتونس ببعض الميداليات ونتائج ايجابيه زاد.
0: فلاش سبور حافلة زادة برشا أخبار رياضية، تفضل حيدرون.
2: فلاش سبور. فلاش سبور.
1: أهلا وسهلا، مرحبا بكم مستمعينا في هذا الموعد الرياضي من فلاش سبور. البداية بالمنتخب الوطني التونسي اللي أقل من 21 سنة اللي ترشح اليوم إلى الدورة الثانية ونصف النهائي، هو في دورة ألعاب البحر الأبيض المتوسط تورنتو الإيطالية 2026. منتخبنا كان حقق الانتصار في هذه المجموعة على حساب المنتخب التركي بنتيجة 2-1 بعد تعادل أمام مقدونيا الشمالية في المباراة الأولى، ثم انتصار على المنتخب المغربي في المباراة الثانية هدف مقابل صفر. إذن الترشح بالنسبة لمنتخبنا في هذه المجموعة هو الأول للدور القادم، في انتظار معرفة المترشح من مقابلات اللي باش تلعب الليلة. نذكر المنافسين متاعنا باش يلعبوا الليلة، واحد من المنافسين باش يكون معانا 8 متاع الليل المنتخب الجزائري باش يواجه منتخب ألبانيا، وفي نفس التوقيت كوسوفو مع المنتخب الإيطالي. إذن 4 منتخبات في هذه المجموعة باش يواجه فينا المنتخب طبعا باش ترشح الثاني كما صارت العادة مع منتخبنا الوطني التونسي. مدام حكيت على منتخب الوطني التونسي لكرة القدم لأقل من 21 سنة، باش نحكي على منتخبنا الوطني التونسي للأكابر. اليوم كان الموعد مع ندوة صحفية للناخب الوطني الجديد أو المدرب الجديد معين الشعباني بعد طبعا تعيين على رأس الإطار الفني. معين تحدث على عدة نقاط في هذه الندوة، أحكى على برشا حاجات. أنا باختصار مش هنتيكم طبعا شنو جاء بالنسبة لتواجده في مكتب وزير الشباب والرياضة، ونذكر الناس كل حول الجلسة والمدير الرياضي للمنتخب مش موجود، وكذلك المدير الفني للجامعة التونسية لكرة القدم اللي عينته وزارة الشباب والرياضة، وكان معز المسيري موجود، وكيف كيف وزير الشباب والرياضة معين شعباني حكى على الجلسة، قال انه الجلسه هذه حول عقد معين الشعباني، حول فسخ العقد لا قدر الله كانت تمشيش الامور مع الجامعه التونسيه لكره القدم مع المنتخب، كيفاش يكون كيفاش نحاولوا نجنبوا ونخلوا منتخبنا في اشكاليات قانونيه. حكى زاد على دعم وزاره الشباب والرياضه للمنتخب الوطني لأكابر وبقية منتخبات. هذا بالنسبة للصورة الأولى اللي ريناها مع وزير الشباب والرياضة. قال إنه أنا فخور جدا وفخور برشا أن يكون مدرب المنتخب الوطني. المهمة مش سهلة ولكن كلنا حماس للعمل. جيستيون في المنتخب التونسي مش كيما الأندية، وهنا نقطة مهمة جدا لأنه معين شعباني لم يسبق له تدريب منتخب، دونك اعتقد انه عنده فكره على يعني طريقه العمل مع المنتخب مش كما الجمعيه، عنده فكره زاد على المجموعه هذا حسب ما حكي. الملاعبيه ممسوسين ذهنيا نحاولوا نرجعوهم. هذا بالنسبه لي ابرز ما جاء في الندوه الصحفيه للمدرب معين الشعباني كما ذكرنا اليوم من خلال طبعا تدريبه للمنتخب الوطني التونسي لكره القدم. نرجع لتورنتو إيطاليا والألعاب المتوسطية. الوفد التونسي نتائج إيجابية حقق إلى حد الآن، ذكر عنا وفد فيه 178 رياضي ورياضية في 28 اختصاص بين الرياضات الجمعية والفردية. بالنسبة للنتائج يوم أمس وما زلنا بالنسبة لليوم نحققوا في النتائج، عطيتكم تاع الفوت وما زالت النتائج تتحقق بالنسبة لمنتخبنا الوطني التونسي. أشرف الزوار لميدالية ذهبية في مسابقة الرمي بالدقة في الكرة الحديدية، الثنائي التونسي منى البيجي وأحلام الحاج حسن ميدالية برونزية في الكرة الحديدية الحرة إثر فوزهم على تركيا بنتيجة 13-3. منى البيجي في الميدالية البرونزية اختصاص الرمي بالدقة بعد فوز على إيطاليا سارة فيريرا. وفي كرة اليد فوزنا كما تعرفوا الناس كل على منتخب قبرص 34-27، وفي الكرة الطائرة انهزمنا المنتخب الفرنسي 3-0. هذه كما ذكرنا أبرز النتائج بالنسبة اليوم أمس، وما زالت النتائج بالنسبة لليوم إن شاء الله في الموعد الرياضي القادم نعطوكم طبعا أبرز النتائج. باش نكمل جولتنا الرياضية طبعا بالرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم، وباش نرجع زادة لبرنامج مباريات المنتخب الوطني التونسي. هات خلينا نبدا بالمنتخب وتصفية كأس الأمم الأفريقية 2027. ذكر بالبرنامج اللي عملت عليه جامعة التونسية لكرة القدم، نواجهه منتخب أوغندا يوم 24 سبتمبر القادم 8 متاع الليل في تونس، وفي بوتسوانا المنتخب التونسي ينزل ضيف على منتخب بوتسوانا يوم 29 سبتمبر انطلاقا من 8 متاع الليل بتوقيت تونس كما ذكرنا. هذه تصفية الكان متاع 2027. الختام بالرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم الويكاند هذا باش تلعب الجولة الثانية الذهاب من البطولة الإفريقية. ملحمة مسوسة تقدم سقيط الدير ينزل ضيف على مستقبل مرسى، الاتحاد المنسيري مع الملعب التونسي والسي اس اس مع الترجي الجرجيسي، الأحد شبيبة العمران مع الترجي الريفي التونسي في زويتن، نادي حملان مع النادي البنزاتي، الأولمبي البيجي مع اتحاد بن قردان، والنجم الرياضي المتلاوي ينزل ضيف على نجم الساحلي في الملعب الأولمبي بسوسة. أخبار هذه وأخبار أخرى ديما على الصفحة الرسمية للإذاعة. هذه أجمل تحيات حيدرون، نرجو الكنيس ونكملوا معك المشوار.
0: شكرا حيدر. الموعد مرة أخرى إن شاء الله نتقابلوا مع 7:30 في أخبار هذه الأخبار وأخبار أخرى محينة. خليكم معنا أنتم تسمعوا في برنامج سيفك على كيفك حتى 8:00.

0: إذاعة قفصة.
1: مرايا تتكلم. إذاعة قفصة في سيدي بوزيد على 91.8.
2: مرحبا بكم، احلى الايقاعات، برشا موزيكا تسمعوها معانا. ديما نقولكم قووا في الراديو عندكم تسمعوا، نقصوا في السرعه كانكم شادين ثنيه، واعملوا برشا جو كانكم في دياركم. مرحبا بكم حتى للثمانيه، موعدكم في برنامج صيفك على كيفك. بعد شوي نمشوا لسيدي بوزيد، حاضر معانا وليد النايلي. نرجعوا له بعد شويه خاطر باش نحكوا على الفعاليات الدوره الثانيه من مهرجان الشباب بسيدي بوزيد بدار الشباب المكناسي تحت شعار شباب اليوم بنا الغد.

0: عسلامة. مرحبا، مباشرة نرحب بسيد وليد النيلي. اليوم باش نحكوا على مهرجان الشباب بسيدي بوزيد، عودة أيضا على المهرجان الصيفي. اليوم هي في الحقيقة فعاليات الدورة الثانية من مهرجان الشباب بسيدي بوزيد بدار الشباب المكناسي. سي وليد أهلا وسهلا ومرحبا.
1: أهلا وسهلا، مرحبا بك وتحية لك وكافة مستمعي بعد قصة.
0: شكرا ليك. أمس قلت لي فما ندوة صحفية، اليوم هو الافتتاح الرسمي لهذا المهرجان في دورته الثانية. برشا فقرات فرجوية فنية تأسسها ولا يأثوها رواد دار الشباب باش يعرفوا بالموروث الثقافي والتراثي للمنطقة. ناخذ من عندك أكثر تفاصيل حول مهرجان الشباب.
1: يعطيكم الصحة أول حاجة على الاستضافة، وهذا مش جديد على بعد قصة اللي تواكب فينا في مختلف الأنشطة، معناها كالكسوة الصيفية وإلا الأنشطة اللي تقام على طيلة السنة. مهرجان الشباب في ولاية سيدي بوزيد إن شاء الله هو في دورته الثانية، عملوه كانت الدورة الأولى السنة إن شاء الله الدورة الثانية إن شاء الله يمتد من 25 أوت إلى 10 سبتمبر في إن شاء الله في 15 محطة للمهرجان هذا في كافة معتمديات ولاية سيدي بوزيد.
0: نعم.
1: نحب نحطوكم في الإطار شنو معناها مهرجان
0: الشباب. أي
1: شوية.
0: موجه خصيصا للشباب، يعني لرواد دور الشباب والمؤسسات الشبابية في الجهة. سي وليد،
1: نعم،
0: قلت لك المهرجان هذا يسميتوه مهرجان الشباب على خاطر هو موجه بالأساس لرواد المؤسسات الشبابية بالجهة، وإلا فما مشاركات شبابية أخرى؟
1: بطبيعة الحال هو مهرجان شباب، معناها اسم على مسمى، معناها هو مهرجان يتم معناها تأسيس الفقرات نتاعو معناها من الشباب اللي هو من رواد دور الشباب، ويكونوا معناها ناشطين في مختلف النوادي اللي تابعة معناها دور الشباب. هذاك علاش هو التسمية نتاعو صارت معناها مهرجان الشباب، وماهوش معناها مقتصر على ولاية سيدي بوزيد فقط، هو في 24 ولاية التسمية هو مهرجان الشباب، وهانو معناها كل ولاية ماخذة فهمتني ولا فترة في التنفيذ وماخذة فهمتني الأماكن معناها اللي باش تدخل فيها. هذاك هذا هو معناها مهرجان الشباب.
0: به مختلف الفقرات كما قلت، فما فقرات عروض موسيقية، فما أجواء تنشيطية، فما ثقافة، فما فن، فما برشا حاجات محضرينها لهذا المهرجان.
1: والله احنا معناها دور شبابي ولاية سيدي بوزيد حق تزخر معناها بطاقات شبابية متميزة في كافة معناها المجالات. حاولنا من خلال مهرجان شباب هذا انه نبرزوا الطاقات الشبابيه هذه عبر مجموعه من الفقرات اللي باش تكون ان شاء الله مبرمجه في كل معتمديه. هي عباره على انشطه جماهيريه، مباريات ومسابقات رياضيه، عروض فنيه شبابيه في مجال التعبير الجسماني والرقص العصري والموسيقى والمسرح، فضاءات للاعلام معناها والخدمات للشباب، انشطه تطوعيه من خلال معناها جداريات فنية وحملات نظافة ومعناها تزيين وتزويق معناها للحدائق والأماكن اللي باش ندخلوا فيها، حملات تحسيسية حول ظاهرة العنف والمخدرات وكيف معناها السلوكيات المحفوفة للمخاطر، زاد كيف ثم سهرات تنشيطية فنية. الحاجة الباهية أنه الشباب هما اللي باش يكونوا معناها المستفيدون وباش يكونوا هما الفاعلين واللي يقوموا معناها بالأنشطة هذه.
0: نعم، نرجع مع اليوم معناها فما حركة كبيرة برشا من خلال هذا المهرجان، وباش تشهد زاد الجهة سيدي بوزيد معناها حركية على خاطر المهرجان، حركية ثقافية اجتماعية علاش لا حتى اقتصادية، دور العجلة شوية في الجهة حتى 10 سبتمبر. قلنا هذا المهرجان، نستغل الفرصة قبل ما نقولك بسلامة وإن شاء الله موافقين، نرجع عودة أيضا على المهرجان الصيفي كيفاش كان ومختلف الفقرات اللي كانت حاضرة زادة في المهرجان الصيفي والمشاركة.
1: والله ككل عام مندوبية الشباب والرياضة تحت أشراف أنا وزارة الشباب والرياضة والإدارة العامة للشباب تقوم بتنفيذ جملة من الأنشطة الصيفية اللي هي عبارة عن مخيمات شاطئية للشباب ومصيف جهوي، وبالإضافة إلى الأكاديميات والمصايف والمخيمات الوطنية. سيدي بوزيد من خلال معنا المخيمات الشاطئية للشباب استفاد منها 294 شاب وشابة من مختلف دور الشباب بالجهة، وكيف كيف معناها عندنا المصيف الجهوي للانتماء والمواطنه والتطوع استفادوا منه، هذا مصيف جهوي واستفادوا منه 45 شاب وشابه في المركب الشبابي نابل، إضافة كما قلت لك القرابة معناها 80 شاب وشاب استفادوا من المخيمات والمصيفات والأكاديميات الوطنية. هو كان برنامج معناها ثري جدا من خلال الأنشطة الصيفية، معناها انطلق من 12 جويلية وختتم ب 22 أوت، وكانت فترة عملها ممتازة. والحق شباب سيدي بوزيد كانت مشاركته فاعلة جدا المنبر هذا. نحيي كافة إطارات شباب ولاية سيدي بوزيد اللي سهروا ونفذوا البرامج هذه، كيف معناها إطارات مندوبية الشباب والرياضة، نوجه لهم تحية على المجهود، هم جنود خفاء على المجهود اللي قاموا فيه طيلة الأنشطة الصيفية. وإن شاء الله ربي يوفقنا كل عام أنه نقدموا حاجة باهية لولاية سيدي بوزيد.
0: موافقين إن شاء الله، تحياتنا ليك وتحياتنا لكل أهالينا في سيدي بوزيد. إلى اللقاء. احنا ما زلنا مواصلين معكم مشوارنا في سيفك على كيفك. حبيت نذكركم بنص المسابقة اللي رشحكم باش تربحوا معنا 100 دينار مهداة من إذاعة قفصة في تونس، وحسب آخر معطيات التعداد العام للسكان والسكنة، نسبة التمدرس الفئة العمرية 16 من 6 حتى 14 سنة زعم حوالي 97.3%، 87.3% وإلا 77.3%. نذكركم أيضا بزوز القائمات اللي تتنافس اليوم في ذوق النغمة، اشتقت إليك عبد الحليم حافظ، ما همش أصحابي عفاف حمودة وأيمن غزال، الشه شيرين اللجمي، هذه القائمة الأولى. والقائمة الثانية كلام فرسان للكينج محمد منير، سلم عليك العاقل محمد حسن، حرمت حبك للفنانة وردة الجزائرية، تو تهزوا التليفون وتكلمون 31 376 730.

0: اتصالات الهاتفية نسمع في حسين الجسمي، هنشوف شكون معانا في التليفون. الو، عسلامة.
1: الو، عسلامة.
0: مساء النور، مرحبا.
1: هلا، وينك عزيزة فجراوي؟
0: مدام عزيزة فجراوي، مرحبا.
1: وينك ناس لاباس؟
0: الحمد لله، شنو عامل فيكم الطقس؟
1: كل عام الحمد لله،
0: الله
1: كل عام
0: يخليك،
1: طيب. فيه
0: الله يخليك، يعطيك الصحة. مدام عزيزة، في تونس حسب آخر معطيات التعداد العام للسكان والسكنة، نحكو على نسبة التمدرس. سؤالنا نحكو على الفئة العمرية اللي عمرها ما بين 6 و14 سنة، حوالي زعما 97.3%، 87.3%، وإلا 77.3%.
1: 77%.
0: 77%. وبالنسبة للقائمة، ناهي اللي ترشحها تسمعها في آخر الحصة. الشيه الأول. باي، شكرا لك مدام عزيزة، إلى اللقاء. اتصال موالي، عسلامة. مرحبا.
2: ألو.
0: أهلا وسهلا،
2: معك بوقرة نصيب.
0: مرحبا سي بوقرة.
2: أهلا وسهلا.
0: ليا برشا ما سمعتش صوتك يا سي بوقرة.
2: هاني حد كي سخنت علي الدنيا
0: هكا هو،
2: وغلبني الطقس، ولا تقول
0: خلينا قلنا خلينا نبردوا شويه مع اذاعه قفصه، نبحبحوا شويه في سلك على كيف كاي. علاش لا سي بوقرة، نحكوا على نسبه التمدرس بالنسبه للفئه العمريه اللي عمرهم ما بين 6 يعني من سنه اولى حتى ل 14 سنه، حوالي زعما 97.3%، والا 87.3%، ولا 77.3%، شنو تقول؟
2: اي والله نقول 87%.
0: باه، وبالنسبه للقائمه، انا هي اللي ترشحها تسمحها اخر الحصه ان شاء الله.
2: ان شاء الله، وكان نسمع للقائمه الاولى.
0: اي علاش؟ على خاطر فيها العندليب.
2: فيها العندليب يعني.
0: ايواش، يعطيك الصحه انت سيبو قره، وان شاء الله تسمحها، حتى كان ما سمعناش ما وصلناش للقائمه الاولى، باش نعدي لك اغنيه اللي عندليب الاصم. هاي شنو رايك؟ شكرا لك.
2: كنت غادي تعدي لي اغنيه الفريد به.
0: هاي تو نقترحوا فريد ان شاء الله يقعد حاضر معنا في سيفك على كيفك، على شافي ذوق النغمه. شكرا لك سي بوغرانسي، بتحياتنا. اتصال موالي، على السلامه.
3: مساء النور.
0: مساء الورد والفل والياسمين، مرحبا.
3: شن احوالك نوسه؟
0: الحمد لله. ميار ولا رؤى؟
3: لا لا، ميار. كنت تم
0: رؤى ميار.
3: نعم، ميار.
0: مرحبا. مرحبا يا ميار،
3: يعيشك. تحيه ليك وتحيه للفريق اللي عامل معاك. نوس اخواتي البثره ويوصلنا مدغدش شويه.
0: باه، احنا هذه الملاحظه وصلتنا للمره الثانيه بالنسبه للبث. شكرا لكم بطبيعه على الوفاء الدائم.
3: والقائمه شيرين اللجمي
0: اللي فيها شيرين اللجمي. باه،
3: هي القائمه الاولى.
0: متفاهمين، اسمع صوتك غدوه ان شاء الله ميار. الى اللقاء. اتصال موالي، على السلامه. مرحبا.
4: الو، عسلامة.
0: اهلا، مرحبا.
4: محمد برجب من كسار قفصة.
0: سي محمد برجب من كسار قفصة، مرحبا سي محمد.
4: 77.3% هي افقر نسبة.
0: اي،
4: والقائمة الثانية. ونطلب اغنية خي محمد علي الوهاب.
0: ايوا، طلبتها من عندي امس.
4: الترجي
0: مشى يلعب في مع المنتخب الاولمبي، شنو رايك؟ اي يلعب مع المنتخب الأولمبي. اي شكرا لك، يعطيك الصحة سي محمد برجب. خليكم معنا بعد شوية نشرة أخبار الستة مع سيد أحمد حراثي، أوفياء بالاستماع. أبقوا معنا حتى الثمانية في سيفك على كيفك.

0: الو، ليه ما فما حتى قلق؟ نجم نسوق ونتكلم معاك
1: يا خويا. باش تسوق بينا وتوصلنا سلامات، والا تتكلم في الجوال وتعمل بينا حادث.
0: صعبالك يا خويا، انا ديما نسوق وكي تجيني مكالمه نتكلم ولاباس.
1: ما تعرفش اللي سياقه يلزمها تركيز كامل، حتى السائق يكون ملم بكل ما هو في الطريق ويتجنب الحوادث.
0: هذيا ما نعرفهاش.
1: علميا الحديث في الهاتف الجوال ما يخليش الواحد يركز على السياقه، واي طارئ مفاجئ على الطريق ينجم يتسبب له في حادث.
0: يا خويا خوفتني، من اليوم ما عادش نرد على الجوال حتى تقف السياره. الو، لا تو نطلبك نوصل المكتب.
2: المرصد الوطني لسلامه المرور.
3: اذا تقفص مرايا تتكلم، مرايا تتكلم.
4: تمام الساعه 6 مساء.
5: إذاعة قفصة، إذاعتكم الأخبار.
4: أهلا بكم إلى ثالثة نشراتنا الإخبارية لهذا اليوم، وفي أبرز عناوينها: اللجنة الجهوية لمتابعة مشروع الاقتصاد الأخضر والتمكين الاقتصادي بقفصة تبحث في السبل الكفيلة ببعث مشاريع ذات بعد بيئي للراغب في الانتصاب للحساب الخاص. يوم إعلامي ينتظم بمدينة سوق لحدبل ليتقبل للانطلاق مبكرا في توفير الأضاحي والرفع من مردودية المنظومات الخاصة بتربية الماشية. ومصانع المياه المعدنية المعلبة ترفع نسق الإنتاج بهدف الاستجابة إلى الطلبات المتزايدة على المياه. ومصادر عسكرية إيرانية تتحدث عن التوصل إلى اتفاق بين إيران وسلطنة عمان بشأن تقاسم إيرادات مضيق هرمز، وطهران تهدد بالإبقاء على المضيق مغلقا حتى تستجيب واشنطن للشروط الإيرانية. تفاصيل النشرة: انعقدت صباح اليوم بمقر ولاية قفصة جلسة عمل اللجنة الجهوية لمتابعة مشروع الاقتصاد الأخضر والتمكين الاقتصادي التي خصصت لمناقشة النسخة الأولية من قاعدة البيانات التي سيتم عرضها على مكتب دراسات متخصص تابع لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي والمتعلقة بأصحاب المشاريع والمنتفعين بمختلف برامج وآليات المساندة النشطة بولاية قفصة. وللإشارة، فقد تم الاتفاق سابقا على العمل على منظومة الفصدق بولاية قفصة التي تحتوي على عديد حلقات الإنتاج التي ستمكن بدورها من بعث العديد من المشاريع ذات البعد البيئي للراغبين في الانتصاب للحساب الخاص. الزميلة نبيلة النصري واكبت أشغال الجلسة وتحدثت إلى عبد الستار الربحي عضو مكتب دراسات عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي.
6: هو برنامج يعتني بكل ما هو مشاريع ذات بعد اقتصادي وعددنا ذات بعد بيئي، يعني المشاريع اللي هي تستغل الامكانيات المتوفره في الولايه لاعاده التثمين والرسكله نتاعها، وهو موجه لكافه الباعثين. وفي قفصه استقر الراي من عند لخيان في مكتب الامم المتحده على العمل على منظومه الفصدق، هذا كمنظومه خاصه بولايه قفصه، وكذلك في اطار منظومه اخرى مع ولايه مجاوره اللي هي منظومه نتاع زيت. بمعنى المنظومات هذوما فيهم العديد من حلقات الانتاج. حلقات الانتاج هذه باش تعطي امكانيه لبعث مشاريع داخل هذه المنظومات. هذا بصفه عامه على المشروع. لخيان معناها في اطار معناها التفاعل مع باعثي المشروع اللي هما برنامج الامم المتحده بالشراكه مع وزاره الاقتصاد والتخطيط، عبروا على مشغل في كونه ثم بعض الصعوبات في توفر المعطيات وفي تبادل المعطيات في هذه المجالات. طلبوا على اساس لكونه مكتب دراسات يعمل لهم قاعدة بيانات وين باش تضم كل هالمشاريع اللي تعملت في هالمنظومة متاع الاقتصاد الأخضر، وكذلك نحن نحبوه اللي كونا مع الخيال بالشراكة معهم نعملوا لهم آلية اللي هي هذه قاعدة البيانات، هذه آلية باش يخدموا بها، لكن نحبها آلية نحطوا فيها شنو صار ونحطها آلية على ذمتهم باش تكون هي أداة للتنسيق ما بين الإدارات الجهوية، وكذلك تكون بوابة للباعثين الخواص باش يولوا يطلعوا على شنو موجود في هالمشاريع من جانب هذايا، وكله في إطار دفع الاستثمار الخاص وفي إطار تثمين ما تزخر به الجهة من إمكانيات والفصدق وكذلك الزيتين. لكن قفصة ما فيهاش كنزوز منظومات، فيها العديد من المنظومات، ونحن نحبوا اللي كونوا آخذي القرار في الجهة تكون عندهم لوحة قيادة فيها كل المتدخلين موجودين في اللحظة ذاتها، ينجم يأخذ المعطيات كاملة على كافة المتدخلين باش يوجه البرامج هذه باش يكون التوزيع متاعهم هام، وكذلك التوزيع متاعهم يشمل كامل الأطراف الولاية.
4: يقوم سوق الرحبة الوحية بتوزر بالترويج للتمور الصيفية بالسوق المحلية بالشراكة مع المركز الفني للتمور، وذلك من خلال دعم مسالك التوزيع القصيرة والتضامنية وإيصال منتجات صغار الفلاحين مباشرة إلى المستهلك لتشجيع الإقبال المحلي على هذه الأنواع الموسمية محدودة الفترة. عضو جمعية المنحلة للمواطنة الفاعلة بتوزر سالم بن سلمة يتحدث في هذا الإطار، والمتابعة لوحيدة أمبارك.
7: منذ 5 سنوات انطلقنا في ترويج لتمور تنوع الجيوش تمور البيض على اتناق بالشراكة مع المركز الفني لتمور، نحاول باش نعاونوا بالتعريف بهذه التمور لأمل نحصل سوق جديدة تدعم صمود الفلاحة والواحات القديمة، خاصة المعروفة بهذه الأنواع تاع التمور على غرار بلاك وكسبي الجوندي غارس المطليق وبرشا أنواع أخرى في الحوض التنوع للجيوش. الفكرة الأساسية من هذه التجربة اللي اخترتها منذ 3 سنوات على المركز الفني لتمور اللي نحاولوا نكتشفوا الأسواق على مستوى السوق المحلية، نعرفوا التونسي بالتمور هذه من خلال عملية الإيصال لباب الدار نوعية التمور هذه. إن شاء الله لأنه نطور أكثر التجربة من خلال المشاركة في معارض ومعرفة أكثر حاجيات التونسي ومعرفة أكثر اتباع التونسي في استهلاك التمور، لأن أمانة نزلنا خدمة كبيرة لنا على مستوى السوق المحلية في ترويج التمور التونسية. إحنا الفكرة الأساسية للجمعية انطلقت على عملية التعليب على عديد التجارب، من ذلك خصصنا منها طرق خاصة لعملية الحفظ وصبتنا حتى على مستوى ترويج التمور المشمسة، وإن شاء الله تتواصل التجربة هذه خلال هذه السنة وتخرج فيها منها تجارب من هذه ريكومنداسيون، تخرج فيها منها فكرة تجارب حسنة اللي تنجم تعاون الفلاح وتعاون مختلف الشباب اللي يحب يخدم على الجانب هذا من الترويج، منها يلقى على الأقل تجارب منها جربت ونعاونوه بها منها على مستوى الاستعداد لبعض مشاريع خاصة في الحكاية. احنا دائما نخدمه على 10 أنواع مع تمور، نبدأ بالليجو والقصبي والجندي والغرس المطليق، ثم من بعد ندخل التنطبفت وفقوس وتوزر زيت الكحلة والصفرة، ونخل حتى أنواع أخرى مع تمور كما المحمودي كما التمور من دقلة المناخر، وديما في استكشاف زيادة تمور أخرى.
4: بولاية قبيل الآن نظمت اليوم الخلية الترابية للأرشاد الفلاحي بسوق لحد بالتعاون مع ديوان تربية الماشية وتوفير المرعى بقبيلي وبالتنسيق مع المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية، نظمت يوما إعلاميا للتعريف بالبرنامج الوطني الخاص بتوفير الأضاحي بالنسبة لسنة 2027. هذا اليوم الإعلامي التحسيسي يهدف إلى ضمان الاستعداد المبكر لعيد الأضحى وانتظام تزويد السوق بالأضاحي ودعمها بالمجدرات الصغرى وتحسين مردودية منظومة تربية الماشية. أكثر تفاصيل حول هذا اليوم الإعلامي يقدمه عز الدين الفقيه المدير الجهوي لديوان تربية الماشية وتوفير المرعى بقبيلي.
8: حاولنا نعرفه بخطوط التمويل الموجودة عن طريق البنك التونسي التضامن والبنك الوطني الفلاحي اللي بيش يتأمن تكاليف الشراء متاع الأضاحي، وفي نفس الوقت يتأمن التزود بالأعلاف بأسعار تفاضلية من ديوان الوطن للأعلاف، اللي نأملوه أنه بيش يصير إقبال متاع الفلاحة باعتبار أن الاعتمادات المركزية على مستوى المركز، قد ما تكون القاعدة متاع المربي المخرطة في البرنامج هذا يكون أفضل للولاية يكون أفضل في القطاع، مؤمل أن يكون ثم إقبال كبير ياسر مع الفلاحة. الأهداف العامة خاصة هي تنظيم مسالك التوزيع، قومة الاحتكار، وثم أهداف خصوصية في خاصة في دعم المربين وتحفيزهم من خلال صلب الهيكل المهنية، مساهمة في توفير الأضاحي من الخرفان وتعديل السوق، الحد من المضاربة والاحتكار وتعدد حلقات الوساطة، التحكم في كلفة الإنتاج وإرساء منظومة الاسترسال، وتطوير شراكة مؤسساتية بين الهيكل العمومية والمالية والمهنية، الفلاحة اللي يحب يستثمر في المجال هذا يلقى الدعم، الهيكل المهنية كما مجامع التنمية أو الشركات التعاونية تحب هي بيدها تستثمر على غرار الفلاحة وتعمل وحدات للتسمير العلوي زاد كيف الآليات الدعم موجودة، وإلا الشركات الأهلية كيف الآليات الدعم موجودة عن طريق الخطوط هذه. شنو هو الشروط؟ الشروط أن بالنسبة لصغار المربين يكونوا منخرطين صلب هيكل المهنية، تقريبا سقف التمويل في حدود 10,000 دينار، خاصة الفلاحة اللي ربما عندهم وحدات إنتاج في حدود 50 رأس. الامتياز هو في حدود تقريبا بالنسبة لصغار المربين عن طريق البنك التونسي للتضامن باش توفر له الآلية الأعلاف بأسعار تفاضلية في حدود 200 دينار بالنسبة للرأس الواحد، 70% للديوان الوطني للأعلاف و30% اللي هي تعتبر أموال متداولة بالنسبة لمتعاطي نشاط التربية أو تسمين الخرفان. بالنسبة لخط التمويل عن طريق البنك الوطني الفلاحي مهوش مثقف، هذا مفتوح لكبار المربين ومتوسطي المربين والهياكل المهنية. لاقتناء العلوش باش تكون مساهمة من البنك في حدود 600 دينار بالنسبة للرأس الواحد وفي حدود 200 دينار بالنسبة للأعلاف.
4: هذا اليوم الإعلامي الذي انتظم بمقر معتمدية سوق لحد شهد حضور عدد من الفلاحين ومربي الماشية الذين تحدثوا لمراسلة الإذاعة من قبيلي سعاد كيلاني التي استفسرت عن أرائهم بخصوص هذا البرنامج الوطني وانتظاراتهم من البرنامج.
9: باه بالأسود رئيس مجمع الوفاق بالسجي والشارع، مشروع ممتاز وممتاز جدا، يضرب الاحتكار، ينقص من سوم العلوش نهار العيد، يوفر العلوش في مناطق الانتاج. قبلي مثلا ننجو في العلوش لكن ما هوش مستفيد به كولاية قبل، لأن جو يشروه منا في المندرة في فيفري ومارس، احنا تو ما عادش عنا علوش تو. حتى كان تلقى واحد عندك عيبات مخليهم دابة دابة استهلاكها الخاص، عيبه الوحيد جاء مؤخري لأن العيد ما عادلاش بكري، وهذا من المفروض يكون وقت فطام العلوش باش ينجم الفلاح يشري علوش قابل للتعشعيش وبأسوام معقولة. تو العلوش اللي باش يشريه ندورة إن لم نقل غير موجود، تو الناس كل شرط تجري. زاد بالنسبة للسوم اللي عطينا البنك الفلاحي 800,000، ما عادش جيبها 800,000 علوش، العلوش من المليون الفوق. يعني هم يحبوا يدعموا ويقفوا إلى جانب الفلاح، يعطوا أسوام معقولة وأسوام قابلة للتنافس، مش ترغبة الفلاح.
10: إن شاء الله نوفر الساعة العلوش للعباد بأرخص الثمن، هذه حاجة مهمة جدا، لأن أنا نخدم التجار ونخدم الفلاح الزوز، لأن غالي عم نقول زي العلوش بصراحة. الناس تشرف العيد حاولوا كاش يكون أرخص ثمن.
11: صالح الشيباني من منطقة شوش نقد، مربي وتاجر، حاجة باهية للشباب على الأقل، واحد على الأقل فما برشا عباد بطالة وكذا، يشجعوا للشباب خلي تتربي وتخدم أرواح، على الأقل واحد يلقى حاجة في البلاد يخدمها يوصل، حاجة باهية المستقبل.
4: نواصل تقديم الأخبار من إذاعة قفصة، ونفتح الآن ملف الأخبار. المياه المعدنية المعلبة، فقد أكدت الغرفة النقابية الوطنية لمصنعي المشروبات غير الكحولية أن الطاقة الإنتاجية الوطنية مسخرة حاليا بأقصى قدر ممكن لتلبية الطلب على المياه المعدنية المعلبة، وأشارت إلى أن جميع المتدخلين يعملون بالتنسيق مع السلطات المختصة من أجل استعادة نسق التزويد العادي في أقرب الأجل. وأضافت الغرفة اليوم في بيان توضيحي حول وضعية تزويد السوق بالمياه المعدنية المعلبة أن متابعة وضعية التزويد تتم بصورة مستمرة من خلال اجتماعات دورية تجمع الغرفة النقابية الوطنية لمصنعي المشروبات غير الكحولية ووزارة التجارة وتنمية الصادرات والديوان الوطني للمياه المعدنية والاستشفاء بالمياه. وشددت على أن التنسيق متواصل بين مختلف الأطراف المتداخلة لمتابعة مستويات الانتاج والكميات المتوفرة وتوجيه عمليات التوزيع حسب حاجات مختلف المناطق تحت إشراف ومتابعة الإدارات الجهوية للتجارة. وأضافت الغرفة أن هذه الوضعية تزامنت مع الانقطاعات المتكررة للتيار الكهربائي التي شهدتها عدة مناطق وتسببت في توقف عدد من وحدات إنتاج المياه المعدنية عن النشاط لفترات متفاوتة، مما أثر بدوره على نسق الإنتاج والتزويد. من جهة أخرى، نفت الغرفة النقابية الوطنية لمصنعي المشروبات غير الكحولية ما يتم تداوله على بعض الصفحات ومواقع التواصل الاجتماعي بشأن تعمد المنتجين حجب المياه المعدنية عن السوق وتكوين مخزونات بهدف المضاربة، مؤكدة أن هذه الادعاءات لا أساس لها من الصحة. ومن المنتظر وفق البيان أن يتراجع الطلب تدريجيا خلال الفترة القادمة مع انخفاض درجات الحرارة وأن تتجاوز الكميات المتوفرة حاجيات السوق. تمحورت جلسة عمل عقدت اليوم بمقر وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن حول متابعة استعدادات الوزارة وهياكلها الجهوية لتأمين أفضل الظروف للعودة المدرسية الجديدة بمؤسسات الطفولة. واطلعت الوزيرة خلال هذه الجلسة التي جرت عبر تقنية التواصل عن بعد بمشاركة المندوبين الجهويين وبحضور إطارات الإدارات المركزية على مستوى أو على مدى تقدم المندوبيات في توزيع مستحقات العودة المدرسية وكشوفات تزويد الأطفال المكفولين بالمستلزمات سواء بنظام الإقامة الكاملة أو في الوسط الطبيعي عبر المراكز المندمجة ومركبات الطفولة للسنة التربوية 2026-2027. وعلى صعيد آخر، تابعت الجلسة سير تنفيذ المشاريع والتدابير المقررة للنهوض بخدمات الإعاشة للأطفال والارتقاء بجودتها تكريسا للدور الاجتماعي للدولة وتوفيرا للرعاية اللازمة لمستحقها. في العالم، قال اليوم الحرس الثوري الإيراني أن إيران وسلطنة عمان توصلت إلى اتفاق بشأن حصة كل بلد في مضيق هرمز وإراداته، لكن الممر المائي الحيوي لن يعاد فتحه إلا إذا لم تقبل الولايات المتحدة شروط طهران ومسقط. وللإشارة، فإن إيران وسلطنة عمان تجريان محادثات متقطعة منذ أسابيع حول السيطرة على حركة عبور المضيق الذي كان يمر من خلاله خمس شحنات النفط والغاز الطبيعي المسال العالمية قبل اندلاع الحرب الأمريكية الإيرانية خلال شهر فبراير الماضي. وقال المتحدث باسم الحرس الثوري الإيراني في تصريحات نشرتها وسائل إعلام إيرانية رسمية، قال إن مضيق هرمز ملك لإيران وسلطنة عمان، نجري مفاوضات مع عمان منذ نحو شهر وتوصلنا إلى نتائج مقبولة للطرفين على حد قوله. وأضاف المصدر ذاته في هذه المفاوضات تم التوصل إلى اتفاقات بشأن حصة كل بلد في مياه المضيق وحصة إيران وسلطنة عمان من إرادتها. واتهم الحرس الثوري الولايات المتحدة بالسعي إلى عرقلة المفاوضات بين إيران

0: في توفير الأضاحي والرفع من مردودية المنظومة الخاصة بتربية الماشية. ومصانع المياه المعدنية المعلبة ترفع نسق الانتاج بهدف الاستجابة إلى الطلبات المتزايدة على المياه. مصادر عسكرية إيرانية تتحدث عن التوصل إلى اتفاق بين إيران وسلطنة عمان بشأن تقاسم إيرادات مضيق هرمز، وطهران تهدد بالإبقاء على المضيق مغلقا حتى تستجيب واشنطن للشروط الإيرانية. شكرا لكم مستمعينا الكرام على متابعة ثالثة نشرة الأخبار لهذا اليوم، إلى اللقاء.
1: تنجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في اللايفات والفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج 11 إذاعة مركزية وجهوية، الشبكة الإذاعية الأولى في تونس، الإذاعة التونسية. وين انتي؟ وين هي؟
2: سيفك سيفك على كيفك
3: على كيفك.
2: سيفك على كيفك. سيفك على كيفك.
4: حبيبتي وحشتيني، اجيب لك ايه وانا جاي؟

اهلا وسهلا ومرحبا، مرحبا بكل مستمعينا الكرام اللي معدلين موجتهم مع اذاعه قفصه. عوده من جديد بعد نشره اخبار السته البرنامج سيفك على كيفك. حبيت نذكركم اذا كان التحقتوا بينا توا بنص المسابقة بالنسبة لليوم وفي تونس نحكو حسب آخر معطيات التعداد العام للسكان والسكنة، سؤالي على نسبة التمدرس للفئة العمرية اللي تتراوح عمرها ما بين 6 ولا 14 سنة، حوالي زعم النسبة 97.3% وإلا 87.3% وإلا 77.3%. كوكب نذكرهم بالقائمات المقترحة بالنسبة لليوم، هذه اقتراحات القائمة الأولى.

هذه هي شيرين اللجمي. شاه الشاه ما همش أصحاب يا عفيف، حمودة أيمن واشتقت إليك، العندليب الأسمر، عبد الحليم حافظ، ثلاثة أصوات أخذتهم القائمة هذه مقابل صوت للقائمة الثانية اللي باش نسمعها توا.

رمت حبك وردة الجزائرية، سلم عليك العاقل محمد حسن وكلام فرسان للكينج محمد منير. هذه القائمة الثانية. حبيت نذكركم طقس اليوم: سحب أحيانا كثيفة بالشمال مع خلايا رعدية محلية مصحوبة ببعض الأمطار بالمناطق الشرقية آخر النهار بداية هذا الليل، ثم طقس باش يكون صافي إلى قليل السحب بأغلب الجهات. الريح من القطاع الجنوبي ضعيفة فمعتدلة، كما تتقوى أثناء ظهور السحب الرعدية تتجاوز 70 كم في الساعة في شكل هبات البحر في البلايس اللي فيها بحر. في السواحل قليل الاضطراب إلى مضطرب بالشمال وهادئ إلى قليل الاضطراب ببقية السواحل. الحرارة عامة ليلا تتراوح بين 32-38 درجة. أكثر تفاصيل إذا كنت حابوا تعرفوا أكثر تفاصيل حول الجهات وتوقعات الجوية، زوروا الموقع www.meteo.tn، وأيضا تعملوا طلع على صفحة رسمية للإذاعة على الفيسبوك وتلقوا لافيش المعلقة الخاصة ببرنامج سيفك على كيفك. تكتبونا اقتراحاتكم بالنسبة للقائمة في ذوق النغمة اللي تقترحوها. حبيت سلام على مدام فاطمة علوي، تحية لكم لكل عاملين معكم بإذاعة قفصة. شكرا محمد سعد يصوت القائمة الثانية، يتمنى لنا التوفيق أحلام، وأيضا يعطينا الإجابة بالنسبة أي وصلت الإجابة من عندك سي محمد سعد. النسبة هي 97.3%. شكرا لك، أصواتكم توصل سواء عن طريق التليفون وإلى الإجابات أيضا توصل عن طريق الصفحة الرسمية للإذاعة على الفيسبوك.

عاصمة جمعية مهرجان مدينة الثقافي الدولي قررت تأجيل عرض مسرحية تبسي لجعفر القاسمي المبرمجة لهذه الليلة ضمن فعاليات الدورة 46 للمهرجان إلى يوم غرة سبتمبر 2026، وذلك لتزامنها مع يوم تشجيع أبناء بنقردان ضحايا فاجعة غرق مركب الهجرة غير نظامية إلى مثواهم الأخير وما خلفاته مراسم الدفن من حزن، وفق بلاغ صادر عن الجمعية اليوم. وتعاطفا وتضامنا مع عائلات ضحايا الفاجعة، قررت الجمعية إجراء تعديلات على برنامجها من خلال إلغاء بعض العروض، تأجيل عروض أخرى أبرمت مع أصحاب عقود عندها معهم التزامات قانونية وأخلاقية، هذايا وفق ما أكد مدير الدورة سي مروان عثيمنة لوكالة تونس أفريقيا الأنباء، وأوضح أن الدورة اقتصرت على الإبقاء على عروض حضرة مدين جيتك زاير نهار 30 أوت الجاري، عرض الفنان اللبناني روني فتوش نهار 31 أوت، وصبر الرباعي باش يكون حاضر نهار 2 سبتمبر، وقبلها عرض بسي اللي تأجل اليوم لغرة سبتمبر 2026 لجعفر القاسمي. مدير الدورة جدد الترحم على أرواح الضحايا ومواساتها لعائلاتهم، متوجه بالشكر للفنانين ضيوف مهرجان مدينة الثقافي الدولي على تفهمهم وقبولهم تأخير سهراتهم استجابة لجمعية المهرجان. بدورها أعنت جمعية المهرجان الثقافي بسيدي مخلوف بالاتفاق مع الفنان رؤوف ماهر تأجيل عرض هذا الفنان المبرمج لليوم 26 أوت إلى يوم 31 أوت الجاري، وذلك على إثر المصاب الجلل إذ ألم بعائلات بنقردان وتزامنا مع تشييع ودفن الضحايا وفق ذات البلاغ. أوضح البلاغ أنه هذا تأجيل يأتي احتراما لحرمة الموت، تقديرا لمشاعر عائلات الضحايا وأهالي بنقردان، ومن منطلق المسؤولية الإنسانية زادة والاجتماعية، وتعبير على تضامن الجمعية والفنان رؤوف ماهر مع العائلات في بنقردان وفق نص البلاغ. نذكركم اللي كان مبرمج انطلاق الدورة 37 المهرجان الثقافي بسيدي مخلوف تحت شعار سنكون يوما ما نريد، وتضمن في برنامجها عروض الزهو الجربي وعرض الربوخ لحاتم اللجمي وعرض مسيو بروبر لوليد الزين. احنا مثلنا مواصل معكم مشوارنا بأحلى الإيقاعات، إن شاء الله بعد شوي نستقبل دفعة أخرى من المكالمات الهاتفية، كانكم حاضرين يلا أطلبونا 31 376 730.

0: احلى لقاء دي جي ريميكس على موجات اذاعه قفصة في سيفك على كيفك. نعاود نذكركم ديما برقم التليفون 31 376 730. تنجموا تكونوا رابحين معنا بعد عمليه القرعه اللي تصير كيما كل نهار تخميس. تربحوا معنا 100 دينار مهدات من اذاعه قفصة. سؤال اليوم نحكوا على نسبه التمدرس للفئه العمريه ما بين 6 و14 سنه في تونس حسب اخر معطيات التعداد العام للسكان والسكنه. قديش نسبه التمدرس؟ 97.3%, 87.3%, ولا 77.3%؟ عسلامة مرحبا.
1: عسلامة.
0: أهلا مرحبا.
1: عايش كما سليك.
0: شكون معنا؟
1: حياة بني حمد.
0: حياة بني حمد.
1: حمد
0: منين؟ منين يا حياة؟
1: من قفصة.
0: من قفصة.
1: من قفصة.
0: إجابتك يا حياة؟
1: 77.3%.
0: 77.3%. بالنسبة للقائمة شنو عجبتك لغيني؟
1: القائمة
0: الثانية. وردة جزائرية. شكرا لك يا حياة. إلى اللقاء. اتصال موالي. عسامة. أهلا مرحبا.
2: عبيك عايشك. تحية لي. كنا عاملين معك كل
0: الله يخليك. من عند شكون التحية؟
2: من عند فاطمة علوي.
0: فاطمة علوي. فاطمة علوي مرحبا.
2: علوي عبيك عايشك.
0: مرحبا بك يا فاطمة. إجابتك فاطمة
2: 97.3%.
0: باه. وبالنسبة للقائمة؟
2: القائمة الأولى.
0: القائمة الأولى للعندليب.
2: العندليب الأسمر. باه.
0: صوت العندليب الأسمر.
2: عايشك ربي يعيشك.
0: شكرا
2: ربي
0: ليك مدام فاطمة. إلى اللقاء. اتصال موالي. عسامة مرحبا.
3: أهلا وسهلا أختي ناس.
0: مرحبا. شكون معانا؟
3: معك محمد البحري. تحية ليك الفريق العامل معك وخاصة بالذكر سي كمال حمادة وكل المستمعين إذاعة قفصة.
0: الله يخليك سي محمد. إجابتك
3: 97.3%.
0: 97.3%. وبالنسبة للقائمة للصوت
3: القائمة الأولى.
0: القائمة الأولى. تحياتنا ليك وإلى اللقاء. اتصال موالي. مرحبا. أهلا مرحبا مدام عايش.
4: تحية ليك الفريق العامل. تحية الكمال وكل المستمعين إذاعة قفصة.
0: الله يخليك. دهشتك شوية سخانة.
4: سخونة برشا احنا مع علي.
0: الحمد لله الحمد لله. حتى قفصة المدينة سخونة برشا. يلا إجابتك مدام عايش. ربي يفرج علينا.
4: 97.
0: قديش؟
4: 97.3%. والقائمة الأولى أنت عبد الحليم حافظ.
0: عبد الحليم حافظ. شكرا ليك وإلى اللقاء. اتصال موالي. عسلامة.
5: عسلامة يا ناس.
0: مرحبا. أهلا وسهلا. حياة.
5: عسلامك. حياك سميرة.
0: سميرة طب.
5: هي حياة أما تاخد تعريف سميرة طباب. أما تحية لك أنت وكمال وكل ما ولدتم بخير يا
0: الله يخليك. كليتي العصيدة وحدك يا سميرة.
5: والله كليتي بحذاب. لا على الحقيقة وضعت عصيدة البيض. أما صاحباتي وجوارين يعطوني صحفة.
0: ذوقك. أي كل عام.
5: يعطيك الصحة.
0: كل عام وأنتم حيين بألف خير.
5: لو ماشي طلعت عصيدة البيض. لو ماشي ربي يفضلها.
0: صحة وبشفاء. الله يخليك. إجابتك مدام سميرة.
5: إجابتي 97.3%.
0: باه. والقائمة.
5: والقائمة الأولى اللي في عبد الحليم حافظ.
0: عبد الحليم.
5: باه. عبد الحليم وربي إن شاء الله أنسكم بينا وأنسلم بكم.
0: الله يخليك. شكرا لك. يعطيك الصحة. إلى اللقاء. اتصال موالي. مرحبا.
6: ألو مساء الخير.
0: مساء الورد. مرحبا.
6: مساء النور. عبدك
0: سامحني شنو اسمك؟
6: زهرة ليلي.
0: زهرة ليلي. مرحبا بك مدام زهرة. إجابتك مثلا مدام زهرة. قديش نسبة التمدرس للفئة العمرية 6 ل 14 سنة؟
6: 97.3%.
0: 97.3%. وبالنسبة للقائمة؟
6: بالقائمة الأولى.
0: القائمة الأولى. من عشاق العندليب؟ باهي ملا شيرين اللجمي. تحبي تعملي جو مع الشه الشه. شكرا لك. يعطيك الصحة مدام زهرة. اتصال موالي. عسلامة.
7: ألو.
0: أهلا مرحبا.
7: مرحبا بك
0: أختي. شكون معنا؟
7: كريب عزيز مالك.
0: إيش اسمك سامحيني؟
7: كريب عزيز مالك.
0: شدلية
7: بو عزيزي. نعم
0: شدلية بو عزيزي. مرحبا بك يا شدلية. إجابتك يا شدلية
7: 97.3%.
0: وبالنسبة لذوق النغمة أنا هي القائمة اللي عجبتك الأولى أو الثانية؟
7: الأولى.
0: شكرا لك. يعطيك الصحة. إلى اللقاء. اتصال موالي. عسامة.
8: أهلا وسهلا أختي ناس.
0: مرحبا. أهلا مرحبا سي يوسف.
8: مرحبا
0: بك مرحبا بك سي يوسف. اهلا بفتح. اجابتك يا سي يوسف
8: 97.3%.
0: اي وبالنسبه للقائمه الاولى النغمه الاولى هي القائمه الاولى المقترحه بالنسبه ليك. شكرا الى اللقاء. عسلامه. مرحبا مرحبا اهلا بك سي مبروك. الله يخليك يعطيك الصحه سي مبروك. اجابتك يا سي مبروك
7: 97.3%.
0: وبالنسبه لذوق النغمه انا هي قائمه اللي عجبتك
7: قائمه
0: ثانية محمد حسن. ملينا برشا ما سمعناهاش محمد حسن.
7: ايه أنا
0: برشا. شكرا لك يعطيك الصحة سي مبروك. يعطيكم انتم الصحة المستمعين. هذه الدفعة الثانية من المكالمات الهاتفية. اذا كان عندكم وكونكتي على الفيسبوك تنجموا تطلبوا تبعثون معنا تليفون تبعثون عن طريق الفيسبوك. ناخذ اخر اتصال هيك كوكبة. عسلامة مرحبا.
9: الو ناسا.
0: عسلامة مرحبا.
9: وينك ناسا بنتي؟
0: الحمد لله. شنو حوالك يا سي بشير؟
9: محمد بشير بحري ناسا بنتي.
0: مرحبا بك سي محمد البشير. الله يخليك يعطيك الصحة. اعطيني الاجابة بالنسبة لنسبة التمدرس قديش حسب رأيك؟
9: نسبة التمدرس بنتي 97.3.
0: 97.3 وبالنسبة لذوق النغمة اي بالنسبة لذوق النغمة ما هي قائمة اللي عجبتك سي بشير؟
9: القائمة الثانية.
0: القائمة الثانية. شكرا تحياتنا ليك ونسمع صوتك غدوة إن شاء الله. إلى اللقاء. مصين بأحلى الإيقاعات. خليكم معنا في الاستماع لصيفك على كيفك.

0: بابا راك تجري بينا وتعمل في المغامرات، أكبر هدية تعطينا وأحلى المفاجآت. نقص من السرعة يا بابا وطبق الإشارات، وتفكر كي تجي تتجاوز اللي عندك وليدات. أنت هو دنيتهم وأنت هو الحياة، ولو كان تجرالك حاجة ماما هما في الغصرات، واللي مات بوه في حادث حيته معاه راح يمشي.
1: المرصد الوطني لسلامة المرور.

0: السابعة مساء، مرحبا بكم مستمعينا لهذه الموجزة الإخبارية.
1: إذاعة قفصة، إذاعتكم الأخبار.
0: استعد مدينة رديف بولاية قفصة لاحتضان الدورة الخامسة لملتقى رديف للأفلام الوثائقية في الفترة من 7 إلى 11 من سبتمبر القادم. تتواصل ولايات 28 بمنطقة الجرسين من معتمد تكبير الجنوبية فعالية الدورة 30 للمهرجان الوطني الثقافية، متضمنة عددا من العروض المتنوعة المراوحة بين الفن والمسرح والتراث. من المنتظر أن يدخل مركز البحث التطبيقي الذي تم الإعلان عن أحداثه بالمعهد العالي للدراسات التكنولوجية بالقصرين المختص في مجال الرخام حيز العمل الفعلي منتصف السنة الجامعية المقبلة. تمحورت جلسة عمل عقدة اليوم بمقر وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن حول متابعة استعدادات الوزارة وهيكلها الجهوية لتأمين أفضل الظروف للعودة المدرسية بمؤسسات الطفولة. نفى الكاتب العام لجامعة العامة للنفط والمواد الكيميائية سليم السحيمي الأربعاء وجود إضراب في قطاع نقل المحروقات هذه الأيام، وأكد أنه يتم تداوله بشأن إضرابات فجئية وعشوائية لا أساس له من الصحة. يشارك وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتنسيق بالخارج محمد علي النفطي في أشغال الاجتماع الاستثنائي لمجلس وزراء خارجية الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامية الذي سينعقد في 27 من أوت بمقر الأمانة العامة بجدة. أدرج المعهد الوطني للرصد الجوي اليوم 23 ولاية تحت درجة إنذار كبيرة باستثناء ولاية القصرين، ما يستوجب اليقظة التامة تجاه ظواهر جوية خطيرة وفق ما أوردته خريطة اليقظة الجوية الصادرة عن المعهد. شكرا لكم على المتابعة، إلى اللقاء.

أشهد أن محمد رسول الله.

0: تقبل الله صلاتكم بوافر الأجر والمغفرة والثواب.
1: إذاعة قفصة. إذاعة قفصة. مراية تتكلم.
2: سيفك على كيفك.
3: على كيفك.
2: على كيفك. سيفك على كيفك.

0: جو كبير برشا، رجعنا برشا هكا انرجي وبرشا اجواء صيفيه منعشه وبرشا حركيه. طبعا ان شاء الله اذا كان عندكم افراح ان شاء الله بدوا بتمام، فرحانين ديما، مناسبات سعيده، لميت خرجيت يجوا بحذاكم عبيد هكا تعملوا معنا احلى جو. اكيد رفقة إذاعة قفصة باش نواصل معكم المشوار حتى الثمانية. ماذا قال الإي آي؟ احنا في كل مرة نسأل الذكاء الاصطناعي سؤال موضوع هكا، إذا أنتم زادة إذا كان عندكم اقتراح أي سؤال تحبوا تسألوا الذكاء الاصطناعي مرحبا به. البريود هذه كلها سماء، خاصة درجات الحرارة استثنائية في العالم تقريبا الكل، جزء كبير من أوروبا كذلك، زعما فما دول الذكاء الاصطناعي إذا كان جاوبني تتحكم في الطقس. هات نسمع مع بعضنا قال الإي آي.
1: قوان عظمى تتسابق في اختراع أسلحة مرعبة للتحكم في الطقس والمناخ، هي روسيا وأمريكا والنرويج تتسابق.

لإحداث اضطرابات في طبقة الأيونسفير عمداً، فهو قادر على تشكيل سحباً متراكمة حتى في حالة إن كانت السماء صافية. وقد تم تجربة الأمر للمرة الأولى في شهر إبريل عام 2004، عندما تمكن المشروع من تشكيل سماء متراكمة فوق مدينة بريفان. وبالفعل تم تسجيل ما بين 25 و27 مليمترا من الأمطار في بريفان. وهناك اتهامات عنيفة تم توجيهها لروسيا في أن مشروعها السري كان وراء إحداث إعصار كاترينا الشهير الذي دمر نيو أورلينز. ولم يجر الأمر فقط على روسيا، فهناك اتهامات عديدة تم توجيهها إلى الولايات المتحدة الأمريكية بسبب ما أحدثه سلاح هارب السري. في البداية تم إنشاء وتطوير مشروع هارب السري عام 1981 في المنشآت العسكرية الأمريكية في جاكونا بولاية ألاسكا، ويحتوي على 180 هوائيا تم توزيعه على مساحة 14 هكتار. ومن المعروف أنه تنبعث منه موجات لاسلكية عالية التردد تصل إلى الغلاف الجوي السفلي للأرض، وتحديدا تعمل منظومة هذه الهوائيات كوحدة واحدة وتصدر تريليون موجات راديوية عالية التردد، وهو ما يسبب في انعكاس الموجات في طبقة الأيونسفير. ولكن كيف يلعب مشروع هارب في المناخ؟ يحدث ذلك من خلال قصف الغلاف الجوي بشكل مكثف بأشعة عالية التردد من خلال تحويل الموجات منخفضة التردد إلى كثافة عالية. والكارثة الأكبر أنه يستطيع أن يؤثر أيضا على أدمغة الإنسان، كما أن له القدرة على التأثير التكويني الذي يسبب الزلازل. وباختصار، مشروع هارب السري له القدرة على تعديل المجال الكهرومغناطيسي للأرض والتحكم في الطقس والمناخ، فهو قادر على تصنيع الشفق القطبي الاصطناعي على شكل غيوم بلازما ذات كثافة أعلى في أي مكان أو نقطة على كوكب الأرض. وبالتالي يمكنه أيضا تعديل حالة المناخ والتحكم في الطقس،

معاك تضوى مرايتنا. دي جي

0: إذاعة قفصة في سيدي بوزيد، قبلي، دوز، سوق لحد، منزل بوزيان، بير لحفي، المزونة، سيدي عيش، بالخير على 91.8. فلاش سبور. فلاش سبور.
1: أهلا وسهلا، مرحبا بكم مستمعينا في هذا المواد الرياضي من فلاش سبور. البداية بالمنتخب الوطني التونسي لأقل من 21 سنة واللي ترشح اليوم لنصف نهائي دورة ألعاب البحر الأبيض المتوسط تورنتو إيطاليا 2026. منتخبنا كان حقق الفوز الثالث في دور المجموعات على حساب المنتخب التركي بسكور هدفين مقابل هدف. نذكر أن منتخبنا تعادل في الجولة الأولى مع مقدونيا الشمالية، في المباراة الثانية فاز على المنتخب المغربي بنتيجة هدف مقابل صفر. منتخبنا ترشح الأول في المجموعة متاعه في انتظار معرفة المنافس في الدورة الثاني بعد مقابلات الليلة واللي نذكر بهم في المجموعة الثانية 8 متاع الليل الجزائر مع ألبانيا، وفي نفس التوقيت كوسوفو في مواجهة مع المنتخب الإيطالي. نرجع لألعاب البحر الأبيض المتوسط ونحكو على تتويجات التوانسة اليوم، لكن نكمل مع منتخباتنا الوطنية. المدرب الوطني معين الشعباني أكد أن الجاهزية البدنية والحضور الذهني هي أبرز المقاييس اللي باش يعتمدها الإطار الفني في توجيه الدعوة للملاعبية خلال المرحلة القادمة في مقدمتهم تصفية كأس أمم أفريقيا 2027 واللي باش تنطلق الشهر القادم. مذكر منتخبنا يواجه أوغندا يوم 24 سبتمبر في رادس، وبوتسوانا يوم 29 سبتمبر في بوتسوانا لحساب الجولتين الأولى والثانية من منافسات المجموعة الثامنة. هذا التصريح جاء في الندوة الصحفية اللي أخذها الشعباني اليوم الأربعاء في إحدى نزول ضحية جمارت، وفي أول مصافحة ليه مع وسائل الإعلام خصصت لتقديم برنامج عمل الإطار الفني التونسي الفني كان أوضح أنه مهم تدريب نسور كارتاج لن تكون سهلة في ظل الظرف الصعب اللي تعيشه كرة القدم التونسية، مبرزا أنه إرجاع هيبة المنتخب التونسي على الصعيد الأفريقي وتجاوز ما وصفه بالتشاؤم المفرط بعد كأس العالم هي من أسمى الأهداف اللي يريد تحقيقها، وبين من أنه باب المنتخب طيلة عقده الممتدة لأربع سنوات باش يكون مفتوح لكل لاعب تونسي ينشط في بطولة المحترفة الأولى أو خارج تونس، مشددا على أن الجاهزية البدنية واستقرار المردود والأداء باش تكون المعايير الأساسية لدعوة اللاعبين. حكي أزاد على المرحلة القادمة اللي قال أنه تستوجب تضافر جهود جميع الأطراف المتداخلة من أجل النهوض بالمنتخب وإعادة بريقه، وقال أنه منتخب تونس سيكون مطالبا بداية من الشهر القادم بتعبيد طريقة ترشح لكأس أمم أفريقيا، ومنه العمل على رفع مستوى التحدي والمنافسة، وأبرز أنه مسؤولية النجاح والإخفاق في المنتخب التونسي ستكون مشتركة ولا يتحملها المدرب وحده، ملاحظا في هذا السياق أن عودة نشاط البطولة سيوضح للناخب الوطني الجاهزية البدنية والقيمة الفنية والتكتيكية لبعض اللاعبين على المستوى المحلي. زاد عمل دعوة للجمهور الرياضي الصبر على اللاعب التونسي اللي اعتبره الأفضل في أفريقيا من ناحية تكتيكية، وخلص أنه لا يملك قناعات وأفكار سيوظفها في نجاح أو إنجاح مهمته بإعادة هيبة المنتخب وتطوير التحقيق إلا بتضافر كل الجهود. هذا ما أبرز ما جاء في الندوة الصحفية للمدرب معين الشعبانية. نرجع لتورنتو، نرجع لإيطاليا. المنتخب الوطني التونسي لكرة اليد سيدات فاز على المنتخب اليوناني بسكور 41 مقابل 28، وحقق المنتخب الوطني العلامة الكاملة بعد فوزه في المباراة الأولى على المنتخب الإيطالي بنتيجة 25 مقابل 22، وفي المباراة الثانية على منتخب مقدونيا بسكور 43 مقابل 11. نذكر أن هذه المباراة تندرج ضمن الألعاب المتوسطية تورنتو 2026. باش نكمل مع الألعاب كما ذكرنا بحر الأبيض المتوسط، وسط الرياضة التونسية تعزيز رصيدها من الميداليات في هذه الدورة بعد تتويج الملاكمة التونسية ملكة بن مبروك بالميدالية البرونزية في منافسات وزن أقل من 75 كيلوغرام، وأنهت بن مبروك مشاركتها في المركز الثالث إثر هزيمتها في الدورة النصف النهائي أمام المصرية نبيلة علاء الدين بنتيجة 3-2 لتضمنها بذلك الميدالية البرونزية. وبهذا التتويج ترفع تونس حاصلتها في الألعاب المتوسطية إلى 13 ميدالية موزعة بين زوز ذهب فضيتين وتسع ميداليات برونزية في انتظار مواصلة المشوار والمشاركة التونسية في بقية المنافسات. باش نحكوا على الفوت على الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم، ونحكوا على النجم الرياضي الساحلي. إدارة الفريق تقدمت منذ قليل بإثارة رسمية ضد مشاركة لعبة ترجي يوسف البلايلي في مباراة الكلاسيكو لجمعة الفريقين، وكانت إدارة النجم الساحلي قد قامت خلال الأيامات الماضية بدراسة الملف من الناحية القانونية قبل إيداع الإثارة في الأجل القانونية المحددة ب 48 ساعة واللي تنتهي اليوم الأربعاء. وتستند إدارة النجم الساحلي إلى اعتبار أن يوسف البلايلي قام بإمضاء عقدين مع فريقين خلال فترة انتقالاته الصيفية نفسها، وذلك في إشارة إلى العقد اللي أمضاه مع مولودية العاصمة الجزائري قبل التحاقه بالمكشخة. ومن المنتظر أنه تنظر الجهات المختصة في الرابطة الوطنية لكرة القدم المحترفة في الإثارة المقدمة واتخاذ القرار وفقا للقوانين واللوائح الجاري بها العمل. ونكمل بالرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم. نذكر الويكاند هذا باش تلعبوا مباريات الجولة الثانية ذهاب من البطولة على دفعتين بين السبت والأحد. بالنسبة لنهار السبت انطلاقا من 4:30 في كل الملاعب، النادي الإفريقي في رادس يستقبل أمل حمام سوسة، وفي ملعب عبد العزيز الشتيوي مستقبل مرسى مع تقدم ساقية الدائر. في بن جنات رئيسي الاتحاد المنستيري يستضيف الملعب التونسي، وفي المهيري صفاقس النادي الصفاقسي مع ترجي رياضي الجرجيسية. الدفعة الثانية نهار الأحد انطلاقا من 4:30 في كل الملاعب، في الملعب الأولمبي بسوسة النجم الساحلي يستقبل النجم الرياضي بالمتلاوي، والأولمبي البيجي في ملعب جمعة ميتي يستضيف الاتحاد الرياضي ببنجردين، وفي ملعب حمام ننف معشب السي ابي سينزل ضيف عفوا على نادي حمام ننف، وشبيبة العمران في ملعب شادي زويتن في العاصمة مع الترجي الرياضي التونسي. الأخبار هذه وأخبار أخرى ديما على الصفحة الرسمية للإذاعة على الفيسبوك. هذه أجمل تحية حيدرون، إلى اللقاء
0: معك تضوى مرايتنا.

0: أهلا وسهلا ومرحبا، برشا جو برشا إيقاع كوكب، عجبوك الاختيارات الغنائية، برافو، يعطيك الصحة. أيضا عنا برشا نوستالجي من خلال الأغنيات اللي قاعدين نعدوا فيها. بالنسبة لليوم اسألتكم على آخر معطيات التعداد العام للسكان والسكنة، نسبة التمدرس للفئة العمرية 6 حتى 14 سنة هي فعلا 97.3%، هذه الإجابة الصحيحة. تترشح معنا مرة أخرى شدلية بوعزيزي من سيدي بوزيد، إن شاء الله عملية القرعة تكون غدوة، نعرف شكون الفايز معنا ب 100 دينار مهدات من إذاعة قفصة. احنا في النوستالجي، في النوستالجي، شنو رايكم كان نرجعوا للسلسلة الفكاهية هناني وحميداتو، تذكروها؟ اليوم باش نسمعوا وباش تسمعوا وتستمتعوا معانا ونحكوا على حاجة مهمة برشا، موضوع مهم برشا في حياتنا اللي هو الاستهلاك. نسمع مع بعضنا هذا سكتش.
1: لا حول ولا قوة إلا بالله، لا حول ولا قوة إلا بالله. أنت الكلام حرم معاك.
2: عليه الكلام حرم معايا وخدي الشم كبيني يعني.
1: كمالي بنتي تهاتي تهاتي هات أنا وياك ننظم روحنا الساعة، أنا راس ورويس ننظم روحنا ومن بعد يوم على الناس يعني.
2: يا ولدي إيش عملت أنا ما عملت الناس؟ بالله يقول لي شنو اللي عملته وانا بالنسبة للناس؟
1: إيش بيه إلا يا أخي، فرض هو كل شيء يعملوه الناس يلزم نعملوه إحنا؟ كل قدير وقدره يلا، كل واحد ومجهوده. والناس يلا هاي طلعت للقمرة، قوم انت يطلع القمرة زادة
2: الويه فاش قام طالع على القمرة وخيتي علاش على طرف قرية قضيتها تفتوفة حطيتها في الفريجيدير ولا تقمرة وما قمرة وعملت لي عركة وخصام وشقلالة عليه؟
1: على خاطر دي منقول لك يا هناني نقص من الاستهلاك، نقص من الاستهلاك، نقص من الاستهلاك، عاملة مغناني
2: بالله ياك.
1: راهو ما سماش هلاك قبل الاستهلاك يا هناني، حتى في الكلام، حتى في الكلام الاستهلاك يوصل للعرك للخصام ويوقف حتى قدام الحكام.
2: بالله يقول لي ما شوفش فريجيدارات الناس، تينو كان تشوفوا فريجيدارات الناس كيفاش معبية، وقل لهم ارز يرحلوا على الحم على حوت على جبنت على عظم على زبدة على معجون على غلل على ياغورت. يا رسول الله وانت باقي الاستهلاك الاستهلاك الاستهلاك.
1: والله نستاهل، والله نستاهل، نستاهل، عندك الحق، نستاهل اللي شريت لك هالفريجيدير. انا في بالي شريت ثلاجة، ما في بالي شريت مراجة يعني.
2: اي صحيت يا سي حميدة، ولات مراجة هي، نسيت نسيت روحك كيف تجي في الصيف وعروقاتك شرتلة وتتلتخلي عليك البنك هذيك تضحك وتقول لي يا هنيني هيا حل عدك الفريجيدير وجيب لي الدبوزة ما باردة، جيب لي شوية غلاسون، نسيت.
1: بالمنجد لكن احنا شريناها باش تمتعنا مش باش تهرسنا وتفلسنا يعني.
2: يا ولدي شنو اللي باش تفلسك وتهرسك؟ شنيه هي التفتوفه كلها والقضيه الكل اللي خذيتها شنيه؟ هاي تقول
1: شنيه عشيب
2: والله
1: شطر شهريه كامله مشيت شريتها لي وحطيتها لي في الفريجيدير بلي شهريتي 150 دينار مديتهم لك، اش فضلت منهم؟ تراح قولي
2: شنو اش فضلت منهم؟ انت اش شريت؟ انا شريت تفتوفتين طلعوا لي ب 80 دينار
1: كهو. الله الله، تفتوفتين ب 80 دينار معناها شطر شهرية حطتها في الفريجيدير جمعة 10 أيام والكل هذاك الكل اللوحوه في القصدرية يعني.
2: أوووو لحاك قديش يا سي حميدة تكبرها الحكاية وتهولها وتردها كأنه صيد بارد قدامك. ثم قضية تتحط في فريجيدير جمعة ولا 10 أيام وتتلوح، فين البقعة هذه؟ فين الدين؟ هو اللي يتحط في الفريجيدير يفسد ولا يتلوح يقعد العام على أخوه في الفريجيدير؟
1: هاي مليح أنا وياك كحنا راس ورويس يا بنتي، فاش قام شريك لي هلا 50 كعبة عظم وثلاثة كيلو هبرة وزوز كيلو علوش وزوز كيلو حوت ورطل كبدة وجبن وواحد يا خشبيك؟ أنا عندي وتيل بربع نجوم ولا شنو؟
2: بالله بالله
1: والله
2: يا بابا ما في علمكش شكون جايني.
1: شكون؟
2: ما في بالكش بشبه ناس جاية تحبها تقعد تلوم
1: شبه ناس؟
2: أي
1: لا يلا مش لازم، ما حشيش بيها تجينا كيفاش تعرينا وتفلسنا يلا.
2: لو والله لو كانت تحل فريجيدير على غرادة باش تاخذ شربة ماء تلقى الفريجيدير فارغة تنبر تقربع أربعة باب زماء يدوروا في وسطها، باش نقعد فضيحة ونقعد شوها ونقعد تقطيعة في تونس كاملة. أش قال لك أش قال عليك؟ دار حميداته بكله وهناني الغالية الفريجيدير بتاعهم فارغة التنبر ما فيها شيء. ليه يا بابا؟ ليه؟ ما نقعدش للفضيحة والعار.
1: يا بنتي اسمع، هذه شهبة ناز يلا خلي تجي وخلي تحل الفريجيدير وخلي تلقاها فارغة وخلي تلقاها خلاء وخلي تلقاها قفار هذا بكله يهناني ما يخليناش في العار. أما اللي يخلينا في العار كيف نقعدوا عمارنا الكل نجري ونجري، اللي جايبوا النهار مديه الليل، واللي جايبوا الليل مديه النهار.
3: معاك تضوى مرايتنا.
0: تضوى مرايتنا بوجودكم وديما بمتابعتكم وبمختلف الملاحظات اللي قاعدين معناها كل مرة تقدموها لنا، وكذلك بالتفاعلات معنا وبوفائكم بالحق، على خاطر في كل مرة انتم اللي تقروا كل شيء في حتى في نهاية الحصة تقروا شنو هما الأغنيات اللي باش تسمعوه. اليوم القائمة الفايزة في ذوق النغمة هي القائمة الأولى اللي فيها العندليب الأسمر. اليوم بين عشاق العندليب اشتقتوا إليك ما همش أصحاب يا عفيف حمودة أيمن الشيه الشي شيرين اللجمي، نتقبلوا غدوة إن شاء الله كان عطانا ربي العمر في نفس التوقيت على نفس الموجة. شكرا كوكب إبراهيمي يعطيك الصحة، عبد المبي مولا ثم عماد الغرز كانوا اليوم في الإخراج الرقمي للحصة، كذلك نسلم على زينة حدي اللي كانت معنا في ستوندار، ثم كمال حميدة لأمن مداخلاتكم الهاتفية، سمية الربعة كرمي تتمنى لكم أسعد الأوقات، وإيناس تتمنى لكم نهاركم إن شاء الله نهاية النهارة وليلتكم زينة. شكراً.

0: لمة الحباب الليلة في ضيافة السيدة جواهر بواب. أجواء سهر والعائلة برومانيا بحضور الفنانة القديرة لطيفة القفصي. لمة الحباب من 10 نص الليل مع نهاد الدالي.
1: إذاعة قفصة، مرايا تتكلم، مرايا تتكلم.
2: الثامنة ليلاً باستديوهات إذاعة قفصة.
3: إذاعة قفصة إذاعتكم الأخبار.
2: تحية لكم متجددة مستمعينا الكرام في هذا العرض الإخباري الموجز. انعقدت صباح اليوم بمقر ولاية قفصة جلسة عمل اللجنة الجهوية لمتابعة مشروع الاقتصاد الأخضر والتمكين الاقتصادي، وخصصت الجلسة لمناقشة النسخة الأولية من قاعدة البيانات التي سيتم عرضها على مكتب دراسات متخصص تابع لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي والمتعلقة بأصحاب المشاريع والمنتفعين بمختلف برامج وآليات المساندة النشطة بولاية قفصة. بولاية قبلي أطلقت الهيئة المحلية للهلال الأحمر التروسي بسوق لحد حملة العودة المدرسية لدعم التلاميذ من أبناء العائلات المعوزة والمحدودة الدخل، ومن المنتظر توفير المستلزمات المدرسية لفائدة 150 تلميذا وتلميذة هذه السنة. انطلقت اليوم بفضادر الشباب بالمكناسي فعالية الدورة الثانية من مهرجان الشباب بسيدي بوزيد، وذلك تحت شعار شباب اليوم بناء الغد. انطلقت بمجموعة من الفقرات الفرجوية والفنية يؤسسها رواد دار الشباب للتعريف بالموروث الثقافي والتراثي المميز للمنطقة. ومن المنتظر أن يتواصل مهرجان الشباب إلى غاية 10 ديسمبر القادم ويشمل مختلف معتمديات الجهة. وضع المعهد الوطني للرصد الجوي جميع ولايات الجمهورية التونسية باستثناء ولاية القصرين في درجة إنذار كبيرة، وذلك اليوم الأربعاء وغدا الخميس. ويتميز الوضع الجوي في هذه الحالة بطقس حار مع ظهور شهيلي وخلايا رعدية محلية بعد الظهر تكون مصحوبة بأمطار، وفق ما أظهرته خريطة اليقظة الصادرة عن المعهد اليوم. أودى فيضان مفاجئ بحياة أكثر من 160 شخصا وتسبب في فقدان المئات غالبيتهم في النيبال وأقليم التبتة، فضلا عن جرفه قرى والحقه أضرارا واسعة بمنازل المواطنين والطرقات والجسور ومشاريع الطاقة. وقالت الشرطة في النيبال في أحدث تصريحات لها إنها عثرت على 157 جثة في المناطق المتضررة من الفيضان، مشيرة إلى إصابة 41 آخرين. انتهى الموجز، إلى اللقاء.
4: في الليل السائق ما يشوفش السيارة أو دراجة أو شاحنة أو أي عربة في الطريق إلا بالضوء متاعها. السائق اللي سيارته من غير ضوء ما يشوف حتى شيء، وما ينجمش يشوف المترجل ولو كان المترجل لابس لباس عكس للضوء. وفي الحالة هذه الخطر محيط بالسيارة من كل جانب، وحتى وجودها في الطريق يمثل خطر كبير متنقل. وبدون ضوء غالبا الحوادث تكون مرعة. لاستعمال الطريق في الليل بأمان والابتعاد على الأخطار، تفقد أضواء السيارة بانتظام هو الواقي والحل.
3: المرصد الوطني لسلامة المرور.
5: إذاعة قفصة 24 ساعة بث، تسمعوها في توزر على 89.2، القصرين على 92.7، قفصة قبلي سيدي بوزيد على 91.8. تيك إكسبرس. دليلك للتكنولوجيا الآمنة والذكية.
6: أهلا وسهلا، مرحبا بكم مستمعينا في تيك إكسبرس. حديثنا سلامة سيبرنية، طرق حماية المحادثات الخاصة والمهمة في واتساب. هل فعلا بإمكان المستخدم قفل محادثة مع شخص معين على واتساب بهدف الحفاظ على خصوصيته لحماية ملفات عمل، معلومات شخصية، محادثات حساسة وغيرها؟ تابعوا معنا أهم طرق حماية أو تشفير المحادثات الخاصة والمهمة على واتساب، التفاصيل مع خبير التكنولوجيا سامي حيدوري، دكتور في الاتصالات والسلامة المعلوماتية. مرحبا بك دكتور.
7: وبيك عيشك، تحية طيبة المستمعين إذاعة قفصة. اليوم موضوع مهم برشا اللي هو يعنى بإخفاء المحادثات السرية. العباد كلها تلوج عليه مع تطور تطبيقات التواصل الاجتماعي. صار الكثير من المستخدمين لهذه التطبيقات يلوجوا على مزيد من الخصوصية، خاصة في تطبيق واتساب اللي نستعملوه للدردشة والمحادثات بصفة عامة. من بين الميزات الجديدة اللي معناها عجبت العباد وأثارت الاهتمام تاعهم هي المحادثات المخفية أو الخفية أو الدردشات، نسموها زادة الدردشات المقفلة أو المحادثات المقفلة. شنو نقصد بها المحادثة الخفية؟ هي ميزة تسمح بإخفاء بعض المحادثات الحساسة أو الخاصة. يعني إذا أنا نحب مثل محادثة مع شخص ما تبقى سرية حتى يكون عندك التليفون تنجمش تقراها، نزيد الخاصية هذه اللي هي المحادثة الخفية. دونك شنو نعملو؟ ناخذو ننزلو على الاسم تاع السيد اللي باش نعمل المحادثة الخفية، ونفعلو الطريقة اللي هي أحداث محادثة خفية. من بعد يطلب مني كود، يتم إنشاء الكود هذيك. معناها بعد ما ننزل على الاسم تاع السيد، ثم ثلاثة نقاط الفوق في واتساب ننزل عليهم ونحاول نختار الخاصية اللي هي محادثة خفية. بمعنى حتى لو شخص فتح الهاتف نتاعك فما يتمكنش من رؤية تلك المحادثات بسهولة إلا ما يكون عنده الكود ولا يستعمل الوجه إلى آخره. كيفاش تعمل؟ عند قفل محادثة معينة يتم نقلها إلى قسم خاص نسموه لوكد شاتس، وإلا محادثات ولا ديسكسيون فيرويي أو المحادثات المقفلة، وما يمكنش فتحها إلا بالبصمة ولا كود الحماية الخاص بالهاتف. شنو هي المزايا نتاعها؟ هذه هي الإشعارات الخاصة بهذه المحادثات تصبح مخفية، يعني ما ينقزش التليفون نتاعك، ما تجيش حتى إشعار، ما يظهرش حتى محتوى الرسالة على الشاشة بصفة آلية. لكن يجب الانتباه إلى نقطة مهمة اللي هي المحادثة الخفية مش معنى أن الرسالة تختفي من الإنترنت أو من الطرف الآخر، بل هي فقط وسيلة باش نخفوها في الهاتف نتاعنا ما يقرهاش كان السيد اللي معنى بالمساج هذيك. فما فرق ما بين المحادثات المقفلة والرسائل ذات الاختفاء. طيب احنا مثال في الواتساب وإلا في الميسنجر، فما طريقة اللي هي المساجات نتاعك تنجم يصير الإخفاء نتاعها بعد 7 ساعات وبين 7 أيام ولا 24 ساعة تلقائيا. هذيك باش المحادثات نتاعك وحدها وحدها يصير المحو نتاعها. المحادثة المقفلة حاجة أخرى، هي المحادثة تبقى موجودة في التليفون تاعك لكن ما يتمش الدخول لها كان بالكود وإلا بالبصمة. وهكذا نحافظ على الخصوصية وندعم السلامة السيبرنية للمحادثات نتاعنا. شكرا.
6: شكرا لك دكتور. كانت هذه تيك إكسبريس مع تحيات ريم مولا. تابعونا غدوة في حلقة جديدة. بسلامة. تيك إكسبريس. دليلك للتكنولوجيا الآمنة والذكية.

0: ترانيم. ترانيم عناق القوافي والأوتار. ترانيم, ترانيم مع سمية رجب.
1: مرحبا بكل من اختار مرافقتنا في مساحة جديدة توشحها الترانيم. بين تجاويف الحروف ونتوءات الألحان تتشكل حركة المشاعر وصدى الوجدان. جولة جديدة بين مختار الكلام ودرر الأنغام.

يمكن لأي شخص أن يختارك في توهجك، لكني أنا سأختارك حتى حين تنطفئ. تأكد بأني وإن رأيت النور في غيرك سأختار عتمتك. هكذا تحدث شمس الدين التبريزي. العملية صعبة للغاية بل قاسية، لأنها تختبرنا مع الارتياح والراحة، الارتياح الكلي. فليس هينا أن نتقيد بمساحة العتمة كبراءة لقلوبنا أو كبرهان لمحبتنا للآخر ورغبتنا في عدم التخلي عنه. شجاعة الحسم حب لا يقابل المقاومة وللمساومة.

يقول محمود درويش: يوما ما قلنا لن نفترق إلا بالموت، تأخر الموت وافترقنا، حتمية الأقدار، شهوات القلوب، القدرة على الاستجابة، من الأكثر إصرارا على العناد؟ في حلقة لا نصنع نهايتها في غالب الوقت، نختار مساراتها، تكبر معنا، تجعلنا نكبر، نتكبر أحيانا، تجعلنا نعيش الصلف والغرور. ألا نفترق؟ من يحسم هذا الأمر؟ من يقرر متى وأين تنتهي مشاوير الحياة؟ من يقرر متى وأين يأتي الملل؟ تأتي لا راحة، وتأتي منطقة السكينة المميتة في العلاقات، لكن كيف نتمسك؟ كيف لا نصل لمرحلة أن يتأخر الموت ونفترق؟

إذاعة قفصة 24 ساعة بث تسمعوها في توزر على 89.2 القصرين على 92.7 قفصة قبلي سيدي بوزيد على 91.8

0: حان الآن موعد أذان صلاة العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة قفصة وما جاورها.
1: الله أكبر الله.

لناسها وأهلها أحلى تحية خالصة توصلها على مواجه ذاتها، تدفي وتزرع فرح في سهرتها، تسافر مع نسمتها، تبسط جناح عملها لقفصة وجبلها وناسها وأهلها.

الطريق والآخر، ماذا رسمنا وماذا تتبعنا؟ هل تسعدنا الذاكرة والذكريات حين تعج ذواتنا بالفراق والخذلان؟ هل تكفي أحاديث أرواحنا لكي نكتال من حب الحياة ونقبل عليه بذاكرة؟ هل الذاكرة هي ذخر أم ذخيرة؟ هل هي ذخر الروح الطيب النجي الذي يعانقنا كالصباحات اللطيفة، أم أنها الذخيرة الخبيثة التي توقظ فينا الأسئلة فتؤلمنا تلك الأسئلة حتى تدق عظامنا أحيانا، لكننا نعاود نتلحف بها مرة أخرى. ويقول درويش في موضع آخر: لدي ما يكفي من الذكريات لأشرب قهوتي وحدي في مقهى يظنه الجميع فارغا لكنه يغص بالغائبين.

الزمان والمكان لعبة جميلة شهية تجعلنا أحيانا نتنقل بين زمان ومكان في مكان غير المكان وزمان غير الزمان، تتمها الأمكنة والأزمنة في روح واحدة تطلب تناشد تستجدي أحيانا مشاعر لذيذة نعيشها بمحبة كبيرة وإن آلمتنا. نتوجع، تؤلمنا بعض الكلمات، تؤلمنا بعض الروائح التي تجتاح أنوفنا بدون استئذان وتجعلنا نرحل في سنوات عديدة، نشتم رائحة المدارس، عطور الكتب، نشتم كذلك رحيق الأزهار التي ما عادت تنبت لا في مساحات وجداننا ولا حتى على الأرض. أي وجه للعلاقة يعني؟ من يشبع من الآخر؟ هل نشبع من الزمن أم يشبع منا؟ هل نتذوق الزمن بقلوبنا أم بمشاعرنا أم بأعمارنا؟ الوقت يعبر يركض ويسرع، نحاول أن نباغته في كل مرة، لكنه يظل الزمن الذي يصنع مشاعرنا في آونة دون غيرها.

0: نور علي شمع لما نويتك.
1: لا يمكن مواعدة الزمن أو مباغتته، فما نكاد نصل إليه إلا ليكون قد رحل. فالوقت يمضي لا ينتظر أحد، فتنتهى هكذا نهاية كل قصة على حد تعبير أحلام مستغاني.

0: لمة الحباب الليلة في ضيافة السيدة جواهر بواب. أجواء سهر والعائلة برومانيا بحضور الفنانة القديرة لطيفة القفسي. لمة الحباب من 10 نص الليل مع نهاد الدالي.
1: إذاعة قفصة، مراية تتكلم، مراية تتكلم.
2: تسعى ليلا باستديوهات إذاعة قفصة.
3: إذاعة قفصة إذاعتكم الأخبار.
2: تحية لكم متجددة مستمعينا الكرام في هذا العرض الإخباري الموجز. انطلقت اليوم المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بقبلي في تنظيم سلسلة من الأيام التحسيسية لفائدة الراغبين في الانخراط في البرنامج الوطني الخاص بتوفير أضاحي العيد لسنة 2027 والرامي إلى ضمان انتظامية تزويد السوق بالأضاحي ودعم مربي المشتريات الصغرى وتحسين منظومة تربية الماشية وضمان شفافية مسالك التوزيع. تواصل جمعية المنحلة للمواطنة الفاعلة بتوزر تنفيذ برنامج ترويجي لتمور المطلق لدعم التنوع البيولوجي وتشجيع ولوج مختلف الأصناف في الأسواق الوطنية المحلية، وذلك في إطار متجر الرحبة الذي أطلقته الجمعية منذ 5 سنوات وفق إفادة عضو الجمعية سالم بن سالم. أعلنت الوكالة التونسية للتكوين المهني عن جملة من الإجراءات الجديدة بمناسبة العودة التكوينية 2026-2027، تشمل تطوير البنية التحتية وتجهيز مراكز التكوين وتحسين ظروف الإقامة والإعاشة إلى جانب توسيع عروض التكوين وأحداث اختصاصات جديدة. أعلن ديوان الخدمات الجامعية للشمال في بلاغ أصدره اليوم عن فتح باب الترشح للحصول على المنحة الجامعية ومنحة الإدماج والقرض الجامعية بعنوان السنة الجامعية 2026-2027 لفائدة الطلبة الراجعين إليه بالنظر، وذلك عبر موقعه الإلكتروني الموضوع للغرض. أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة اليوم وصول 7 شهداء إلى مستشفيات القطاع خلال الساعات 24 الماضية، من بينهم 5 شهداء جدد وشهيدان متأثران بإصابتهما إلى جانب تسجيل 10 إصابات جديدة. وأوضحت الوزارة أن عددا من الضحايا ما زالوا تحت الأنقاض وفي الطرقات في ظل عجز طواقم الإسعاف والدفاع المدني عن الوصول إليهم وانتشالهم. أعلن الحرس الثوري الإيراني التوصل إلى اتفاق مع سلطنة عمان بشأن حصة كل من البلدين من مياه مضيق هرمز وحصص عائداتهم، وأكد أن المضيق تحت سيطرة إيران ولا توجد أي سفينة عسكرية للعدو داخل مياه الخليج، مشددا على أنه إذا لم تقبل الولايات المتحدة الأمريكية شروط بلاده فلن يفتح مضيق هرمز تحت أي ظرف كان. انتهى الموجز، إلى اللقاء.
4: في الليل السائق ما يشوفش سيارة أو دراجة أو شاحنة أو أي عربة في الطريق إلا بالضوء متاعها. السائق اللي سيارته من غير ضوء ما يشوف حتى شيء، وما ينجمش يشوف المترجل ولو كان المترجل لابس لباس عكس للضوء. وفي الحالة هذه الخطر محيط بالسيارة من كل جانب، وحتى وجودها في الطريق يمثل خطر كبير متنقل. وبدون ضوء غالبا الحوادث تكون مريعة. لاستعمال الطريق في الليل بأمان والابتعاد على الأخطار، تفقد أضواء السيارة بانتظام هو الواقي والحل.
5: المرصد الوطني لسلامة المرور.

روائع سيدة الغناء العربي كل ليلة من 9 للـ10 على موجات إذاعة كبسة.

Thank you.

Thank you.

0: نشرات إخبارية. نشرات إخبارية. الثامنة صباحا، الواحدة ظهرا، السادسة مساء، والساعة العاشرة ليلا. موجز الأخبار على رأس كل ساعة. الأخبار بين يديك في كل لحظة. إذاعة قفصة، إذاعتكم.
1: إذاعة قفصة، مراية تتكلم، مراية تتكلم.
2: العاشرة ليلا باستوديوهات إذاعة قفصة.
3: إذاعة قفصة، إذاعتكم. الأخبار.
2: تحية لكم متجددة مستمعينا الكرام في آخر نشراتنا الإخبارية لنهار اليوم. بداية هذه عناوينها: اللجنة الجهوية لمتابعة مشروع الاقتصاد الأخضر والتمكين الاقتصادي بقفصة تبحث في سبل الكفيلة ببعث مشاريع ذات بعد بيئي للراغبين في الانتصاب للحساب الخاص. بولاية قبلي يطلق حملة العودة المدرسية بمعتمدية سوق لحد لدعم التلاميذ من أبناء العائلات المعوزة ومحدودة الدخل. الوكالة التونسية للتكوين المهني تعلن عن إجراءات واختصاصات جديدة بمناسبة العودة التكوينية 2026-2027. اتفاق بين إيران وسلطنة عمان بشأن حصتيهما من مياه مضيق هرمز وعائداته، وطهران تربط فتح المضيق بقبول واشنطن بشروطها. تفاصيل هذه النشرة: انعقدت صباح اليوم بمقر ولاية قفصة جلسة عمل اللجنة الجهوية لمتابعة مشروع الاقتصاد الأخضر والتمكين الاقتصادي، وخصصت الجلسة لمناقشة النسخة الأولية من قاعدة البيانات التي سيتم عرضها على مكتب دراسات متخصص تابع لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي والمتعلقة بأصحاب المشاريع والمنتفعين بمختلف برامج وآليات المساندة الناشطة بولاية قفصة. وللإشارة، فقد تم الاتفاق سابقا على العمل على منظومة الفستق بولاية قفصة التي تحتوي على عديد الحلقات الإنتاج التي ستمكن بدورها من بعث العديد من المشاريع ذات البعد البيئي لفائدة الراغبين في الانتصاب للحساب الخاص. الزميلة نبيلة ناصري واكبت أشغال الجلسة وتحدثت إلى عبد الستار الرابحي عضو مكتب دراسات عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي.
4: هو برنامج يعتني بكل ما هو مشاريع ذات بعد اقتصادي وعادتنا ذات بعد بيئي، يعني المشاريع اللي هي تستغل الامكانيات المتوفره في الولايه لاعاده التثمين والرسكله نتاعها، وهو موجه لكافة الباعثين. وفي قفصه استقر الراي من عند لخيان في مكتب الامم المتحده على العمل على منظومه الفصدق كمنظومه خاصه بولايه قفصه، وكذلك في اطار منظومه اخرى مع ولايه مجاوره اللي هي منظومه نتاع الزيتي. بمعنى المنظومات هذوما فيهم العديد من حلقات الانتاج، حلقات الانتاج هذه باش تعطي امكانيه لبعث مشاريع داخل هذه المنظومات. لخيان معناها في اطار معناها التفاعل مع باعثي المشروع اللي هما برنامج الامم المتحده بالشراكه مع وزاره الاقتصاد والتخطيط، عبروا على مشغل في كونه ثم بعض الصعوبات في توفر المعطيات وفي تبادل المعطيات في هذه المجالات. طلبوا على اساس لكونه مكتب دراسات يعمل لهم قاعده بيانات وين باش تضم كل هالمشاريع اللي تعملت في هالمنظومه متاع الاقتصاد الأخضر، وكذلك نحن نحبوه اللي كونا مع الخيال بالشراكة معهم نعملوا لهم آلية اللي هي هذه قاعدة البيانات هذه باش يخدموا بها، لكن نحبها آلية نحطوا فيها شنو صار ونحطها آلية على لازمتهم باش تكون هي أداة للتنسيق ما بين الإدارات الجهوية، وكذلك تكون بوابة للباعثين الخواص باش يولوا يطلعوا على شنو موجود في هالمشاريع من جانب هذايا، وكله في إطار دفع الاستثمار الخاص وفي إطار تثمين ما تزخر به الجهة من إمكانيات والفصدق وكذلك الزيتين. لكن قبصة فيها العديد من المنظومات ونحن نحبوا اللي كونوا آخذي القرار في الجهة تكون عندهم لوحة قيادة فيها كل المتدخلين موجودين في اللحظة ذاتها، ينجم يأخذ المعطيات كاملة على كافة المتدخلين باش يوجه البرامج هذه باش يكون التوزيع متاعهم هام، وكذلك التوزيع متاعهم يشمل كامل أطراف الولاية.
2: في الجهات أيضا وبولاية قبلي انطلقت الهيئة المحلية للهلال الأحمر التونسي بسوق لحد، أطلقت حملة العودة المدرسية لدعم التلاميذ من أبناء العائلات المعوزة ومحدودة الدخل. ومن المنتظر أن يتم توفير المسلسمات المدرسية لفائدة 150 تلميذا وتلميذة هذه السنة. أكثر تفاصيل مع رئيس الهيئة المحلية منعم إبراهيم في تصريح لمجد عمارة.
5: حملة العودة المدرسية. هدف متاعنا إن شاء الله هو لتوفير مستلزمات ل 150 صغير. السنوات اللي فاتت خدمنا حتى ل 126 صغير كل عام، وكيفاش السنين إن شاء الله نبنوا على 150 صغير. اللي حب يعاون راه مقر الهلال متواجدين فيه صباحا يوميا، أو الاتصال بأرقام الهاتف الموجودة. عندنا عائلات معناها تستنى فينا، وصغيرات ما راهي القدرة الشرائية كما تعرف الناس كلها ما عادش قادرة باش تشري، راهم أيتام تستنى فينا ما عندهمش شكون يشري لهم. اللي حب ينجم يعاون، وما حبش حتى يجينا للهلال وما يبانش ينجم يمشي للمكتبة يحط الأمانة متاعه ويقول له راهي هذه للهلال الأحمر رانا نمشي نسلموها. واللي حب زاد كذلك يختار مستوى معين، وإلا يتكفل بصغير وزوز وثلاثة، رانا متواجدين نجم نعطوه حتى أسامي العائلات، احنا رانا وسيط خير. مرحبا بكم الناس الكل، إن شاء الله نكونوا يد واحدة سنين للعودة المدرسية بحول الله.
2: انطلقت اليوم بفضاء دار الشباب بالمكناسي فعالية الدورة الثانية من مهرجان الشباب بسيدي بوزيد تحت شعار شباب هو اليوم بناء الغد. انطلقت بمجموعة من الفقرات الفرجوية والفنية يؤثثها رواد دار الشباب للتعريف بالموروث الثقافي والتراثي المميز للمنطقة. ومن المنتظر أن يتواصل مهرجان الشباب بسيدي بوزيد إلى غاية 10 سبتمبر القادم، ويشمل مختلف معتمديات الجهة. فايزة جاسمي منشطة بدار الشباب بالمكناسي تضيف متابعة لولفخص خصوصي.
6: اليوم دار الشباب تحتفل بمهرجان شباب تحت شعار شباب اليوم بناء الغد، حيث يتضمن العديد من الفقرات من عروض فنية، ورشات، أنشطة توعوية، مسابقات، سهرة فنية متنوعة يؤسسها رواد دار الشباب المكناسي. تكون الانطلاقة من دار شباب المكناسي نحو وسط المدينة لتنشيط المدينة بمجورات وعروض فنية، كذلك حفلة في روضة الشهداء. الهدف من المهرجان هذا اللي هو يساهم في خلق حركية وديناميكية شبابية وثقافية، المساهمة في التعريف بالمخزون الثقافي والحضاري، واستثمار وتثمين الموروث المادي واللامادي، خلق فرصة للمساهمة في التعريف بالمواهب الشبابية وتشجيعها، تثمين إبراز الإبداعات والإنتاجات الشبابية. لذلك يهدف هذا البرنامج للوقاية من ظاهرة العنف والمخدرات من خلال حملات تحسيسية ندوات. هذا المهرجان هو تحت إشراف المندوبية الجهوية للشباب والرياضة، تنسيق إطارات المؤسسة. في المستهدفة من هذا المهرجان شباب الأحياء والتجمعات السكانية الحضارية والريفية.
2: في الشأن الوطني، أعلنت الوكالة التونسية للتكوين المهني عن جملة من الإجراءات الجديدة بمناسبة العودة التكوينية 2026-2027، شملت تطوير البنية التحتية وتجهيز مراكز التكوين وتحسين ظروف الإقامة والإعاشة، إلى جانب توسيع عروض التكوين وأحداث اختصاصات جديدة. وبرمجت الوكالة 25837 موطن تكوين لدورتي سبتمبر ونوفمبر 2026 مقابل 23750 موطن تكوين خلال دورة سبتمبر 2025، أي بزيادة تقارب 9% وفق معطيات أوردتها وكالة تونس أفريقيا للأنباء. وفي إطار تطوير العرض التكويني، أعلنت الوكالة عن 6 اختصاصات جديدة تحدث لأول مرة بالمنظومة التكوينية في تونس. وشملت جهود تطوير البنية التحتية أكثر من 60 مركز تكوين مهني، مع تنفيذ أكثر من 80 مشروعا للصيانة والأحداثات والتهيئة لأكثر من 30 فضاء بيداغوجيا، إلى جانب تجهيز وتحديث أكثر من 20 ورشة في اختصاصات من بينها ميكانيك وكهرباء السيارات واللحام والبناء المعدني والصناعات الإلكترونية والغذائية والنسيج وصناعة الملابس والتبريد والتكييف. كما تعززت مراكز التكوين بتجهيزات رقمية وصناعية متنوعة، كما شملت الاستعدادات تهيئة واستغلال أكثر من 10 مبيتات بطاقة إضافية تناهز 1720 سريرا، أي بزيادة تقدر بحوالي 10%، إلى جانب تجهيز أكثر من 10 مطاعم وفضاءات إعاشة. وتواصل الوكالة بالتوازي مع ذلك تنفيذ مشاريع في إطار التحول الرقمي وتطوير الخدمات في مجال التكوين المهني والتدريب. في أخبار العالم، أعلن الحرس والثوري الإيراني التوصل إلى اتفاق مع سلطنة عمان بشان حصة كل من البلدين من مياه مضيق هرمز وحصص عائداته، وأكد أن المضيق تحت سيطرة إيران ولا توجد أي سفينة عسكرية للعدو داخل مياه الخليج. مشددا على أنه إذا لم تقبل الولايات المتحدة بشروط طهران فلن يفتح مضيق هرمز تحت أي ظرف كان. هذا وقال نائب وزير الخارجية الإيراني لشؤون القانونية والدولية كاظم غريب أبادي أن إيران هي الجهة الوحيدة التي تملك معلومات عن مواقع الألغام في مضيق هرمز، معتبرا أن الحديث الأمريكي عن إزالتها لا يتجاوز كونه مجرد ادعاء. وهددت إيران باستهداف السفن الأمريكية المتخصصة في كشف الألغام إذا دخلت مضيق هرمز، وذلك بعد تهديد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بتفجير أي سفينة أو قارب يزرع ألغاما جديدة في الممر الحيوي، وأعلنه أن البحرية الأمريكية أزالت جميع الألغام التي كانت موجودة فيه سابقا. أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة اليوم عن وصول 7 شهداء إلى مستشفيات القطاع خلال الساعات 24 الماضية، من بينهم 5 شهداء جدد وشهيدان متأثران بإصابتهما، إلى جانب تسجيل 10 إصابات جديدة. وأوضحت وزارة الصحة في قطاع غزة أن عددا من الضحايا ما يزالون تحت الأنقاض وفي الطرقات في ظل عجز طواقم الإسعاف والدفاع المدني عن الوصول إليهم وانتشالهم. عالميا أيضا أودى فيضان مفاجئ بحياة أكثر من 160 شخصا وتسبب في فقدان المئات غالبيتهم في نيبال وأقليم التبتة الذي يتمتع بحكم ذاتي تحت السيادة الصينية، فضلا عن جرفه قرى وإلحاقه أضرارا واسعة بمنازل المواطنين والطرقات والجسور ومشاريع الطاقة. وقالت الشرطة في نيبال في أحدث تصريحات لها إنها عثرت على 157 جثة في المناطق المتضررة من الفيضان، مشيرة إلى إصابة 41 آخرين، كما أكدت أن عمليات الإنقاذ ما تزال متواصلة. في ختام نشرة العاشرة نذكركم مستمعينا الكرام بأبرز ما ورد فيها من أنباء. اللجنة الجهوية لمتابعة مشروع الاقتصاد الأخضر والتمكين الاقتصادي بجفصة تبحث في السبل الكفيلة ببعث مشاريع ذات بعد بيئي للراغبين في الانتصاب للحساب الخاص. بولاية قبلي إطلاق حملة العودة المدرسية بمعتمدية سوق لحد لدعم التلاميذ من أبناء العائلات المعوزة ومحدودة الدخل. الوكالة التونسية للتكوين المهني تعلن عن إجراءات واختصاصات جديدة بمناسبة اقتراب العودة التكوينية 2026-2027. نقطة ونهاية لنشرة العاشرة، شكرا على حسن المتابعة والاهتمام، مع تحية هني عزازة في التقديم ورضي عياري في تأمين هذا المعدل الإخباري. تقنيا إلى اللقاء.
7: السياقة في الليل تتطلب أضواء مطابقة للمواصفات القانونية، تتركب من فنار أمامي يعطي ضوء على 3 أنواع: الضوء الوضعي بيوز، وضوء المقاطعة كوت، وضوء الطريق فار، وأضواء خلفية منها ضوء وضعي ينبه بوجود السيارة، وآخر ينبه بوقوفها، وآخر يعكس ضوء السيارة اللي تبع فيها. كل هالأضواء ضرورية في الليل حتى يبعد الخطر.
8: المرصد الوطني لسلامة المرور.

0: الدار الكبيرة ولمت العيلة.
1: يا أهل الدار طلوا طلوا
0: مع كلمة ذكرى وضحكة من القلب تزهينا. طرقت الباب وتلميت مع أحلى حباب.
2: بابنا طلوا
0: لمت الحباب. معاهم تحلى سهرية
3: العائلة والأصحاب
0: لمت الحباب.

0: ليلى في لمة الحبيب ولمتنا محلاها محلاها محلاها من حتى من قبل ما نبدو ياسر محلاها فيها. تلوجوا على الحاجة الموديرن تتلقوا، تلوجوا على الموسيقى تتلقوا، تلوجوا على الطب تتلقوا تلوجوا على أي حاجة تخديسيونيل تتلقوا، كبار صغار كل شيء موجود الليلة. معناها فما لمة حلوة ومزيانة برشا، وإحنا الليلة اللمة نتاعنا وما زالوا ضيوف جايين ما شاء الله. أهلا وسهلا مرحبا، ما زالوا برشا ضيوف زادة باش ينضموا لينا. إحنا اليوم في ضيافة السيدة والدكتورة والفنانة والأم، ما شاء الله قديش باش نقول سيدة جواهر بواب. أهلا وسهلا مرحبا بيك، وشكرا على قبولك الاستضافة وعلى حسن الاستضافة. زادة
1: عايشك عايشك نهال، ميرسي بوكو. عايشك
0: عايشك، شكرا ليك.
1: عايشك، ربي يفضلك. فرحانة بوجودكم،
0: عايشك.
1: فرحانة بوجود صاحباتي من الجيل القديم وصحابي زادة من الجيل الجديد.
0: نتعرفوا عليهم نتعرفوا عليهم وبعد نرجعوا لك. عارفين توا ساعات نعرفوها،
1: ساعات في رواشد،
0: رواشد والإذاعة،
1: والإذاعة ما هو قاري معايا في الموسيقى ولدي ولدي زادة
0: زميلك وولدك في نفس الوقت. مرحبا،
2: يعطيك الصحة نهال وعايشك مدام جواهر. عودتينا بحسن الاستقبال ونخلو شوية كلام تو نحكو من بعد.
0: مش هو بيدا اللي كان يحكي قبيلة في الكوجينة؟ مش هو بيدا؟ ها
2: تبني نبدأ في الإذاعة، نبدأ متربي ياس أكثر من لازم.
0: أكيد لا غروند
1: مدام رجاء،
3: مرحبا بكم، نورتونا في هالسهرية الحلوة. إن شاء الله ديما رانا فرحانين بذاعتنا جهوية في ولاية قفصة، إن شاء الله ديما ملمومين في الخير، وإن شاء الله تعدينا سهرة سمحة وسهرة باهية وتعجب كل من يسمع فينا.
0: ربي فضلك إن شاء الله. قلت لكم راي تعرف حكا تعرف تحكي بالكدي، وقلت للمرة الأولى ما نحبش احنا جبناها را عشي هي ما شاء الله عليه صوت وصورة وحضور ونحبوها برشا. دكتورتنا زيدة كيف سعيدة جدا.
1: دكتورتنا مدام لميا مفتي،
4: عايشك
1: حبيبتي
4: وعزيزة
1: قلبي.
4: شرف كبير اني اكون معاكم ومع إذاعة قفصة محلاكم الحصل في اللمة هذية، وان شاء الله تعدى سهرية حلوة. مرحبا
0: كيف كيف
1: مدام

0: زملائها تبارك الله عليها، فريمون تبارك الله عليها.
1: مرحبا يعيشكم. ميرسي يعيشكم.
2: مرحبا ب مازلت ب مازالوا عنا، مازالوا عنا ضيوف، مازالت عنا الدكتوره هكا مش حابه، اما مسج خلينا نقولوا لها على السلامه ونورتينا ومرحبا. وفريال، فريال مطلوبه العروسه الجديده زاده كيف كيف مطلوبه بحذانا. مرحبا يا فريال، اهلا وسهلا. قاعد قاعدتك يظلي باش تكون عربي انت 100%. هذه زاد عروستنا جديدة، اما من بعدها تحكي معانا باش نحكوا روا. مدام جواهر كيف ما قلت من الاول يعطيك الصحه وشكرا لانك هكا لميتنا هاللمه الحلوه هذه. باهي قلتي لي باش نبدا، باش اللي باش تحبي انت تبدي به نبدو به. قولي
0: انا عيد المولد فات هو بالنهار، اما بالنسبه لي مازال عيد المولد. واحسن تحيه نحيي بها صاحبتي كنغني لهم.
2: نغنوا مالش تحبوا نغنوا؟ سيد احمد زيد من بعد شويه تو يجي بحذانا يلا.
0: الوغ باش نقول لهم

0: عايشك محلاها هي لمتكم ومحلاها صاحبتكم، وانا من بكري هكا قاعده نسمع فيكم هكا في اللمه اللي كانت في الكوجينه في عشاء هكا ملمومين الكل، قلب واحد وضحكه واحده، لمه واحده محلاها هي اللمه كي تبدا هكا القلوب صافيه.
1: احنا جيل بون كي نقول الجيل، احنا توا جيل لي روتريتي سي فيني، مي في قفصة الجيل متاعي والنساء اللي تعرفت عليهم، لأني أنا في الألباز مانيش قفصية، أنا من المنستير. فالحمد لله معناتها كنا بالحق جيل نحبوا بعضنا وما تقابلوش ياسر ياسر، لكن كنا نحبوا بعضنا.
0: شكون
1: عندنا جو اخر؟
0: شكون من الحاضرات اقدم وحده اكثر وحده واقدم وحده؟
1: مدام رجاء.
0: رجاء قديش ليكم تعرفوا بعضكم مدام رجاء؟
2: والله سنوات.
0: اي
2: من معناها الاولاد مازالوا في الليسي يقروا، مازالوا في كنا يسرى علاقه معناها وديه، علاقه طيبه، علاقه مبنيه على معناها مشكل علاقه نتاع وقت الشدة، صاحبك تلقي وقت الشدة، وقت يوقف معك في المواقف معناها. ومدام جواهر مش في وجهة ولا أنا نحس أنا في مواقف وقفت معايا، معناها مواقف نتاع نساء بالحق، وكيف كيف معناها ذاك يخلي الإنسان أن يعرف أني صحبة، مش صحبة كان مصالح ولا وقت، ولا صحبة تكون متينة، تكون مبنية على أسس ثابتة فيها ثوابت. ولا صحبة اللي ما تكونش مبنية على أسس ثابتة من الأول تكونش صحبة. والحمد لله عدينا مع بعضنا برشا، كيما حوايج السمحه كيما الحوايج الخايبه، ويتعدى العمر. توا احنا كيما كانت تحكي لك احنا توا دي ريتريتي، مش معناها لي ريتريتي وكملنا، توا احنا باش نبدو
0: باش نبدو ما شاء الله عليك،
2: احنا وصافوغ توا باش نتمتعوا بالريتريت نتاعنا. كيفاش باش نتمتعوا بيه الريتريت هذا؟ يعني احنا باش نعيشوا توا حياه اخرى مرتاحه، نكونوا مرتاحين في بلادنا مع اولادنا مع احفادنا. فما مرحلة أخرى زادة، مرحلة الأحفاد اللي هي متعة ما ينجمش حتى إنسان يتصورها إلا كي يعيشها. أنا كنت قبل نسمع أما وقت تعيشها سي فريمون معناها حاجة سمحة برشا. إن شاء الله نتمنى أن كل أصحاب وكل أحباب يتحابوا يكونوا متصالحين مع بعضهم ومتصالحين مع أنفسهم، باش تكون الصحبة سمحة وما تكونش العباد معناها تصاحب جوست خاطر صحبة. لا ما فهمش، يلزم الصحبة تكون مبنية على أسس ثابتة.
0: هذاك علاش صحبتكم التو ما زالت موجودة وما زالت قايمة، علاش ما فيهاش مصالح؟
2: ربي يستر.
0: ربي يستركم. كيفاش قولي لي كيفاش تو مدام جواهر كيفاش تخمي تو نرجع زادة، كيفاش تخمي في الغوتخي تو أنت غوتخيتي؟ أما نرجع الكلام مدام رجاء قلت تو باش نبدأ نعيش، تو باش نبدأ مشوار وجديد وحياة جديدة ومرحلة جديدة، كيفاش هكا تخمامك؟ أنا نعرف أنك كيف ما قلت

0: بلا معنى حبيت نوصفك نلقى ما شاء الله برشا أوصاف، نلقى المرأة اللي هي معناها تلوج على كل ما هو طبوع تونسيه وتراث تونسي في الغناء في الديكور نتاع الدار، في برشا حاجات هكا تراديسيونيل تنشوفوها، في حاجات مودرن على الاخر في الموسيقى في الشباب في الخياطه ما شاء الله. كيفاش معناها تنجم تكون ما شاء الله بالطاقه هذه ما شاء الله؟
1: هو في الحقيقه انا غوتريتي في تونس، لكن مانيش غوتريتي في فرنسا، لكن نمشي ونجي ونخدم في فرنسا انكور. الغوتريت نتاعي ان شاء الله تكون ا 67 عام، معناها 67 سنه. هي في الحقيقه الطاقه والله كي نجي نشوفوا امي الله يرحمها.
0: الله يرحمها.
1: امي كانت تطرس، تعمل العقيق، العدس، تعمل كروشيه، تعمل تعمل سورتو تريكو بلوتو. عمتي كانت خياطة زيدة، عمتي كانت تحب الخياطة ياسر وتخيط، ما تخيطش للناس، ما تخيط
0: للعائلة.
1: بابا كان الوالد زيدة كان كان أديب ومؤرخ، كتب ياسر كتب في تاريخ، وكان رجل تربية، كان خدم مهم تاع مدير، خدم في سانسور دو ليسي، دونك كان رجل تربيه وكان صارم ياسر في المناستير، وخدم زيدا في رادس. الغرام في الحقيقه مثلا انا نقول غرام الموسيقى وغرام الخياطه من احنا صغار، انو كنا نقراو الموسيقى احنا لكن الوالد يقول لي لا، موسيقى مش تو اقرا على روحك، حتى تاخذ باكك، حتى تاخذ الدكتوراه نتاعك، حتى تكمل. فالموسيقى كانت ديما في مخي بالحق، وما نجمتش نمارسها. اما لا نجمت نمارسه هي الخياطه، اللي كانوا يقريونا الخياطه سنه ثالثه ثانوي، حتى السنه الثالثه ثانوي، معناها بروميير اني دوزيام اني تخوازيام اني كنا نقراو الخياطه. ومهم جدا معني الحكاية، خاطر أنا بيسك نحب أنا الخياطة، تعديت فيها ذيك معناتها، وعلمونا دي باز، لي باز متاع الخياطة قريناهم. لكن من بعد أنا وصلت وحدي، وليت نعمل سوغ دو اوت كوتور ونعمل كرياسيون، وقعدت لي في مخي ديما الخياطة، وعندي داير في مخي اللي هو نظام، وكل شيء نظام في الحياة. انا كل نهار اربعة تجيني دوده في مخي يلزم الخيط مهما
0: مهما كان،
1: كل نهار اربعة. وما عرفتش علاش،
0: وعلاش نهار الاربعة بالذات هكا كمان
1: من بعد انا حسيت اللي هي انفيت هذيك النهار الاربعة المكوبي لا سمان على اثنين، هو اللي كسر لي السمان. دوك كيما نقولوا نبدا اثنين ثلاثه في الخدمه وفي الواحد كل، بعد الاربعة نرتاح طريف، ومن بعد خميس جمع معناتها نرجع للخدمة. بيسر سبت ولا حد ذكم ما يتمسوش ديما للدار وللأولاد وللراجل ولل هذيك، كان ديما الريتم بتاعي هكيك. فأنا من العمري وقتش دخلت الليسي، معناتها نجحت السيزيام عمري 11 سنة، حتى السنة الثالثة تعلمت ووصلت هكيك. وصلت، كانت الدنيا صعيبة شوية، ما نجمش نقول لأمي عطيني نشري قصة قماش هكا واحد، وكان كان الملاذ نتاعي الفريب. تضحك عليا كي نقول
0: لا بالعكس يا شيخة عليكم أحلاها.
1: ملاذ نتاعي الفريب، نهبط الفريب مثلا نلقى روبة كبيرة هكا ماشي نتاعي، مثلا نهزها فتقها الكل ونعاود نخيطها كيما نحبينا. قعدت لي الدودة هذيك، قعدت الدودة بالحق يا في المخ. ومن بعد حتى وصلت هكا في الأوت كوتور، كي نقولوا أوت كوتور معناتها تخيط السوا، تخيط الحرير، ولا حرير الدودة اللي هما معناتها دي تيسيو صعب، ويزم عندك فينيسيون معينة في الخياطة. والخياطة ممارسة، قد ما تمارس قد ما تتمكن أكثر. فوصلت
0: هكيك. طبعا بعد احنا باش تكون مفاجأة محلاها وحلوة برشا للناس اللي تبع فينا، علاش يفما هكا حاجة برنوسي هبل محليه مزيان وشاركتي بيه زاده في الخمسة الذهبية 2005. 2005 ما شاء الله معناته. وبعد نحكوا عليها تو نحكوا عليها أكثر. نمشي للسيدة دكتورة فايزة، مرحبا بي لميا، مرحبا بيك، عايشك نورتينا الليلة. وحب نعرف فيش كيفاش بدت علاقتك مع سيدة جواهر.
2: في كمان كلكو زني اصحابنا وجواهر اكثر من اكثر من 10 سنين جوارك اصحاب سيتي اون ريلاسيون اترافير راجا واترافير احلام.
1: هي قديش عمرها؟
2: هي عمرها 20.
1: هي صحيتك وقبل هي بقدي
2: قبل هي
1: معناها حكيت 30 سنه بيتو.
2: والحق مع جواهر ثم برشا اونطونت بيناتنا. اول حاجه المهنه بتاعنا، ثاني حاجة أغرمنا بالموسيقى. أنا قريت زادة موسيقى كونسيرفاتوار، عملت 4 سنين الحقيقة، وبعد قصيت ما كملتش الكاتخيام اني بتاعي في لي زونجاجمون بتاع الخدمة. وجواهر إنسانة الحقيقة بالنسبة لي إنسانة مثالية على الأخر، أم كملت الأوصاف، فنانة أرتيست بالحق،
1: أرتيست
2: جارديناج تلقاها، خياطة تلقاها، تطيب تلقاها، أخت ونصيحة كل تلقاها، قلب حنين كما احنا نقول. أي بالحق محلاها محلاها والله.
0: هي في العادة معناها الناس اللي تسمع فينا توا ولا الناس اللي تشوف فينا توا وتعرف معناها تسمع مدام جواهر تقول لك لا مدام جواهر صعيبة، معناها اللي يسمعنا توا ما جيش البالة ان هي فنانة، ان هي في الجارديناج كيف ما قلتي تلقاها في الفن، تلقاها مع الليجان، تلقاها مع الصغار تحسها صغيرة صغيرة طول، مع الكبار تحسها معناها كبيرة. فكانت مفاجأة محلاها هي في الحقيقة بالحق، وتعطيك تعطيك برشا انرجي، تعطيك برشا طاقة إيجابية ولا
2: ديما مشاكل بالنسبة لها هي ما ثماش مشكلة، ما عندهاش حل، ما ثماش مشكلة صعيبة ولا تأزمك، لا ديما الحلول موجودة بالنسبة لها، وديما الظرف راهو يتحدى مما يبقاش تلكيلي. دونك الحق انسانه قلت لك ستا موديل اسفيف
0: محلاها كي الواحد يسمع احبابه واصحابه والناس اللي تحبه، مش كيف ما يقولها لك اون ديريكت، كيف ما تسمعها والناس كلها تسمع، معناها تفرق.
1: تفرق صاحبتي يا صاحبتي صاحبتي ديما تقولها لي بالحق اخت لميا، معناتها احلام زيدا كيف كيف رجاء يقولوا هي لي هما، معناتها الحقيقه ما يبخلوش باش يقولوا هي لي.
0: اما قدام الناس معناتها والناس كلها تسمع،
1: الناس كلها قدام الناس.
0: ربي يفضلكم لبعضكم. سعاتف
3: يعني انا جست نتذكر
0: تلميذها ولا
3: كيفاش ذكرتني فك المقطع نتاع شو اسمه نتاع كلام الليل اللي يقول لك ديمو ما تفدلكش معاه في الديمقراطية، كل يوم إذا ما يعملش 3-4 سوايع ديمقراطية شيء كبير. حتى مدام جواهر باي ذا واي معناها في جارديناج ما تفدلكش. أنا شني نذكر فاز نتاع جارديناج، أقوى فاز نتاع جارديناج مع مدام جواهر كي تيب البرقوق تنادينا تقولنا هاي ليمون برقوق
0: تلموا تاكلوا بطبيعة الحال، يا دارها محلولة للناس الكل.
3: أما عندها الحقيقة نتاع رب عندها جردة ياسر مزيانة ومتولية بها، بون فيها جارديني صحيح مي دور وتشوف ونجوب حذاها تنحينا كسمو فيه اللي طيبوا بملوخية ذاك ورق الغار
0: الرند
3: نحينا الرند
0: حتى الرند موجود
3: واللي متعارك هو صاحبته والمتعارك هو مرته تعطيه وريدات وكذا فهمت الله يعني ديما كاي معنا التنوشي ديما كاين جيعان تاكل أموركم
0: مش مخليتكم ناقصين حد شيء
3: لا متولي
0: وفي الموسيقى
3: لا في الموسيقى تبارك الله على مصلي على النبي عليهم ما شاء الله عليها الحقيقه نتاع رب كنا نجون حضروا بحذا هي تفرح بين هواني هي عليها الماكله وعليها القعده وعليها كل شيء وهواني تد تقضي ونحضروا مع بعضنا
0: تبرفوا
3: هيك القعده ذيك لم تعبيد ما هي عباد
0: نتذكر
3: خلينا نذكرهم قعده
0: كبيره برشا
3: نذكرهم بالاسامي فادي بوعلاق عادل مزوزي شهاب شادي احمد بون ضمن ذكر
4: شادي
3: حسن احسن احمدي
4: حسن أي. احمدي
3: وبرشا مجموعه كبيره فما حتى بنات زاد معهم بنات يجوا زاد لهنا
4: شكون اخر نسيتو حسني
3: وحسني ياي صحيح
4: حسني اللي توا مع مرتضى
3: بونجيست داينا
4: ننطقي بعض لهنا سيد مرتضى توا
3: افرح بينا بالقدا وطيب القدا انتروتر
0: اي بنينه ماكلتها
3: لا طيب القدا ام ديري ماكله معناها قفسي بنينه بالحق وعندها نفس التقويد نتاع قباله عندها كاف لوطا خبيه في كل شيء خبيه في برشا امور عندها كاف دس فيه في الملوخيه تلاقي فيه الملوخيه اسمعين مدام جواهر الطبيبه نفس الحكايات نعاود نتاع قباله برجولي حاب كان نعاود إيه يا ربي نعود
0: لقيت فرصة مش تعود قدام الناس الكل أيوة
3: أي والله والله جيت معناها على الأقل مرة نلقى تغسل في الزور بالحق بالحق تعش معناها تغسل والله كنت نحكي أنا وجماعة شيخ معهم قبل تغسل في الزور معناها
0: عندها ما تجيش البالك الجملة أنا هي بس تلقاها تغسل في الزور
3: ما تجيش البال أسمعني توق من اللي تبدي أستاذة مش تيتي من أبورت كالموظفة صح مش أستاذة أقل حتى موظفة وبعدها ست تخدم ما مش احتقار ولا ما في اي وظيفه ولا زاكي ولا في غير اللي تخدم في اليزاكي وتخلص شهريه تقول لك نجيب واحد عندهم صن الزوان
0: معناها هي تخلص
3: شنو عندي شنو ملوخي
0: هي تعمل وحدها
3: هي تعمل ملوخيه وتعمل هريسه وتعمل ملح
0: تعمل وحدك
4: نعمل نعمل ملوخيتي نعمل ملوخيتي وحد وحدي
0: ايه؟
4: نعمل هريستي وحدها
0: ايه؟
4: وحدي فلفل زيدة لفاحة الحقيقة البنات الوزيتي يعطيهم الصحة هما تلما ما يخليونيش خاطر ديما كي يعملوا يجيبوا ماني واحد باش يعمل بالزيت زي
0: ايه؟ فهمت والمالح يقول لك
4: الملح ايه؟ الزيتون الفلفل
0: هذيا كلها في في الكافل
3: مال
0: المالح ديري على الدار الكل يا ثالي
4: يعرف الدار
3: كل حاجه محطوطه انا والبرنوس تحت عليه كان معلق الكبار اللي هنا والبر ومش كان هو بركه كانوا فم زوز هو واحد اخر ولا حاجه اخرى ومنهم مره عملت معرض في ليزام كنت قارنا على بوك عمل ديزون في ليزام زاد كيف بالمناسبه نحيي المديره مدام مسري اللحول والحي على زملائي واصحابي الكل والطلبه هاي عملت معرض نذكر لها عملت معرض غادي جميل
0: برشا البرنوس
3: اسمع مرا معناها نقول لك مدام رجاء ومدام لامي معناها مقدوده فهمتي مقدود
0: حره قفصيه حره تونسيه حره سمح
5: انا ساعات نبدا برشا نسيم انا كنت نتحدثوا كل محلاه المراه تبدا تجمع بين الحداثه وبين المراه الزمنيه كنت ونحكي نوعات على نساء قبل في قفصة كيفاش كانوا معناها كيفاش يطبخ نتاعهم كيفاش وتعلموا الطبخ على
0: اصوله
5: وبعد اعطوه للاجيال اللي بعد معناها الانسان ديما المراه انا ما نعرفش عندي مش تحيز للمراه ولا حاجه اما احنا محلاها المراه اللي تجمع بين الحداثه والمراه الزمنيه تكون معناها مراه حقيقيه تستاهل كل التقدير والاحترام
0: وقبيلة سمعت زيادة حتى السفة النفطية السفة تعرفها بالكده بالكده مدام بثينة
5: لا مش مدام جواهر
4: بكري نحكي لهم هو في الحقيقة أنا كي جيت القفصة نعرفش التطيب القفصي المطبقة والبركوكش وكسي الحلبة والطبيخة بالقرع والقرنيت هذوكم تعلمت يما الله يرحم علمانيتها نشوفها طيب بعد وليت تقول لي حتى اللي هي حماتك
0: اللي هي حماتك وانا نقول كيف ما توا تقول يما
4: قلت
0: اللي هي حماتك
4: عالجية ابو قره اسهم الكتار تبدا طيب وكل كي انا معناتها نشوفها وحتى من بعد قلت الابريسي على الاخر
0: التطيب
4: نتاعي البركوكش مثلا تحبه من عندي انا تقول لي
0: بركوكش كتاري ولا قفصي يعني شي يختلفوا على بعضهم ولا زوز
4: لا هو اثنين كل مره
0: اثنين
4: لكن هو في الحقيقه زيد معناتها انا كي جيت القفصه هذم تعلمته وانا من اصلي زيد نحب التطيب خاطر امي طيب مليح زيد فاحنا في المستير في الصيف ما نخرجوش، نخرجوش يسر، نمشيو نعوموا الروح، وكان دار بابا قريب حدا البحر نعمو. اما من بعد يلزمك في الدار نسايقوا لوسط الدار وتطرز القرقيف نتاعك مثلا، احنا نعملوا لازمك تطرز الزهيز نتاعك فهمت. أيوة. تطرز تعاون امك، امي احنا انتو حشاينيك خمسه بنات وخمسه اولاد
0: ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله.
4: وبابا كان عملت ما قلت في السلك التربوي وشد مدير وشد سانسور اي تو سا. امي من الاولى السيفي ايدي معناتها معينات في المنزل، لكن بعد احنا كبرنا ويزم نتعلمه، فإلا تكبر هي تشد الدار لا بلا دونك هي تكبر هي للطيب هي لت انفع عرسة سيء جي لبعدها
0: تمشي لدارها حاضرة. أيوة. معناها من جهازها من تطيبها من كل شيء.
4: أيوة. ذيك في العيلة موجودة الحكاية. بخلاف كما قلت لك معناتها أنا عندي الغرام للتريزة ذيك تعمل القرقيف نتاعك وتعمل تعمل
0: عولتك وتعمل كل شيء وحدك.
4: كل شيء كنا نعمله البسيسة نغسلوا
0: الزواور
4: الزواور في وسط الدار تحت الناجل هذيك أوبليغاتوا. دوك أنا تعلمت هذيك
0: محلاها الذكريات هذيا محلاها
4: ودائبت بيها معناتها قعدت
0: وتوا معناها وداد خلينا نعملوا لها تحية زيادة كبيرة إن شاء الله بعد شوية بتكون حاضرة معانا. وداد هكا علمتها على نفس الطريقة تو في رومانيا أمورها واضحة
4: في رومانيا ما تكلش البرة بتاتا طيبة على روحها. تلفن لي ساعات قبل وقت اللي معناتها دوب ما مشيت ماما كيفاش نطيب مثلا كسي العرس المستيري اخترعنا كسي سبيسيال متاع سمس فهمت نعطيها الغسيت حتى ولدي راه حتى ولدي الكبير كيف كيف
0: تحية لي زيدك كيف كيف اي وليد
4: دونك نعطيها الغسيت طيب كل شيء وحدها تعملوا حدا كل شيء زيدة كيف كيف معناتها ذيك اوبليغاتوار معناتها
0: حرة
4: لازم أوبليغاتوار من في التربية ديك اللي صح والله.
0: خلينا نمشي للسيد أبو ثاني، قديش ليك في معناتها تعرفي مدام جواهر كيفاش بدت علاقتكم مع بعضكم؟
6: والله نعرفها نمشي لنهز صغاري من الروضة تعرفت عليه ومن تو عندي صاحبتي وقتها أحلام ديما تبدا بحلام كي نمشي لحلام
0: أحلام زيتوني تحية ليها برشا
6: برشا
0: تحية لها
6: الحمد لله أنا توم في قليبي لكن كيف نجي هكا بقدرة ربي ديما نلقى كان الناس اللي كنت نحبهم ما تقعد نرجع لهم بشوية بشوية كما هي بصراحة مدام جواهر ما شاء الله عليها بالحق توا قاعدة نشوف في حاجات ما كنتش نعرفهم فيها خاطر أول مرة نجي لدارها بالحق تأكدت لي هي مبدع
0: أول مرة جيت للدار كيفاش أول تو أنا أول ما جيت أول مرة حتى أنا ندخل للدار الحق يعني بالحق ما عرفتش عارفة وين باش نخزر بالضبط
6: لفيت إنها مرأة تكون طبيبة ما شاء الله وميم طون مبدعة وميم طون معناتها ألفي دو ستيليزم موديليزم ما شاء الله
0: ما شاء الله
6: معناتها جي غيان دوتخ أديغ كو تبارك الله مبدعة
0: ربي يبارك لكم زيدا خلينا نمشي للاصغر دكتوره معانا الليله إيناس اهلا وسهلا مرحبا
7: عسلامه
0: دو فلمه بتاع دكاتره الكبار الدكتوره الصغيره مرحبا مرحبا كيفاش كنت
7: اول مره عرفتها دكتوره جواهر كنت في كونغري بتاع محمود بن ناصر وقتها قدمت لنا معناتها مداخله طبيه ومعناتها عجبتني معناتها لفام معناتها هي على خاطر كوميتون راديولوج معناتها وقتها المداخله نتاعها كانت ياسر انتريسونت وفي البريود القريبه معناتها خممت باش نعمل فورماسيون معناتها للي ميدسان دو بروميير ليني دونك فكرت فيها هي معناتها على خاطر سيتي با فاسيل اللي انت تلقى شكون معناتها باش يخلي وقت ومعناتها ويسيب خدمته وكل شيء تو يعطيك وقت معناتها للي ميدسان دو بروميير ليني باش يعمل لهم فورماسيون وكل شيء دكتوره جواهر عاونتني بالكدا بالكدا معناتها على خاطر جيت روفي معناتها لقيت صعوبه باش نجم ننظم معناتها هي نصحتني ورتني كيفاش معناتها عطتني ان بوشاب معناتها باش نجم نعملوا هالفورماسيون وكل شيء
0: معناتها لي جون مهمين برشا معناها في حياتك انا حتى في كتاب دي تحكي مع مدام جواهر تحسيها حتى بالتليفونه تحسيها تضحك تحسها تتحرك، تحسها هكا حية حية ما شاء الله. ما وصل لك نفس الإحساس متاعي ولا لا؟
7: بيسير معناتها هي لا وزيد معناتها اللي معناتها النصايح اللي تعطيهم لك معناتها بالحق يعاونوك، سورتو معناتها اللي مازالوا في الديبوت كارير وكل شيء معناتها يعاونوك باش انت معناتها تنجمي معناتها ما شاء الله، خاطر هي راهي معناتها سي ليكسبيريونس والكارير نتاعها ما شاء الله فيه برشا معناتها اللي ريش وكل شيء. دونك بيان سور معناتها نحنا نحتاجوها معناتها في دون تو لي بلان، راهو لي بلان معناتها تو سكي معناتها نحنا كوم ميديكال وزيد زيد معناتها سوسيال كيفاش تتعامل وكل شيء الحق معناتها نتعلموا منها.
0: يعطيك الصحه، ان شاء الله ربي يوفقك انت زاده كيف كيف. يعطيك الصحه يا دكتوره، محلاهم دكاتره نتاعنا صغار توا محلاهم، قديش هم على قد ما هم هكا تحسهم صغار. ساعات تشوف دكتور قلت طبيب وقتش قرت وقتش كملت وقتش صغار ومحليهم ومزينهم ويعرفوا يتكلموا ويعرفوا معناها شنو شو يمثل لك بالحق، معناها انت توك تخزري لها معناها ولا تخزري لهم شنو وتحبي تعاونيهم وتحبي توصليهم مغلما ونحكي معناها طبيا وانسانيا ومعناها شو يمثلك الجيل هذاك الجديد؟
1: جيل جديد توا انا بيدي ابهرت بيه. انا خدمت في سبيطار القفصة معناتها جيت عرست وجيت بديت نخدم في سبيطار القفصة من 1995 95 بيان سور زملائي من الجيل نتاعي كنت عامل باهي تحفون الحقيقه خدمنا بالكدا بون كنت فما شوي مشاكل
0: كيف المجالات الكل
1: من بعد خرجت حليت الكابيني نتاعي زيدا عملت حليت من 99 حتى 2007 حليت الكابيني نتاعي من بعد جات ظروف اخرى دونك عاودت رجعت شيخوا عليا زملائي
0: مستميتة لأني
1: معنى الكل دايغ هما كلهم قالوا هيلي فوزيت لا سول راديولوج كي كيت لو بريفي بور ريفنير على لا سانتي بوبليك. فهمتني انا في الاصل نتاعي ديما نحب ديما سانتي بوبليك على بريفي دونك معناتها حتى خدمت البريفي وتعاملت مع زملائي البريفي الكوليكي والحمد لله معناتها كانت اكسبيرانس مش خايبه لكن قلت لك الظروف من بعد رجعت للسانتي بوبليك في السبيطار من بعد انكور الظروف اللي هي ظروف هذيك معناتها ما عادش فيها فوك جو كيت زيد لانه افكتيفمون معناتها نرجعوا للجيل الجيل نتاع قبل كان ما ينوس با اللي عجبني وانا افون جوزي انا في تركيبتي سيت اون فام كي اوز دير كي دي تو انا نقول كل شيء جو سوي مدام دي تو جوز ما نخافش ديما نقول انا علاش الغلطه هذيك موجوده شبيني معناتها فماش علاش انا باش نسكت عليها يلزم نتكلم عليها وهيك لو كاركتير اللي فيا نتاع يلزم تتكلم عليها سانا با بلو ا بوكو. اللي عجبني في الجيل الجديد توا الاوز دير اش معنى الاوز يطالبوا بحقوقهم ورغم اللي الدنيا صعيبه الطبيب في الجيل نتاعي كنا احنا خرجنا لقينا بلاصه طول وما تعبنيش ياسر راح الحقيقة توا تعبانين بالحق تعبانين ويناضلوا ويسان فما حاجة مساعدتهم ياسر هي لي ريزو سوسيو الانترنت
0: عندها دور كبير
1: عندها دور مش نورمال توا معناتها حتى في قرايتهم معناتها ساعات نقولهم انت حل جوجل تلقى الميديسين الكل معناها هما كانت سهولة وعندهم معلومات أكثر وأقوى
0: وتحديات أكثر ربي معاهم إن شاء الله
1: أكيد يعجبوني لأني عملت من بعد معناتها أنا كم خرجت من السبيطار ومشيت نخدم في فرنسا وناس مش فاقة لأنا نخدم في فرنسا على خاطر أنا نخدم ديما ميتان دونك أنا ديما متواجدة في قفصة نخدم وروح
4: معناتها لو نومبر دو فول اللي عملتهم في حياتي من 2011 لتوا ما يتعدوش، ما نجمش نقعد. دونك ديما نخدم ميتون، نخدم سانتي بوبليك. بون عديت البياج دو فوا واخر مره معناتها دونك كليم حتى باش ناخذ بوست نستنى في بنتي حتى باش ناخذ بوست حتى تكمل، مي انا نخدم ونروح ديما. ريسامون il y avait une très bonne expérience صارت لي اللي هي انا رجعت نعمل quelques gardes في السبيطار انه محتاجو باش نعمل قبل ما وزير الصحه نتاعنا ربي يفضلوا اللي هو وزير طياره توا دكتور فرجاني فريمون عمل باش نتفاديو مشاكل النقص سورتو في الانتربريتاسيون تاع السكانير والناس وعندهم الحق الناس معناتها دونك تعملت لا بلاتفورم دانتربريتاسيون ا ديستانس اللي هي بلاتفورم طياره ياسر ياسر ممكن الناس ما تعرفهاش اللي هو انا موجود مثلا في مستير كراديولوج نقرا لك سكانير موجود في معني سكانير تعمل في قبلي مثلا
0: انت ريسامون ديجا في قبلي ولات موجوده
4: دونك من 2025 البلاتفورم هذيك تعملت قبل ما تتعمل فاك البيريود اللي يعملوا البلاتفورم انا شاركت في في في لي غارد خدمت لي غارد وغاديك تعرفت على لا جونيس طب الجن نتاع قفصه
0: نتاع قفصه
4: إيناس عرفتها هي تخدم في متلوي زيدا تعرفت من بعد كانت ما سوليسيتي باش نعملو فورماسيون في الليكو وإن شاء الله تنعملو دوتر فورماسيون في السكانير وفي الليكو وفي اليريب وفي الغاديو في ياسر حاجات حسب ديسبونيبيليتي نتاعي إن شاء الله لازم
0: ماكش باش تبخل عليهم متأكدة
4: نلقى وقت نعطيهولها ووعدتها دونك أنا اللي جن لقيتهم في السبيطار بالحق يخدموا يخدموا في دي كونديسيون ساعات صعيبه وممكن اكثر وقت صعيبه اما تبارك الله عليهم سي بور سلا لازم نحافظوا عليهم
0: هذا هو احنا هذا هم رم الشباب نتاعنا هم اللي احنا معاملين عليهم ونفرحوا برشا وقت اللي نلقوهم معناها شادين في الطريق الصحيح خاصه في الوقت هذايا اللي هو محفوف برشا بالمخاطر وشبابنا شاده ثنيه صحيحه راهو نقولوا معناها برافو لشبابنا الكل وخاصه للمراه التونسيه راهي المراه التونسيه رقم صعب رقم صعب المرأة التونسية هذا اللي مدام رجاء صحيحة مرأة تونسية وحدها هكا مقدامة وحرة وما تخافش و اكزاكت
4: نمشوا
0: نرجع بيان سور نرجع شنعملوا شنغنوا تو مدام مدام جواهر تحب تغني راه ايه شو نحب ايه بيه عاطف خنشوفوا قديش مازال لنا وقت بيه مازالت لنا هكا تقريبا 9 دقائق شنو اش تحبوا اش تحب تسمعينا مدام
3: في حاجه بالمناسبه نتاع المولد
4: اي انا نغنيو حاجه دينيه هكا وهنا المولد ابي
0: معاها مدام رجاء و
4: صلاه الله وسلامه مش حابه تعمليها ما انت خرجها شوف شفت جوجل
0: والانترنت كل شيء موجود شقي ايه

0: توا تبدا مرتاح مع مدام جواهر معناها في الخدمه في ال لا
1: قبل تقولوا كان في الحوايج الباهيه ومنها لميتوا بعضكم من ساعه وحقرتونا في الثنيه
0: او باش نادوا او باش نادوا سيدي احمد
1: مرتاح منين مرتاح انا مرتاح الحاجه ما سميتوناش حتى حاجه خايبه في قنقينا مثلا مدام جواهر تقول لي راني مثلا بي انا والمراه ما تقول لكش انا المراه غلطه خلاص تي ما وانتي تي عايش ولدي هذا مدام جواهر تي عايش ولدي تي ما وانتي شو ايش اقول لك ايش اقول لك ايش نفهمك عايش ولدي راه ما يجيش هكيكا انتي انتي انتي انتي
0: مو انت مو انت تعرفها تعرفها وتعرفها اي نبدو مالا
2: ناخذ كوبلي
0: منها اي ميساج ناخذ كوبلي منها
1: عليك صلاة الله وسلامه

0: يعطيك الصحه. لا حتى عاطف وصويت يظهر لي. لا حتى
1: بالعاني يا والله ما قصدش.
0: مش قاصد معناها.
1: ما قصدش في وسط ماك وقلت كان نساء خايف على روحي. والله ما قصدش والله خاطين.
0: لا
2: يلزم عليش الموسيقى. انا كي جيت القفصه ما نعرف حد. شديت في الكونسيرفاتوار، كان فما كونسيرفاتوار في منو منظور وقرؤونا بعض معناتها أساتذة كانوا يجوا يقريو، لكن إيش معنى قرؤونا تدريب هكا معناها. لا قلت مشي هذيك الموسيقى، الموسيقى يلزمها الباز تعرفها بالمقامات متاحة بالإيقاعات متاحة. إسا سي أمبورتون. علاش نقولك معناتها صوته يبدأ به؟ لأنه إفكتيفمون اللي يقرأ الموسيقى تتبدل، حتى الأداء نتاعو يتبدل،
0: يخرجوا الحروف
2: عامله كل شيء، فهمتني؟ وهذيك علاش من بعد قررت نقرا هالموسيقى، قريتها وخذيت الليسانس، مش ليسانس انا، لان خذيت الليسانس عاطف هو البروموسيون اللي قبلي، عملوا ميتريز. من بعد جاء ليسانس اللي هو سيستم امد، دونك خذيت ليسانس 2011.
1: أنا البروموسيون اللي قبلك، مي البروموسيون اللي قبلنا عملت ميتريز. أنا ضيعت العمري ليالي ضيعت. أنا ضيعت برشا سنين معنا نعمل في ميتريز سيونس فيزيك، هذاك علاش لقيت 11 في ميستير.
2: أنت بارونتيز سي أن فيزيسيان.
1: دونك كي خلطت على أول بروموسيون تاع ليسونس اللي هي كانت جوست قبل البروموسيون تاع مدام جواهر. انا كملت عن 2010، هي كملت عن 2011 في بالي هكا. بعد عملت ماستر في صفاقس وانكور
0: ان شاء الله. ان شاء الله ربي يسهل.
2: بعد 2011 بعد 2011 يعني مشكلتي ما نحبش نقعد قاعده.
0: بعد 2011 نحكوا عليهم بعد ما نخلوا المجال سيده جواهر لزملائنا من قسم الاخبار بتبعه الحال على موجه اذاعه قفصه. ما زلنا باش تكون لمتنا معاكم حتى نص الليل ولما محلاها، وما زالت فما لمه اخرى زاده قاعده تتحضر تو نجيبوها معانا علاش باش تحلى اكثر السهري. عايشك.

0: 11 ليلا باستديوهات إذاعة قفصة.
1: إذاعة قفصة إذاعتكم الأخبار.
0: تحية لكم متجددة مستمعينا الكرام في هذا العرض الإخباري الموجز. تستعد مدينة ورديف من ولاية قفصة لاحتضان الدورة الخامسة لملتقى رديف للأفلام الوثائقية، وذلك في الفترة من 7-11 من سبتمبر القادم، والتي تسبقها ورشة تدريبية للشباب على السينما الوثائقية من غرة سبتمبر وإلى غاية 11 من الشهر ذاته بإشراف جمعية نوماد 08. تتواصل إلى غاية يوم 28 من أوت بمنطقة الجرسين من معتمدية قبيلة الجنوبية فعالية دورة 30 للمهرجان الوطني الثقافي بالجرسين، متضمنة عددا من العروض المتنوعة التي تروح بين الفن والمسرح والعروض التراثية بهدف إحياء الموروث الثقافي المميز لهذه المنطقة. أعلنت الشركة الوطنية للسكك الحديدية التونسية أن 4 رحلات ستلغى يوم الخميس 27 من أوت، من بينها الرحلة من المتلوي إلى تونس على الساعة 7:20. وعزت الشركة هذه الاضطرابات إلى النقص المسجل في القاطرات، مؤكدة أن هذا الإلغاء سيتواصل إلى حين عودة السير العادي لهذه القاطرات. بتكليف من رئيس الجمهورية قيس سعيد، يشارك وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج محمد علي النفطي في أشغال الاجتماع الاستثنائي لمجلس وزراء خارجية الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامية المقرر يوم الخميس 27 من أوت بمقر الأمن العام بجدة. قال الحرس الثوري الإيراني أنه تم الاتفاق مع سلطنة عمان بشان حصة كل طرف من مياه مضيق هرمز وحصص عائداته. هذا وأكد الرئيس الإيراني أن الولايات المتحدة لن تحقق أي مكسب من خلال الضغوط الاقتصادية على بلاده، وقال إن نهج بلاده قائم على التفاهم وحل القضايا عبر التفاوض. ارتفعت حصيلة ضحايا الفيضانات في نيبال التي ضربت منطقة راسوا والمناطق المحيطة بها قرب الحدود الصينية، ارتفعت إلى 157 قتيلا على الأقل، وما يزال 100 آخرون في عدد المفقودين. وحسب بيانات مكتب رئيس الحكومة في نيبال، فقد 44 من أفراد قوات الأمن إضافة إلى 391 أجنبيا على الأقل. انتهى الموجز، إلى اللقاء.
2: في الليل السائق ما يشوفش سيارة أو دراجة أو شاحنة أو أي عربة في الطريق إلا بالضوء متاعها. السائق اللي سيارته من غير ضوء ما يشوف حتى شيء، وما ينجمش يشوف المترجل ولو كان المترجل لابس لباس عكس للضوء. وفي الحالة هذه الخطر محيط بالسيارة من كل جانب، وحتى وجودها في الطريق يمثل خطر كبير متنقل. وبدون ضوء غالبا الحوادث تكون مرعة. لاستعمال الطريق في الليل بأمان والابتعاد على الأخطار، تفقد أضواء السيارة بانتظام هو الواقي والحل.
1: المرصد الوطني لسلامة المرور.
3: إذاعة قفصة 24 ساعة بث، تسمعوها في توزر على 89.2، القصرين على 92.7، قفصة قبلي سيدي بوزيد على 91.8.
4: الدار الكبيرة ولمة العيلة
5: أهل الدار، طلوا طلوا
4: مع كلمة ذكرى وضحكة من القلب تزهينا. طرقت الباب وتلميت مع أحلى حباب،
6: بابنا طلوا
4: لمة الأحباب. معاهم تحلى سهرية
7: العائلة والأصحاب،
4: لمة الأحباب.

0: معاهم تحلى سهرية
1: العائلة والأصحاب
0: لمة
2: الأحباب. إن شاء الله لمتنا ديما لمة أحباب. مساء الخير عليكم من الناس الكل من جديد، وشكرا لكل متتبعين، شكرا للناس اللي تبع فينا من قبل حتى ما نبدو. تحية كبيرة، نعود نذكركم أنه أحنا اليوم في ضيافة السيدة جواهر بواب، وما شاء الله مجموعة حلوة برشا ومجموعة هكا ثرية برشا، فيها الأنواع الكل وفيها الأنماط الكل، وفيها اللي يغني وفيها اللي يعزف وفيها اللي يحب يعدي مساج، وفيها فنانين زيدا باش يكونوا حاضرين معانا زيدا كيف تباعا. أنا باش نادي سيد أحمد، أحمد وفريال، هم أحمد وفريال باش يكونوا حاضرين زيدا معانا. أعطيك الصحة سيدة جوارك، جبت لنا عصيدة الزقوقو. سيدة لطيفة حاضرة معنا، مساء الخير، عسلامة، أهلا وسهلا لطيفة القفصي، حبيبتنا وعشيرتنا وصديقتنا الكل، معناها وصديقة القفاصة الكل وحبيبة التوانسة الكل، هي زيدة باش تكون حاضرة معنا. سيد أحمد هيا بالاسم مدام فريال، مرحبا زيدة، كيف مرحبا بيكم. الوالدة زيدة مرحبا، يلا اي تفضلي مدام. قلتي لي برشا حاجات على احمد، نقول لها راهي قالتهم لي. مرحبا. يظهر لي مدام جواهر قالت لكم اقعدوا قاعده عربي عادي، معناها ما يسالش، قاعده عربي هكا كانت نجم. ايوه مدام جواهر، في انتظار جهوزيه ضيفتنا لطيفه القفصي، كيفاش كانت علاقتك بلطيفه؟ كيفاش بدت علاقتك مع لطيفه القفصي؟
3: مدام لطيفة القفصي اللي هي في الأصل قصرية، وتكون عندها قرابة من الليكس بتاعي دكتور عبد المجيد الشيحي. لطيفة كانت نهار اللي جيت القفصة، معناتها عنا علاقة مع بعضنا، وبيه فيها لطيفة اللي هي معناتها أنا واحدة من الناس نعتبرها أم الثانية لأولادي،
2: معاك في تربية الأولاد، معناتها ملي ولدوا الأولاد معاك
3: وتحبهم على الأخر. ووليد مثلا، ولدي الكبير فارماسيان هو
2: وليد، تحية كبيرة ليه أكيد راهو يسمع فين،
3: معناتها عينيها وليد ديما مع وليد، انا وليدات كيف ووسام اوسي الشيحي زيدا كيف معناها تحب الاولاد بصفه غريبه.
2: تحيه كبيره ليها، وهي اذا كانت تسمع فينا واكيد تو حتى تتبع فينا على صفحتنا، نقول لها رانا نطلبوا فيك سيده لطيفه هكا نحبوك. به ميساج نزيد نعاودوا نطلبوا، فما حتى مشكله. به هنا معايا تو زوز معرسين جدد هكا، ولا مدام جواي
3: هاي
2: زوز عرايس. فريال اهلا وسهلا،
4: عسلامة،
2: نعاود نقول لك مبروك العروسة، حتى العام الاول كله نقول لها
4: يعيشك يبارك فيك، يعيشك
2: فرحانة والله.
4: اي فرحانة الحمد لله على الاخر.
2: سيد احمد مبروك،
5: عايشك مرحبا بكم الساعة والحاجة، ويبارك فيك يعيشك ويفرح قلبك ان شاء الله. الله ينورك.
2: قالوا لي احمد يغني بالكدا في اي بلاصة، في اي بلاصة تلقاه يغني احمد. لا صوتك باهي، خلينا نقربوا تراهك الميكرو وخلي يعطوك
5: ايش تحب. والله علاش لا، هاو قال لك الليل وسامة، نحب الليل وسامة، هي حفظتها زاد. ونعتذر على صوتي الخايب راه غير
2: لا قالوا لي صوتك سمح، ما يسعش، خلينا نجربوا مش مشكلة. ايوه
5: هاي صدمك.

منه الهوى سهران الهوى يسقين الهوى ويقول للهوى يا حبيبي يلا نعيش في عيون الليل نقول للشمس

0: الله ينور.
1: سمح ال سمح الحب ولا هكا ولا حلو
2: خلينا نعطوها
0: تلقى شريكة حياة معناها مش أيوة. حاطة في وجهها ولا حاجة أيوة. حق في ريال بارتنير تاع العمر شريكة اخترتها بمحبة معايا في الكبيرة وفي الصغيرة دينيتي نتنفس بها إن شاء الله ربي يفضلنا لبعضنا ونقولها بالمناسبة هذه
1: إن شاء الله إن شاء الله
0: برشا برشا برشا وربي يخليك لي إن شاء الله ينورك يفرح قلبك عايشة لا لا ميساش تعلم مني تعلم انا شعاري توا فيف لامور مش خطر على لسه جديدة
1: توا خليني نعطي لحماتك الساعة الكلمة ترى كي تشوفي هكا احمد وفريال ولا تشوفيه هكا يغني لها ويقول لها هكا قدام الناس كلها نحبك ترتاحي هكا تقول

0: احكيها كيف
1: هكا
0: شفتها
1: في
0: في فيديو
1: الفيديوهات
0: قهوي.
1: وتيك توك وواحد تتكلم، انا ريتك كيفاش عامله بيه، في بالك هو اللي طيب العصيده ولا ريتيه
2: ما وي اكزاكت ما لايف عاملينه طياره تحفون على الاخر.
0: تعبت مسكين تصدم بالحق، تعبتي
1: يعني هو تعبتي في شنو بالضبط؟
0: في الاخر جيت هكا صفيت مع شوي العصير.
3: هي احمد جيبك الحاجه، احمد عمك الحاجه، احمد هي هذه هي الدفعه الكبيره والصغيره وكي نكملوا كل شيء. تعبت تعبت تعبت وين تعبتي؟ ايه ربيت الموسكل من العصير. اوكي والله لا نقبل نستخيلها حاجه سهله، معناها كاس سوى عصير الزقوق سوى الكريم ما في بالي حاجه سهله. نعم ربيت الميوسكل من التحريك.
1: ماشي هكا باش تعرفوا باش تعرفوا معناها المراه هذيك راه وي وي. خليني نسالكم حاجه توا هكا، كيفاش بدت حكايتكم، كيفاش بدت علاقتكم معناها؟ هي لا فازي انت، هو احمد يعرف يتكلم اكثر اما ما يسالش انت زيد.
0: لا لا هي الحق
1: نقربوا الميكرو
0: غير سي احمد. نفس العمر ونفس وقرينا مع بعضنا في كل شيء معناتها، اما اللي نعرفه لا يعرفني اصحابنا الكل عندنا اللي زاميون كوما ديجا تو نبقوا مصدومين كي نخرجوا خارجه نقولها تعرف شكون يعرف ما نعرفوش بعضنا احنا
3: قرينا في فرد الليسي وعندنا برسك لي زامي كومان تاعنا الكل كيف كيف، معنا برشا دي زامي كومان. باه ما جاتش الصدفه باش نقابلوا اصلا بالرغم قرينا في نفس الليسي اش نحكي انا تقول لي اوكي راني قريت في البلاصه هذيك، قريت عند البروف هذاك، قريت عند البروف، تعرف في الجماعه هذاك نعرف الجماعه هذاك، ما حضر ما شرف ما حصلش قبل اما قبل
0: الجمله
3: تو نعرفها في ريال تولينا 4 سنين وانا بدرت بالحب ويحيى الحب ومن هارت لي بدرت بالحب وانا نعيش فرحان وسعيد
0: والله بالحق معناتها الحمد لله. ميساج فيسبوك على اساس هكا عندنا بلوزيور امي وكوما وكل، من وقتها بقينا نحكوا هكا شوي شوي شوي، وبعديك وقتها جات انا وقتها نسكن في قليبيا جات هو خدمه في قليبيا زدنا تقابلنا غادي من وقتها سي عرفتي مشت الحكايه بشوي بشوي تعاركنا رجعنا بقينا بيريود ما نحكوش نرجعوا كل بعد لقيت روحي نتخطب ونعرس
1: بيت في
3: عرفت عليها في ريال قلت لها فيك نحيه فيك الموت
1: ملا مش وغلى علي عاطف مش وغلى عليكم الخبزه بركه سي سي انت
4: حتى بالتعبير وليت مع وليت مش بيت وليت مبهوت. اما انا نصور اخر الحكايه نتاع احمد وفريال اخر شيء معنا بعد باش يتجاوزوا الهنات واللي شو اسمهم الخلافات نصور مروا حرك والعسيد مع بعضهم انا
3: هي. اما والله لا على ذكر الموضوع تاع قلت علينا الخبزه ولا حاجه ولا كذا صحيح. اما ليت وقتاش المراه تكون متهنيه وقتاش المراه تكون فرحانه كي الراجل يعرف قيمه المراه اللي معاه وقتاش يعرف الحاجه اللي تفرحها الحاجه ما تفرحهاش. يسيرتو نصيحه للرجال الكل تحب تعيش سعيد طيح طيح طيح وعدي طيح وعدي بمعنى شنو مش
4: لاينا الحقيقه انت عرفت نشكر احمد بعد 13 سنه عرس نشكر احمد على النصيحه هذه. اول مره انا نتعرض لها في حياتي انا بارك الله فيك
3: والله عايش لي خويا ما عندي حتى
4: نصيحه
3: كلمني ننصحك
4: اي ربي يبارك فيك
3: شاء الله ينورك عايش
4: طيح هكا قلت لي طيب
1: طيح هكا هو باش تعيش مرتاح ما دام رجاء يزم يطيح باش يعيش مرتاح الراجل ولا
5: والله انا حسب معناها رايي وحسب تو ما نشوف خاطر احنا عشنا مع جينيراسيون قبل وجينيراسيون تاع تو يتفاهموا مع بعضهم بالقدر القدر خير من العيش
1: صحيح
5: تبدو متقادرين وفاهمين كل واحد اللي ليميت سوبيريور نتاعه قدرة ربي يعيشوا عيشه سعيده المهم القدر
1: هذا هو
5: ويبدو التربيه والقدر قدرة ربي يتجاوز كل
1: صعوبات وكل الهنات اللي قال عليها الهنات
4: انا نشوف فيه خزي الحقيقه نتاع ربي الحب حاجه باهيه والحب معنا نعيشوا به معنا نحكي سيريوزمون تو بون بالفادلك شوي الحب حاجه باهيه مي اونتروتر الحب معناها كي تقولي لي عمل لا ديفينيسيون حاجه هو لاميه راه ولاميه معناها ما تنجميش توش لي ليميت نتاع حاجه اسمها حب اون كوا كونسيست اكزاكتومون في ماذا يتجسد ويتمثل كما قالت مدام رجاء معناها الحوايج طونجيبل ملموسه في الحب هو الاحترام

0: القدر، وهو معرفتك معناها بالبارتنير نتاعك كيما قالت لك مدام رجا اكزاكتو، ما هي لي ليميت. كيف نقولك مثلا فما عباد، فما رجال بار اكزومبل يعبر على الميزونتونت نتاع مثلا ماهوش راضي على حكايه، يعبر عليها بشوي، يكلمك بشوي، يقولك مثلا راني ما نحبش هكا الحاجه هذيك. مش كيعبر شخص بشوي
1: كيف ما يعبر،
0: لا مش كيعبر بشوي معناها انت ما تعطيهاش اعتبار، لا هو جوست اختار مويان باش يعبر عليها بشوي. يعاود نجم يعاودها لك لو 7 و10 و20 مي هي معناتها نجم تكون متاثر تاثير كبير وتاثير خايب فيه، جوست هو اختار الفاسون دو سيكسبريمي، طريقه التعبير كيما هكاك. دون تولي كا الحب يبقى حب
1: هكا هو اي اي
2: شنو معناه من سر النجاح تاع علاقتي انا وفريال؟ خاطر فما حتى كوبر ما يتعاركوش، والاختلاف راه يصير على ابسط حاجه ولا على اكبر حاجه كبيره، معناه يصير في كل وقت. عندنا زوز قواعد بيناتنا مع بعض، اول حاجه العباد ما تعرفش علاش ما تعاركنا، ما توصلش تسمع حتى العرك على شنو صار، والحاجه الثانيه ما تباتش العرك. اربع سنين مع بعضنا مستحيل تبات العرك الغدوه الحي، معناه عادي نتناقشوا توا شوفنا تقول راه صحيح هذا مره مخاطر، مش نقول لك علاقه مثاليه في مشاعرك ما فما حتى لا نو فما العرك، اما شنو نتجاوزوا ونطيحوا لبعضنا ونعدوا لبعضنا بديش مره متعارك.
3: لا
2: هذيك القاعده عندنا مستحيل، انا ما نمشوش نحكوا مشاكلنا للعباد، وفي نفس الوقت زاد ما نخلوش الغش والعراك يبات الليله كامل. وزيد الحاجه الثانيه شنو، انا واحد من الناس تعلمت الحب في دارنا، الاحترام، تعلمت الحب، امي تحترم بابا برشا وتقدره معناها تولد فيا شيء هذاك ومشيت بيه وكبرت شبع حب في صغري
1: بسيك،
2: يبدا والد شبع حب في عائله سينما بشي باسي ديريكت مرتاح
1: هيك، الحب معدي والسعاده معديه وكل شيء كل شيء معدي، راه الحاجه الباهيه كيف ما الحاجه الخايبه معديه ولا المرض معدي، حتى الحاجه الباهيه راهي زاده كيف معديه.
2: كيما كان زاده حتى الانسان اللي عاش مشاكل قبل يقول لك انا ما عشت مشاكل حتى انا عطاسي مشاكل، نو تنجم تتجاوز تنجم تعوض، حتى كما حشتش كما قلت انا مثال تنجم المراه معاك تقدرها تحبها تعيشوا مرتاحين اكثر.
1: هذا هو ربي يفرحكم وربي يهنيكم زاده وبالرثاه والبنين. دكتوره تصبح على خير، شكرا لكم، يعطيكم الصحه على المشاركه وان شاء الله ديما فرحانين. دكتوره توك تشوفي لي جون هكايا وتشوفي ما عطها مدام جواهر وتشوفي حياتك وعائلتك ما شاء الله ومعناتها وعائلت زاده كيف مدام رجاء، وتشوفي لي جون هذوما شو تقولي، معناها شنو الحاجه الاولى اللي تجي لبالك؟ معناها
4: اتريتو سي اون كونتينيتي التواصل
1: ميكرو
4: المجهودات بتاع العائله دونك نشوف يوم بنتي مرة أخرى إن شاء الله.
1: تحية كبيرة لبنتك، خلينا نسموها ما يسالش البنو هيبة. تحية الهيبة أي وعندك هيبة فقط؟
4: عندي هيبة فقط.
1: هي ربي يبارك لك فيها إن شاء الله. أي
4: دونك محلاهم هم بالحق، يعطوك الأمل، يعطوك سيرتو كيبدو هكايا متفاهمين وصغار، فاهمين الدنيا، فاهمين روحهم شنو يعملوا، فاهمين سيرتهم شنية. الحق سي حاجة مزيانة من الآخر الحقيقة.
1: ربي يفضل لك ان شاء الله بنتك وتشوفيها عروسه زايده كيف مع عبد اللي يحبها بالحق. وداد كي نحكوا على وداد هي شويه اخر باش تكون حاضره معانا، تحبيها تعيش نفس هكا قصه والا عاشت نفس قصه الحب هكا باش تكون مرتاحه تكون متهنيه عليها؟ معناها شنو هو انت مفهومك انك انت تكون بنتك معناها مرتاحه ومتهنيه بلغتنا احنا القفصيه متهنيه؟
5: أكيد أكيد أنا نحبها كأم، أكيد نحبها تكون متهنية إن شاء الله نهار آخر.
1: عندك كريتير معينة معناها؟
5: با فورسيمون، مثلا أنا ولدي الكبير معرس معرس ومرتو دونتيست وعنده ليت تو
1: ما شاء الله ما شاء الله.
5: الكريتير بيناتهم حبوا بعضهم ويفهموا بعضهم معناتها، والحمد لله ماني كلا كنتي تحفونا ياسر ياسر مانيتها. دكتور أمينة خلفاوي أصلهم من تيلا وهي دونتيست، متفهمين على الأخر. بالنسبة لوداد، وداد التوجه متاحها ما تعمل حتى شيء وما كما تكمل قرايتها السنه ان شاء الله تكمل
1: ان شاء الله
5: وهزت نفس السبيسياليتي نتاعي
1: اوكي متأثرة بيك برشا معناه حتى في الكوتا ولا هي اختيار منها هي معناه؟
5: لا رديتو معناه ما جبرتهاش على حتى شيء. كنت تحب تعمل يا ما كارديو معناه كسبيساليتي كارديو ولا راديو اخترت راديو وما جبرتها حتى شيء. ممكن هي عندها نوع شوية من التأثر بي ما خليتها وحدها
1: أنا.
5: وأما الديسيزيون بتاعها ما تدخلش في أي علاقة كما تكمل قريتها.
1: معناتها هي من الأول ماخذة قرارها وعارفة روحها. أنا باش نمشي بيكم توا الحاجة مثال السيدة جواهر جيب حذية خلينا نحكوا شوية على القطعة الفنية هذه اللي أنا نحب نسلط عليها شوية الضوء.
5: أي
1: اي نبعدوا شويه على العود.
5: لا ممكن هكا كنت تمشي هكا
1: ايه. سنين هكا ما سالش نجبتوا سي محمد الاسود تحيه ليك على شيء هو اللي يقود الرحله لهنا فيما يخص التصوير وكل شيء. احنا برشا حاجات احنا راهو لهنا تراديسيونيل على الاخر ومحلاها وعربي هكا على الاخر ومحلاها به. هذه هي هذا اللي باش نحكوا عليه توا سيده جواهر. البرنوس هذايا محليه
5: هذه كرياسيون
1: وصلت لك الصوره سي محمد الاسود واضح. ايوه اي
5: هذه كرياسيون تاعي البخنوق البوسعد
1: اي
5: عملته كبوت عملته فوالا دونك الديزاين انا اللي عملته الحقيقه مش انا اللي نسجت كنت
1: فوالا
5: بنيه نسجت
1: وفيه العنبر محلاها الفاست
5: وفيه الجهر
1: محلاها المغياج ما بين العنبر وما بين الجهر كانهم معناتها في قفله
5: القفله نتاعهم العنبر والكوان تعملوا دو تيل فاسون شفتها يعني مع بعضه هكا. هذه تعملت اللي هي الجنب نتاعها فيها بيان سور الخدمه فيها الغزاله والحنش والخله وكي ندوروه التالي سامحني
1: اي ندوروه التالي هو برنوس معناها ستوت طربوشة
5: طربوشة نتاعو هذه لبسته وقت البرد برد برد
1: يدفي دفي هذايا تنسى معاه
5: لبسته نلبسه في كل عيد اللبسة التقليدية اللي هو مارس فوالا وتحته
1: شنو
5: فما هذه معموله بالتخليله بقماش التخليله اللي هي الجوب والهوم نتاعها والفيست نتاعها فوالا هذه تعملت من 2000 تعملت 2005
1: هذه اللي شاركتي بها في الخمسه اللي حكينا عليها بكري
5: الخمسه الذهبيه
1: حلو برشا
5: وحكيت عليها ان بري وقتها
1: تري بيان
5: سايتي تري تري ابريسيي وقتها
1: راهو معناتها توا تفضل يعني هم توا الفكره معناها وقت اللي شاركت في المسابقه عرفت بروحك انك انت دكتوره ولا لا؟
5: لا
1: جمله
5: وصدقني اول مره انا نقبل كونك معني تعرف بيا لحكيت
1: محلاها هي بالعكس يلزمنا نعرفوها ويلزمنا وباهي توا نحب نعرف زياده اختيارك للي تابلو كل تابلو فيها حكاية كل تابلو فيه قصة تحسي إنه دار كل كوان فيها يحكي لك حكاية عندها تاريخ عندها ثم ثم ثم حاجات هكا أنت تحبي تعيشها التفاصيل هذيك ذاكرة تعيش التفاصيل
5: كل ما هو الباتريموان متاعنا
1: التراث
5: متاعنا ديما حتى في حياتي نحب ديما حاجة تابعة للباتريمون تاعنا والتراث.

0: الدار الكبيرة ولمة العيلة
1: أهل الدار طلوا طلوا
0: مع كلمة ذكرى وضحكة من القلب تزهينا. طرقت الباب وتلميت مع أحلى حباب
2: بابنا طلوا
0: لمة الحباب. معاهم تحلى سهرية
3: العائلة والأصحاب
0: لمة الحباب.

0: قريبي شوف
1: معناها بالحق دنيا اخرى ما شاء الله. معناها هكا كيفاش تلقى الطاقه، كيفاش تلقى الوقت، كيفاش
2: ساعات الوقت هو اللي يجيك، لانه من الحظ نتاعي وانا نعمل في الماستر وقتها كورونا، فالوحدات الكل عملناهم، معناها عملنا ياسر دروس اديستانس، فهمت، ياسر دروس تعملوا اديستانس ساعدني وياسر. والباهي في الماستر نتاعنا انا اعشق العربيه، اما ديما يدي في الكلافيي بالفرنسيه اسرع بياسر. أكيد صحيتك. فأكثر معناتها ياسر امتحانات نسأل اسكو نجم نجاوب بالفرنسي ولا لا، يقولوا لي إيه عند سي سمير الأخير، عند سي سمير بشا اللي هو معناتها اللي هو بعد شهادة تونس، عند سي أنيس المدب لقرنات، يعني كلهم عملت اللي زيك زمان معهم معناتها بالفرنسي وسمحتي. وحتى حتى الميموار متاعي عملتها بالفرنسي اللي هي الميتي دو ميزيكوثيرابوت.
1: الموسيقى والفن تابع في كل شيء، معناها
2: جمعتهم اثنين مع بعضهم اللي هو لو ميتي دو ميزيكوثيرابوت يبوز ان بروبليم هو بيدو على ايشيل ناسيونال اي ميم انترناسيونال.
1: تو مدام رجاء حكاياتكم كي تبدو قاعدين، معناها مدام لميا ومدام جواهر ومدام حكاياتكم كيفاش تكون، معناها تلاقي على شيء تو مدام لما هادية برشا ونعرفوها هادية برشا مدام كلام برشا عكس مدام جواهر. مدام جواهر حية برشا، مدام رجاء جاية في الوسط كتحب هكا ماشي أكثر. المدام لميا الهدوء تشير مدام لميا تبدأ فما حركية دونك جيت ما بيناتهم كيفاش كون
3: جواهر فيها زادة حاجة تعجبني برشا. سيت اون افونتورير تعمل لافونتور ما تبدي قالت كاين مش ولاك البلاصه يا بنتي مشيني مبرمجه مشيني محضره لا لا لا هي هي وخرجي برك وتعدى لنا برنامج بحال مبرمجين رينا عاد نتفرهدوا نضحكوا ما نروحوا معنا متفرهدين بالقدا بون لميا لا لميا سي اللي كالم ديما لميا كيما ديما رايضه لميا تحسي كل معنا بيناتهم اللي يقع كيلي كيلي بخاول ثلاثة كيلي بخا بين بعضنا. وحاجة أخرى في جوار تعجبني زاد جوار في حاجة تقول لك مثلا كي ميسافر في حتى مشكلة كل شيء تتعدى ذاك اللي يعجبني فيه معناه ديما أوبتيميست ديما التفائل
1: كل حاجة عندها حل.
3: هاي ما تحسيش روحك أنك باش تخافي ولا تنحي عليك الرهبة وك الحق هذه الحاجة فيها.
1: لو كان تاخذي حاجة من عند مدام جواهر
4: حاجة تعجبني فيها
1: أي أكثر حاجة لو كان نعطيك هكا تقولي أذي أي أذي حاجتي بها أنا
4: جرأة
1: أي
4: نحسها جريئة ونحسها ما تصعبش عليها الأمور ياسر تعجبني في الكوتي هذايا معناها السولانس تلوح روحها وتلقى الحلول وعارفة روحها اش تعمل أون بلوس حاجة حلوة ياسر ياسر عند دكتورة جواهر.
1: عاطف نفس السؤال لو كان تاخذ حاجة من مدام جواهر
5: والله باش نقول لك الحقيقة نكون اونيت معناها
1: اي اونيت اي
5: برج لي انا نحب الماكلة معناها نفرح ياسر بالماكلة والحقيقة متعرب
1: ايوا
5: مثلا نخش بالحلم اخذي كي تجي بحدا جوار
1: اي
5: بويسك معناها ربي يزيدها وربي يبارك لها معناها مرأة يزيد نجمي تاكلي بحذا بالقرنيت بكذا بالحمر راس مخلط معناها
1: اي
5: فهمتي
1: اي اللي نافح فيه الكل معناها ايوا
5: اي تاكل بالكدا عندي بالنسبه لي انا
1: أي.
5: الماكله هي مصدر سعاده والله مصدر سعاده بالحق معناها مثلا انا باش نحب مثلا نحب امي علاش خاطر طيب لي في الماكله ديما على الاقل ما نجوعش نحب مرتي طيب بالكدا ستارس معناها روحنا اذا كان ما طيب ليش معناها نجم سلطاني مو نكره معنا معارس ولا عندي أم قال زكريا ولدي قلت لها تغشت عليه ياسمين مرت قلت لها زكريا والله تنو قلت لك وصغير خزرها قال تقتليني كي تقتليني من اللي جيبتني قال
1: والله
5: حتى انا كيما ياخذك انا ما طيبيش باش ناكل وما نفرحش بالماكله
1: وهي طيبه
5: نفرح, نفرح
1: طيبه اكثر حاجه تحبها من
5: والله
1: بخلاف كسكسي بالحل
5: نحب المراه رجل مات نحبها معناها جزء كبير من الحب شفت كيفاش الحب عندي حاجه تجيبها ملموسه ماكله تساوي طريف من الحب
2: هي حاجه حبيتها
5: اه جميله مدام جواهر كيما امبيسيوز معناها الكاركتير
1: لا لا في الماكلة قالتك آه
5: لا لا حاجة لا لا ماكلتها والله العظيم ما اسمعني ماكلتها ما تقربش معناها ولا اقدحها قفصي ولا اقدحها قفصي طيب بركوكش بالقدا سيدي قال الاخر بالعمل مرة الاولى مش في بالي قفصي لا هذيك على المتالي يما لا هذيك طيب في بركوكش وطيب في كسي بالحلبة وطيب في اندر شنو في اندر شنو تعم في ملوخية في الكاف ذاك الله أعلم رأي مربية الله أعلم مربية ضب ولا اندرش مربية ولا ندريش عليها كل كاف راكم هبطوا ليش انتم نياه
1: هذاك فيها الذخيرة الذخيرة
5: تعمل كل شيء أما لا بالحق أمبيسيوز وتلقى كيما قالوا لك معناها أخذ باش نتفق معهم باش ما نكونوش وما قلت انا راهم يقولوش فيها في حوايج خايبه من قبيله مي احنا نتو نذكر في حوايج الباهي ديما تلقى لك حل حقيقه تاع ربي جوا ديما تقول لك مش مشكل حتى نعملوا هكا باهي حتى نعملوا هكا ما مشيتش باهي حتى نعملوا هكا تو نعملوا هكا ديما فما حل وهي نعملوا فهمتي هذه ديما عندها معناها عرفت الكلمه تحبسش ما تبقاش معناها هكا تاكش واستنى وتنفكر لا نعملوا ذيك
1: بالوقت معناها ما تلقيش
5: نعملوا الاخرى نعملوا حاجه ياسر طيار وهذيك الروح نتاع البيرسيفيرونس وك لومبيسيون فهمتي معناها ديما عندها انرجي بوزيتيف كوا ديما انرجي تاعها بوزيتيف
1: ايناس مش ماناش باش نحكوا طبيا كامرأة معناه الحاجة اللي لو كان تبدأ عندك فرصة باش تخذيها من عند مدام جواهر وتقولي أي هذه حاجتي بها نقصتني أنا كإناس ونحبها تكون عندي
6: أنا بتازر بقيت شوية في الميديكال أما معناتها الأمور دو بارتاج معناتها اللي هي تحب معناتها البارتاج سي كونيسونس الإكسبيريونس معناتها ماهيش معناتها أنانية في معناتها تخلي الانفورماسيون لها وكل شيء لا بالعكس معناتها تحسها الفو بارتاجي معناتها تحب معناتها الحاجات اللي هي تعلمتهم الباس للوتر جينيراسيون وكل شيء هذوكم الحاجات بالحق اللي
1: تحبيها فيه
6: يس
1: معطاء بعد الكلام هذي الكل أنا شنو نجم نقول مثلاً بالحق محل هنيئا لك بكل هذا الحب الساعة قبل كل شيء أراه مش سهل أراه ما هوش سهل إنك أنت تكوني محبوبة أراه من بالحق ما هوش سهل ما هوش سهل إنك تحافظي على 10 سنوات زادة كيف بنفس
2: الحقيقة أنا حبيتها قفص انا حبيتها قفصة انا مثلا تو عندي صاحبتي في مستير كل ما نهبط معناتها نهبط في فرنسا ديما على مستير نقعد نهارين 3-4 نقولها مروحه القفص
1: مروحه
2: شبيك يا اخي قولها لي من بين الحوايج مثلا انا تقول قايل اش قادني انا في الصيف في مستير ليامات هذوما فمش ماء فمش جو ما فمش لا قلت مش صيف في قفصة بجد مش صيف في قفصة أموا هو اللي يعجبني في القفصة شفت مثلا ما مقصوص نسمة سكوتش ساسا جم بياسا فهمت يحاولوا ياخذوا حقهم وهذيك وين العبيد ذوكم حبيتهم يا بوكو جانتيس في القفصة
1: حق
2: يا بوكو جانتيس معناها رغم اللي أنا ما ندخلش للديار ياسر وما نمشيش الحقيقة ياسر مي العبيد نتعامل معاهم الكل كي يحترموا يعجبوني الاولاد القفاصة متربين تراش ولادي تبزنس ولا ما عندهمش الحكايه تذوكم في الشارع ساسي امبورطون بالحق قليل والا
1: يحترموا معناها كي يبدا عبد كبير خسرتوه معناها حتى كي يبدا باش يعمل ما يعملش
2: تراش ولاد قاعد يتبولد على طفله معناها كك في العيان اللي هو احنا مثلا موجوده في لا وحتى كي يعملها تلقى ديما رجل كبير ولا رجل اكبر منه يغزر له ولا يسكتوا عليها الساسة يحترمو صحيح
1: وهذه حاجة مهمة برش
2: على الاخر تعجبني على الاخر معناها انا واحدة من الناس عشت عارفوني في السبيطار وقت اللي خدمت وعرفوني معناتها عرفوني في كابيني نتاعي في بلاس باستور. انا معناها فما مرحله ما قلتلكش عليها اللي انا حليت كابيني نتاعي. لا
1: حكينا عليها من بكري.
2: حليت كابيني نتاعي مده معناها عرفوني الكليون نتاعي لي لي لي لي وكل احترام جادور سا بالحق.
1: وانت محل كل احترام وتستاهلي في الحقيقه. ثم حاجه ما حكيتيش عليها كبيره يمكن ما نعرفش اذا كان في بالهم معناها ولا لا، اللي هي اللي كان عندك حلم والا مازال هو الحلم انه باش الكتاب اللي الوالد كتبه وما نجمش معناها اللي حد الان مازال ما شاء، معناتها انت مازلت مواصله في الحلمة هذيك ومع تجدد صحيح. لا مبربشت عليك شوي. أكيد معناها مازلت مواصلة ومازلت شدة صحيح باش تكمل الكتاب هذاك وباش يخرج.
2: لا هو خرج، هي هو عنده كتاب هي أوبيريت اسمها تتريبة أوبيريت على هليسة اللي هي معناها شعر ونثر وزجل، وتعملت في أوبيريت. أنا أمنيتي كوني هزوها فنانين ومسرحيين وتخرج أوبيريت، مي سي اون معناها خدمة دو تري اوت كاليتي. أنا نعرفها اللي هي دو تري اوت كاليتي. بون قدمتها أنا الواحد ولا اثنين ممكن ما نعرفش، مي ديما في مخي عندي الحلمة ذيك
1: يلزمها
2: تخرج نهار منها
1: نهار. وأكيد أنا متأكدة أنه نهار منها رات أكيد ما دام أنت عندك التحدي وما دام أنت عندك الحلمة هذية يظهر لي ما دام هي حطتها في مخها باش توصل
2: سنين
1: حطتها في مخها باش توصل لها إن شاء الله.
2: حطتها في مخي.
1: نغنوا حاجة قبل ما نختمو هكا هاو كملنا. لا بعد لا بعد هذيك اي توم بنعطيك بعد عاطف تعمل التحيه. اي مرتك ياسمين وولدك زكريا ومريم محنين وماما كبير هذو كل صغارك معناه ولا شنو بالضبط؟ باش نختموا.
2: لا انت انت جبت لي على الحلم.
1: نعم على الحلم نختموا عب الحلم. اي
2: لا اي لا بالحلم ما غير موسيقى ان شاء الله.
1: باهي ما يسالش حتى مقطع صغير. اي
2: هي هم بين الحوايج اللي عشقهم اللي هم اغنيه ام كلثوم.
1: اي وهو كتاب ام كلثوم قدامنا ديجا. اي اي
2: ام كلثوم وعبد الوهاب وعبد الحليم وأعشق بيرم التونسي
1: ما شاء الله
2: وزجل بدن وأعشق بالذات بالذات غنيات أم كلثوم بكتاب بيرم التونسي اللي هما من أحسن منها من بينهم الحلم
1: الحلم يلا
2: كالش بدنا بيه.

0: يعطيك الصحة. في بيكم اني اول مرة نثبت في الكلمات
1: روعة الكلمات.
0: اول مرة نثبت في الكلمات نركز معاها معناها الكلمات. اي محلاها بيرم التونسي واحمد زكريا. يعطيك الصحة. شكرا ليك. شكرا على اللمة المزيانة هذية. شكرا على استضافتك لينا. محليك
1: بيكم.
0: محليها دارك
1: بيكم.
0: محليها طبيعتك
1: عايشك.
0: محليك بكلك معناها بالحق محليك بكلك عايشك. بكل تفاصيل سيدة رجاء ما تصوريش ديش فرحت كريتك. يعطيك الصحة ربي يبارك لك زيدة انت كيف كيف. وخلي لي كلمة الختام عشان كنت حابة تسلمي من الناس اللي
2: والله انا نسلم على كل من يستمع إلينا احبابنا واصحابنا وإن شاء الله ديما ملمومين في الخير يا ربي. إن شاء الله ديما ملمومين في الخير والهناء وربي يسعد كل إنسان.
0: أمين يا رب العالمين. سيدة لمي دكتورتنا
3: والله محلها هي اللمة هذية
0: عايشك.
3: كانت مفاجأة حلوة ياسر. وإن شاء الله ديما ملمومين في الخير. إن شاء الله
0: يا رب.
3: إن شاء الله نعودوها في مناسبة مخير.
0: إن شاء الله
3: ربي يفضلكم.
0: يعيشك ربي يفضلك زيدة. ودمتي فخر زيدة كيف كيف. ومعتزين بيك برشا ونفرحوا بيك برشا زيدة كيف كيف. دكتورتنا أصغر دكتورة في اللمة الكل إيناس.
4: يعيشكم. مرسي دكتورة جواهر اللي هي استدعتني. مرسي بوكو.
0: يعطيكم الصحة. علي شكون هكا زملائك الكل قولوا تحية للإطار الكل كل الطبي وشبه طبي الكل كل ربي يعينكم إن شاء الله.
4: تحية اللي معناتها البولي كلينيك سي ان اس اس متلوي كل اللي يخدموا غادي كل وللفامي يزيد.
0: يعطيك الصحة. سي عاطف هنا خلينا الكلمة للراجل في الأخر.
5: يعيش مدام نهال.
0: يعيش.
5: يعطيك الصحة على البرنامج نتاعك
0: اللي
5: تعتني فيه معناها بلي بيرسوناج لي بيرسون معناها كي سون ان بو سبيسيال ولا كي سون ان بو سبيسيو مختلفين او خاصين. اليوم اكتشفت حاجة جميلة. عندي زوز لميات نعرفهم. زوز طلعوا محلاهم منظر نتاعهم كي ما يطمئنش ياسر امك تقضي بحذاهم حاجه اخرى مغايره تماما الحقيقه. والله العظيم تصدقوني ناس معين راني استغفر الله العظيم قريب النبي انا مش نبي محمد. عندك مدام لمي مفتي محلاها ولمي زكاس كان. ونحب نوجه التحيه الى مرتي خير من خيتي مدام ياسمين وتعبت معنا حركه تحيه العصيده كما
0: كلمة الختام
1: لحظة. حبيت أن بقي نحيي ضيوفي محليهم وشرفوني الليلة. وحبيت زيدا نحيي الطلبة متاع التكنيسيان دو راديو في الانستيتو متاع دو راديو. الطلبة متاعي
0: اللي قريتهم.
1: شكرا.

0: منتصف الليل باستديوهات إذاعة جفصة.
1: إذاعة جفصة إذاعتكم الأخبار.
0: تحية لكم متجددة مستمعينا الكرام في هذا العرض الإخباري الموجز. أعلن برنامج إنيسيا أمباكت بمركز إليف باجة الشباب حاملي الأفكار والمشاريع عن فتح باب الترشح للانضمام إلى دفعة جديدة من حاضنة الأعمال بولايات توزر والكاف وسليانة، وتم تحديد آخر أجل لتقديم الترشحات بيوم 31 من أوت 2026. تنتظم بمدينة تلابت من ولاية القصرين فعالية المهرجان الجهوي لنوادي المسرح بدور الثقافة ودور الشباب والمؤسسات الجامعية في دورته 36، وذلك يومي 28 و29 من أوت الحالي. أكد الرئيس والمدير والعام للشركة الوطنية لتوزيع البترول خالد بلتين في تصريح للإذاعة الوطنية مساء أمس الأربعاء، أكد عدم وجود أي إشكال في التزود بالوقود ونفى تسجيل أي نقص في مخزون المحروقات، وقال إنه لا داعي للاكتظاظ والازدحام أمام محطات التزود بالوقود. هذا وقد أقرت الجامعة العامة للنفط والمواد الكيميائية إضرابا عن العمل في قطاع نقل المحروقات، وذلك يومي 23 و24 من سبتمبر القادم، على أن يتم اليوم الخميس إصدار برقية التنبيه بالإضراب. أكد نائب رئيس غرفة صانعي الكراس المدرسي سمير المولي أن حوالي 60% من الكراس المدعم ستكون جاهزة ومتوفرة في الأسواق بحلول 15 من سبتمبر 2026 تاريخ العودة المدرسية في تونس. المصدر ذاته قال في تصريح للإذاعة الوطنية أنه سيتم إنتاج حوالي 20 أو 21 مليون كراس مدعم هذه السنة. أطلق جيش الاحتلال الصهيوني في وقت متأخر من مساء الأربعاء 3 قذائف من قواعده في الجولان السوري المحتل، سقطت في محيط بلدة بيجن بريف دمشق الغربي. قال الرئيس الإيراني أن نهج بلاده قائم على التفاهم وحل القضايا عبر المفاوضات، مؤكدا أن إيران ستواصل الوقوف بحزم في مواجهة الضغوط الاقتصادية على بلاده، وأضاف أن التدابير الاقتصادية التي اتخذتها إيران تحول دون تحقيق الولايات المتحدة أي مكاسب من خلال الضغوط الاقتصادية في المرحلة الحالية على طهران. انتهى الموجز، تصبحون على خير.

0: أذن لي أحضر روفت من غير ليه في الاستوديو، ولا ده يعتبر تجرؤ؟
1: هو تجرؤ لكن أذن.
2: عيون القلب سهرانة ما بتنامش.
3: الوتر الخامس.
4: بودعك وبودع الدنيا معك.
5: الوتر الخامس.

فريد الأطرش سليل الأسرة السورية العريقة تولد في بلدة القرية في محافظة السويداء في جبل العرب نهار 10 أكتوبر 1910. انطلقت شهرته الفنية في القاهرة اللي لجأ لها وهو فتى يافع. فريد الأطرش اللي جمع في شخصه 3 مواهب: المغني المطرب والملحن المتميز والعازف البارع على العود، وكان في المجالات الثلاثة اسم على مسمى. فريد في لونه لحن وغنى مجموعة من الأغاني اللي ولت من كلاسيكيات الغناء العربي، كيف أول همسة، بنادي عليك، والربيع، وغنى أشهر المطربين من ألحانه، أولهم شقيقته أسمهن اللي لحن لها ليالي الأنس ويا بدع الورد وقهوة ونويت داري ألامي.

مش أسمهان فقط اللي غنت من ألحان فريد الأطرش، لكن أيضا وديع الصافي والصبوحة وشادية ووردة وفايزة أحمد وسميرة توفيق ونور الهدى ونجاح سلام. وكيف حبت الشابة الموهوبة نهاد حداد العمل في كورس الإذاعة، غنت أمام اللجنة لحن فريد الأطرش الأسمهان يديرتي مالي عليك يلوم، لكنها وقت اللي ولدت الفنانة الشهيرة فيروز ما غنتش من ألحانه وما انزعجش بالمرة لأنها تزوجت الملحن الكبير عاصي الرحباني. أيضا ما تحصرش الغياب صوت عبد الوهاب عن ألحانه هو، فعبد الوهاب يلحن أغانيه بنفسه، لكن صداقتهم كانت قوية برشا. وهذا لقاء جمع فريد وعبد الوهاب وبعض الأصدقاء في منزل عبد الوهاب وقت اللي مشى فريد لزيارته أثناء مرضه، فطلب منه عبد الوهاب أنه يعزف على عوده. ووقتها داعبوا قالوا ما كنت شعرف يا فريد أن عودي يعزف بالجمل ده، لأنه فريد خلى كل الحاضرين يتسلطنوا وأولهم عبد الوهاب.

حاجة واحدة أحزنت فريد هي أنه صوت أم كلثوم تمنى على ألحانه، ومرتين جرت محاولة اللقاء الفني بيناتهم. في المرة الأولى لحن قصيدة الأخت الصغير وردة من دمينة، وهي عن فلسطين وما غنتهاش أم كلثوم، وتذرعت إنها غنية وطنية تتذاع فقط في المناسبات، وهي في حاجة لغنية عاطفية تتذاع باستمرار. وجات الفرصة وقت اللي لحن فريد الأطرش المذهب وزوز مقاطع الأولى من كلمة عتاب اللي كتبها شفيق كامل، وهو مؤلف أنت عمري وصديق الطرفين، وما كتبش للمحاولة الثانية النجاح رغم أنه اللحن كان أقرب اللون أم كلثوم من لحن قصيدة الأخطل. فسجل فريد اللحن على شريط يرافقه عوده، وبعدها كمل بليغ حمدي تلحين بقية الغنية واشتت بها وردة.

فريد الأطرش يمثل في ثقافتنا الموسيقية حالة فنية أضافت وأثرت واستطاعت أنها تخترق حواجز المحلية للانطلاق للعالمية من خلال المجموعة من مقطوعات الرائعة اللي لفتت انتباه الموسيقيين الغربيين. من هالمقطوعات قصيدة يا زهرة في خيالي اللي سحرت الألباب وجابت شهرتها الأفاق وتردد صداها في أنحاء العالم وعزفتها الأوركسترات العالمية في أكثر من مكان، وهذا ما صارش مع حتى واحد من معاصريه من الكبار اللي سبقوه، وكان من أوائل الملحنين بعد محمد عبد الوهاب اللي ألفوا المقطوعات الموسيقية المحضة اللي ذاعت شهرتها عربيا وعالميا، واهتموا بالمقدمة الموسيقية اللي عزفتها الأوركسترا بكامل عديدها وآلاتها، واهتم بتوظيف الكورال بشكل بديع في أعماله، ولجأ لتقنية البوليفونية الغربية وتطويعها للموسيقى الشرقية بأسلوب خلاب، كما في ختام قصيدته الشهيرة عدت يا يوم مولدي.

ارتبط برشا من أعمال فريد الأطرش باللوحات الراقصة في الأفلام السينمائية اللي وضعت خصيصا حتى ترقص عليها سامية جمال وتحية كاريوكا وغيرهم. هذا بالإضافة لأنه فريد الأطرش قدم إضافاته الحقيقية وأعماله الكبرى الجديرة بالتأريخ والبحث حتى منتصف الستينات، طبعا مع بعض الاستثناءات في حقبة النصف الثاني من ستينات وسبعينات القرن الماضي واللي ما عاشش منها غير 4 سنوات، واختصرت خلالها أعماله على الأغنية الشعبية الخفيفة اللي ما أضافتش لتاريخه برشا باستثناء قصيدة عشت أنت وغنية على الله تعود اللي غناها الفنان وديع الصافي.

يقدم فريد لطرش الألحان الكلاسيكية الشرقية الطويلة اللي تبعت الحقبة الموسيقية العربية الثرية في الأربعينات والخمسينات ونصف لول من الستينات، كيف الربيع وأول همسة وحكاية غرام ونجوم الليل وحبيب العمر وعدت يوم مولدي وبقى عايز تنساني اللي غنتها أيضا سعاد محمد، وختم الصبر اللي رشحها الناقد سعد آغا القلعة ضمن أهم 100 أغنية عربية. هالأعمال الشامخة اللي وقف فيها فريد الأطرش جنبا إلى جنب مع موسيقار الأجيال محمد عبد الوهاب والعبقري رياض السنباطي نالت جماهيرية كبيرة واستحق التقدير عند بعض النقاد المتحمسين الفن وقدم جديد من خلالها، وهذا اللي أكده رئيس اللجنة الموسيقية العليا الأستاذ أحمد شفيق أبو عوف اللي شاف أنه فريد الأطرش أقدم على المزج الغريب والبديع بين إيقاع الفالس والمصمودي في أغنية الربيع في سابقة فنية ما سبقوا لها حتى تحد.

وعلى تقاسيم عود الراحل فريد الأطرش، نخليكم في أمان الله، خليكم ديما أوفياء البرامجنا، برامج إذاعة كفسة. في لمين هذه تحيات إناس حرث.

Thank you.